0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على أوتار

مساء الخير مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في سهرتنا ليلى مع الموسيقى. ليلى ننصت فيها وتنصت فيها القلوب قبل الأذان، ونسافر فيها بلا وجهة فقط، حيث تقودنا الألحان وتدلنا النغمات. نفتح في القلب نوافذ الحنين، حيث لكل وتر حكاية ولكل صوت عبور نحو الزمن الجميل. نترك للموسيقى حرية الكلام وللروح متعة الإصغاء، فالموسيقى دايما على موعد معنا، وأنا معكم في ليلة مع الموسيقى.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل السهرين وكل عشاق السهر والسمر وكل من اختار رفقتنا الليلة في سهرتنا ليلة مع الموسيقى.
1: أتذكرك

الشباب الجميع في سهرتنا المباشرة. نوصل معكم أكيد دايما على موجات الأولى والحرة. قلت أنه الجزء الثاني من ليلى مع الموسيقى الليلة نخوض في فن آخر من الفنون اللي هو فن المونولوج، بدايته تاريخه وجذوره، وهل أنه فعلا هذا الفن اندثر ولا أنه مازال يحاول مازال يسارع من أجل البقاء. والمونولوج الغنائي هو من القوالب معناها الحديثة لفن الغناء العربي، وكان قدمه لأول مرة الفنان سيد درويش، كان هذا عام 1920. الفن هذا ازدهر في مصر الحقيقة، واتيحت له فرصة نجاح يعني ما حضرش بها فن آخر غنائي، خاصة أنه البيئة الثقافية والاجتماعية في مصر كانت مهيئة لازدهار الفنون يعني بصفة عامة. منها توجد المونولوجيست اللي هو ولا هو نفسه لقى فرصة وفرص الحقيقة عديدة لإثبات حضوره من خلال المسرح اللي ضمن فقرات كوميدية غنائية بين الفصول، بالإضافة للمسرح الغنائي اللي هو زاد ازدهر في مصر وما يقدمه من أغاني كوميدية ضمن العرض، وكانت تستقطب جمهور برشا جمهور مشاهدين في الوقت ذاك. ثم ما عادش فما يعني كيفاش معناها ما عادش فما فقط العمل معناها الفنان اللي على الخشبة اللي يغني في العمل المسرحي، فما المونولوج اللي هو في نفس الوقت هو اللي تم المونولوجيست بتبيعة، واللي هو يقتصر على فنان واحد في الوقت ذاك ووحيد، وأصبح هو اللي قدم بشكل معناها في من بعد ثنائي وحتى ثلاثي، وبعمل كذلك جماعي ضمن ما يعرف بالسكتش الغنائي. والمونولوج يتكون معناها نظما من عدة أبيات سواء الطول ولا تقصر، سمتها الأساسية هو عدم تقسيم النص للمذهب ولا مقاطع حتى وكان اختلف قوافي، تسترسل أبياته في نسيج واحد للنهاية، وبالتالي عدم العودة للمدخل لا نظما ولا غناء.

في معناها في السياق تبينت أغراض شعر المونولوج بين الحب والوصف غلب عليه الطابع الرومانسي. وعلى الرغم من أنه المونولوج ولا فن المونولوج هو كقالب معناه فني يمنح الملحن حرية واسعة في صياغة لحنه، ربما ما توفرتهاش أو ما وفرتهاش معظم الأشكال الفنية الأخرى، فكان التزم سيد درويش بنهج المونولوج، نجم نقول هو رائد المونولوج في مصر، التزم سيد درويش بنهج المونولوج المسترسل وما كررش فيه حتى جملة لحنية، في حين أنه بعض الفنانين ولا بعض الملحنين خلينا نقول الأصح لجؤوا إلى سلوك ربما آخر اللي هو التلحين التقليدي، يعني بالعودة إلى لحن المدخل دون وجود مذهب نصي، وهذا معناها بصياغة بيت في وسط النص على لحن المدخل بعد وقفة غنائية ربما معناها تتبعها لازمة موسيقية حتى تمهد بقية النص اللي نجم يصور موقف جديد يحب الملحن التعبير عنه بمقام جديد أو إيقاع مختلف. وبالفعل معناها هذا اللي قدمه محمد عبد الوهاب في مونولوجه هو الشهير اللي عنوانه أهون عليك، اللي كان في بداية تلحينه للمونولوج عام 28، يعني جاء بعد 8 سنوات من سيد درويش. وهذا التصرف نجم نقول يشبه شوية تلحين الدور اللي يعني حتى كان ما نجموش نقوله أنه معناها فيه إعادة ربما نصية للمذهب، لأنه ينجم يعاود لحن المذهب على أول أبيات المقطع ولا الغصن التالي بعد يعني ختام الغصن الأول كما في أدوار سيد درويش. لكن يبقى سيد درويش هو رائد المونولوج، هو اللي بدأ بالمونولوج اللي قدمه هو لأول مرة كان كما قلت في البداية سنة 1920، وفي من بعد جاء محمد عبد الوهاب بأهون عليك. سيد درويش هو قدم في فن المونولوج لأول مرة، قدم والله تستاهل يا قلبي، نسمع منها شوية.

سيد درويش بأول مونولوج كما قلت اللي هو بعنوان والله تستاهل يا قلبي، الأغنية اللي كنا نسمع فيها توا، ومعناها رواد الفن هذا نجم نقول أنهم وجدوا ظلتهم زادة، لأنه في الفترة هذيك كان يعني ضارب برشا هذا النوع من الفنون فن المونولوج، فهما وجدوا ظلتهم وحققوا نجاح وشهرة كبيرة برشا، لأنه كان زادة يتقدم من خلال الكازينوهات، كانوا يغنيوا في الكازينوهات، كانوا يغنيوا في الصالات الغنائية اللي كانت هي تخصص فقرات من المونولوجات، يعني هي تنظم سهرة فنية معناها موسيقية ولكن تدخل لها فقرات من المونولوجات الفكاهية. طبعا بعد شوية نرجع على اللون الثاني في المونولوج اللي هو اللون الفكاهي. فكما قلت معناها حققت نجاح وشهرة من خلال حضور الفقرات هذه في الصالات الغنائية، وأصبحت من ضمن طقوس برنامج العروض الليلية، ومنها خاصة في الفترة هذيك من أشهر الكازينوهات في مصر وكازينو بديع عم صابني، ثم سالة بيع عز الدين وامتثال فوزي وإنصاف رشدي وإحسان عبدو. قلت رائد المونولوج بالفعل في مصر هو سيد درويش، وسمعنا تستاهل يا قلبي اللي أنتجها سنة 1920 من بالتاريخ هذا معناه ظهر أول مونولوج. ثم طبعا اللي هو نذكر اللي هو كلمات أمين صدقي اللي هو جاء في أوبرا عنوانها راحت عليك، وسجلوا سيد درويش بصوته على الاستوانة اللي كما سمعناها توا، وغنيتها في من بعد زادة المطربة حياة صبري، الاسم هذا اللي ربما ما يعرفوش برشا ناس، ومن عام 1924 حتى عام 1948 كتب أحمد رامي برشا مونولوجات، من بعد ولاو كلهم يكتبوا المونولوج بعد السيد درويش. مونولوجات اللي كتبها رامي كانت تقريبا أو إذا مش كلها أكثرها من نصيب أم كلثوم بألحان دكتور أحمد صبري وكذلك محمد القصبجي، وكان أشهرها إن كنت أسامح للقصبجي، واللي كانت سبب من بعد في أنه محمد عبد الوهاب يقدم هو زادة ويدخل أكيد على الخط ويقدم مونولوج آخر يصير على تقريبا يصير على قالب مونولوج إن كنت أسامح اللي هو بعنوان الليل لما خلي لأحمد شوقي، وكذلك أهون عليك ليونس القاضي، وكانوا من أفضل أعماله، وكانوا نجم نقول هما نقطة تحول في ألحانه، ونجح بالفعل في المنافسة بهم على قمة التلحين والغناء، وهما زوز أعمال من روائع الغناء العربي الكلاسيكي. وتوقف محمد عبد الوهاب بعدها عم تعطي هذا اللون بعد هالمجموعة هذه من الأعمال هي في لون المونولوج أو في فن المونولوج من أجمل ما قدم. نسمع مع بعضنا شوية من ليل لما خلي اللي هو ثاني مونولوج في مصر بعد سيد درويش.

التميز اللي حقق الملحنين اللي قدموا المبدعين الحقيقة اللي قدموا هذا الفن يعني تميز أنه فرض نفسه على الساحة الغنائية لدرجة أنه أصبح فن المونولوج في الفترة هذيك إضاهي ألوان الغناء العاطفي وكذلك التربي. أي مثلا عزة الجهلي كان من أكثر الموسيقيين اللي تخصصوا في هذا اللون من حيث العدد بتبيع عادي أنه يعني عنده أعمال جميلة جدا تغنى بها من ألحان وبرشة نجوم. غنى له منير مراد كان صاحب بسمة متميزة في الأغاني الفكاهية. منير مراد على فكرة تجربته زادة محترمة جدا في فن المونولوج وتغنى بها كذلك نجوم الغناء العربي اللي تخصصوا بالغناء العاطفي والوطني لأنه برشاقة وبخفة ألحان وقدمهم للناس خرجوا بصورة فكاهية زادت من شعبيتهم ومحبتهم في قلوب الجماهير. غنى له معناها عبد الحليم وشادية وما يمكنش إغفال طبعا أسماء ملحنين أخرين كان ليهم بسمتهم من معناها من ارتقاء هذا اللون كما محمد شريف وكذلك أحمد صبرا وعلي إسماعيل. ومن بكر شوية وإحنا نحكيه على ثاني مونولوج كما قلت لمحمد عبد الوهاب اللي جاء معناها في هذا الفن في الانتاج طبعا لعبد الوهاب اللي هو كنا نسمعه فيه الليل لما خلي. قلت أنه قدم بعدها برشا كان هو أول مونولوج ليه لكن بعد قدم معناها أسماء أو عناوين أخرى وبعدها فجأة توقف على تقديم اللون هذا من الفن ومن الموسيقى فن المونولوج لكن جاء خذوا ربما عليه المشعل وقتها في الفترة هذيك بعد محمد عبد الوهاب مباشرة جاءوا الأخوان رحباني جاءوا الرحابنا وأحيا وهما زادا مرة أخرى فن المونولوج لأنه بعد عبد الوهاب يمكن يعني ما تخدمش أو ما تقدمش برشا أو ما تقدمتش برشا معناها تجارب جديدة في المونولوج فأحيوا الرحابنا مرة أخرى هذا الفن عبر العديد من الأعمال قدموا لملمتوا ذكرى لقاء الأمس قدموا راضية قدموا كذلك بكونا يبني وقدموا أيضا من الأعمال الجميلة جدا واللي غناها الفنان القدير وديع الصافي رحل فك بالغصن يا عصفور.

رح حلفك بالغصن يا عصفور جكا غنى وديع صافي. عام 1931 نرجع لمصر بالطبيعة لأنه زكريا أحمد كان لحن أول مونولوج لسيدة أم كلثوم وغنيت طبعا في 38 عفوا مش 31 كان لحن لها النوم يداعب جفوني. هو آخر مونولوج على فكرة لأم كلثوم عند السومبا. يوم بعد تبنى الثنائي أحمد رامي كما قلت بك شوية ومحمد القصبجي هالشكل هذا جديد من الغناء في تقديم العديد من المونولوجات وبقى السنوات معناها متواصلة. وبظهور الأجيال اللاحقة من الملحنين اللي هما فضل وربما تلحين الأغنية الحديثة بدأ معناها الفن هذا يتوارى شوية في هدوء بدأ يبعد شوية ينقص يقل يغيب من المشهد الموسيقي. وبينما يعني استمر تقديم القوالب الأخرى كما القصيدة كما الأغنية بتبيع والموال هو ما معناها قالب المونولوج ما سمتش برشا ربما زاد لي صعوبة تلحينه لأنه مش تلحين المونولوج ماهوش كما تلحين الأغنية الحديثة ولا الموال ذيك علاش ما سمتش برشا لصعوبة كما قلت ربما تلحينه وقل تقديمه شيئا فشيئا. نسمع شوية من ما قدم رياض سنباتي لسيدة الغناء العربي أم كلثوم النوم يداعب كفوني.

نوع آخر ربما نجم نطلق عليها التسمية هذه إذا صحت العبارة، لون آخر أو نمط آخر من فن المونولوج، ندخل الآن للمونولوج الفكاهي، وهذا اللي جاء في أواخر الأربعينات من القرن العشرين، يعني بعد انحسار موجة المونولوج الغنائي كما كنا نسمع فيه الألوان اللي اخترنا منها مقاطع في البداية. كل ظهر هذا النوع من الغناء الساخر اللي تسمت ألحانه بالسرعة والخفة وتسمى بالمونولوج الفكاهي، لكن التسمية هذه اللي اقترنت بنجوم المسرح والسينما من الممثلين غير المطربين بالطبيعة كما إسماعيل ياسين وكما محمود شكوكو، وبالطبيعة مسيرة طويلة للفنان الكبير ياسين إسماعيل ياسين اللي بدأت من عام 35 بعد ما عمل بدأ كمونولوجيست في ملهى بديعة مسابني، وبعد انضم الفرقة علي كسار المسرحية وقدم فيها كممثل ومدرب ومونولوجيست، وامتدت فترة عمله إلى 10 سنوات، يعني من عام 1935 إلى عام 1945، وتمكن إسماعيل ياسين من دخول عالم السينما بعد ما قدمه فؤاد الجزائر اللي كان هذا عام 1939 في فيلم خلف الحبيب. في المونولوج الفكاهي واللي الحقيقة المونولوجات كلهم اللي قدمهم ياسين وإسماعيل ياسين، يعني كما قلت فكاهة، ولكن في نفس الوقت نجم نقول هو المونولوج الساخر اللي عالج معناها قضية معينة واللي قدم رسالة معينة كما هذه اللي اختار غنيها إسماعيل ياسين في لون المونولوج الفكاهي. عيني علينا يهل الفن.

كذلك قدمته المونولوج الساخر هذا ولا الفكاهية ثريا حلمي وسعاد وسعاد مكاوي وكذلك منير مراد في الخمسينات وشاع المونولوج الفكاهي وأصبح فقرة كما قلت بك شوية أساسية تتقدم في الحفلات العامة والخاصة في أفلام السينما وكذلك على المسرح وفي الفضائيات العامة بفضل مجموعة من نجوم هذوما اللي هما تخصصوا في هذا النوع بالذات من الغناء. في الستينات ظهرت مجموعة أخرى مجموعة جديدة كما أحمد غانم كما سيد الملاح اللي يتقدم زادا نفس النوع واكتسب اللون هذا من الغناء جمهور عريض واللي معناها الجمهور ينتظر هالفقرات هذه في الحفلات بشوق كبير برشا لأنه يعني فيه خفة في الكلمة في اللحن تقبل برشا عند الجمهور وخاصة المواضيع اللي يطرحها كما نقولوا مثلا بالمعناها الساخر الكاريكاتير يعني في يتقدم في وسط القوالب الغنائية التقليدية. إسماعيل ياسين زاد تقابل مع سعاد مكاوي يعني في برشا مونولوجات باش ناخذوا منهم باش نسمع مقطع صغير من عمل جمعهم هما الاثنين المونولوجيست إسماعيل ياسين وكذلك سعاد مكاوي الفنانة في عايز أروح.

0: عايز اروح
1: هتروح.
0: لا انا مروح
1: هتروح.
2: هذه التجربة اللي جمعة سعد مكاوي بإسماعيل ياسين عايز أروح. احنا بعد شوية احنا زادا نروح ولكن نزلنا نشكمل معاكم أكيد ما تبقى من سهرتنا الليلة في ليلة مع الموسيقى. واحنا نحكيه على فن المونولوج. واحنا نحكيه على فن المونولوج ما نجموش نتجاوزوا اسم كبير في عالم المونولوج ونجم ممكن نقول رائد فن المونولوج في مصر الفنان محمود شكوكو. شكوكو اللي بدأ بالأفراح وكمل ب600 مونولوج للسينما تصور والمسرح. بدأ شكوكو بإلقاء المونولوج في الأفراح في مصر بطبيعة كان يأخذ 20 جنيه مقابل مونولوج يقدمه. ثم بدأ يتعرف شوية بشوية وشارك في المسرحيات بالأغاني متاعه والمونولوجات اللي كتبها هو من خلال فرقة شكلها بنفسه فرقة استعراضية مع زوز فنانات اللي هما ثريا حلمي وسعاد مكاوي اللي كنا نسمع فيها قبل شوية مع إسماعيل ياسين. وكان يقدم استعراضاته ومونولوجاته على مسرح الأزبكية ثم دخل عالم السينما بتبيعة على يد المكتشف المخرج نيازي مصطفى. هو اللي قدمه في فيلم حسن وحسن وشارع محمد علي وجاءت من بعدها مشاركاته السينمائية في برشة أفلام قدم محمود شكوك. وكما قلت أكثر من 600 مونولوج كتب معظمها بنفسه راهو بتلقائيته رغم أنه ما كانش يجيد برشة القراءة والكتابة ولكنه قدم العديد من الأعمال وقدم كذلك لمسرح العرائس شخصية الأراجوز المشهورة. حلو الحلو شكوكو.

محمد أو محمود شكوك حلو الحلو كما قلت تقريبا 600 وأكثر من 600 مونولوج. أيضا ثريا حسين 300 مونولوج في في في رصيدة، وكانت عندها نقطتها الخاصة في فن المونولوج، من أشهر الفنانات اللي هما زاد قدموا الفن هذا في مصر، وكانت العنصر النسائي شبه الوحيد في هذا النوع من الفنون، إضافة إلى ثريا حلمي كذلك اللي قدمت هي زاد 300 مونولوج، من أشهرها اديني عقلك يا سيدي عيب، وكذلك ادي العيش لخبازو، وكانت وقفت على خشبة المسرح وقدمت العديد من المسرحيات، منها لوكندا الفردوس مع عبد المنعم مدبولي. بالطبيعة ثلتنا الضوء على فن المونولوج وما قدموه المدربين والمبدعين من الحقيقة، يعني أعمال محترمة جدا، هو بعض من النجم يعتبر تسليط ضوء الليلة عليهم الأسماء هذه وعلى كل ما قدموا، نجم نعتبروه رد اعتبار لرواد هذا الفن، لرواد فن المونولوج العرب عموما، وفي الوقت نفسه يخلينا نتعمق ربما أكثر أو في جماليات هذا الفن اللي أسعد الملايين بفترة من الفترات، وكذلك على امتداد يعني في الوطن العربي ككل. شكرا لكم الكل المستمعين الكرام على حسن الانتباه والمتابعة، إن شاء الله هكا معاكم رجعنا شوية بالذاكرة، وأكيد فتحنا شوية بعض من صندوق الذكريات، لأنه نتصور برشا أغاني سمعتوها الليلة كل واحد نجم تكون عنده ذكريات معها. إن شاء الله نال رضاكم واستحسانكم محتوى سهرتنا الليلة مليلة مع الموسيقى. أجمل تحيات فتحي مكبلي في الأخراج الفني، عادل الجميل من قاعد الهاتف، ليلى بعجيلة كنت معاكم من أمام الميكروفون.

تنام أسعد الأيام وهنا وأجمل الأحلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام أسعد الأيام

أصبح بخير وأماني وطيب الأوقات. صغت لك أحلى الأغاني وعذب النغمات. تصبح بخير وأماني وطيب الأوقات. صغت لك أحلى الأغاني وعذب النغمات.

الفجر بين علينا واشرق النور والفراشات الجميله تناجي زوره. الفجر بين علينا

0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى، حين تعزف الذاكرة على أوتار القلب.
2: قلبي ده إيه ده؟ ده قلت مين على البيبان ده؟
0: ليلى مع الموسيقى.

0: الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي.
1: سلطينة.

0: وصلتينا
1: والخال على البعد سمعنا حس حس نبيانو
2: صلتينا
3: قالوا زيلي عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: صلتينا.

0: الموسيقى التونسية الأصيلة.
1: سلطينة
0: سلطينة إذاعة تطابين.
2: مؤسسة الإذاعة التونسية، مصلحة الدراما، بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس، تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس، بطولة المنصف لوكيل، عيسى حراف، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، فاطمة حسناوي، عبد الله الوافي، أنور المجادي، هاجر حشانة، محمد بن فقيرة، مقداد معزون، نتيجة عزري، ومنير العلوي. منصور الأندلس، تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس، إخراج لزهر بوعزيزي.
3: الحلقة 20. كيف حالك يا بني؟
4: وتسأل عن حالي يا أبي؟ إن جسدي مليء بالجراح.
3: الحمد لله أنك سلمت، كنت مضطرا يا عبد الله.
4: كنت تراعي مصالحك أكثر من مراعاة ابنك.
3: الواجب يفرض ذلك، على المسؤول أن يعامل الجميع على قدر المساواة.
4: وضحيت بولدك في سبيل طموحك؟
3: إنني قادم على مشروع كبير لا يقدم عليه عبر التاريخ إلا قلة من الرجال.
4: ولا بأس أن يموت ابنك في سبيل طموحك.
3: أغلب الوسطاء لا أظنهم يحبونك أو يحبونني، بعضهم يود خدمتي طمعا وزورا، وبعضهم يسعى لإفشالي كي يقال إن ابن أبي عامر مثله مثل غيره، طماع وكذاب. نحن، أنا وأبنائي وكل أفراد عائلتي، يجب أن نكون قدوة إذا أردنا أن نكون حكاما محبوبين. هذا الدرس يجب أن لا تنساه، من رغب في الحكم فليكن

0: سيدتي الأميرة، اسمحي لي أن أعتذر إليك ولو متأخرا.
1: محبتي لك جعلتني أختار مخرجا لولدك فرفضت.
0: كنت مضطرا، إما أن أقف مع الحق وأضحي بابني أو أستقيل، لكنك رفضت استقالتي، والحمد لله أنني أفلحت في تطهير العاصمة.
1: لأول مرة أتلقى رسائل شكر وتأييد من السكان. قال البعض إنه بإمكان المرأة أو الصبي أن يسير في طول البلاد وعرضها متى شاء أو في أي وقت.
0: إنني أعمل من أجل مولانا الخليفة هشام، ليقتنع الناس بأنه رغم صغره لكنه الأصلح لحكم البلاد.
1: ليت لنا 10 رجال مثلك يا ابن أبي عامر. ما فعلته لم يفعله أحد قبلك. الآن فقط عرف الناس مقدار تقصير جعفر وابنه.

0: سيدتي الأميرة، أنا وزير منذ 40 عاما، لكن اليوم أشعر بوضعي قد تغير.
1: لم يتغير شيء أيها الوزير جعفر، أنت المسير للدولة.
0: كبار رجال الدولة صاروا يتجاهلون أوامري.
1: الخليفة ما زال صغيرا ونحن كلنا أوصياء عليه، خاصة أنتم الثلاثة الكبار. كونوا على اتفاق من أجل الخليفة هشام.
0: وجدت صعوبة في تكليف ابن طارق بديوان الأوقاف، فماذا ترين سيدتي؟
1: شاور شريكيك، بإمكانهم الاتفاق على ما فيه المصلحة.
0: ابن طارق كان رئيسا للشرطة وعزل دون علمي. إذا كنتم سيدتي قد استغنيتم على خدماتي، فسأذهب في حال سبيلي.

0: لا يمكن لابنه أن يتولى ديوان الأوقاف، لقد فشل في قيادة الشرطة، وفي عهده صارت قرطبة وكرا للفاسدين.
1: إنه يلح وأنا محرج، لو خاطبته سيد غالب.
0: لا أود الحديث معه، جعفر مذموم من جميع الناس. لقد صار وعائلته من كبار الأثرياء، وأخشى على ديوان الأوقاف من ابنه لو تولاه. هذه الأوقاف أمانة،
1: نعم،
0: فيها أمن أهل الخير صدقاتهم، فكيف نوكل عليها عائلة فاسدة؟
1: إنه يهدد بالاستقالة.
0: دعه يستقيل، لو فعلها لسهل علينا الطريق، لكنه جبان وطماع وحقير.

0: تسألني عن وضعي يا طارق؟ أنا عصفور بين صقرين، أشعر بأنهما سينقضان علي في أسرع وقت.
1: لا تفكر في الاستقالة يا أبي، نحن ننتظر تغير الظروف.
0: ذهب الخليفتان العظيمان، كان يقدران خدمتي. الآن ليس لنا خليفة، إنه صبي يلهو بألعابه، ومن حوله عصابة يتحدثون باسمه.
1: عندما أفكر فيما نحن فيه يا أبي أصاب بالغم. الخليفة كالببغاء

0: الآن تشكو من الظلم؟
1: زؤذر، متى خرجت من سجنك؟
0: وأنا في سجني أتابع ما يجري وأقول ها هو الوزير الأكبر في ورطة ينتظر العزل. بل ربما ما هو أخطر. ألا تذكر نصيحتي؟ قلت لك إن خليفة صبيا سيكون الأب، فخالفت نصيحتي واتفقت مع ابن أبي عامر وأدخلت ماني السجن. ماذا ربحت سيد الوزير؟
2: نهدئك بالخروج من السجن، وحاجتنا إليك الآن أكثر مما كانت.
0: الآن وقد صدرت أملاكي. لم يعد لي الحق في أي مهمة بالبلاد. كيف أفيدكم؟ كيف أفيدكم وأنا لا أفيد حتى نفسي؟
1: خبرتك في دهاليز القصر قد تفيدك وتفيدنا يا جؤذر.
0: تغير القصر وتغير اللاعبون. قلت لكم إن أخطر لاعب هو ابن أبي عامر، فلم تصدقوني. سوف ترون أنه سيلعب بالجميع. استغل شبابه وشباب الأميرة فسيطر على قلبها وعلى الخليفة وعلى البلاد كلها.
1: هذا كله معروف، ولم نجد من يخلصنا منه.
0: ابن أبي عامر ذئب في هيئة إنسان، والخلاص منه لا يكون إلا بإبعاده عن السيدة صبح،
1: وهذا أصعب شيء بعد العلاقة بينهما والتي تزداد وثوقا يوما بعد يوم.
0: إذن كمرحلة أولى لو استطعنا أن نفرق بينه وبين القائد غالب، ربما وصلنا إلى نصف الحل.
1: وكيف يا جؤذر، وكيف؟ كيف نفرق بينهما وهما الآن متحالفان علي؟
0: أنت بالذات يا حضرة الوزير تستطيع التفريق بينهما.
1: كيف يا جؤذر، كيف بالله عليك؟

0: مرحبا بك في بيتي يا جعفر.
1: عفوا إن جئتك في هذا الوقت من الليل، ولكن لتطمئن لقد جئتك للمؤانسة فقط.
0: مرحبا بك على كل حال. يا أم لقمان، هذا الوزير جعفر.
1: أرجوك لا تزعج أحدا، جئت فقط لنتحادث على انفراد. لم يعد إلا أنا وأنت من قدماء موظفي دولة الأمويين بالأندلس. نحن نمثل التاريخ والخبرة، رحم الله الخلفاء العظام، وقد خدمناهم بإخلاص.
0: نعم، صرنا عجوزين في خدمة الدولة سنوات طويلة والأعمار تجري.
1: نحن الأعرف بمصلحة البلاد سيد غالب، الخليفة هشام صغير السن، والمخاطر كثيرة سواء في الداخل أو الخارج، والوزارة الكبرى قسمت بين ثلاثة، فلا أقل من الاتفاق فيما بيننا، خاصة نحن الاثنين.
0: لو أعلمتني في الوقت المناسب لاستضفتك أنت وابن أبي عامر، ما دام الحديث يخصنا الثلاثة.
1: ابن أبي عامر أصغر منا، إنه في سن أولادنا، نحن أصحاب التجربة،
0: لكنه من الأجيال الصاعدة، له المستقبل. لقد أعجبني حين طبق القانون على ابنه وابن القائد التوجيبي، هكذا نرتفع بالدولة على المصالح الخاصة. نحن مراقبون يا جعفر من آلاف العيون والألسن،

0: أمي، الوزير جعفر يزورنا لأول مرة، أحب أن أسلم عليه، فهل يمانع أبي على ما تظنين؟
1: تحملين طبق الفاكهة والمشروبات وسوف ندعي أن الخدم نائمون، ولكن لماذا ترغبين في السلام على الوزير؟
0: رجل شهير اسمه يجري على كل لسان بين مادح وقادح.

0: جعفر في هذا الليل عبثا. يبدو أنه على خلاف مع أبيك.
1: شيء متوقع. الوزير جعفر كان يحكم وحده سنوات، فضايقه أبي والشريك الثالث ابن أبي عامر.
0: اذهبي إذن، علك تخففين قليلا من التوقع.

0: حسنا أن استعرضنا الكثير من المشاغل والمشاكل، لكني الليلة جئتك لشيء آخر.
1: أو بعد هذا أشياء أخرى؟ يبدو أنك جئت بالكثير، مرحبا بك على أي حال. أدخل.
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عفوا يا أبي، الخدم نائمون. مرحبا بالسيد الوزير.
0: أهلا أهلا وسهلا. ما شاء الله، هذه أسماء التي أسمع عنها.
2: فرصة طيبة أني أحييك سيدي، فأنت الأشهر في هذه البلاد.
0: بارك الله فيك، ها أنت ترين الشيب. لقد أنفقنا الأعمار أنا وأبوك في خدمة البلاد والعباد.
2: ما زلتما شابين وقادرين على البذل. مد الله في أعماركما. عفوا عفوا، واصل ما كنتما فيه. تصبحون على خير.
0: تصبحين على خير. ما شاء الله، إنها مصادفة طيبة أن أرى ابنتك ذائعة الصيت، والناس يتحدثون عن جمالها وأدبها. ما شاء الله.
1: لكنها مدللة، تقرأ كثيرا وتحب الشعر.
0: ما شاء الله،
1: عكس ابني لقمان. أحيانا أقول وأستغفر الله ليتها كانت ولدا، فأمثالها للحكم والقيادة وحتى الوزارة. ولكن مع الأسف، العجيب أن البنات أفصح من الأولاد وأكثر حبا للعلم.
0: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمرأة المهذبة إذا نالت قسطا من التعليم تساهم في صنع الأجيال. الرجال المهمون من صناعة النساء.
1: تناول مشروبا، لقد تحدثت كثيرا.
0: يبدو أن مجيء أسماء سهل علي المهمة التي جئت لأجلها.
1: أية مهمة غير التي تحدثنا عنها؟
0: أود التقرب منك أكثر. فالقائد غالب رجل شهير اسمه يدور على كل لسان، ويسعدني أن أتقدم إليه لأطلب يد ابنته أسماء.
1: ماذا؟
0: أرغب أن نكون أصهارا، أسماء لابني طارق، ولو سمحت سيد غالب.
1: لقد فاجأتني، ولكن لا بأس، بعد المشاورة.
0: سيد غالب، أرجو أن يكون هذا الخبر سرا بين العائلتين إلى أن نكتب الكتاب، وفي أقرب الأجل.
3: كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وحسون ناجي. منصور الأندلس. منصور الأندلس، تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس، إخراج

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
3: إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك ففي أدناها ما يكفيك،
2: وإن كنت لا ترضى منها بما يكفيك فليس فيها شيء يغنيك.
3: أضعف الناس من ضعف عن كتمان سره،
2: وأقواهم من قوي على غضبه،
3: وأصبرهم من ستر فاقته،
2: وأغناهم من قنع بما تيسر له.
3: همسة من على الجسر الزجاجي.
2: هل تحب أن يكون مكتبك من زجاج؟
3: أو طاولاتك في المنزل والمكتب من زجاج؟
2: والفوبيا كما نعرف هو الرهاب، وهو الخوف الشديد جدا من موقف من المواقف.
3: والفوبيا أنواع، فهناك مثلا فوبيا الأغراض، وفوبيا الألم، فوبيا التلوث، فوبيا الحشرات.
2: نعم، وهناك أيضا فوبيا السلالم، فوبيا الأماكن المغلقة، فوبيا الأماكن المكشوفة، فوبيا الأماكن المرتفعة.
3: وهناك فوبيا الزجاج، بعض الناس يخافون من الأبواب الزجاجية أو الطاولات الزجاجية.
2: مثلي، أنا أخاف كثيرا من الزجاج، أخاف من الأبواب الزجاج، أخاف من الطاولات الزجاج. طيب، ترى ماذا سيكون موقفهم هؤلاء الذين لديهم فوبيا من الزجاج لو كتب عليهم أن يعبروا على جسر زجاجي؟
3: حتما سيصابون بهلع وربما رفضوا السير عليه.
2: أكيد، واسألني. فلنستمع إلى الخبر التالي. جسر زجاجي شفاف شهده المسؤولون عن السياحة في الصين لتشجيع السياحة.
3: يقع هذا الجسر على حافة جبل بارتفاع يزيد عن 1000 متر.
2: هو لا شك في أن هذا الجسر ليس لضعيفي القلوب،
3: هو جسر معلق عرضه أقل من 1 متر،
2: وأحد جانبيه منحدر صخري،
3: والجانب الآخر حاجز زجاجي لا يزيد ارتفاعه عن 1.5 متر.
2: وأكثر ما يبعث على الخوف في هذا الجسر أنه شيد فوق المحيط،
3: لأنه يسمح لك بالرؤية تحت قدميك من كائنات بحرية أثناء عبوري.
2: يا ستار أستر، وبالتأكيد ستشعر بالخوف وأنت تعبره، خاصة إن كنت مثلي مصابا بفوبيا الزجاج
3: أو مصابا بفوبيا الكائنات الحية.
2: طبعا الخيال سيصور لك ألوانا من المناظر المخيفة.
3: همسة الصحة.
2: معظمنا يعاني من حرقة المعدة بعد تناول الوجبات الدسمة الغنية بالدهون،
3: لكن لا يجب السكوت لو كان هناك شعور مستمر بحرقة المعدة،
2: خاصة إن كان يتكرر أكثر من مرتين في الأسبوع ولمدة شهر.
3: لابد من استشارة طبيب مختص عندئذ.
2: وتنشأ حرقة المعدة من خلال ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء،
3: وتكرار الألم يستلزم علاجا فوريا قد يصل إلى التدخل الجراحي،
2: وإلا فقد تترتب عواقب وخيمة قد تصل لا قدر الله إلى حد الإصابة بسرطان المريء.
3: المشكلة أن بعض الناس رغم أنه يعاني من الحموضة يهمل الذهاب إلى الطبيب.
2: نعم، ويكتفي بعلاجات الحموضة، يعني يشتريها فقط من الصيدلية.
3: إذن مجرد تكرار الشعور بالحموضة يعني أن تتوجه فورا إلى الطبيب،
2: ويجب ألا نستهين بالألم ونسكته بالمسكنات فقط.

0: حس الوجدان.
1: عشقتك أنت والشعر، لأجلكما أبيع البيت والعمر، وأغزل من خيوط الشمس أكوابا من الأمل، وأطرق مهما هم وعر. فأنت الحب والآمال، أنت النبع والمجرى، وأنت البدو والترحال، أنت الحكاية الكبرى. وإن عبست لي الأيام كنت اللحن والوتر، وإن لج الظلام وطال كنت البدر والفجر.
0: وتسألني لماذا أعشق الشعر؟ لأن الشعر مثل الحب يملأ عالمي سحرا، ويعشب في صحاري العمر زهرا بالمنى نضرا. لأن الشعر مثل الحب يطرق بابنا فجرا، فلا نعصي له أمرا. لذا يا بهجة القلب عشقتك أنت والشعر. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
2: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
2: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
2: دمتم في خير وانشراح.
3: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: إذاعة تطاوين.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفرق.

0: كلام من فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.
1: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في حلقة اليوم مآثر أحد أعلام شعر المديح النبوي ومبدع البديعيات في نظمه من المدائح النبوية في القرن السابع والثامن الهجري. فقد عاش شاعرنا وعالمنا وفقيهنا صفي الدين الحلي مبدع البديعيات من سنة 77 و600 هجرية إلى سنة 52 و700 هجرية. واختلف المؤرخون في من سبق البديعيات من الشعراء. ومن المعلوم أن صفي الدين الحلي قد اشتهر بقصيدته الكافية الشهيرة، ولكنه ألف الكثير من القصائد المدحية في ذكر خير البرية. ولعل هذه القصيدة تؤلف لونا آخر وديباجة أخرى في باب المديح النبوي. خمدت لفضل ولادك النيران، وانشق من فرح بك الإيوان، وتزلزل النادي وأوج سخيفة من هول رؤياه أنوشروان. فتأول الرؤيا سطيح، وبشرت بظهورك الرهبان والكهان، وعليك رميا وشعيا أثنيا، وهما وحزقيل لفضلك دانوا. بفضائل شهدت بهن الصحف والتوراة والإنجيل والفرقان. فوضعت لله المهيمن ساجدا، واستبشرت بظهورك الأكوان. متكملا لم تنقطع لك سرة شرفا، ولم يطلق عليك ختان. وغد ابن ذي يزن ببعثك مؤمنا سرا، ليشهد جدك الديان. شرح الإله الصدر منك لأربع، فرأى الملائكة حولك الإخوان. وحييت في خمس بظل غمامة، لك في الهواجر جرمها سيوان. ومررت في سبع بدير، فانحنى منه الجدار وأسلم المطران. وكذاك في 25 ثنى نسطور منك وقلبهما الآن. حتى كملت 40 وأشرقت شمس النبوة وانجل التبيان. فرمت رجوم النيرات رجيمها، وتساقطت من خوفك الأوثان. والأرض فاحت بالسلام عليك، والأشجار والأحجار والكثبان. وأتت مفاتيح الكنوز بأسرها، فنهاك عنها الزهد والعرفان. ونظرت خلفك كالإمام بخاتم، أضحى لديه الشك وهو عيان. وغدت لك الأرض البسيطة مسجدا، فالكل منها للصلاة مكان. إلى أن يختم بقوله: فاشفع لعبد شأنه عصيانه، إن العبيد يشينها العصيان. فلك الشفاعة في محبكم، إذا نصب الصراط وعلق الميزان. فلقد تعرض للإجازة طامعا، في أن يكون جزاؤه الغفران.

كان صفي الدين الحلي في الطراز الأول من شعراء لغة الضاد، فاق شعره بجزالة اللفظ ورقة المعنى وحسن الأسلوب والانسجام، وقد تفنن بمحاولة المحسنات اللفظية مع المحافظة على المزايا المعنوية، فجاء مقدما في فنون الشعر إماما من آئمة الأدب. في مجالس المؤمنين عن بعض تآليف صاحب القاموس مجد الدين الفيروزابادي الشافعي أنه قال: اجتمعت سنة 47 بالأديب الشاعر صفي الدين الحلي بمدينة بغداد، فرأيته شيخا كبيرا وله قدرة تامة على النظم والنثر وخبرة بعلوم العربية والشعر، فقريضه أرق من سحر النسيم وأورق من المحي الوسيم، ومن رأى صورته لا يظن أنه ينظم ذلك الشعر الذي هو كالدر في الأصداف. وقال ابن حجر في الدرر الكامنة: تعانى الأدب فمهر في فنون الشعر وتعلم المعاني والبيان وصنف فيهما.

ومن مآثره الكافية وهي بديعيته الشهيرة الحاوية لمئة وواحد وخمسين نوعا من محاسن البديع في 45 بيتا في بحر البسيط يمدح بها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم طبعت في ديوانه مستهلها إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم وقر السلام على عرب بذي سلم. شرحت الكافية المذكورة في مصر سنة 1316 هجرية وفي غير واحد من المعاجم، ويقال له فضل السبق في نظم البديعية على من نظمها، وإن أبدع في نظم بديعيته إلا أن السابق إليها هو أمين الدين علي بن عثمان بن علي بن سليمان الأربلي الشاعر الصوفي المتوفى سنة 70 و600 ألف.

ويقال أيضا أن ابن جابر الأندلسي هو الأسبق في نظم البديعيات. وبهذا ننهي لقاءنا مع صفي الدين الحلي، ألقاكم في الحلقة القادمة من هذا البرنامج، ودمتم بخير.

تطاوين. قطرات ندى.

إعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

حين غادرته ذات يوم طال وقوفه على أبواب البحر. كانت الأحزان تأتيه بلا موعد، والأزمنة المتوقفة عن المسير تستعد للرحيل، وعيناه لا زالتا ترقدان في الانتظار، وهو لم يزل يغازل وجه الريح والمطر يتساقط من عينيه.

تتراقص في ذاكرته، وهو يبحث عنها في كل زوايا الكلمات، وهو لم يزل لا ينسى تفاصيل وجهها الملائكي، وعطرها لم يزل يأسر

آه من هجرها، والذي لم يزل حد اللعنة لأنه مذ فارقته لم يذرف دمعة واحدة. لقد جفت دموعه وبعد أن تفجرت جداولا وأنهارا، لم يكن في حياته الليل والنهار، لأن النهار قد فضل الانزواء والاختفاء، وبات الناس مسكون.

أيتها القادمة من اللامكان التيه في انتظار العاصفة، وعيون المدينة لم تزل تغازل كلمات الليل الحالك بالنجوم.

يا أنت يا حبيبتي يا أيتها الآتية من اللازمان، أعترف لك أنني أحببتك وأنني مذ أعلنت عليك كل ذلك الحب. دعيني أسلط على وجهك

لا اعتصام بعد اليوم، بل رضوخ واستسلام. وأعلن للجميع أنني لا زلت أحبك، لأطلق أفواه الكلام إلى فضاء أرحب، لأواصل كتابة الرسائل إليك، الرسائل التي

وآهن آهن يا سيدتي حينما يجف مداد الرسائل التي أكتبها لك، وسأكتبها لك في كل حين، لأنني مللت صمتي. وإياك إياك ألا تردي على رسائلي، لأنني سأصمت إلى الأبد.

مستمعينا، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. نلتقي يوم غد، إلى اللقاء. كنتم مع قطرات ندى.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الماء

يا رب، اللهم لا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة

ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلمات طيبات،
0: ومع كلمة طيبة جديدة، كلمة الصدق. الصدق من أكرم الصفات الإنسانية وأعظم الفضائل الإخلاقية. الصدق من أهم الأسس في بناء الأمة وسعادة المجتمع، إذ يرتبط به كل شأن من شؤون الحياة، وتتعلق به كل مصلحة من مصالح الناس. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق، وإن رأيتم الهلكة فيه فإن النجاة فيه، وتجنبوا الكذب، وإن رأيتم أن النجاة فيه فإن الهلكة فيه.
2: في معنى الصدق.
3: الصدق لغة هو نقيض الكذب، من صدق يصدق صدقا وصدقا، وصدقه قبل قوله، وصدقه الحديث أنبأ بالصدق، ويقال صدقت القوم أي قلت لهم صدقا، والصديق هو المبالغ في الصدق.
1: والصدق شرعا هو الابتثال لأمر الله تعالى بالتحلي بالصدق وجعله خلقا وسلوكا لدى المؤمن، حيث وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم 155 مرة.

0: ليس هناك من هو أصدق من الله قولا وفعلا، فإذا قال سبحانه وتعالى قوله الحق وكلامه الصدق.
1: سبحانه تنزه عن الزور والبهتان والباطل في كل كلم وقول وفعل،
0: وكذلك في كل ما شرع تبارك وتعالى من أمر أو نهي مما يتعلق بالدين والدنيا والآخرة، إما له علاقة بالحياة الدنيا أو الأحياء في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم.

0: لقد كان ضروريا أن يكون الصدق طليعة الصفات الكبرى التي يجب أن يتصف بها الأنبياء والمرسلون ومن نهج نهجهم من المصلحين والمقربين.
1: نعم، فهذا مثل لله سبحانه وتعالى في نبيه يوسف عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم.
0: يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

0: الصدق أحد مظاهر الإيمان ومن أقوى الأدلة على وجوده في قلب صاحبه.
1: وما من مسلم مؤمن يرتفع إلى مستوى الصدق ومعطياته إلا كان ذلك خيرا له وأوجب ثناء وأعظم مثوبة وأجزل أجرا.
0: هذا ما يؤكده الله سبحانه وتعالى في تنزيله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
0: فالإيمان تصديق القلب بالله ورسوله، التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب، التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب ولا تهجس فيه الهواجس ولا يتلجلج فيه القلب والشعور.
1: فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه، لا بد مندفع لتحقيق حقيقته خارج القلب في هذه الحياة وفي دنيا الناس.
3: الصدق في التجارة.
0: فالصدق في التجارة فيه أهمية بالغة في أي مجتمع من المجتمعات.
1: فبعض من التجار قد يطمع في الربح الكثير والرغبة في الكسب الوفير،
0: فيصف سلعته بأوصاف ليست فيها، أو يطلب ثمنا فيه طمع وجشع،
1: وربما يحلف بالله كذبا أن ما يقوله هو الحق.
0: وقد بين الإسلام أن الكذب لا يزيد في الرزق وأن الصدق لا ينقصه، فالرزق كالأجل المحدود، وينبغي أن نطلبه من طريق حلال لا من طريق حرام.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي، إذاعة تطبيل.

تطاوين. إلى النور مع علي المسعدي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية عمل جديد. الصباح الجميل يبدأ مع إشراقة نور الأولى، وأناشيد الصباح معطرة بأغاني الرعاة ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. هديتنا لكم هذا الصباح من الكلام الجميل عن الصمت الأجمل. قال الشافعي: قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد وهي صامتة، والكلب يحسى لعمري وهو نباح. وقال أيضا: وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسر، وما الصمت إلا في الرجال متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. وقال شاعر: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. وقال أبو العلاء المعري: إذا سكت الإنسان قلت خصومه، وإن أضجعته الحادثات لجنبه. وقال علي بن أبي طالب: إن القليل من الكلام بأهله حسن، وإن كثيره ممقوت. ما زال ذو صمت وما من مكثر، إلا يزل وما يعاب صموت. إن كان ينطق ناطقا من فضة، فالصمت در زانه الياقوت. وله أيضا قوله: لا تبدأن بمنطق في مجلس، قبل السؤال فإن ذلك يشنع. فالصمت يحسن كل ظن بالفتى، ولعله خرق سفيه أرقع. ودع المزاح فرب لفظة مازح، جلبت إليك مساوئا لا تدفع. وحفاظ جارك لا تضح، فإنه لا يبلغ الشرف الجسيم ضيع. وإذا استقالك ذو الإساءة عثرة، فالقه إن ثواب ذلك أوسع. وقال: فلا تكثرن القول في غير وقته، وادمن إلى الصمت المزين للعقل. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. وقال الشيخ عبد الله السابوري: إن السكوت يعقب السلامة، فرب قول يورث الندامة. وإلى أبي نواس قول لطيف في حسن الصمت، يقول: خلي جنبيك لرام وامضي عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. عش من الناس إن استطعت سلاما بسلام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. ويقول أبو العتاهية: قد أفلح السالم الصموت، كلام واعي الكلام قوت. ما كل نطق له جواب، جواب ما يكره السكوت. يا عجبا لامرئ ظلوم مستيقن أنه يموت. وقال شاعر: الصمت يكسب أهله صدق المودة والمحبة، والقول يستدعي لصاحبه المذمة رغبة. أما مثل اليوم فقول العربي: إن البكري لا يحس السعدية. البكري منسوب إلى بكر، وفي العربي بكر بن وائل وابن بكر بن عبد منات، والنسبة إليهما بكري، وكذا النسبة إلى أبي بكر. وفي العربي أيضا بنو أبي بكر ابن كلاب، والنسبة إليهم بكراوي. والسعدي منسوب إلى سعد، وفي العربي سعود كثيرة: سعد تميم، وسعد هذيم، وسعد قيس، وسعد بكر. كما قال طرفة: رأيت سعودا من شعوب كثيرة، فلم ترعيني مثل سعد بن مالك. أبر وأوفى ذمة يعقدونها، وخيرا إذا ساوى الذرى بالحواركية. يريد سعد بن مالك بن ضبيعة والحس الرقة، تقول: حسست لفلان، بفتح السين وكسرها حسا وحسا إذا رققت له. قال القطمي: أخوك الذي لا تملك الحس نفسه، وترفض عند المحفظات الكتائف. والكتائف هنا بمعنى الأحقاد. وقال الكميت: هل من بكى الدار راج أن تحس له، أو يبكي الدار ماء العبرة الخضلية. وفي الصحاح قال أبو الجراح العقيلي: ما رأيت عقيليا إلا حسست له، أي رققتها. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. استعداد لعيد الأضحى خصصت بلدية جربة حوت السوق وجرجيسة نقاط محددة لبيع الأضاحية، منعت الانتصاب خارجها ودعت التجار إلى الالتزام بها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائية لباعة الأضاحي بالساحات العمومية وللحفاظ على نظافة المحيط وحماية المستهلك. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمية باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبرية. أفادت وزارة التربية في بلاغها بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من ماي الجارية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردنا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.

ذك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: أسعد الله صباحكم وبركة يومكم مسامحين في كل مكان. على بركة الله انطلق المشوار معكم مع ورود الصباح بتاريخ الأحد 10 ماي 2026، 23 من ذي القعدة من عام 1447. وكالعادة وكما كل يوم ورود الصباح ينطلق معكم من 6 ويتواصل حتى للتسعة، وديما نهار الأحد في ربط مع إذاعة بانوراما. تحية لكل مستمعينا في تونس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مجموعة من الأركان والفقرات يظهر يتعودوا بها كل نهار حد معنا، أكيد نحضروها ديما بكل عناية وكل حب. مرحبا بكم من السكل في الاستماع. تحية كل فريق البرنامج، أحسن المحمدي في هندسة اللقاء تقنيا، كذلك زملائنا من استوديو إذاعة بانوراما. أكيد كما قلت برشا أركان وفقرات في انتظاركم، إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك. أكيد ديما نبدأ يومنا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ديما جونا أحلى جو بإذن الله على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. تحية لكل السادة المستمعين دون استثناء.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم من جديد, نصبح عليكم الناس الكل دون استثناء, وكالعادة باش ناخذوا فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم لحد 10 مايو.

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم لحد 10 ماي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي انه من المنتظر باش يكون فما تراجع ملحوظ في درجات الحراره مقارنه بالايامات الفارطه، خاصه معنيين به في الجنوب الشرقي، وكما قلت يعني عامه الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل، واكيد لاحظنا كل خاصه في الساعات الاولى من الصباح باكر دواوير رملية عشناها في الجنوب الشرقي، والدواوير هذه باش تكون متواصلة بقية اليوم. البحر مضطرب شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج. درجات الحرارة عامة في الشمال بين 23 و 27 درجة، في الوسط بين 29 و 32 درجة، وعلى مستوى الجنوب الشرقي تكون بين 27 و 41 درجة في أقصى الجنوب تحديدا في برج الخضرة. هذه أهم ملامح طقس اليوم، كما قلت نرجعنا إن شاء الله بأكثر تفاصيل خلال الورود حتى للتسعة إن شاء الله.

وإن شاء الله صباح مبروك عليكم الناس الكل. أكيد ديما نتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات على موجات إذا عطيت تطوين بانوراما. موعد الشروق بالنسبة اليوم لحد كان في 25 دقيقة، والغروب باش يكون في 7:09. باش ناخذوا الآن فكرة عن مواقيت صلاة بالنسبة لليوم. أذنا لصلاة الصبح في 3:46، الظهر باش يكون في نص النهار و 22 دقيقة، صلاة العصر في 3:57، المغرب في 7:11، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 8 ليلا و 44 دقيقة. ذكر ديما كل السادة المستمعين بواجب مراعاة فوارق التوقيت، خاصة للسادة المستمعين خارج ولاية تطوين. تقبل الله صلاتكم وجميع عبادتكم بوفر الأجر والمغفرة والثواب.

سجل وتاسعهم وتاسعهم سيأتي بعد صيف سيأتي بعد صيف فهل تغرب فهل تغرب سجل أنا

أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر من الصخر. ولا أتوسل الصداقات من بابك ولا أصغر, ولا أتوسل الصداقات من بابك ولا أصغر أمام بلاطئ عتابك, أمام بلاطئ عتابك. فهل تغضب؟

فيها يعيش بفورة الغضب. سجل أنا عربي، سجل أنا عربي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رسال، وقبل تفتح الحقب، وقبل تفتح الحقب، وقبل السرو والزيتون، وقبل ترارع العشب، وقبل السرو والزيتون، وقبل ترارع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجوب، أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجوب. وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب. وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصاب، فهل ترضيك منزلتي أنا؟

أجدادي سلبتك روم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي سلبتك روم أجدادي سلبتك روم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور فهل ستأخذها حكومتكم فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل إذا سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس ولا أصدو على أحد أنا لا أكره الناس ولا أصدو على أحد.

0: الهدية قبل سجل أنا عربي. الغنية هذه توصلنا ل 28 دقيقة بعد السادسة. نمشي معكم إلى الركن الموالي.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: برشا أحداث صارت في العالم كما اليوم. نرجع بكم العام 1497، البحار الإيطالي في 10 ماي، البحار الإيطالي أمريكو فيسبوتشي يخرج على رأس مجموعة من السفن في رحلة البحث عن طريق جديد إلى شرق الأقصى وآسيا عبر طريق اللي كان معروف حول إفريقيا، واصطدم باليابسة وبعدها وصل كونه إلى الهند، واكتشف أيضا أرض جديدة لم تطأها أقدام أوروبا من قبل وهي أمريكا الجنوبية، وتم إطلاق عليها اسم أمريكا. في 1529 سليمان القانوني يبدأ بحملة من أجل حصار فيينا في قلب أوروبا. عام 1774 لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا. تدشين أول خط لسكة الحديد العابرة للقارات وذلك في الولايات المتحدة كان في 10 ماي 1869. في 1940 ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا خلال الحرب العالمية الثانية، وتشرشل يتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة. 10 ماي 1960 هو تاريخ إعلان قيام جمهورية الكاميرون. عام 94 الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس إفريقي لجمهورية جنوب إفريقيا. في 1995 المملكة المتحدة تقرر رفع الحظر المفروض على المحادثات الوزارية من الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي فيش أو شين فين الذي يخوض صراع من أجل استقلال إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة. نوصل معكم عام 97 وتاريخ كان صار فيه زلزال يضرب شمال أو ضرب شمال الشرقي من إيران وحصد 2400 شخص. في 2004 مقتل 16 في اشتباكات بين القوات الأمريكية والجيش المهدي في بغداد. في 2017 فوز مون جي إين بالانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يتخطى حاجز 4 ملايين شخص حول العالم. هو أيضا تاريخ إصابة سفينة الدعم الإيرانية كونارك بنيران صديقة أطلقت بواسطة القرفان الفرقاطة جمران أثناء مناورات بحرية إيرانية في خليج عمان. نختم معكم أيضا ب 2024 في 10 ماي تاريخ سلسلة من العواصف الشمسية التي أثرت على الشمس لأدى إلى ظهور الشفق القطبي عند خطوط عرض أقل من المعتاد. هذه أهم الأحداث اللي صارت في العالم في تواريخ مختلفة كما اليوم 10 مايو.

نواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما ونعطيكم فكرة عن باقة برامجنا لهذا اليوم على موجات إذاعة تطاوين كالعادة. ورود الصباح تتواصل معكم حتى للتسعة في روابط مع إذاعة بانوراما من التسعة للعشرة صباح الألحان. وفي العشرة تلتقيكم هادية عبد القادر مع منوعة إذاعة بالألوان. توصلنا للواحدة ظهرا موعد برنامج لحن الشعوب مع منير هلال وزيارة عبر الفن افتراضيا إلى أندونيسيا. بساعتين لثلاثة أذهب معايير وفي ثلاثة ينطلق برنامج ملاعب وأهداف مع زملاء من قسم الرياضة وتغطية لأهم المباريات في بلادنا. شبابيك مع عبد الله بقير من ستة ودرجين حتى لثمانية والطرب الأصيل مع صوت ياسمين الخيام. من التسعة للعشرة تصلتينا مع إذاعة بانوراما والسهرة تنطلق بعد نشرة أخبار ليل بعد العشرة مع فيروز جباهي ومنوعة جارة القمر إلى حدود منتصف الليل. هذه إذن مستمعينا باقة برامجنا على موجة إذاعة تطاوين أيضا إلى حدود منتصف الليل. متابعة شيقة ورائقة نرجوها لكم جميعاً.

0: عيني يا بنت الفنان.
1: موصلين ديما معكم مستمعينا في ورود الصباح. باش نمشي الان الى فقره رقم اليوم في علاقه بارتفاع درجات الحراره اللي ان شاء الله باش نعيشوه الفتره القادمه.
2: رقم اليوم رقم اليوم
1: حقيقة الفقرة رقم اليوم أخذتها من تدوينة للخبير الدولي في المناخ حمدي حشاد على صفحته اللي تحدث فيها على أنه العالم بدأ يدخل تدريجيا إلى واحدة من أهم الأخطار والأزمات الطاقية المرتبطة بالمناخ. ونحكوا لهنا خاصة على أزمة التبريد. والغريب أنه الكوكب الكل اليوم على كل ما الحرارة ترتفع على كل ما يزيد استعمالنا للمكيفات, وقد ما نستعمل المكيفات يرتفع استهلاك الكهرباء والانبعاثات, وبالتالي ترتفع حرارة الكوكب أكثر. فبالتالي باش نقولوا احنا في حلقة مفرغة أصبحت محور نقاش عالمي خاصة للمؤسسات المهتمة بالطاقة والمناخ. ورقم اليوم هو حوالي 1.6 مليار إلى 2 مليار مكيف هوائي في العالم, والتوقعات تشير أيضا إلى وصول العدد هذا إلى حدود 5.6 مليار مكيف في العالم بحلول 2050. وانا نشوفه ساعات في دار واحدة أكثر حتى من مكيف ساعات بزوز وثلاثة, فبالتالي يعني فما معدل يقارب 10 مكيفات جديدة يتم بيعها كل ثانية لعقود كاملة. التكييف وحده يستهلك تقريبا 20% من الكهرباء المستعمل داخل المباني عالميا كما دول كبيرة في الهند والصين وإندونيسيا والبرازيل وغيرها, والتبريد هذايا يفجر بشكل غير مسبوق درجات الحرارة. صحيح نحسه بالبرودة الداخل, ولكن الانبعاثات باش تزيد تخلي الكوكب يسخن أكثر فأكثر, ويرتفع بطبيعة الطلب العالمي على التبريد في كل فترة. فبالتالي يعني في منتصف القرن هذايا فما طلب أكثر ب 25% مقارنة بنصف القرن الماضي, وإمكانية وصول زيادة إلى 50% أو أكثر في حال أنه السيناريوهات المناخية تكون معقدة أكثر والحرارة تكون مرتفعة أكثر. لهنا وكالة الطاقة الدولية أصبحت تتحدث على مفاهيم جديدة كما جرايد ستريس اللي هو إجهاد الشبكات, ولا إنرجي البوفرسي واللي هي الفقر الطاقي. وفما للأسف يعني فما برشا عائلات مهيش قادرة حتى تتحمل الكلفة متاع التبريد رغم الحرارة الكبيرة وراه. هذا في أوروبا ومش كان في دول شمال إفريقيا أو القارة الإفريقية. ربع الأسرة تقريبا ما عادش قادرة على الحفاظ على التبريد داخل الصيف, وحتى إذا عندها مكيفات الكلفة متاع الكهرباء غالية جدا. وللأسف يعني حتى المجتمعات الأكثر هشاشة هي اللي تساهم أقل في الانبعاثات ولكنها معرضة أكثر للحرارة القاتلة. كما قلت يعني هي حلقة مفرغة ومحور نقاش عالمي الفترة هذه خاصة في مؤسسة الطاقة والمناخ. وإذا استمر العالم في الاعتماد على التكييف بالشكل التقليدي الحالي أراو باش يكون ضروري فما تحول جذري نحو طاقات متجددة وكفاءات طاقية جديدة, خاصة يعني مع تسارع الاحترار العالمي خلال العقود القادمة.

فرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نموت.

دنا البلد وعيونها وعيون اللسان عيونها دنا البلد وعيونها وعيون اللسان عيونها.

شرفني انا من رحم الخضرة بلادي ونفخر بيجا من البحر البرج الخضرة ما تغلى ارض عليها انا من رحم الخضرة بلادي ونفخر بيجا من البحر البرج الخضرة ما

هذايا لطفي بوشتاق تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني وإحنا زادا كتوينزا يشرفنا برشا انتخاب التلفزة الوطنية التونسية نائب لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط و هذا كان خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي اللي انعقد في 7 حتى 9 ماي الجاري في تونس العاصمة. كما قلت يعني تونس تم اختيارها نائب لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط المعروف بالكوبيما. وكانت تحدثت المؤسسة التلفزة التونسية أنه الانتخاب هذا يمكن أو يمثل تأكيد كبير برشا للمكانة الكبيرة اللي تحتلها بلادنا على مستوى الإعلامي الإقليمي والدولي، خاصة أنه الدورة الحالية تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 33 لتأسيس منظمة الكوبيم، وهذا كان في ذكرى 60 انبعاث مؤسسة التلفزة التونسية باعتبارها من المؤسسات اللي أسست للفضاء الإعلامي المتوسطي. هذا تمحورت أشغال المؤتمر حول موضوع وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمجتمعات، أبرز المكتسبات والتحديات المستقبلية، وتم تطرق أيضا إلى دور الأعلام في الحفاظ على تماسك المجتمعات وتعزيز قيم الحوار والانفتاح والتنوع الثقافي، إلى جانب كذلك استشراف مستقبل الأعلام العمومي خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة. مثل المؤتمر أيضا مناسبة لتأكيد أهمية التعاون بمختلف المؤسسات الإعلامية المتوسطية، وكذلك أيضا تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإنتاج المشترك والتكوين والتحول الرقمي، وهذا يساهم في تطوير إعلام مهني مسؤول وقادر على مواكبة انتظارات المجتمعات. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام ونرجع معكم أكيد بعد الأخبار.

0: نبرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الصباح، ونستهلوها بأبرز العناوين. انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية جابس من مطار جابس مطمطة الدولي إلى البقاع المقدسة. وزارة التربية تنشر نامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا دورة 2026. في العالم، استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. أقلعت في حدود الساعة 2:48 دقيقة صباحا طائرة حجيج ولاية جابس من مطار جابس مطمطة الدولية في رحلة مباشرة إلى مطار المدينة المنورة، وتضم هذه الرحلة 266 حاجا وحاجة باعتبار المرافقين والفريق الطبي. وقد تجند أعوان ديوان المطارات وتشكيلة الأمنية من مختلف الأسلاك وأعوان الصحة والهلال الأحمر التونسية بإشراف من السلطة الجهوية، كلهم لضمان سير الإجراءات في أحسن الظروف. عدد من الحجيج تحدثوا للزميلة هند رزق.
2: يعني قصد ربي فرحانة، ربي وصلنا سلمين والحمد لله، واكو ربي إن شاء الله ربي يعاوننا ونقوموا مناسكنا عليك من الوجه.
3: والحمد لله عنا توا مدة قريب 15 سنة نستنوا، الحمد لله ندلنا المولاد إن شاء الله ربي لا يحرمنا حتى مو فرحانين. الحمد لله، الحمد لله اللي يصبر يناله، الحمد لله إن شاء الله ربي مشينا وجيبنا إن شاء الله على خير وعلى سلامة.
4: فرحة ما تصفش، أنا فلتك نعم من القيد خرجت لك نسني، السنوات تتعدى خاصة نقول إحنا 10 وحدة نبدأ نبكي كما تخرجتيش، والحمد لله صبرنا ولقينا والحمد لله.
5: زيارة مقبولة 2012 وجاء دورنا عملناه الفليس داتونت، والسنة خرج إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، وننصح الناس كل أنهم علاش لا يبادروا في تجربة الحج وهم صغار.
6: جينا في قرعة الحج وحضرنا رواحنا ودفعنا فليساتنا وحضرنا الدروس، والحمد لله يا ربي، وهنا في المطار تو إن شاء الله ربي وصلنا سالمين لك البلايصة. فرحة كبيرة كبيرة كبيرة.
7: لا لا، فلوس ما تتقاسش باللحظة، هذه اللحظة بتاع عمر مش عمر كامل، فهمني؟ أما مشكلتنا إحنا في تونس وأنا نمشي كبار ما نمشي صغار، إلا وقت يوصل 60 وانتي طالعة، وهذه أمنية من أمنيات كل إنسان، وربي إن شاء الله يعطيها كل مؤمن وكل إسلام مسلم.
1: هذا، وستكون رحلة العودة من البقاع المقدسة إلى ولاية جابس في يوم 4 جوان القادم. في إطار تقريب الخدمات الصحية، انطلقت مختلف المؤسسات الصحية في الجنوب الشرقي في تطبيق منصة نجدة. المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنابي تتحدث في هذا الإطار في استضافة أمنها الزميل محمد علي كاشا.
8: تهدف هذه المنصة لتقليل أجل التكفل بالمريض وتحسين فرص إنقاذ مرضى الجلطة القلبية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في سلسلة العلاج، مما ينعكس إيجابا على إنقاذ الأرواح. المريض دب ما يدخل في أي بلاصة، يبداش في الذهابة في رمادة في كذا، عارفين أني بلاصة باش يزو يعملوا له تسريح متاع عروق، تو يقولوا لهم شنو البروتوكول اللي يعملوه له. جهات الصحية بالإقليم الخامس قبلي جابس مدنين تطاوين منخرطة في هذا البرنامج من منصة وزارة الصحة نجدة بوانتي ان.
1: استعدادا لعيد الأضحى، خصصت بلدية جربة حمت السوق وجرجيس نقاطا محددة لبيع الأضاحية منعة الانتصاب خارجها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائية. وفي هذا الصدد وضعت بلدية جربة حمت السوق 4 نقاط لبيع الأضاحية على ذمة تجار المواشية، ستفتح ابتداء من اليوم، وذلك بكل من سوق الدواب وبمنطقة الرياض وبمحيط المصلخ البلدية بمنطقة حمت السوق إلى جانب نقطة بيع بمنطقة مليتا. من جهة وضعت بلدية جرجيس نقطة بيع واحدة قانونية لبيع المواشية بسوق الدواب والأعلاف بلشام جرجيس مفتوحة كامل أيام الأسبوع بصفة استثنائية. إلى الشأن الوطني، أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم بأن اختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. هذا وتجرى الاختبارات الكتابية الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 أجواء 2026 2026. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبقاء على جلسة 13 من ماي استثنائيا والمخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لازمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد، قفصة وجابسة، وذلك في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. تمكنت الديوان التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبرية. واعتبر الجبري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء نتائج المحققة تعد أهم في مجال مكافحة التهريب والغش التجارية، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كمية هامة من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700,000 أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80,000 خرطوشة و 148,000 قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24,000 حذاء رياضية. في المستجدات الدولية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس استشهاد 4 فلسطينيين وانتشال جثمان خامس خلال 48 ساعة الماضية جراء قصف الاحتلال الصهيوني للقطاع، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الحرب الإبادة الصهيونية بغزة منذ أكتوبر 2023 إلى 72,736 شهيدا. فيما يخص الشأن اللبناني، شن جيش الاحتلال أمس غارات على جنوب العاصمة بيروت وهجمات على مناطق متفرقة في لبنان شملت غارات جوية وقصف مدفعية وعمليات تمشيط ونصف منازل واشتباكات حدودية، مما أسفر عن استشهاد 25 مواطن لبناني وإصابة 108 آخرين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت قريب جدا، وقال في تصريحات أخرى أن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق، بينما قال لوسائل إعلام أخرى أنه لا رغبة لديه في التعليق بخصوص الوضع مع إيران. في الوقت ذاته نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثورية قوله أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة وأنهم بانتظار أوامر إطلاق النار. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يتوصل إلى وقف لإطلاق النار 3 أيام مع روسيا في إطار الجهود الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة أخبار الصباح، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية جابس من مطار جابس مطمطة الدولي إلى البقاع المقدسة، وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا دورة 2026، شهداء وجرحى برصاص الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: معاهدة الدفاع العربية المشتركة هي اتفاقية لم تفعل قط، وقعتها 7 دول عربية في العام 1950، كانت أنذاك تتمتع بالاستقلال السياسي قبل أن تلتحق بها باقي الدول العربية في العقود اللاحقة. رأت معاهدة الدفاع العربية المشتركة النور بعد 5 سنوات فقط على تأسيس جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945، في وقت كانت فيها الحرب العالمية الثانية في أطوارها الأخيرة، وتم التوقيع على المعاهدة التي تحمل رسميا اسم معاهدة الدفاع العربية المشترك والتعاون الاقتصادي في مدينة الإسكندرية بمصر يوم 17 جوان 1950. ووقع على نص المعاهدة ممثلو مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن، وهي ذات الدول التي شكلت النواة الأولى لجامعة الدول العربية. تهدف المعاهدة إلى توثيق التعاون بين الدول العربية حرصا على استقلالها وعلى المحافظة على تراثها المشترك، كما جاءت استجابة لرغبة شعوب تلك الدول في توحيد الصفوف والجهود لتحقيق الدفاع المشترك عن أراضيها وسيادتها وصيانة الأمن والسلام. وشكلت المعاهدة إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي بدأت تلوح في الساحة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية ونشوب الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. ومنذ توقيعها سنة 1950 لم يتم تفعيل بنود المعاهدة رغم وقوع الكثير من الحروب والتدخلات العسكرية التي استهدفت الدول الأعضاء في معاهدة الدفاع العربية المشتركة على غرار حرب 1967 والاعتداءات الإسرائيلية على أكثر من بلد عربي، وتعرض بلدان عربية كثيرة لاعتداءات أجنبية مثل ليبيا والكويت والعراق، ولم يحصل أبدا أن تم تنفيذ المعاهدة رغم أنها تتضمن بندا يلزم جميع الدول العربية على صد الاعتداء على أي دولة عربية، وذلك بالوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
10: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

هذه يا روضة عبد الله رجعنا بها معكم في دقيقة 17 بعد السابعة ونتفكر فيها نستلجي وفيها استحضار البرشة ذكريات الصبا اللي عشناها في صغرنا. كما قلت نرجع معكم في الجزء الثاني من ورود الأحد على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما وبش ناخذوا فكرة معكم عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم. الطقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق والحرارة في استقرار نسبي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية قرب السواحل الشرقية وفي الجنوب مثيرة للدواوير الرملية. الطقس معتدل في بقية المناطق. البحر شديد الاضطراب في السواحل الشرقية ومتموج بالشمال. درجات الحرارة في حدود 23 و 27 درجة في المناطق الشمالية وفي الوسط بين 23 و 32 درجة في الجنوب بين 27 و 32 درجة. أكيد باش ناخذوا أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد موجز الثامنة مع أحد مهندسي المعهد الوطني لرصد الجوي حتى يعطونا ويوفونا كذلك بأكثر تفاصيل. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام.

يوم ولما تذكر بي أن أقول صباحك سكر فلا تحزني من ذهولي وصمتي ولا تحسبي أن شيئا تغير فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر.

نوصل معكم مستمعينا 7:29 دقيقة. أكيد نتابعكم في المستجدات خاصة على مستوى الوضع الصحي العالمي وفيروس هانتا اللي أكثر الحديث عليه. وتحدثت المنظمة الصحة العالمية نهار الجمعة أنه عدد الإصابات وصل 6 إصابات مؤكدة و8 حالات مشتبه في إصابتها على متن سفينة سياحية. والحقيقة الفيروس هذا ماهوش جديد في ما مضى, يعني كان موجود ونتحدث على الأقل في طمأنة التوانسة. تحدث المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس وتوجه لتوانسة وقال أنه ولله الحمد يعني معنا حتى إصابة بالفيروس هذا في تونس إلى حد الآن وما فيهمش داعي للخوف خاصة بشأن إمكانية انتشاره في تونس, ولكنه راه ظهر أول مرة في خمسينات القرن الماضي وفيه زاد فيروس هذا عدة طفرات وينتقل من البشر عادة عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة خاصة فضلاتها وبولها ولعابها أكرمكم الله واللمس متاحها زاد أيضا, وهذا عبر استنشاق جزيئات ملوثة بالفيروس خاصة كي تكون الأماكن مغلقة وإلا التهوئة فيها ناقصة ومش معناها كما يلزم. وعامة يعني نادرا ما تصير عبر عضات القوارض أو الخدوش متاحها. تتشابه الأعراض حسب دكتور تغفوس هانتا بأعراض النزلة الموسمية كما يعني الألم في الرأس في البطن وجاعة المفاصل سخان ارتفاع درجات الحرارة ومضاعفات خطيرة نجم تؤدي حتى إلى خلل وظيفي في الكلى والرئتين لا قدر الله. الأدوية موجودة حاليا خاصة أنه تلقيح يعني كذلك ينجم يكون يقي من الفيروس هذا باستثناء الحالات المعزولة للتلقيح اللي صنعتها كوريا الجنوبية والصين واللي مازال ماهيش معترف بها دوليا للنقص متاع النجاعة والفاعلية متاعها. الهانتا يؤدي إلى الوفاة بنسبة تتراوح بين 35 و50%, وإلى حد الآن الباحثين في المختبرات في العالم قاعدين يخدموا على التقطيع الجيني من أجل التثبت من انتقال العدوى من الإنسان للإنسان. طفرات مختلفة من هانتا انتشرت خاصة في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية, وقالوا كونوا العلماء انتقاله محدود من إنسان إلى آخر خاصة انتشر قبل في الأرجنتين وتشيلي وسبب ما أطلق عليه اسم متلازمة هانتا الرئوية واللي موجود يعني بعدها في أوروبا وآسيا وما فهمش انتقال العدوى من إنسان إلى آخر. رجعت العدوى هذه بالهانتا للظهور مؤخرا على متن باخرة سياحية إنفي هوندياس الهولندية, وكانت موجودة في جزر الكناري. سجلوا حالة الطوارئ وتم تطبيقها وتطبيق البروتوكول الصحي الصارم وإنزال الركاب وتطبيق حجر كما قلت صحي في صفوفهم إلى حين عودتهم إلى أوطانهم بصحة جيدة. نعرف تأثير يعني منصات التواصل الاجتماعي وتخويف الناس والعباد معنا بالفعل قاعدة تتناقل في الأخبار. نقولوا لله الحمد في تونس لباس وما عناش حتى أعراض وإلا تسجيل أي حالة تخص فيروس هانتا. نوصلوا معكم بالإيقاعات والأنغام ديما مواصلين معكم على موجة إذاعة طوين في ورد الصباحة.

بيبي الفولارة بصوت لبنى النعمان. 36 دقيقة بعد السادسة السابعة صباحا مواصلين ديما معكم. بعد شوية إن شاء الله بشكون مع فقرة ريكاب بلوس مع سلاح بيبي السماوي كالعادة في قراءة زوز أخبار على مستوى الأسبوع وحوصلة لأهم أخبار الأسبوع. عروض شغل بيساج نعطيكم فكرة كيف ما يكون فما جديد بخصوص عروض التشغيل واستاج اللي تفتح مناظرة خارجية لانتداب قرابة 500 عون تحديدا 494 عون باش تنتدبهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز في سلكي التنظيف والحراسة وذلك لسد مختلف الشغلات في الوحدات الإدارية والفنية. الخطط المعروضة للمناظرة بين 194 عون تنظيف و300 عون حراسة. دعات استاج الراغبين في الترشح للمناظرات هذه للتسجيل حصريا عبر موقعها الرسمي المخصص للمناظرات concours.stag.com.tn. عاود الموقع concours.stag.com.tn. وبدأت التسجيل يعني على الموقع من يوم الخميس 7 ماي وحدد يوم الأربعاء 27 ماي المقبل كآخر أجل لختم الترشحات الإلكترونية. تفاصيل الكل الموجودة خاصة الشروط القانونية للترشح المستوى الدراسي والوثائق المكونة للملف موجودة ومتوفرة بدقة على البوابة الإلكترونية للمنظمات التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويعتبر الانتداب هذايا من أجل تعزيز الموارد البشرية للشركة وضمان استمرارية الخدمات وتأمين منشآتها الوطنية. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لكل اللي ماشي كتم انتدابهم بإذن الله في الكونكور هذايا. بالحظ لهم جميعا.

0: نواصل معكم 44 دقيقة بعد السابعة. حضر معنا على خط البرنامج سي الحبيب السماوي بفقرة ريكاب بلس.
1: ريكاب بلس. ريكاب.
0: سي الحبيب صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور. صباح الفل لمتتبعات متتبعي إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما.
0: شكرا يعطيك الصحة. كالعادة في ريكاب بلس أهم الأحداث خلال الأسبوع. وتونس منصة إفريقية للصحة الرقمية والصحة الواحدة. كان أشرف وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني نهار الأربعاء 6 ماي 2026 أشرف على جلسة عمل مع الأستاذ وسام منقول المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكذلك وفد من المركز. وكان اللقاء يعني يتناول فيه سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية الرقمية. ديما نتحدث على أهمية ديجيتال سي الحبيب في مختلف المجالات والميادين، فما بالك يكون في المجال الصحي.
2: بالفعل والاجتماع مؤكد أنه ضرورة تعزيز التعاون في مجالات يعني عديد المجالات الصحية الصحة الرقمية عن المستشفى الرقمي طبعا بعد وغيرها. وتونس معناها باش تحاول تكون معناها مركز إشعاع معناها إفريقي في المجال هذايا. هذا يؤكد أنه التجربة التونسية ثرية وعندنا تجارب ومشاريع رائدة. معناها إذا كان مش تولي تونس منصة إفريقية من أجل تقاسم الخبرات ودعم السيادة الصحية للقارة الإفريقية، حتى القارة الإفريقية زي ما تكون مستقلة على يعني بذاتيتها عن الدول الأخرى والدول الأوروبية وغيرها، ومن أجل كيف كيف المواطن الأفريقي يلقى الحظوة متاعه. هذا يروي يأكد أنه الخطة الوطنية للصحة أني من عندنا 5 أولويات من بين أولويات التسريع التحول الرقمي في قطاع الصحة، رقم من الخدمات والمؤلفات الطبية والمنصات الحجز. نعرف أنه الموضوع زاد الصحة الواحدة بتونس خذات، هي الصحة الواحدة هي الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، لأنه معناها
0: كلها في علاقة ببعضها. نعم
2: مرتبطة ببعضها. وتونس تحصلت على جائزة يوم 10 أكتوبر عالمية في الصحة الواحدة. كيف كيف على مستوى الخدمات الرقمية، تونس معناها عن المستشفى الرقمي اللي انطلق في سبتمبر 1 سبتمبر وعن الـ يعني من أجل يعني تفادي البعد عن الخدمات وتقريب الخدمات للمواطنين في مختلف الجهات، يعني وقعت عدد التجارب وثم إقبال كبير عليها. هي كيف كيف ثم المنصات، منصة نجدة اللي انطلقت 12 أوت من أجل يعني الجلطات القلبية وتسريع التدخلات الطبية، وكيف كيف منصة منقذ لنفس
0: الأهداف. نعم
2: نفس الأهداف خاصة الجلطة وتكوين المواطنين.
0: خاطر الديجيتال مهم برشا سي الحبيب، خاصة يعني في أمراض كما أمراض القلب والشرايين وجلطات وغيرها، كل ثانية وكل دقيقة تنجم تنقذ روح. يعني قد ما يكون فما سرعة للتدخل الطبي والمعلومة توصل والتنقل يصير يعني في أسرع وقت، قد ما نجمو ننقذوا أرواح. يعني لهنا خدمة التكنولوجيا في إنقاذ أرواح توانسة مهم برشا.
2: هام جدا، وخاصة نعرفوا أنه في المناطق اللي الخدمات يعني بعيدة، يعني أنت في ريف ولا حاجة، يعني إذا كان المواطن المنقذ اللي معناها تدخل المنصة يجمي يعمل هكي الأسرعات التدخلات السريعة والعاجلة من أجل إنقاذ صحة المواطن. أكيد
0: نعم.
2: أنه مش يتمخض عليه هذا، باش توقع مؤتمر دولي في تونس حول الصحة عن بعد في من 20 سبتمبر 1 أكتوبر، مش أكيد مش يزيد يعني يعطي حلول عملية للصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والصحة الصحية الأفريقية. وتونس تزيد منها تحاول تسوق كقطب صحي وإشعاع. نعرف موضوع السياحة الاستشفائية التي قاعدة تخطو في أشواط هامة في المجال هذا. نعرف عنا أشقائنا الجزائريين والليبيين وحتى من أوروبا، يعني
0: برشا جيوا عالجوا في تونس بطبيعة
2: حتى من أوروبا يجيوا عالجوا في تونس. موضوع زاد التجميل كذلك معناها تونس رائدة في عدد المجال إن شاء الله.
0: ممتاز. نعم.
2: خاصة نعرف هذا كيف أذى لقاعدة هاجر وتعطي في إشعاع على المستوى الدولي سواء أفريقيا ولا أوروبا.
0: مهم جدا. يعطيك الصحة سي الحبيب. نتحدث زاد على موضوع آخر مهم ومشرف ولا يقل أهمية كذلك. نتحدث على 130 ملف اختراع قيد التقييم في المناظرة الوطنية للاختراع. بتبيع الملفات اللي بشتم تقييمها بكل موضوعية بكل دقة بشتولى اللجنة الوطنية للمناظرة نظر فيها ويتم الإعلان كذلك على النتائج هذه خلال تظاهرة وطنية كبرى إن شاء الله يتم تحديد موعدها لاحقا. نتحدث على المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرات الوطنية للاختراع.
2: الحقيقة هي وكالة النهوض بالصناعة والتجديد منا أطلقت منصة لأن أعلنت مناظرة وطنية وبلغ 130 ملف كما قلت خديلة. كي نقولوا اختراع هي قمة الإبداع يعني إنسان مش يوصل يخترع يعني بعد مسار كامل في حياته التعليمية ولا حياته المهنية مش يوصل مش يبدع يعطي اختراع يعني يا قمة الذكاء يعني.
0: نعم.
2: وهذا هام جدا يعني هو المشاركين هم نوعين ثم مشاركين بصورة فردية مباحث وهم مشاركين باسم المؤسسات عمومية وخاصة ونعرفوا هنا ثم مؤسسات بحث علمي ثم حتى يعني قطاع خاصة ومش وقع رصد جوائز للفائزين وجائزة بالنسبة للي الاختيار على الأخضر لكن الأهم هو أنه المقاربة الجديدة هذه اللي تحاول تثمن الاختراع
0: والبحث العلمي
2: والبحث العلمي والأكثر من ذلك هو أنه تحويل الاختراع إلى على المستوى العملي وتبنيه يعني يقع تطويره سواء تطويره أو تصنيعه أو تسويقه ضمن منظومة كاملة لتشجع الابتكار والاستثمار في المعرفة
0: بالضبط هذا مطلوب جدا سي الحبيب. نعم نعرفوا الذكاء التونسي
2: ونعرفوا أنه تركيبة اللجنة أختيلة فيها وزارة الصحة وزارة البحث العلمي ومعهد وطني المصفات والملكية الصناعية هذا اللي مشيت لها بالجانب التشريعي ضروري تسجيل الاختراع باش ما يوقعش الاستيلاء عليه وكذلك ثم مؤسسات مالية معناها مش تشارك في اللجنة هذه وهذا مش يأكد أنه نتجاوز الجانب القانوني وأنه استعدادهم لتمويل المشاريع هذه اللي سواء نجحت ولا ما أخذت الجائزة ما أخذت الجائزة لكن هذا في إطار موضوع نسميه البحث والتنمية وأكيد أنه مش تفتح لهم أفاق أخرى للمشاركة في المعارض الدولية والمعارض الوطنية واللي يمكن تبني المشاريع هذه سواء مؤسسة اقتصادية تونسية وأكيد أنا مؤسسة وطنية مش منتوجنا يوقع تسويق على أساس يعني
0: بالضبط. نعم.
2: تونس هم اللي يبدعوا ويخترعوا وإن شاء الله ديما الباب متاع الاختراع والإبداع يتواصل خاصة لدى الشباب التونسي توا بفضل الذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي
0: بالضبط. وهذه كما قلت يعني هي مقاربة تشاركية كاملة سي الحبيب اليوم ثمن أولا جهودات أو مجهودات البحث العلمي والأهم كما ذكرت سيادتك أنه تتحول الأفكار هذه والمشاريع هذه إلى مشاريع قابلة للتسجيل على أرض الواقع يعني صناعيا واقتصاديا. جوائز مهمة زادة كما قلت بالنسبة للفائزين باش ترصد جائزة في كل صنف يعني الجائزة الأولى بقيمة 10,000 دينار والثانية 7,000 دينار وجائزة ثالثة 5,000 دينار وكذلك فما حتى جائزة للاختراع الأخضر 3,000 دينار حتى يتم فيها دعم الابتكار ذو البعد البيئي والمستدام وحنا ماذا بين المشاريع الكلها والأفكار الكل تكون صديقة للبيئة بإذن الله. كما قلت يعني فما معرض ومؤتمر دولي في مجال التجديد والاختراع إن شاء الله يتم تحديد التاريخ والموعد متاعه لاحقا وحنا نتبع زادا كل الجديد في الإطار هذايا فيما خص الشركات الناشئة والباعثين الجدد اللي عندهم دور كبير برشا في النهوض بالاختراع اقتصاد الوطني. يعطيك الصحة سي الحبيب شكرا ليك ونلتقي نهار ثلاث في عين على الحدث بإذن الله. مشكور جدا
2: يومكم سعيد.
0: شكرا. يعطيك الصحة موصينا احنا معكم ديما بالإقعات والأنغام نخليكم مع الغنيات التونسية ديما على حد 100% تونسي في ربط مع إذاعة بانوراما. نرجع معكم بعد موجز الثامنة لاستكمال الجزء الثالث والأخير في الورود واللي فيها بشكل ماراثوني برشا فقرات وبرشا استضافات وبرشا إقعات.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، خصصت بلدية جير بحمد السوق وجرجيس نقاطا محددة لبيع الأضاحي، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي لباعة الأضاحي بالساحات العمومية وللحفاظ على نظافة المحيط وحماية المستهلك. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم الأحد على الساعة 3:26 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوة الرجة وفق بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي 3.1 درجة على سنم ريشتر بمنطقة سيدي بوزيد. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبقاء على جلسة 13 مايو استثنائيا والمخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد وقفصة وجابس. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. دوليا، واصل جيش الاحتلال الصهيوني غاراته على لبنان، مما أسفر عن مقتل 25 مواطنا لبنانيا وإصابة 108 آخرين بحسب إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية اليوم أمس السبت. قال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، مؤكدا أنها تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: نجات عطية يا ليلي للنغم هذية رجعنا به معكم مستمعين على موجة إذاعة تطاوين وبانوراما فقرة أحوال الطقس وفكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم التفاصيل الكل وفينا بها سي سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. متقلب الحقيقة بعد سخانة يوم أمس البارح في الليل وخاصة في ساعات الصباح الباكر لاحظنا الكل اللي فما الدوابير الرملية خاصة في الجنوب الشرقي التونسي. نشوفوا كيفاش باش يكون طقس النهار لحد معاك سي سرحان. صباح النور أهلا وسهلا.
1: صباح النور أهلا وسهلا. مرحبا
0: مرحبا.
1: صحيح كما أفدت أنت طقس متغير مش ما فيش الاستقرار تام ولكن نجم نقوله من هذا اليوم إلى غاية يوم الأربعاء ما نتوقعوش وجود أمطار بالعكس الأجواء باش تكون مغيمة جزئيا.
0: نعم.
1: وبالتالي نبقى نتبخوا في زوز عوامل عامل الريح والحرارة بطبيعة الحال هذوما العوامل اللي قاعدين نتبعوا فيهم. لاحظنا خلال 24 ساعة الفارطة رياح قوية بالمناطق الساحلية كذلك المرتفعات وببعض مناطق الجنوب وين أثرت محليا الرمال والأتربة. اليوم نواصل مع هذه الرياح القوية نسبيا إلى محلين قوية بالجنوب تثير محلين الرمال والأتربة ولكن الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف ما بين 22 و 27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط والجنوب والمرتفعات وبين 28 إلى 32 ببقية الجهات توصل حتى 34 بالجنوب الغربي و 39 بأقصى الجنوب. غدوة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع أجواء مغيمة جزئيا عامل الريح يساهم في هذا الارتفاع ما بين 35 و 31 قرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية وما بين 32 إلى 37 ببقية الجهات توصل إلى حدود 41 بأقصى مناطق الجنوب مع محافظتنا على الاستقرار في العوامل الجوية 3 إلى 4 الحرارة ما يشبش ترتفع بالعكس فيها انخفاض نسبي وطفيف لكن كل المؤشرات يعني تمهد لعودة التقلبات الجوية في النصف الثاني لشهر ماي. إن شاء الله أمطار يعني باهية لا محالة. ما سجلناه وما حققناه مهم جدا. إن شاء الله القادم خير وإن شاء الله سلامة للناس الكل هذا هو الأهم.
0: نعم شكرا يعطيك الصحة سي سرحان يومك طيب مشكور على كل التفاصيل هذه. بعد أحوال الطقس باش نشوفوا أحوال السوق أكيد مع خونا محمد نبهان بعد شوية من بنجرتنا.

0: يلا مواصلين معاكم كالعادة ديما نهار لحد باش ناخذوا فكرة على الأسعار في سوق بين قردين وما عادش نبتوا بزيدوا ناخذوا عليها زادة فكرة حتى على الأضاحي لأنها تدخل في السوق زادة هي بيدها. محمد صباح النور أهلا وسهلا.
1: النور ليلى ليك وكل المتابعين وكل الفريق اللي معك الصباح.
0: يعيش خلينا نسمعوا الشارع حسن حضرها صباح النور حسن المحمدي فقرة أحوال الطقس السوق. أحوال السوق تحياتنا مجددا محمد أكيد قائمة الأسعار حاضرة معاك التفاصيل نسمعها من عندك تفضل.
1: أكيد ليلى الأول ملحمة لحظة لي هناك بعض الانفراج اليوم خاصة على سوق الخضر ثم انفراج وتراجع في أغلب المواد ولكن بعض المواد حاصلت وربما حتى ارتفع ثمنها شيئا ما. نستعرضها مع بعض نحن البطاطا دينارين حتى للدينارين ومئة السناري دينارين بصل نزل برشا دينار دينار ومئتين الطماطم هو الحل المادة الوحيدة اللي بقيت غالية شوية من دينارين 500 حتى لثلاثة دينارات. القلع الأحمر دينارين خيار دينار.

0: دينارات، وكذلك ضيف جديد البوسا نزل بخمسة دينارات أيضا.
1: نعم.
0: تو بدينا ننتظر حتى في العنب، لأن البكورات بدأت تنزل السوق، حتى العنب ما عادش بغي
1: برشا. والدلاع والبطيخ والخوخ والخيط الكل موجود.
0: ثلاثة دينارات.
1: ذوقت الفيل الساعة ولا محمد؟
0: أتذكر شيء.
1: خذ كعيبة ذوق الجماعة في الدار.
0: يعطيك الصحة. نشوف اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء حافظت على الغلاء، علوش والبرشلي يسوم واحد 55 دينار،
1: كان الله في العون. نعم.
0: الماعز 45 دينار، اللحوم الإبل القعود 32 دينار، وجمل 46 دينار. الطيور والدواجن ليلى 8 دينارات و500 مليم، لحوم الدجاج بالكيلوغرام، الدجاج العربي 13 كيلو 13 دينار، واسكالوب 18 دينار.
1: نعم.
0: الأسماك بطبيعة الحال الجناح الأسماك بالنسبة للجردان ولا الشمس ديما ملاذ الكثيرين، على سواء كان على مستوى القيمة البدائية وعلى مستوى الأسعار أيضا. الورقة 20 دينار اليوم، شورو 15 دينار، بزاعة 15 دينار، شدة 17 دينار، منكوس 15 دينار، منكوس جيد شوي مشكلة بشري، البوري 20 دينار، شوباي أو بوغا 15 دينار، شوباي 25 دينار، و الكرزات الرويالة الجرد الملكي 35 دينار.
1: نعم.
0: وكما نوعية جيدة 20 دينار 22 دينار تقريبا. هذه الأسواق تحتيف على أثمان الأضاحي، أثمان الأضاحي مرتفعة الحقيقة برضه، يعني العلوش ولو أنه هي سوق في بن جردان سوق المنشية عادة يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن انطلاقا من الاسبوع القادم بشوالي يومي السوق الاضاحي الشيخ، يعني تقلص شويه وانخفض الثمن مقارنه بالاسابيع الفاصله، لكن علوش العيد العلوش اللي لازم يكون يعني معدي بقعته وبلاش ليله يعمل 1500 حتى 1800 العلوش الباهي باهي. إن شاء الله عيد الهلا وعيد مبروك.
1: آمين آمين إن شاء الله، ربي يكون في العون. شكرا لك محمد، على أمل أنه إن شاء الله تنفرجوا شوية الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. شكرا ونهارك طيب إن شاء الله، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. موصلين معكم بالإيقاعات والأنغام، بعدها في الشأن البلدي مع بلدية الحمام.

0: يا شباب بصوت الفنانة التونسية شهرزاد هلال. نواصل معكم 22 دقيقة بعد الثامنة فقرة في الشأن البلدي باش تكون نهار لحد بالتداول بين بلديتي البير الأحمر وبلدية الحامة. اليوم 10 من نصيب بلدية الحامة في مداخلة أولى ومشكور على التعاون معنا المكلف بتسيير شؤون بلدية الحامة سي إبراهيم بنوس اللي نستقبلوه إن شاء الله بعد الشارع.
1: في الشأن البلدي.
2: في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: بشكل برقي باش ناخذوا فكرة على العمل خلال الأسبوع ومستوى التدخلات في الشأن البلدي لمعتمدية الحامة. سي إبراهيم صباح النور، أهلا وسهلا ونورتنا.
3: صباح النور مدام ليلى.
0: مرحبا، شنو أحوالك؟ يعيش كاي. ناخذ معاك مستوى تدخلاتكم الاسبوع هذا في الحامه، وين كان بالضبط؟ واكيد ندعموا كل المجهودات لاعوان النظافه ومختلف اعوان البلديه.
3: الاسبوع هذا كان تدخل على مستوى تقريبا الحامه ككل، عندنا في المدوات اضافه رفع الفوائد البناء للفوائد الصلبه، وان شاء الله المواطنين يكون معنا في التمشي هذا.
0: طبعا يلزم بعض من الناس الكل.
3: جيت حبيت نعطيك رقم، هو بداية في شهر أبريل فقط فيما يخص فوائد الصلبة تقريبا وقع رفع 800 طن.
0: برش عدد برش رقم كبير بصراحة،
3: رقم كبير، وفي شهر واحد معناه
0: متحدي. نتصوره كان عمل ماراثوني.
3: كان عمل ماراثوني بالولاد بركة الله فيهم كلهم.
0: على مستوى النظافة كيفاش كانت تدخلتكم سي إبراهيم؟
3: بالنسبة للنظافة في بلدية الحامة نحكي على رفع الفوائد المنزلية وشبيهة، وتدخل تقريبا روتين وعادي ويومي في جميع المناطق. ندخلوا تقريبا في كم المدخل البلدية بشكل يومي ومتواصل، يعني هذاك الخبز اليومي بتاع البلدية بالنسبة للفوائد المنزلية وشبيهة.
0: نعم بيه. أكيد كيف زاد احنا على أبواب صيفة، يظهر لي الاستعدادات تكون على بكري زاد سي إبراهيم على مستوى المدوات، المجاري تاع الأودية، الحشرات وغيرها، يظهر لي ماشيين في التوجه هذايا.
3: انطلقنا ديجا في ما يخص مدوات المخافر متاع البعوض والوعاء، انطلقنا النهار الخميس وباش تتواصل إن شاء الله إلى موفى الصيف، وإن شاء الله نكمله وإن شاء الله ننجحوا في العملية هذه.
0: نعم.
3: وفي معاجة أخرى ديجا حبيت نقولها اللي هي استعدادنا كي جبت الموسم السوري في استعداد لعودة المواطنين بالخارج. إن شاء الله باش يتم إضافة حصة استمرار أخرى نهار لحد بداية الموعد جوان إلى موفى شهر أوت إن شاء الله. معناه تقريبا قسم حل المدنية باش يستغل بشكل يومي 7 أيام في الأسبوع.
0: نعم باهي برش. نعم اكيد زاد على ابواب عيد اضحى مبارك، فما استعدادات استثنائيه؟
3: اكيد استعدادات استثنائيه برمجنا معنا مناطق التدخل الكل، باش يقع توزيع حاويات وشاحنات تقريبا في كل منطقه البلديه، وديجا في البرنامج ان شاء الله الفرق النظافه باش تدخل نهار العيد بدايه من الساعه 2 تقريبا ظهرا، باش تبدا التدخلات في رفع فوائد العيد ان شاء الله.
0: نعم ان شاء الله بالتوفيق لكم. اكيد ان شاء الله احنا نرجع لكم في الاسبوع القادم لا اللي بعده كيف ناخذ ريكاب على اهم تدخلاتكم خلال الاسبوع في العمل البلدي. شكرا لك، يعطيك الصحه يا سي إبراهيم، الى اللقاء، سلامه. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام، نغم والي. وصلنا للانفو سبور مع زملاء من قسم الرياضة، وديما معكم في الورود، تحية للجميع.

0: هذايا معتصم الأمير صوت من تطاوين أولاده ليلى الغناية. هذه توصلنا لثمانية ونص ربي بلا ترش حاضر معنا لتقديم تفاصيل أجواء وأخبار الرياضة لنفوسبار. صباح النور ربي.
1: صباح النور ليلى، مرحبا بك، مرحبا بالناس تسمع فينا في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم. أنفوسبار أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الدربي اليوم انطلاقا من الساعة الرابعة ختام الجولة 14 قبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي النادي الأفريقي، التحكيم للنمساوي كريستيان بيترو تشوكيرغا وحكم الفار سيكون هولاند ليتشنز ذكر مباراة انطلاقا من الساعة الرابعة. البارح نعطيكم نتائج يوم الأمس، مستقبل مرسى النادي الرياضي صفاقسي، الفوز للنادي صفاقسي 3-0. نجم الرياضي الساحلي فاز أمام نادي البنزرتي هدف لصفر، وترجي جرجيس فاز أمام نجم المتلوي هدف لصفر. نذكر إدارة النادي الرياضي البنزرتي أنهت العلاقة التعاقدية مع المدرب شهاب الليلي بالتراضي بعد هزيمة الأمس، ونذكر الهزيمة الثالثة هي للفريق على التوالي في البطولة. باش يشرف المدرب المساعد فخر الدين الجزيري على حصة التمارين. نذكر أنه تم الاتفاق رسميا مع المدرب سفيان الحديد على تسلم مقاليد الفريق انطلاقا من الأسبوع المقبل. نذكركم في باقي نتائج أصفار بين ملعب التونسي اتحاد بن قردان، هدف لصفر لسليمان أمام مستقبل جابس، هدفين لهدف للأولمبي البيجي أمام شبيبة العمران، وهدف لصفر لشبيبة القيروان أمام الاتحاد الرياضي المونستيرية. الصدارة النادي الأفريقي 62، الترجي الرياضي التونسي بفارق نقطتين 60 نقطة، نادي الصفاقسي 59 نقطة في المركز الثالث الرابع، للملعب التونسي 45 نقطة، الاتحاد المونستيري عنده 42 نقطة في المركز الخامس، النجم الرياضي الساحلي عنده 41 نقطة في المركز السادس، 39 نقطة لنجم المتلوي في المركز السابع، 38 نقطة لترجي جرجيس في المركز الثامن، 35 نقطة لاتحاد بن قردان في المركز التاسع، شبيبة العمران عندها 35 نقطة في المركز العاشر، 34 نقطة لمستقبل مرسى في المركز 11، 33 نقطة لنادي البنزرتي في المركز 12، الأولمبي البيجي عنده 31 نقطة في المركز 13، 14 لشبيبة القيروان ب 30 نقطة. ورسميا مستقبل سيمان ومستقبل جابس إلى الرابطة الثانية لكرة القدم. برنامج لقاءات الجولة الختامية للرابطة الثانية لكرة القدم غدوة الاثنين 11 ماي، سبورتينغ بن عروس يستقبل ملعب الإفريقي منزل بورقيبة النادي الرياضي لحمام الأنف في لقاء القمة. القمة لا تقبل القسمة على اثنين، إذا النادي الرياضي لحمام الأنف الأمل الرياضي لحمام سوسة، لقاء مش نتعرفوا على صاعد لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. الاتحاد الرياضي بمسالمة يستقبل جمعية مقرينة الرياضية، هلال مساكن هلال الشابة، مكارم المهدية نادي محيط قرقنة، البعث الرياضي ببوحاج للاتحاد الرياضي بتطاوين، وسكك الحديد الصفاقسي الكوكب الرياضي بعقارب. المجموعة الثانية لقاءاتها باش تلعب يوم الثلاثاء 12 ماي، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية نادي سبورتينغ المكنين، جمعية ريان النسر الرياضي بجلمة يستقبل الملعب الجبسي، مستقبل قاسين يلتقي الاتحاد الرياضي بقصور الساف، تقدم سقيت الدار هلال الرياضي برديف، الأمل الرياضي ببوشمة نادي القربي، والقوافل الرياضية بقفصة تلتقي أولمبيك سيدي بوزيد. فقط نذكر أنه مازال ما فما حتى جديد على مستوى أنه المجموعة الثانية باش تلعب لقاءات الجولة الختامية ولا مش باش تلعب، باعتبار الاستئناف اللي تقدم به فريق الملعب الجابسي، وأيضا الطلب اللي تقدم به للرابطة من أجل تأجيل الجولة الختامية في انتظار نظر الرابطة في الاستئناف اللي تقدم به فريق الملعب الجابسي. في كرة اليد ضمن منافسات الجولة 14 لمرحلة البلايوف إياب، حقق فريق أولمبيك مدني لكرة اليد فوز مهم خارج قواعده أمام الملعب الزغواني، استقر على نتيجة 35-25. النادي الإفريقي يتوج بلقب كأس تونس لكرة السلة. إذا نذكر يوم الأمس النادي الإفريقي فاز أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة 67-50. وأيضا فتيات النادي الرياضي صفاق توجنا بنهائي كأس لقب كأس تونس لكرة السلة للسيدات. فتيات النادي الرياضي صفاق نذكر في نهائي يوم الأمس الفوز على حساب فتيات جمال بنتيجة 57-43 الكأس الثامنة في تاريخ النادي الرياضي الصفاق نذكر غابت على الفريق لمدة 13 سنة. نادي الاتحاد العاصمة الجزائري حقق البارح فوز على ضيف الزمالك المصري بهدف دون رد في لقاء احتضن ملعب 5 جويليا الأولمبي ذهاب إذا نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. ونذكر باش يكون موعد مباراة الإياب يوم السبت 16 ماي الجاري بملعب القاهرة الدولية. اتحاد كرة القدم في إيران أعلن يوم الأمس مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة المكسيك وكندا وطالب الدول المستضيفة بأن تأخذ مخاوف إيران بشأن معاملة لاعبيها وأفراد الجهاز الفني في البطولة على محمل الجد. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: يسرى المحنوش زينوبة تحية وإهداء لكل واحدة تحمل هذا الاسم. بعد شوية فقرة أي تيك مع عبد الله بجير.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت مكلمك مع لفخ مكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش. أريدو

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم باش نواصلوا الحديث على تيني باي، كيفاش تخدم، شنو الخطوات، ومثال مبسط للعملية كيفاش تصير. المبدأ الأساسي متاع تيني باي هو ما يعبر عليه بالترابط البيني. بلغة أوضح، ما عادش يهم تليفونك فيه تطبيق أنا بانك، المهم أنه الكل يحكوا نفس اللغة. الخطوة تنقسم إلى ثلاثة محطات أو ثلاثة نقاط صغيرة. أولا تدخل لتطبيق البنك متاعك أو تطبيق ديديسيد متاع البوستة وتلقى خانة متاع دفع عبر الهاتف مكتوب عليها موبايل بايمون ولا بايمون موبيل. النقطة الثانية والخطوة الثانية هي سكان. وقت تجي تخلص تحل الكاميرا من داخل التطبيق متاعك وتعمل سكان الكود كيير الموجود عند التاجر اللي فيه علامة تيني باي الموحدة. الخطوة الثالثة والأخيرة يظهر لك المبلغ، تدخل الرمز السري متاعك وفي أقل من ثانية الفلوس تخرج من الحساب متاعك وتمشي الحساب متاع التاجر فورا. أعطيكم مثال مبسط آخر. تخيل روحك مشيت المجازان قضية جت 25 دينار. قبل تيني باي كان يلزمك تخرج تلوج على ديستريبيتور تجبد ورقة بو 30 دينار أو 20 و 10 وتمشي للمجازان تعطيه 25 يرجع لك 5000 ويقعد يلوج على صرف. لكن مع تيني باي العملية ولت أسهل برشا. تخرج تليفونك تعمل سكان البيير كود الملصق بجنب الصندوق اللي موجود في المجازان ولا في الحانوت ولا في أي إدارة، دخل المونطون قديش 25 دينار او السوم تاع الخدمه نتاعك او القضيه نتاعك، تعمل التاكيد. النتيجه كونه التاجر يوصل له ميساج تم الاستلام، انت يوصلك ميساج تم الدفع، العمليه تمت بصفر ملي صرف بصفر تعب. علاش اليوم هذا يتسمى ثورة تقنية؟ التحول الفوري متاع الفلوس هذا حاجة باش تربح برشا وقت وتخلي العملية أكثر سلاسة. اثنين، الأمان، ما عادش فما ريسك إنه الكارتة تسرق أو الكود يتشاف لأنه العملية كلها محمية بالبصمة أو الرمز السري في تليفونك الشخصي. العمولة متاع تيني باي رمزية جدا بالمقارنة مع الكارتة البنكية، وهذا اللي باش يشجع التجار الصغار باش يدخلوا يستخدموا الخدمة هذه.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك.

0: ريحة البلاد بصوت الفنان التونسي راحل حسن الدهماني. توصلنا الفقرة صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية الأخت خلود دبيا.
1: صحتك بالدنيا.
0: صباح النور يا خلود, أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور, صباح الورد, يومكم مبارك.
0: عيش كده, لا شكرا لك, يعطيك الصحة خلود. اليوم باش تحطوا على موضوع مهم برشا الحقيقة في صحة الإنسان, وخاصة الدهون الحشوية. عادة السمنة أو ارتفاع الدهون في البدن يخرج على البدن معناه شحوم خارجية وظاهرة للعين, ولكن في بعض الحالات أو في أغلب الحالات يكون فما دهون حشوية. شنو معناها الدهون الحشوية أو الدهون الداخلية؟
2: ايه راهو الناس كي تزيد في الميزان تزيد في دهون سما سكوتاني تحت الجلد اللي هي ظاهره سما دهون استيتيك اللي هي تقلقك وتراها, لكن في بعض الاحيان فما دهون داخليه اللي انت ما تراهاش وتقلقك سما عليك سما جريس بسيره. كيفاش تعرف روحك؟ اول حاجه عندك دهون حشويه, شوفها بميزان تركيبه عند جل اخصائي التغذيه ولا بيتونس متر, شوفها زاده تمشي لطبيبك وتعمل كنترول نتاعك ويعمل لك ايكو ويقول لك راك عندك دهون مغلفه الجهاز الداخلي نتاعك, يقول لك جينيرالمون عندك دهون على الكبد, دهون بين الامعاء, وهذا راه يقلق برشا برشا ونسماها ان سندروم ميتابوليك. معناها فما يعطيك صحة, فما ان سندروم ميتابوليك معناها راه فما قلق في ال فما قلق في جهاز الداخل الإنسان, معناه نجم الباب سموه نقوله محلول على الأمراض المزمنة نصف عليكم كما أمراض السكري, أمراض ضغط الدم, وده يراه مش متعلق بالوزن اللي انت فيه, تجد تكون وزنك مش كثير أما عندك دهون حشوية.
0: معناه مش بالضرورة عنده سمنة خارجية تكون الدهون الحشوية ماهيش ظاهرة, يمكن كي تزيد أكثر تولي تخرج دهون خارجية, أما فما ناس ماهيش سمينة خارجيا وعندها دهون حشوية داخلية, معناها الكبدة يكون فيها برشا شحوم, فما شحم داخلي معناها يغلف الأعضاء الداخلية واللي يقلق برشا يعني في صحة الإنسان.
2: إيه يعطيك الصحة, هو الناس اللي هي جرامات قاعد تتشكد ولك راه السمنة قلقتني ما عادش عندي كان جوست حب نضعف معناها باش نقص الميزان
0: جماليا يعني
2: عليكم لطف عليكم. عندنا الشقير كي يرقد يحس عنده انت ما ابني سومي معناها كي يرقد يفيق برشا مرات لخاطر عنده نقص اكسجين ولا نقص دخول الهواء للجسم, والا فما ناس تقول لك راني السمنة رغم اني مانيش زايد برشا في الميزان اما لكن السمنة دي تطلع لي معادلات السكري في الدم, معناها يتلقى مش ميزان عالي برشا مثلا ما يفاتش حتى معناها 100 كيلو اما لكن عنده امراض كيما امراض كوليسترول ضغط الدم تونسيون ضغط الدم كيما امراض السكري سموه ان سندروم ميتابوليك, هيك اسمه العلمي سندروم ميتابوليك اللي هو الدهون اللي عنده الكاليتي نتاعهم داخليه وخطيره, وهذا يختلف من شخص الى اخر, داخله فيها نسبه الوراثه الحقيقه وداخله فيها الكاليتي جوده الاكل ياكل فيه.
0: بالضبط. به الدهون الحشويه هذه تحدثنا على الخطوره نتاعها وقلت انه فيها جانب ربما من الوراثه وكذلك حتى نمط العيش, توا اكيد يلزم نتحركوا يلزم نشوفوا لها حل هكا ولا كيفاش نتخلصوا منها ونقصوا منها؟
2: اي اول حاجه الانسان اللي عنده دهون حشويه يقول لك راني رغم ما عنديش برشا ميزان اما عندي قلق كبير ولازمني نقص الميزان, وحتى يعدي مثلا ويعمل لي كنترول نتاع ديما الأطباء نتاعي يوصوه بتنقيس الميزان خطر هو الحقيقة وما يكتبش عليكم الحل أول هو تنقيس الميزان.
0: نعم.
2: خطر أنت نفرض وسمن عليك لطفا عليك أن عندك شوية مشكلة في النوم ولا شخير بلغتنا العامة نقولها اللي هو أول حاجة مش عمل ماكينة التنفس, لكن ديما طبيب يقول لك راه هذه فترة ولازمك تنقص في الميزان, معناها الموضوع مقترن بالميزان, تنقص في الميزان تتحسن شو يقول لك هو لي ريكومونداسيون معناها
0: توصيات. نعم.
2: التوصيات العلمية يقول لك تنقص 5% من وزنك تتحسن العرض اللي انت فيه, لكن انت عندك بداية سكري معناها سبب بري ديابيتيك ولا انت عندك تونسيون بدها تطلع لك شوية ولا انت عندك مشاكل النوم مثلا, تنقص 5% فقط في ميزانك يتحسنك العرض اللي جاك ونجم يتنحى في مرة. التوصيات الأولية هو الرجيم ثم الرجيم.
0: أكثر حاجة تعاون في التخلص من الدهون هذه في الرجيم شنية؟
2: هو تحسين الكاليتي, خاطر جينيرالمون الناس اللي عندها دهون حشويه تاكل معناها الجوده نتاع الاكل نتاعها تكون ماهيش جوده
0: تاكل برشا سكريات دهون حلو
2: ياكل برشا سوتو مقلي، سوتو خاطر المقلي والمقليات والدهنيات تعمل دهون حشوي اكثر حاجه. معناها تقام ماكلته بلغتنا مزيته شويه يشتي برشا بلغتنا
0: ياكل الدسم
2: والمقلي والحاجات المقليه. معناها تقام يحب حاجه المقليه والمدهنه سورتو فما ناس تحب برشا السمنه والشحمه والحاجات كيما هيك اللي هي تعمل برشا دهون حشويه. تنظيم الاكل سورتو، ابتعاد على السكريات والدهنيات بصفه اولى، وحاجه اخرى زاده باش نسرعوا خاطر الدهون الحشويه ما تستناش دابين نحاها للماكسيموم، اللي هي تدخل الرياضة اللي تعاوننا السرتو السرتو تبديل النمط. نارو الدهون الحشوية السرتو السرتو عند الناس اللي بيروتيك، معناها اللي تخدم على بيرو ولا
0: قليلة الحركة عامة انه يقعدوا برشا معنا على البيروات. نعم الكرسي
2: قليلة الحركة تقولي عندهم دهون حشوية، والدهون الحشوية تترى زادة الناس اللي عندها بطن، معناها عندها دهون في البطن أكثر من اللازم خاطر هي راي مرت الحشوية وين معناها، معناها في البطن. ساعات الإنسان تلقى ضعيف بكله ما عندش حتى زيت، أما جوست عند البطن اللي هي عندها بذلك دهون حشوية.
0: دهون عنيدة خلود وإلا سهل إنك تخلص منها؟
2: لدهون سهلة تخلص خاطر أول ما يبدأ الإنسان يبدأ ينقص الدهون الحشوية راه خاطر يعتبرها مناس، يعتبرها
0: خطر
2: وخطر وديما يبدأ بها. وساعات فما ناس راه تعمل ريجيم نقطة كبيرة تقول لك يا خويا راني ما ضعفتش، عم تحس في روحي تنفس، تحس في روحي
0: عندك تنفسي. دهون ذابت من الداخل معناها، وهذا حاجة باهية.
2: وهذا كنقولها راك يعطيك الصحة، بديت تنقص الدهون الحشوية، وأول ما تبدأ تطول في الريجيم ترى في الريجيم معناها الريجيم راه مش ديما استيتيك أو تجميلي، ساعات راه أو مداوات لأمراض.
0: هو ديما يداوي الأغراض مش ساعات، هو بعد في مرحلة ثانية الأكثر العباد لوج تجميلين، ولكن عادة كل رجيم صحي راهو ينعكس بالصحة على بدوناتنا وعلى نمط حياتنا. فردوا بينا من الدهون الحشوية، مش كان شخص سمين وإلا بصحته عنده دهون داخلية وخارجية، أو ساعات حتى معناه جسمك ماهوش فيه برشا دهون، تنجم تكون عندك مشاكل اللي هي دهون حشوية إذا تحدثت عليها الأعراض خلود. إذا كان عندك مشاكل يعني اللي كانت تقول فيهم، مهم جدا أنه نتفطنوا للنقطة هذه. فنتمنى للناس كل الصحة والسلامة والعافية، ونشكرك برشا يا خلود على كل النصائح والتوصيات. يعيشك ويعطيك الصحة،
2: يومكم مبارك.
0: شكرا شكرا لك. قبل ما نختم معاكم نمشوا الآخر فقرة، فقرة في الانتظار اليوم.
1: في الانتظار اليوم،
3: في الانتظار اليوم،
0: وفي الانتظار اليوم على مستوى ولاية تطاوين اختتام تظاهرة رحاب الفن التشكيلي اللي انطلقت على امتداد 3 أيام الحقيقة في ولاية تطاوين، واللي كان فيها معرض في الفنون التشكيلية في عدد من الفضاءات وجديريات فنية، كيف كيف معناها فما حتى معرض تلمذي في الإطار هذايا من إنتاج فرع الجمعية المدنية، الجمعية المدنية بتطاوين، وجداريات كما قلت في بعض الفضاءات التربوية هذه في ريكاب لي شنو فيها التظاهرة هذه. ولكن من المنتظر كما قلت اليوم أن يكون 10 متاع الصباح وتحديدا بالمركب الثقافي بتطاوين لقاء حواري مع الفنانين التشكيليين في ولاية تطاوين حول سبل تطوير الفن التشكيلي في الجهة، مع حضور دكتور علي الجليتي والدكتور صادق الطويل، وش يكون أيضا اختتام للتظاهرة هذه وتكريم للمشاركين فيها. هكا تقريبا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا لهذا العدد من ورود الصباح بتاريخ 10 ماي 2026. شكرا حسن المحمدي في هندسة هذا اللقاء، تقنيا عادل الجميل على اللوحة الهاتفية، زملائي في إذاعة بانوراما، كنت معكم ليلى سحنون في الأعداد والتقديم. نهاية أسبوع مريحة للجميع وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تؤدي رئيسة الحكومة سارية الزعفراني الزنزري أيام 10 و11 و12 من مايو الجاري زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. تنظم اليوم السلطة المحلية بمعتمدية رمادة حملة قنص للخنزير البري بمناطق جدة الطريفة وعين التياب والعشوش، وذلك في إطار التوقي من خطر انتشاره والحد من الأضرار التي يتسبب فيها للمحاصيل الفلاحية. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. دوليا، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مسيرات حزب الله اللبناني الموجهة بالألياف الضوئية أصبحت تؤرق الجيش الصهيوني، وأضافت أنه رغم أن هذا التهديد معروف منذ سنوات فإن الجيش لم يستعد له بالشكل الأمثل، وهو الآن يحاول القضاء على هذا التهديد فقط. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده لا تثق بالعدو خلال فترة وقف إطلاق النار، مضيفا أن الجيش عمل على تعزيز قدراته وتحديث بنك أهدافه. نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع الزميلة فاطمة طليحة. إليك فاطمة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا عمر، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة العرب اللندنية، عنونت مقال غزة بين منطق الصمود واستحقاقات الحكم. تقول الصحيفة مع دخول الحرب الصهيونية الفلسطينية مرحلة أكثر تعقيدا واستنزافا في عام 2026، لم تعد الأسئلة المطروحة في قطاع غزة تدور فقط حول خرائط العمليات العسكرية أو فرص التوصل إلى هدنة مؤقتة، بل امتدت إلى جوهر طبيعة إدارة القطاع وحدود العلاقة بين منطقة المقاومة ومتطلبات الحكومة في مجتمع يواجه انهيارا شبه شامل في البنية الأساسية والخدمية. فالحرب الطويلة لم تكتفي بتدمير الأحياء السكنية وشبكات البنية التحتية، بل دفعت أيضا إلى إعادة فتح نقاش فلسطيني داخلي حول أولويات السلطة وآليات اتخاذ القرار، وحول ما إذا كانت إدارة الصراع باتت تتم أحيانا بمعزل عن الكلفة الاجتماعية متراكمة على السكان. صحيفة العرب الجديدة عنونت مقال قراءة أولية في النهج الإيراني لإدارة الصراعات الدولية. تقول الصحيفة نجحت إيران في بلورة نهج متميز في مجال إدارة الصراعات الدولية، ففي إدارتها الشاملة هذه الجولة من الصراع غير المتكافئة الذي يتسم بخلل شديد في موازين القوى العسكرية، اعتمدت إيران على عنصرين رئيسيين من عناصر القوة الناعمة: إرادة صمود صلبة يعكسها بجلاء مصطلح الصبر الاستراتيجية، ومهارة فائقة في استخدام وتوظيف الأدوات الملائمة لإدارة الصراع في الوقت المناسب، مكنها من فرض استراتيجيتها الرامية إلى استدراج الولايات المتحدة وإسرائيل إلى حرب استنزاف طويلة وعدم السماح لهما بتحقيق النصر في حرب سريعة أو خاطفة. موقع اندبندنت يرى في مقال بعنوان ترامب مع إيران عين على المفاوضات وأصبع على الزناد، يرى أنه حتى الآن تبدو إدارة ترامب مقتنعة بخطر الانزلاق نحو حرب برية أبدية ولا تريد تكرار سيناريو العراق وأفغانستان، لكن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على التنازلات الإيرانية وما إذا كانت ستواكب طموحات ترامب الذي هدد بوضوح بقصف أعنف في حال رفضت إيران الالتزام بالاتفاق. لم يكشف الرئيس الأمريكي أي تفاصيل حول الاتفاق الذي يتحدث عنه، لكن موقع إكسيوس نشر مذكرة أمريكية تحوي بنود اتفاق محتملة ينص على التزام إيران بوقف تخصيب اليورانيوم فترة محددة مقابل موافقة واشنطن على رفع العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى رفع القيود المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. نختم الجولة من صحيفة الشرق الأوسط ومقال بعنوان يوم النصر الكبير. تقول الصحيفة تعيش روسيا اليوم هدنة من 3 أيام في الحرب الأوكرانية احتفالا بالذكرى 81 للنصر الكبير على العدو النازي في نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن جو الاحتفال أن موسكو غير قادرة على حسم الحرب مع أوكرانيا بعد 5 سنوات من القتال الذي بدأته مع الجارة الصغرى. وتضيف الصحيفة أنقذ فلاديمير بوتين روسيا من الانهيار بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، لكنه لم يستطع إعادتها إلى مرتبة الدول الكبرى التي كانت عليها. كان لها قاعدة عسكرية في كل مكان وحزب شيوعي وعلاقات عسكرية واقتصادية، أما الآن فقد اضطرت إلى إغلاق قاعدة كيدال في صحراء مالية بعد 3 سنوات على إنشائها، وبعدما كانت قاعدة حميميم في سوريا من علامات النفوذ والتوسيع أصبحت ذات طابع إنسانية. ولم يستطع الوزير اللامع سيرجي لافروف أن يقدم للحليفة إيران في حربها مع أمريكا سوى التمنيات وبعض التحيات أيضا. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: إذاعة التطوير
4: صباح الألحان مع فاتن.

شنو بكره على ما تفيه الفكره.

0: الأشهر. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطلين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. تنظم اليوم السلطة المحلية بمعتمدية إرمدا حملة قنص للخنزير البري بمناطق جدة الطريفة وعين التياب والعشوش، وذلك في إطار التوقي من خطر انتشاره والحد من الأضرار التي يتسبب فيها للمحاصيل الفلاحية. استعدادا لعيد الأضحى خصصت بلديتا جربة حمت سوق وجرجيس نقاطا محددة لبيع الأضاحي، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي لباعة الأضاحي بالساحات العمومية وللحفاظ على نظافة المحيط وحماية المستهلك. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من ماي الجاري. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. دوليا، كشفت بيانات ملاحية عبور ناقلة غاز تديرها الشركة مقرها دولة قطر مضيق هرمز قادمة من مياه الخليج، ويعد هذا العبور الأول منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. قال المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه اعتبارا من اليوم انتهت مرحلة ضبط النفس، مهددا بأن أي عدوان على السفن الإيرانية سيقابل برد قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: فاسبار. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم لقاء خطابي من الجولة 14 للبطولة الدربي انطلاقا من الساعة 4 في ملعب رادس الترجي الرياضي النادي الأفريقي. نذكر لقاء بشكون منقول مباشرة على موجات إذاعة تطاوين. الترجي الرياضي التونسي في المركز الثاني ب60 نقطة والنادي الأفريقي في المركز الأول ب62 نقطة. اليوم أيضا إن شاء الله عندنا متابعة للقاءات الجولة 11 لإياب لرابطة الهواة المستوى الأول نادي المضلة يلتقي أولمبيك مدني من الركبة في ملعب الخطاب يستقبل أمل جربة ميدون في ملعب جيم اتحاد جيم يلتقي الواحد الرياضي بكبلي، وفي ملعب تبولبو الرياضية الفجر الرياضي بكتار. إن شاء الله انطلاقا من الساعة 3:30 لقاءات كل منقولة على موجات إذاعة تطاوين في متابعة مع زميل عبد الكريم حمدي في ملاعب وأهداف. هذه أخبارنا في الرياض.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: من 93 بدينا،
6: من 93 بدينا
7: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين.
5: قول اليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم،
6: نسمعكم
5: وتسمعونا على إذاعة بالألوان.
6: إذاعة بالألوان.
5: إذاعة تطاوين. إذاعة بالألوان.
6: معاكم بديت.
5: معاكم بديت.
8: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت، أنت ما صدقت تفرح لك ساعة.
5: إذاعة بالألوان مع

صباح الفل، صباح الورد والياسمين للناس الكل، أحلى مستمعين ومستمعات على موجات إذاعة تطاوين، وأيضا نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا. شاء نهاركم زين، شاء نهاركم أسعد الأيام، بويكان نرجوها لكم مستمعينا وين ما كنتم.

افضل الصلاه والسلام, وان شاء الله ديما ملمومين في الخير وملمومين بالمحبه والقلوب الصافيه والنيه الطيبه والفرحه ديما جامعتكم الناس الكل في دياركم وين ما كنتوا وين ما خرجتوا, زادة تزردوا تعملوا زرده باهيه صحه وفرحه لكم الكل. نتصور نهير باهي نجموا يخرجوا يتفردوا فيه شويه يخرجوا الصغيرات بما انه بدوا في فتره الامتحانات وبدا الضغط النفسي. تحيه كبيره لكم الكل وين ما تسمعوا فينا, وينطلق المشوار معاكم في دعب الألوان من توا حتى شلمة.

0: إذي يسرى محنوش مازلش اسمه برشا غنيات باش اسمه برشا إيقاعات متنوعة مختلفة وعندنا برشا جديد لغنيات التونسية ما شاء الله في الساحة الفنية التونسية كل ما يكون فما جديد تسمعوه معنا أول بول على موجتنا وفي إذاعة بالألوان نحفل لكم الجو بالطبيعة حتى تكونوا معنا أول بأول إيقاعاتنا واختياراتنا الكلها مهدت لكم مستمعينا في كل مكان وباش نمشي بعد شوية لدخيلة توجينا
1: L'actualité.
2: Alors, أهم l'actualité pour cette semaine.
1: L'actualité.
0: أهم الأخبار المرة هذه جينا من تخيل التوجين وين موجود صديقنا وزميلنا مولدي حسناوي. عسلامة مولدي, شحوالك؟ شحوال الصحة بعد الغيبة هذه المطولة شوية تقريبا.
3: أهلا وسهلا, هذه تحية لك ولكل يسمعوا فينا على موجة عروس الصحراء. تحية لموزع الهاتف لجنة التقنية ضيوفك.
0: شكرا.
3: أينما كانوا بالهاتف أو عن مباشر. كل من يسمع أو يوصل صوت العروس في دخيلة تجان وخارج دخيلة تجان في كامل ربوع الوطن أو خارج ربوع الوطن, أكيد تحية جيكم من دخيلة تجان تحديدا من فضاء المكتبة العمومية بدخيلة تجان. وباش نشوفوا برشا تفاصيل برشا

0: الأنظمة اللي يقوموا بها يعطيهم الصحة الكل. أكيد هي تظهر احتفاء بشهر التراث هادية تنطلق اليوم إن شاء الله الأربعاء نتاع العشية التظاهرة هذه وثلاث أيام باش تمتد لثلاث أيام 10 و11 و12 ماي 2026 إن شاء الله. التظاهرة هي في شهر التراث أو تظاهرة تجان معمار من روح الأرض.
1: نعم.
0: أنا الحقيقة تجان ضد منطقة أثرية جبلية عندها مخزون تراثي وتاريخي وحضاري أكيد ووجب الاحتفاء به وتثمينه هذايا. وهنا نشوفوا فيها العرض الواقع المكتبة العمومية قاعدة الحق معناها التظاهرة هذه باش نشوفوا برشا حاجات اليوم العشية تنطلق إن شاء الله وأكثر تفاصيل وبسطة كبيرة معمقة على التظاهرة هذه باش ناخذوها من السيدة شافية السعيدي مديرة المكتبة العمومية بتخيل تجان. مدام أهلا وسهلا بك، مرحبا وصباح النور وأهلا وسهلا على موجه إذاعة التطاوين.
2: صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بإذاعة التطاوين ومرحبا بك سي مولدي في كل مرة، تشرفنا بحضورك وتكون من الأوائل اللي يواكبوا الأنشطة نتاعنا اليوم.
0: هذا واجبنا ومعنا شطنزية تجاه منطقتنا أهلنا وناسنا ومنتج تجاه المكتبة هذه اللي ربما كانت الزمن ومرينا من المكتبة هذه وقرينا فيها وطلعنا فيها. مدام لو تعطينا بسطة لنا والسادة المستمعين والمستمعات يسمعوا فينا على موجه عروس الصحراء البسطة على تظاهر هذه الفكرة والفقرات اللي فيها.
2: هي أكيد تحت إشراف مندوبية الشؤون الثقافية بجيبس المكتبة الجهوية بجيبس. اليوم عدنا على أنه محتفل بشهر التراث، الأيام إن شاء الله باش يكون 10/11/12/2026 بإذن الله. الافتتاح باش يكون اليوم كما تشوف اليوم هكا الافتتاح الساعة 4 بإذن الله. باش يكون عندنا برشا فقرات منهم باش يكون عندنا معرض رقمة في الدورة الثانية اللي هو باش تمد 3 أيام إن شاء الله اليوم ونهار الاثنين والثلاثة.
0: رقمة أكيد احتفاء بالرقمة التجانية أكيد.
2: أو خاطر الرقمة التجانية كي تحكي معهم هي معمار تجاني فيها البنية التحتية نتاع تجان، معناها كي تحكي مع الخرافيات يقول لك هذه نقطة بها يسمي لك أماكن في تجان. باش يكون عندنا اليوم عرض أزياء تقليدي، باش يكون عندنا عرض فروسية من أبناء الجهة اللي ننتج لهم تحية على قبول الدعوة، عرض فلكلوري لفرقة عياد المطماطي، باش يكون فقرات منهم فقرة الجز، فقرة خاصة بمسابقة الأكل الشعبية باش تكون تحت إشراف الشيخ محمد بن حمرون. فيها هي مسابقات الأكل الشعبية تجانية. باش يكون عندنا عرض حكواتي لحكوات ياسين بحرية. وغدوة إن شاء الله باش يكون عنا المحاضرة للدكتور محمد علي تيمي ساعة 9.
0: المحاضرة هذه باش تكون مركزة في شنو بالضبط؟
2: التراث الجبلي بتجين وخصوصية العمارة والتعمير وآليات الحماية والتوظيف والفاعلية والمعمار وجلب السياح. حبينا نختاروا انه البنية التحتية بتاع تجين اللي هي اكيد المعمار اصبح ركيزة اساسية في جلب السياح وتوجه السياح للمناطق الجبلية. باش يكون الساعة 9 إن شاء الله بالمحاضرة للدكتور محمد رتيمي. وفي المناسبة هذه الدعوة مفتوحة للعموم اللي يحب يحضر بفضاء المكتبة العمومية تخيل تجان.
0: نذكر الانتظار تنطلق اليوم الساعة 4 مساء وتبدأ لمدة 3 أيام 10/11/12/2026. أكيد دعوة مفتوحة للجميع لمواكبة وحضور التظاهرة هذه، تظاهرة الحقيقة فيها برشا فن، فيها برشا تقليد، فيها برشا حاجات تقليدية، صناعات، لمسات تقليدية بامتياز قاعدين نشوفوها في فضاء المكتبة العمومية. ما نجمو كان نتحملوا المجهودات هذه. وأكيد محاضرة قيمة للدكتور محمد علي رتيمي، محاضرة قيمة. أدعو كل مهتمين بالفن والعمارة خاصة التوظيف خاصة التراث الجبلي لخصوصية العمارة والتعمير وآليات الحماية والتوظيف. أكيد هذه محاضرة قيمة وقيمة جدا. أكيد المهتمين بالشأن هذا وخاصة الشأن الثقافي وفي الجانب المعماري أكيد تمام المحاضرة هذه. أكيد نجم يكونوا موجودين نهار الاثنين 11 إن شاء الله بداية من الساعة 9 صباحا بفضاء المكتبة العمومية بتخيل تجان.
1: نعم.
0: هذه تقريبا فقرتنا، هذه جولتنا الخارجية أو محطتنا الخارجية بمكتبة العمومية أو بتخيل تجان تحديدا.
1: نعم.
0: أبقى لك نقول لكم بقية أوقات ممتعة، نهاركم زين، نهاركم طيب، ونلتقي في قادم محطات إن شاء الله.
1: شكرا
0: برشا هادية. شكرا، سلام،
1: يعطيك صحة، تحية ليك، مشكور جدا صديقنا وزميلنا مولدي حسناوي. اليوم كنا معك مباشرة من تخيلة تجان وين

0: الإشهار. تعتزم شركة اليوني المساعدين سوسا المتخصصة في تصنيع كواب للسيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بوعلي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا ديما على موجات إذاعة تطاوين، وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. قبل الشهر فما نغم كنتوا تسمعوا فيه اللي هو إن شاء الله مربوحة.
2: روح لدارك سالم إن شاء الله تربح تربح
1: إن شاء الله مربوحة للكل، وتربحوا تنجحوا الناس الكل. وين اليوم دي الأغنية باش نهديها خصيصا الهيفة وعنبر إطليحة، ونقولهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في بكالوريا مسابقة، مش مسابقة، مناظرة وطنية، وطبعا بالتوفيق لكل تلامذتنا في البكالوريا. إن شاء الله يا ربي ينجحوا ويتميزوا ويفرحوا، يفرحوا هما أولا ويفرحوا عائلاتهم. وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة تطاوين نسلموا عليكم. والفقرة اللي باش تسمعوها توا ديما فيها نجاحات للصغيرات، والفقرة هي مع الأطفال.
3: مع الأطفال.

0: على الأطفال كي العادة طبعا يطلوا علينا صغيرات مزيانين يحبوا يكونوا حاضرين بحذانا وإحنا سعداء جدا اليوم باستقبال بنوتة مزيانة تقرأ سنة ثالثة وتحب المطالعة وتقرأ قصص وجينا من تطوين لهنا بحذانا مش بعيدة علينا في الأستوديو ومتحصل على مرتبة ثانية في الإلقاء والمرتبة مشرفة جدا بالنسبة ليها في عمرها ولعمر برشا صغيرات أخرين مغرومين بالمطالعة والبنوتة اسمها إسراء إسراء عز الدين عسلامة إسراء
1: سلام
0: شحوالك
1: لبس
0: لبس عليك
1: لبس
0: أنت في فورمة اليوم فقتي بكري ناشطة في بالك أنك باش تجي بحذانا ولا بابا قال لك باش نعملك مفاجأة
1: في بالي
0: في بالك حضرتي روحك
1: حضرت
0: يحكي لنا على روحك شوية ترى قداش عمرك وين تقري فانا سنة
1: عمري 8 سنوات نقرا في سنة ثالثة
0: في مدرسة
1: في مدرسة حي جديد
0: مدرسة حي جديد وين جي مدرسة حي جديد هاد
1: في حي النور
0: في حي النور تسكني في حي النور
1: نسكن في وادي القمح تطوين الشمالي
0: الله الله عليك وعارفة زاد العمادة وين بالضبط ما شاء الله عليك ناشطة قولي انتي الكبيرة في الدار ولا انتي الصغرونة
1: الصغيرة
0: انتي الصغيرة عندك اخواتك ولا اكبر
1: عندي.
0: منك
1: عندي اخواتي اكبر مني
0: نسلموا عليهم شو اسمهم اخواتك
1: الكبيرة حذامي
0: اي
1: واللي بعدها يوسف
0: اها
1: واللي بعدها ضحى
0: وانتي اسراء وتتعاركي مع ضحى ضحى اصغر اكبر منك ضحى
1: ايه
0: تتعارك انت وياها ضحى ولا اي شوي شوي
1: شوي شوي
0: اها باه قولي قداش معدك يا اسراء
1: 17.13
0: برشا ما شاء الله تبارك الله وان شاء الله دينا هكا في تميز شنو احسن ماده عندك تحب تقراها يا اسراء
1: قواعد اللغه
0: قواعد اللغه كي تمشي للمعلمه العربيه تدخلوا حصه العربيه وتقرا قواعد اللغه تبدي فرحانه هكا عامله جو وتعرفين متى قواعد اللغه الكل
1: نعرف
0: اذا انت باش تولي لنا اديبه هكا تحب تولي أديبة ولا باش مغرومة أنت
1: بالمطالعة
0: بالمطالعة وجبت لنا معاك قصص اليوم أحكي لي شوي على المسابقة اللي شاركتي فيها يا إسراء
1: المسابقة هذه بابايا يعرفها شاركت فيها بعثت لهم فيديو نقرأ في فقرة من قصة أليس في بلاد العجائب
0: الله الله الله
1: الحمد لله ترشحت للدور النصف النهائي مشيت لتونس
0: ما شاء الله
1: المعرض الدولي للكتاب بالكرم وتسابقت غادي والحمد لله
0: ترشحت
1: للدور النهائي مشيت باقي رجعت لتونس وتسابقت وما سعفنيش الحظ باش نجيب البطولة وتحصلت على المرتبة الثانية وطنيا من فئة العمرية من 5 إلى 8 سنوات وبحول الله عام الجاي مروح كم بالبطولة
0: الله الله عليك ما شاء الله هذا التحدي اللي لازم يكون عند برشا صغيرات والروح المزيانة هذه والطاقة الإيجابية اللي عندك تخليك تجيبي البطولة وتجيبي حتى ما أكثر من البطولة وانت ركي بالحق يعني كيف وصلتي ومشيتي للبلاصة هذيك وقريتي انت سما جبتي البطولة مرتبة ثانية مشرفة زي دارا وهيك ولا يسرى صفقوا عليك برشا غادي
1: صفقوا علي برشا
0: وشني الحكاية ولا القصة اللي قريتها في معرض الكتاب إسراء
1: في النصف النهائي قريت خير الدين التونسي في دور النهائي قريت التعاون
0: التعاون التعاون هي اللي جبتي بها المرتبة الثانية هكا ولا وخير الدين التونسي توا هذه مش قصة كبيرة عليك ولا مغرومة قريتها لكلها شكون الكاتب متاحة تراقري
1: كاتب سمير الخياري
0: سمير الخياري وكي تقري قصة توا قديش تقعدي تقري فيها من نهار مثلا ولا في فيسع فيسع هيك ولا حسب القصة تو خير الدين التونسي قديش قعدتي تقري فيها من نهار
1: نهار
0: نهار قديش فيها من صفحة
1: 24
0: ما شاء الله عليك حفظتها ولا شفتها في الورقة حفظتها تحكي فيهم راه كل شيء تحكي فيه تحكي فيه عن ظهر قلب راه والمطالعة تو شكون غرمك بها أكثر
1: باباي.
0: باباك ويقول لك لازمك تقري، لازمك تطالعي، لازمك. والصغار اللي يسمعوا فينا توا هكا كيما عمرك انت توا، لبناتي انا صغيرونات كيفك يسمعوك، شنو تقول لهم؟ اعطيهم نصيحه.
1: نصيحه
0: هنا في الميكرو قدامك.
1: نصيحهم باش يطالعوا، يطالعوا القصص
0: يطالعوا القصص بالكدي. خاطر علاش؟ خاطر
1: باش
0: تنمي الموهبه نتاعهم، تخليهم متميزين في الالقاء
1: وحتى في الانتاج الكتابي في الامتحانات
0: تساعدهم برشا
1: كيفاش نعبروا.
0: وانت قداش جيبي في الانتاج الكتابي تو؟
1: 17
0: متميزة. إذا 17 اليوم عنا إحنا في العادة ركن اسمه ركن الحكاية. اليوم إسراء هي اللي باش تقرأنا التعاون على طريقتها في ركن الحكاية. حاضرة؟
1: حاضرة.
0: حاضرة. يلا بعد الشراء متاع الركن متاع الحكاية تحكي لنا إسراء قصة التعاون.
2: الحكاية.
0: هاي إسراء.
1: التعاون. تأليف بالجاسم بن حميدة. رجع تلاميذ الحي إلى مدرستهم ووقفوا يترقبون دخولهم ساحتها وقلوبهم فرحانة بلقاء رفاقهم ومعلميهم والرجوع إلى أقسامهم. فتح باب المدرسة وتدفق التلاميذ نحو الساحة ينظرون إلى معلميهم وقاعاتهم بحنين واشتياق. دق الجرس فدخل التلاميذ أقسامهم. تفطن ماهر إلى غياب صديقه عاطف، قال لنفسه لعله مريض أو لعله انتقل إلى مدرسة أخرى. انقضى النهار فذهب ماهر في المساء إلى بيت عاطف، وجد أمه فسألها عن سبب غياب ابنها عن المدرسة. قالت لقد مات زوجي ولم يترك لنا شيئا، فاضطر عاطف للعمل. حزن ماهر على حال صديقه، وفي الغد أعلم رفاقه وتلاميذ قسمه والمعلمة بحال عاطف، وطلب منهم أن يساعدوه ليرجع إلى المدرسة. وفي اليوم الموالي أحضر التلاميذ كتبا وكراسات وأدوات وأموالا، سلموها إلى معلمهم، واستدعى المدير أم عاطف وسلم لها كل ذلك. وأقنع المدير الأم بضرورة رجوع عاطف إلى المدرسة، وقد تكفل تلاميذ قسمه بمصاريف دراسته كامل السنة.
0: برافو برافو برافو، يعطيك الصحة يا إسراء. إذن هذه قصة التعاون. وكي نخرجوا بملخص الحكاية، على شنو تحكي القصة؟
1: تحكي على التعاون، لازم نتعاونوا بعضنا. نتعاونوا بعضنا.
0: نتعاونوا في كل شيء، في الدار نتقاسموا الأدوار، في العمل مع الأشخاص اللي دايرين بينا نتعاونوا مع كبار السن، نعاونوهم نطلعوهم الدروج، نمدروهم كسمة هكا ولا؟ تعاون ديما باهي يا إسراء هكا ولا؟ أها به. بعد المسابقة هذه يا إسراء وين تحبي توصلي مثلا؟ شنو طموحاتك في الدنيا؟ بكري قلت لي نحب نولي متميزة أكثر من هيك ونجيب المرتبة الأولى هيك ولا؟
1: إيه.
0: به. وفي الدنيا شنو تحبي تطلعي مثلا؟ شنو تحبي تخدمي؟
1: معلمة.
0: معلمة. علاش؟ شو اسمها نيستي هي في المدرسة؟
1: سيمونية.
0: ستيمونيا، نسلموا عليها. عندك واحدة بركة تقري فيك؟
1: لا، ثلاثة.
0: ثلاثة والأخرين ما يتغش عليك كما نسموهم شكا ولا؟ أنيستيمونيا،
1: أنيستي كريمة.
0: أنيستي كريمة.
1: سي فرحات.
0: وسي فرحات. وشكون أكثر واحد هكا يشجع فيك، ستيمونيا ولا فرحات ولا شكون؟
1: كل.
0: الكل. وانتي بعد ما مشيتي المسابقة هذية ورجعتي هكا لأصحابك عرفوا بيك ولا لا؟
1: عرفوا
0: اللي انتي مشيتي للمسابقة هذية. إيه؟ وشو قالوا لك؟ قالوا لك صحة ليك. باه نخلي لك يا إسراء اسمي، ناخذوا بابا معنا، ناخذوا معنا بابا، خلوه يتكلم شوي ولا
1: نخلوه؟
0: عسلامة. أهلا وسهلا سي جلال.
3: مرحبا مرحبا بكم. شكرا لإذاعة الطويل، شكرا
2: للدعوة الكريمة هذه.
0: مرحبا نورتنا
2: بيك عيش.
0: أنت تشجع فيها من قبيلة وتقولها برافو بنتي وبيه الولي أنه يشجع صغيرة ويكتشف الموهبة اللي فيه
2: أكيد.
0: ويدز معها القداء.
2: أكيد أكيد هكذا اللي صار. هي هي هي أصل غرامها بال بال بالإلقاء دائماً من الصغرى وقت اللي تستناني في الليل وتحب الحكاية
0: تاع
2: قصة قبل النوم.
0: أيوة.
2: بدت من ثم من قصة قبل النوم بدت غرام وبدت تحب تقرأ وتعملك التلوين الصوتي والإلقاء.
0: من غادي بدت الحكاية
2: والحمد لله جابت نتيجة مشرفة. إن شاء الله العام الجاي خير.
0: وإن شاء الله العام الجاي خير وأكيد إن شاء الله المرة الجاية نشوفوها هكا في مرتب أخرى. وشاركت في مسابقة التحدي القراءة العربي ولا إسراء؟ ما شاركتش. المرة الجاية تشاركي؟
1: شارك
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك وإن شاء الله بالتوفيق لها سي جلال. يعطيك الصحة على حضورك بحضنا.
2: الصحة وبارك الله فيكم الناس كل وشكرا لكل من شجعها وخاصة الإطار التربوي تاع المدرسة الابتدائية بحي الجديد يعطيهم الصحة شجعهم ليه حزادة. وأكثر حاجة صدقا تحية للجمعية الصفحات اللي هم يخدموا في خدمة كبيرة قاعدين يشجعوا على المطالعة قاعدين يشجعوا هم النخبة ممكن من الأساتذة اجتمعوا على حب الكتاب اجتمعوا على على عشق القراءة عندهم شغف كبير بالقراءة والمطالعة المسناه في الحضور نتاعهم غادي في الإحاطة نتاعهم بالصغيرات هذا عاملينهم مختصين في اللغة.
0: طبعا الجمعية موجودة في تطاوين؟
2: لا هي جمعية في تونس أما مازالت هي جمعية مستحدثة ممكن عمرها تو 5 سنوات أو 6 وإن شاء الله تطمح أنها باش تكون عندها فروع
0: في الجهات الكل.
2: أما يخدموا في خدمة صحيحة خاصة في المطالعة يعطيهم الصحة ما شاء الله عليهم. واللي يعجبني فيهم أنهم ما يخلوش الصغير واحد يواجه القراءة والتحديات
0: نتاع
2: لا لا لا عاملين لهم ناس مؤطرين وكل حد في اختصاص نتاعه فما شكون في الإلقاء فما شكون في المخارج للحروف فما شكون في كمان يعملوا مثلا التنفس العميق
0: اي الصوت
2: اي التلوين الصوتي الصعود النزول
0: وقتاش توقف وقتاش تعاود
2: تقرا وقتاش توقف على الركح وعلى هي اصلا اللجنه فيها مختلف الشرايح فيها ممثلين فيها
0: جميل والله فيها جميل جدا انه مثلا فما صغار عندهم الموهبه عندهم موهبه الحكاويات
2: عندهم غير ما يلقوش ممكن الفرصه
0: ما يلقوش الفرصه
2: ما يلقوش الفرصه ان شاء الله يوفق الجميع ان شاء الله.
0: شكرا سي جلال يعطيك الصحه. اسراء خلي لك كلمة في الآخر شنو تحب تقول؟ أنا نقول لك شكرا على حضورك بحضنا لليوم يعطيك صحة وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لك. شكون تحيي؟
1: تحيي والدي أولا وعمامي خوالي ومعلميني في المدرسة ومدير المدرسة وكل من شجعني على المطالعة.
0: يعطيك صحة برافو. وأنا باش نهدي لك ونهدي للصغيرات الكل يسمعوا فينا الأغنية هدية وشكرا لك.
3: أهلا يا أطفال
4: الأغنية مع أنيس.

بيدي أكتب بيدي ألعب ألعب.

0: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان.
1: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحة
0: من 93 بدينا، ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
2: تبعنا،
0: اسمعنا،
2: وخلي الموجة عالية،
0: وخلي الموجة عالية. اسمعنا وتابعنا وخلي الموجة عالية. تحية الوئام الكوكي زادة كيف كيف اللي تعدي في البكالوريا السنه، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لها ولكل الصغيرات. كيف كيف نحيي مدام حليمة تسمع فينا من قلعة لندلوس، تقول إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل ونهاركم أسعد الأيام ونهاركم فل. احنا باش نكملوا معاكم مستمعينا كي العادة. نجاة الخليصة تطل علينا في الفقرة اللي بالتونسي، وبالتونسي اليوم اخترت باش تحكي لنا على الليلة البيا قمر. شوفوا شنو هي حكاية الليلابية اقمر.
3: في بالك، في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لفكر بلاد لحجر الفل لحمر غالي دم الليل هاوسيدها لفحل.

0: إيه برا يا زمان وتعالى يا زمان، كل شيء يتبدل. تعالوا نحكي لكم
1: زعما شنو تحب تقول.
2: في بالك تونس ثمرة تمرة، تونس حب وإحنا الثمرة، تونس رجال ونساء وعشرة بين، تونس الوين.
0: أعمركم شي نهار سمعتوا بحكاية الجارية اللي حكمت تونس 60 سنة وعرست بثلاث بيات وكتبت اسمها في التاريخ؟ حكاية تشبه برشا لحكاية سلطانة هيام، نعم السلطانة هيام اللي شفناها في المسلسلات التركية، وحكاية الملكة شجرة الدر في مصر. زعما شكونها الجارية وكيفاش نجمت تاخذ ثلاث بيات، وكيفاش تحولت من جارية تتباع وتتهدى حتى صارت الآمرة الناهية في الإيالة التونسية؟ ما لا تبعوا معانا حكاية اللالة البيقمر، وواحدة من أشهر نساء اللي حكموا في تونس. حكاية اللالة البيقمر بدأت من نهار اللي تولدت عام 1862 ولقيت روحها جارية في الحارة ملك العثماني. قمر كانت جارية علجية، واللي هما البنات والولاد اللي يجيبوهم من مناطق في أوروبا من الصغرى. عاشت قمر في القصر العثماني تقريبا 12 سنة وتربت فيه. أما حياة قمر اتبدلت 180 درجة من نهار اللي قرر السلطان عبد الحميد الثاني يبعثها مع الجيت أخرين كيف هالتونس، ويقدمها هدية للباي الحسين الصادق باي. ومن نهار اللي حطت اللالة قمر ساقها في تونس كان واضح عليها اللي كانت تشوف لبعيد، وما كانش الهدف متاعها في الدنيا إنها تعيش وتاكل وترقد كل جواري الكل. هاك علاش قررت انها تتعلم اللغة العربية وتحفظ اسرار القصر وتفهم دولاباته. وفي نهار من نهارات وبعد ما عدت عامين ولا ثلاثة في القصر، يجيها قرار من البي محمد الصادق باش يعرس بيها. قمر كانت اسم على مسمى، وكان زينها يسحر كل اللي يشوفها، وكان عقلها يوزن بلاد حاجتين ممكن يطوروا من حياة أي عبد فقط لو تكون عنده شوية زهر. والزهر هذا بدأ يظهر مع اللالة قمر في وقت اللي قرر فيه سيدنا الصادق باي إنه يعرس به. عرس على ورق كما كان يقول وقتها، بالرغم إنه كان أكبر منها بستين سنة. هالعرس كان فرصة لها باش تدخل عالم السياسة في البلاد من أوسع أبوابه، ومن هاليوم اتقلبت حياتها من نقيب للنقيب. بعد ما كانت جارية تتباع وتتشرى ولات اللالة البي قمر بالفم والملاء. وهاكي البنية الصغيرة بدا مخها يكبر يوم بعد يوم، قصر حاشية وخدم والناس الكل هكا هكا بيها. مرحلة من حياتها باش توفى وقتاش نهار اللي توفى الصادق باي. ومن هنهار تلقى اللالة باي قمر روحها هجالة على صغر سنها 5 سنين عرس، الشيء اللي خلاها تحزن برشا وبدت تتخيل اللي ظهرت شبابها بدت تطفى. لكن المفاجأة كانت كبيرة وقت اللي قرر سيدنا علي باي انه ياخذها، واللي ما كانش يخفى عليه الزين والكام تاعها، وكان عنده ثقة كبيرة بقراراتها. هذاك علاش كانت في عهده المرأة المدلة اللي ما يرفض لهاش طلب، حتى انه كانوا يحكوا اللي اول قهوة متاع نسات عملت بطلب منها هي، كما يقولوا انه اول كهرباء مرسيدس دخلت لتونس كان بأمرها هي زادة، كما كان الباي خليها تدخل حتى في التعيينات. لكن لالة قمر دخلت في مرحلة جديدة بعد ما توفى علي باي وبعد عرس دام 20 عام، مرحلة بكلها معاناة وتقلبت حياتها في ضربة واحدة. ولد علي باي اللي هو محمد الهادي باي اللي خذا الحكم بعد بوه قرر انه يخرجها من القصر ويعيشها في خربة ويمنع عليها شكون يجيها واللي يزورها. بقيت على الحال تقريبا 4 سنين. لكن في وسط العذاب هذا الكل لقيت اللالة قمر إنسان تحبه ويحبها لأول مرة في حياتها، إنسان عاشت معاه قصة حب في الخربة وما عاشتهاش في القصور مع البيات الزوز اللي سبقوه. الرجل اللي حبها زادا هو ولي عهد، وهيك علاش حياة اللالة قمر رجعت كما كانت وخير. وقرر انه يعوض لها العذاب اللي عاشته الكل، خرج قرار باش ما يتعدى عليها حد وكتب لها قصر باسمها اللي هو قصر السعادة حاليا، واللي إلى اليوم موجود فيه بلدية المرسى، ورجع لها عزها ودلالها اللي كانت فيه، ورجعت هي الآمرة النهية في البلاد، اتعين المسؤولين وتراقي الحرس وتحكم بحكامها. لكن صدمة حياتها نهار اللي توفى محمد الناصر باي، موتة كان توجيعة كبيرة لها، على خاطر فيها المرة مات العبد الوحيد اللي خذاته عن حب وعاشت معاه أحلى أيام حياتها. معاناة للا قمر مش باش تقف لهنا، لكن وقت اللي شد ربيبها محمد المنصف باي الحكم عام 1942 رجع لها قيمتها وأكثر، وفرحتها ما هيش باش تدوم برشا. وتوفيت اللالة البي قمر بعد 6 شهور فقط وعمرها 80 عام وقتها. اللالة قمر ما جابتش أولاد، لكن كان محمد المنصف باي أكثر من ولدها، وقرر يعمل لها مراسم دفن كبيرة برشا. وأكثر من هذا خلى في وصيته أنه بعد ما يموت يدفنوه تحت ساقيها في مقبرة الجلاس. كانت هذه حكاية اللالة البي قمر، اللالة بالفم والملاء اللي سلبت عقل بيات تونس الكل، وشاركت معاهم في حكم تونس لأكثر من 60 سنة. ونتقابل المرة الجاية في حكاية جديدة. نهاركم زين.
3: هذا حكيت اللالة البي قمر، واحنا نرجع لكم في جزءنا الثاني والثالث، نواصلوا معكم ديما في إذاعة بالألوان. نخليكم مع يوسف التميمي وأنا جيتك يا رمال، الأغنية اللي نختم بها جزءنا هذا. تحية كبيرة لكم الكل.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. أقلعت صباح اليوم من مطار جابس مطمطة الدولية الطائرة التي تقل حجيج ولاية جابس باتجاه البقاع المقدسة وعلى متنها 266 راكبا من حجيج ومرافقين وفريق طبي. أطلق معهد المناطق القاحلة بتطاوين برنامجا لتربية وتحسين سلالة الماعز المحلي لتعزيز قطاع تربية الماشية بالجنوب الشرقي. تتواصل بتطوين فعاليات تظاهرة رحاب الفنون من خلال الاهتمام بالفن التشكيلي اليوم. أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن سفينة بضائع بالمياه الإقليمية لدولة قطر تعرضت لاستهداف بمسيرة منذ قليل شمال شرقي ميناء مسيعد، وأكدت السيطرة على حريق محدود بالسفينة دون تسجيل إصابات. نختم بهذا البلاغ. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدون والمنطقة السياحية بجربة، بالإضافة إلى منطقة غيزن ومزرايا وسدغيان وغاتو وطريق ميدون التابعة لمعتمدية حومة السوق، وذلك بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 11 من ماي والثلاثاء 12 من ماي 2026. كما ستشهد بقية مناطق الجزيرة اضطراب في التزود وانخفاض في ضغط المياه طيلة فترة الأشغال، ويأتي الانقطاع نتيجة برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرية وإصلاح قنوات التوزيع الرئيسية في إطار الاستعداد لتأمين التزويد بالماء خلال الصائفة. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع هادية في إذاعة بالألوان.
2: من 93 بدينا
3: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين.
2: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم وتسمعونا على إذاعة بالألوان. إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان. معاكم بديت.
4: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت انت ما صدقت تفرح لك ساعة.
2: إذاعة بالألوان مع

0: اتكلم يا منار الحوش. الغنية عنا برشا ما سمعناهاش للراحة لأحمد حلمي، غنية ليبية شعبية لكن أبدع فيها الراحة لأحمد حلمي. 9 دقائق بعد 11 لقيت أنا باش نتكلموا مع وجي. وجي علاش باش نتكلموا ونكتشفوا معاه بعد شرط الفقرة.
1: إذاعة مع وجدي. إذاعة مع وجدي.
0: وجدي صباح النور. الغنية كنت تقول كلمة معاي تكلم
2: انت. صباح الخير.
0: صباح النور.
2: نهاركم زين. صباح المستمعين كل فرحانين ورايقين وعاملين جو. غنية من التراث، معناتها من التراث، احنا بالنسبة لنا من جينات الطفولة بتاعنا من تربيتنا. يا منار الحوش تكلم، تغنيت بلهجات مختلفة الغنية
0: أصلها ليبية أصلها أحمد حلمي.
2: اي صحيح. اليوم حبينا
0: نتكلم على تبديل السروج في راحه
2: شويه في الجو في المواضيع. وحبينا نذكركم بحاجه اللي هي كلمه تبديل الجو ديجا. كلمه تبديل السروج، تبديل المغارب، تبديل المطرح، اللي هو الكلمه اللي تفهموها انتم.
0: تبديل الحياه بصفه عامه.
2: تبديل الحياه لازمه يلزمنا الانسان في عاد عنا حاله ارتباط بوضعيه وان كانت حتى ساعات سيئه ولا وضعيه معناتها مش ملزمه بالباهي. لكن الانسان عنده عاده اللي هو يرتبط برشا بالعادات، حتى مسافه الامان تتسمى او منطقه الامان. فتخلينا في حاله نتاع تبعيه الوضعية اللي نحن نجم نبدلوها عادة بطريقة سهلة لكن نخاف منها وننسى. للتغيير هو طريقة لإعادة قراءة الحياة، إعادة قراءة المعطيات، إعادة كتابة الحلول والمسؤوليات اللي عنا. فننصح الناس الكل بما أن ربيع ربع قلت الناس الكل والعباد مرتاحة، نحبوكم تعاودوا تشوفوا وضعياتكم، تعاودوا تشوفوا حياتكم، نعاودوا نشوفوا الديسيزيون تاعنا، الاختيارات الكبرى والمحورية اللي عملناهم في حياتنا. نحاولوا نشوفوا أنه إعادة القراءة لازم تكون حتى ذهنية، مثالش مش لازم نغير كل شيء. ساعات تبديل صغير في حياتك ينجم يخليك عايش في قبول ذاتك أحسن من اللي أنت توا في وضعية الأمن أو الوضعية تقريبا شبه الآمنة اللي احنا مستلزمين بها. نحب نذكر اللي في الحياة فما برشا مناطق، فما برشا مراحل، فما برشا مستويات نعيشوهم. ما نخافوش، نقول الحمد لله.
0: هو ربما تغيير السروج في راحه كما يقولوها الكبار، لكن فما ناس عندها مابادئ. وجدي مازمش نحاول نغيروا المبادئ نتاعنا، لكن نجموا نغيروا طريقه العيشه، نجموا نغيروا يعني نتعايشوا مع ظروف اخرى. كنا نعيشوا بنمط معين، لا هيا خلينا نعمل وقفه تامل ستوب. برشا حاجات في حياتي كنت ماشي بها نجم بدل، نجم بدل مكان الإقامة، بدل الأشخاص اللي دايرين بيها.
2: عندي اقتراح متاع حاجة وإحنا حكينا عليها في فترة في حصة مرة من الحصص. أما نحب نذكرها خاطر هي إعادة قراءة، هي في حدات هي إعادة قراءة. تو برش عباد من هروس علينا أهلنا باش خلوهم وحدهم وما يجيش، هذه من الضوابط، ما نجموش نخلو أهلنا وحدنا. لكن اليوم مفهوم العائلة تغير شوية، ولينا هك العائلة النواة، ولينا الأب والأم وحدهم، والجدة والجدة على روحهم في حوشهم وكل شيء. الوضعية التغيير اليوم تطلب منا أن ندرس وضعية كان كانت هندسية، معمارية، عمرانية، لوجستية، تخلينا احنا عنا ارتباط واهلنا ويتربوا ضررين يتربوا مع اهلنا. لكن ومن تون حافظوا على هيك شوية الطابع نقولوا احنا مثالش العصري او الطابع الخصوصية انه احنا نعيش مع بعضنا. مثلا اليوم ما نجموش نديروا حواش كما قبل. اكثر العباد تسكن في عمارات، تسكن في فيلات مثلا، والميسورين الحال ربي يخليهم. فاحنا مثلا يزمنا نتوصلوا لطريقة ان نغيروا بها، لكن ما نحوش الفكرة كما قلتي البادرة الطيبة ولا المفهوم الأخلاقي اللي عنا في حياتنا نحوه من أجل أن نقوله احنا سوادي زوت غيرنا ولا تحسننا ولا تبدلنا السروج. فمثلا في الوضعية هذيك نجمو ناخذه. مثلا أنا ريت برشا عباد والله معنت فكرة استحسنتها، كي ياخذ دار يكري ولا يشري يكري بحذاه الولدي. هلوك هم عندهم دارهم بحذاه وكل شيء، ولا هو يحاول يكري بحذا حوش أهله باش كيصير أي حاجة ولا حاجة وكب حذاهم كل يوم هكذا الزيارات وكل شيء. فالفكرة أنه ما صارش تجمد، ما تجمدناش للفكرة التقليدية، لكن حاولنا أنه نحافظوا على المفهوم الأخلاقي النبيل، في نفس الوقت اتطورنا وعملنا معناتها كما قلتي هكا وضعية التغيير، وهكا التغيير هذاك حسسنا اللي احنا عايشين في الحياة بتاع اليوم وممتون عايشين في حياة القديمة.
0: نعم، أنا مستمعة هكا تابع فينا وتسمع في الموضوع تقول كيما عملت أنا وزوجي وعائلتي، خلينا تطوين ونقلنا ضربة واحدة، خلينا الدار، خلينا كل شيء، بدلنا الموديفي متاعنا، بدلنا العيشة، لا لي شيء. إنه بعد فترة التقاعد شخص يعمل وقفة تأمل يقول لك أنا بركات يعني من البلاصة هذية كبرت فيها ترعرعت فيها ما ضفت لي حتى شيء، ربما لحياتي لحلة صغاري خلي نبدلو علاش لا. إذن فما تشجيع، فما جرأة في القرارات ساعات تخليك تختار قرار باش يبدلك حياتك، يبدل حياة عائلتك. مثالش إذا كانوا فيه البلوس ولا البوزيتيف نمشوا فيه هكا ولا وجدي.
2: بالطبع أي ديما لازم القرار يكون عنده توازن مع الإرادة الخاصة وزادة مع الوضعية معناتها تنمية الشخص لروحه، كيفاش يرى روحه القدام، كيفاش يحسن من روحه. معناتها هي قراءة خاصة من نراها حاجة نجم نقوله تتفرد من شخص لشخص.
0: أي فما برشا الناس يعيشوا لحظات كيما هكا صعيبة انهم ياخذوا قرارات كيما قلت باش يبدلوا السروج اللي هما راكبينها. مهم انت تركب سرج مريحك، هذا هو تبديل السروج راهو فيه راحة، هذا مريحنيش شوف حاجة اخرى. القرار هذا ولا البلاصة ولا العمل ولا الخدمة ولا الاشخاص حتى اللي دايري بينا علاقاتنا هذوما ما ساعدوناش باش يجبدونا بالتوالي ولا يخلونا ديما احنا هكا في خمول وفي يعني خمول ذهني خاصة، ولا ما خلوناش نقدمه قدام نفوتو الموضوع حكا ولا
2: شتي. صحيح ما يزمناش نوقف في الحاجات اللي ما حبش تتصلح ولا ما نجمناش نصلحوها ولا ما نقدروش نصلحوها. فما حاجات راهو طاقة الشخص تكون محدودة، طموحه يكون كبير، لكن نقولوا احنا العين بصيرة ولد كثيرة، لكن في فترة من الفترات يزم الإنسان ييقن اللي الفكرة هذيك ما نجمش نغيرها وحدي. العوامل الأخرين اللي نجم نغيره معي يكون العائلة والمجتمع ولا اللي هو ما حبوش، فيلزمنيش أنا نعمل وقت المسيرة متاعي للحياة متاعي، فيلزمني أنا نتواصل على روحي ونخلي العباد على روحهم. المشكلة هذيك ساعات نجم تكون عندها ارتباط عاطفي في الأخص، نعم. اكتريتها دي ارتباط عاطفي، لكن كما نقوله إعادة قراءة الشيء راهو حاجة مهمة. تبديل السروج مش كان تغيير ساعات في الفكرة تقول أي شيء أنا في بالي بروحي باش نعمل هيك وهيك وهيك.
0: أي تليلي حتى في مظهرنا في حياتنا وحدنا مش لازم نبدلوا المكان ولا الأشخاص ولا كذا، أنت وحدك وحدك كنت تلبس بطريقة معينة تبدل لبستك بطريقة معينة أخرى ربما تخليك تحس روحك خير
2: ورياحية.
0: فبرش عبيد تاخذ قرارات جريئة كما هكا وتعيش اللحظة وتلقاها حاجة باهية. كما تهاني تقول أن بعد رمضان، بعد شهر رمضان قررت وبدلت برشا حاجات في حياتي، توصل في يوم ما يلزمك تعيش إلا الروحك بصراحة.

0: الحوش غنية والله رجعتينا بها لسنوات الوراء، فترة الصغرى نغنوا فيها وما نعرفوش حتى اش معناها. اقترحت بعض الغنيات، ان شاء الله الاسبوع الجاي نبرمجهم. تقول زادة كيما صار معايا، كنت في بلاصة لازمني نعيش كيما يحبوا مش كيما نحب أنا، خذيت القرار وبعدت وبدلت نظام حياتي. يعطيكم الصحة، إذا عجبكم الموضوع تنجموا تتفاعلوا معنا، علاش لا، إن شاء الله كي ناخذكم معنا على 75 870 900. حبيت نحيي الفريق اليوم، والله نسيت منذ البداية ما حييتش رشيد بوزاخر اليوم معنا، عادل الجميل يستقبل تليفوناتكم.
1: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان.
2: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحة.
1: من 93 بدينا، ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا،
1: اسمعنا،
3: وخلي الموجة عالية،
1: وخلي الموجة عالية.

0: ذي الشاب إسلام محمد، هذه ثالث إنتاج بالنسبة لي. مازالت كي صدرت الغناية أمس العشية، مازالت كي هبطت، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. إذا باش نمشي، التليفونات موجودة معنا على الخط، صديقتنا وزميلتنا هدى العلوي مباشرة من مارت. عسلامة هدى.
1: اهلا وسهلا هادي، اشنا اخوانك؟ لاباس عليك، ان شاء الله تكوني بخير، وتحيه ليك وتحيه لكل المستمعين. اكيد
0: شكرا لك. اكيد مارث حفله الايامات هذه، شنو عندنا من انشطه؟
1: والله عديد الانشطه هاديه اكيد في مارث بطبيعه، فما برشا معناها تظاهرات وبرشا خاصه توا الاحتفال بشهر التراث اكيد. لكن على الحاجه اللي نحب نسلطوا عليها الضوء اليوم هي هو الحقيقه مهرجان معناها يتقام في جابس وامتداد 3 أيام، هو معرض الإبداعات الشرفية والمهارات التراثية تحت شعار أنام الضاطي أنا أجيال حبنا. التظاهرة هذه كانت عن امتداد يومين، كانوا في مدينة جابس معناها اليومين الفارتين، اليوم هو نصيب مارس. التظاهرة هذه انطلقت تقريبا منذ الصباح، ففي حاليا احنا متواجدين في غابه من الغابات الاكيد الكبيره اللي في مارس، هي غابه الاخناز. الغايه من يعطيك الصحه، الاجواء احتفاليه برشا، فما معرض تقليدي فيها الصناعات التقليديه والكرافيات، فيها كانت انا من المفترض باش تكون معايا جمعيه رئيس جمعيه الرحمه للمسلمين، لكن تعرف مشاغل التنظيم والاجراءات هذه، انا بدلت شويه في البرنامج باش تكون معايا واحده من الحرفيين الحاضره في التظاهره هذه. هي البرنامج انه يحاولوا ان هي في طلب، تم تقديم طلب لانه تم ادراج بلديه مارس كبلديه سياحيه، نظرا لما تذكر به المنطقه هذه من تراث مادي ولا مادي، اكيد مهم جدا انه نسمنوا التراث هذا. كما قلت لك هذه نظرا للالتزامات،
0: ثم ضيوف زاده يظهر لي من فلسطين، من
1: ضيوف من مختلف السفارات العربيه اللي باش يواكبوا التظاهره هذه، ثم ايضا مواكبه اعلاميه كبيره من طرف كل الجهات. بطبيعه ان شاء الله يكون هو باش يتم اتباع معناها مسلك سياحي يتم برمجته من باكتشاف كل المناطق الاثريه وكل المناطق اللي معناها الخاصه بمدينه مارس، وكل التعريف بكل الخصوصيات اللي خاصه بالمنطقه هذه. كما قلت هذه انا معايا واحده من الحرفيات هذوما اللي اختصاص توا بداوا يعني يهتموا به برشا السيدات في المجال هذايا، هي مشاركه في المهرجان هذايا شركة في المعرض نتاع اليوم. الأخت ثريا الفقيري، مرحبا بك ثريا، أهلا وسهلا بك على أمواج إذاعة التطاوي.
2: أهلا وسهلا، عسلامة أختي.
1: لو كان تحكي لنا شوية على المشاركة في حد ذاتها في المهرجان كما هكا وتظاهرة كبيرة كما هذه، كيف جات المشاركة وشنو أكثر الغاية من وراء المشاركة هذه؟
2: والله الغاية من المشاركة هي الإبداع، إنسان يكون يقدم الإبداع نتاعه، يعرف بروحه، يعرف خدماته. برنامج سمحت صراحة
0: هدى، هدى نستسمحك نتوقف وقفة إشهارية ونرجع لهدى العلوي.
3: إشهار. يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار. هدى نرجع لك.
1: اكيد هادية، كنا نحكو على الاختصاص اللي تشارك به ضيف كي ثريا. نعم. شنو بالضبط الاختصاص اللي كانت تشرح لنا انت معناها شنو هو الحاجة اللي حبيت تعرف بها اليوم؟
2: اني حبيت نعرف اليوم بالبراعات اليدوية، معناها سكان تقليدية اللي هي كريشي أمن فيها تطور به ومزيانة برشا برشا. نحب نعرف بها ونحب نطور نفسي بها إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله تكون حاجة رائعة اللي شاركوا اللي يشوفوا اللي يحضروا زيادة.
1: أكيد ثريا أنت كبنت المنطقة معناها تضم صوتك للنداء، أكيد أنها ضروري تكون بلدية سياحية على خاطر مارس فيها برشا برشا طاقات وبرشا تراث.
2: أكيد أكيد جدا، ماذا بينا بلادنا تكون مزيانة برشا، هي فيها برشا حاجات مزيانة لو نستغلها أكثر ونهتموا بها أكثر، معناها بلادنا سمحية سميرت. يعطيك الصحة ثريا. هذا هو هادية تقريبا باش يكون المسار للسياحي باش يتم تعرف عديد المناطق التراثية والأثرية في مدينة مارس، أيضا المتحف العسكري، أيضا الغابات والواحات اللي موجودة في مارس، يعني من الجبال إلى البحار إلى الغابات. أكيد هذا هو المسلك اللي باش يكون إن شاء الله في إطار الدعوة طبعا والطلب اللي بطبيعة مجهود البلدية مارس ومجهود الجمعية جمعية الرحمة للمسنين بمارس في معناها أنه يوصل الطلب هذايا، ولما لا تتحقق بإذن الله وتم الموافقة عليه أنه مارس تكون بلدية سياحية بامتياز. أكيد
0: شكرا هدى، يعطيك صحة. هذه كانت محطتنا الثانية، نكمل ديما مع لقاعات هدايا غازي العيادي. بعدها كيف كيف ناخذكم مستمعينا معنا على 5 78 900. مرحبا.

0: واحنا نستقبلكم عن هذه شيرين جديد متاعها تباعا خلطنا الأربعين دقيقة بعد الأحداش. أهلا وسهلا مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان, تحية كبيرة لكم وصحة وبشفاء. تولي اللي فطور أحضر واللي مازال خليكم معنا. ناخذ تليفون. ألو عسلامة.
1: ألو أهلا وسهلا السيدة هادية.
0: مرحبا يا سي محمد.
1: أهلا بنتي, في حوالك
0: لباس؟ الحمد لله, أنت لباس.
1: يعطيك الصحة, يعطيك الصحة, ما شاء الله عليك.
0: يعيشك يفضلك, شكرا.
1: عايش
0: بنتي. ظاهر فيها عجبتك أغنية أحمد حلمي.
1: لا أحمد حلمي هذا كان بي والله كان نقعد قداش نجيب اسمي.
0: والأغنية تعرفها ولا؟
1: لا لا لا. تقولي لي سريد, تقولي عبد الحليم, تقولي لي
0: ما تعرفش أغنية يا منار الحوش تكلم؟
1: نعم.
0: ما تعرفش أغنية يا منار الحوش تكلم؟
1: لا
0: هي كلاسيكية, هي قديمة. لا عاد كلاسيكية وقديمة, لكن عندها برشة توا. خطر الحقيقة في الكواليس برشة تفعلوا معايا على الأغنية هذه, قلت بالكش حتى أنت واحد منه.
1: لا لا
0: بس
1: سيدة هادية.
0: أيوة.
1: أولا نسمع أنت الحلقة اللي فاتت قلت المعلقات على باب الكعبة 10, ما مش على رام 11
0: المعلقات العشرة احنا نعرفه راه.
1: لا ما الحاجة متاع عينيه.
0: لا هذه ما نعرفهاش, هذه فاتتني. وشنو المعلقه اللي بتتحفنا بها اليوم؟
1: اليوم بنتحفك. عندي ولدي جا ماشي للسوق قال لي يا بابا اش توصيني؟
0: ايوه.
1: قلت له كن رجلا شعارك الصدق والمحبه والايمان. وعطر مجلسك بحكمة ترددها الأجيال في كل زمان ومكان. وتحرى مجالس العلم فالعلم نور يريك نور المحبة والإيمان. وكن صقرا فالصقور لا تسكن مساكن نعقد فيها غربان. وكن خلوقا جميل الروح فجميل الروح يشار إليه بالبنان. ولا تصاحب أحمق حشاكم يمشي بين الناس بالنميمة والبهتان. وخذ نصيحة الذي يبكيك واترك نصيحة كل مضحك فتان. وإذا وجدت احترامك بين الناس فذلك هو الذهب والمرجان. وادع كل من يراك يدعو لمن رباك, وادع له بالمحبة والغفران. وادرك رضا الله ولا تتركه, واترك رضا الناس فإنهم ألوان. شكرا.
0: يعطيك الصحة, بارك الله فيك, تحية ليك سي محمد. نمشي تليفون آخر. وين؟ ألو عسلامة.
2: جربة معك. أهلا وسهلا.
0: مرحبا بجربة. وإدريس.
2: أيه.
0: أهلا وسهلا يا سيد إدريس, شحوالك؟
2: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. هو
2: أنا سؤال تحية فيك كل حد على غالب هكا. من هو ضيف الدار؟
0: ضيف اليوم ما عندناش ضيف الدار اليوم, غايب ضيف الدار.
2: ماشي.
0: استأذن يعني خذ الإذن منا الحقيقة اليوم يستسمحنا لأنه ظرف طارئ, فخلي لي الأسبوع الجاي وتكتشفوا. واي كان من المقرر أن يكون معنا ضيف, لكن لي ظرف صحي طارئ إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون حاضر معنا. واضح؟
2: مخلو مفاجأة وكهو.
0: اي نحبك تتفاجأ به.
2: بح.
0: انت المستمعين الكل. نمشي للسؤال الاول اللي باش نطرحه اليوم معاك يا سي ادريس. شنية السنه اللي كان فيها كسوف الشمس 5 مرات في سنه واحده؟ كان ثم كسوف الشمس 5 مرات. عندك اجابه ولا نعطيك؟
2: لا هاتي
0: هاتي هاتي احتمالات. هل حسب رايك كان عام 1930 35 والا 40؟
2: نقولوا 35.
0: تقول لي 35.
3: أبيض أهو.
0: أبيض. اخترت الإجابة الوسط. بعد الإجابة الوسط وين باش نمشي من الغنيات؟ نمشي للغناية. واش تقول الغناية حسب رأيك يا سي إدريس؟ شن عرفتها ولا؟
2: لا
0: لا نزيد شوية.

0: شنو إدريس؟
1: بالخبرة في المشاركة كأنها هاني شاكر بالله؟
0: لا ماهوش هاني شاكر فنان تونسي. شكرا يعطيك صح بارك الله فيك. ألو عسلامة.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا شكون معنا؟
2: معك عبد الله من بنجردة.
0: مرحبا يا سي عبد الله.
2: يا هرب باش نهدي لك
0: هاني هنا يلي هاني هنا وين مشيت ما عندي وين مشيت
2: عودينا برنامجنا هكا راهو عزيز علينا ياسر المهم نحييك ونحيي الفريق.
0: شكرا شكرا يا سيدي بارك الله فيك.
2: توا نحيي سي محمد الجاري وسي ادريس توا ما عجبتهاش الغنايه هيك باقي
0: وانت جراء شرايك فيها
2: والله تعرفي معناتي رجعتين حاجة كبيرة ياسر
0: مش تتعدى برشا من الغنيات اللي ما تسمعش برشا
2: ياسر أحمد حلمي
0: النسخة الأصلية زاد
2: وعندهم ياسر عبد الله الأسود عرفتك زين تلعب على الحبلين وتونس مفتاح وسلمين زروب عندهم فنانين وعادل عبد المجيد وورد الجناين والزهر والحنة
0: معناتي هو برشا غنيات مزيانة حق ننسوها وتغيب علينا ساعات
2: ايه والله حاجة كبيرة ياسر الله يرحم والديك
0: انت
2: مع العمر
0: انت تو البرة ولا
2: لا ديما البرة
0: ديما البرة
2: مع الشيح مقيلة ايه البرة راك تقولي في الشمس
0: لا لا ماكش في الشمس ورد بالك تمشي للشمس زادة تو لقيت هذا
2: باه لا اليوم بحري
0: انا سؤال ليك وللمستمعين باه يعرضوك برشا في بالي نتصورهم ورد بالك على روحك في الصحراء الحية موجودة الأفاعي موجودة في كل بلاصة لكن
2: والله نقول لك على حاجة
0: أي
2: والله البارح لقيتها ودخلت تحت
0: يا رسول الله
2: وما قدتش نشيعها بروح القربة كلمت الجماعة ساعات بجون العشية والله موجودة ياسر وربي يسترني منها
0: ربي معك ورد بالك على روحك. خلنا نعطيك السؤال إذا فصلنا رأس الحية عن جسمها قديش تحب له من وقت باش يتوقف قلبها عن النبض حسب رأيك
2: 24 ساعة
0: 24 ساعة ساعة ما
3: أبيض أهو أبيض
0: والله يقول لي حتى أنا فيش كون نسأل حتى أنا نسأل في خبير يعطيك صحة يا سي إدريس سمحني سي عبد الله بإجابة صحيحة والغناية عرفتها ولا
2: الغناية اللي تعدى
0: أي
2: وهو بالغيث الصياد اسم الله عليك اسم الله عليك
0: اسم الله عليك
4: والله عليك والله على نظرة عيني

0: اسم الله عليك، يعطيك صحة بركة لو فيك. شكرا سي عبد الله، ورد بيك على روحك سيس روحك انت وكل الرعاة اللي يسمعوا فينا الكل. نمشي تليفون آخر. ألو،
1: صباح النور.
0: صباح الخيرات ومرحبا.
1: أهلا هدود،
0: شحوالك يا مونيا؟
1: لبس الحمد لله.
0: لبس عليك
1: الحمد لله.
0: أمورك واضحة؟
1: ياسر.
0: هاي للي السؤال ليك خصيصا ليك يا مونيا، هذا هيك لو وجدت وبربشت ولقيتها باش نسأل لك. ليك انت لازمك تعطيني اجابه صحيحه
1: ان شاء الله.
0: السؤال طريف شويه، يقول كم هي مده حمل الفئران؟ نعطيك احتمالات؟ اعطيني وكهو ان شاء الله جواب صحيح يعني. 21 يوم، 30 يوم، وإلا 5 أشهر ولا شهرين؟ 21 30 60 وإلا 5 أشهر؟
1: 30
0: قديش؟
1: 30
2: السويد السويد
0: السويد. شكرا يا مونيا.
1: شكرا
0: للأسف. يعطيك صحة، شكرا، تحية كبيرة ليك. نمشي تليفون آخر. ألو،
3: ألو، عسلامة أختي هادية.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: الله ينورك. تهاني مغبرس.
0: مرحبا يا تهاني، شحوالك؟
3: الحمد لله.
0: الفطور حضر يا تهاني ولا لا؟ ولا كان؟
3: والله حضر.
0: حضر صحة وبشفاء. شنو فطوركم اليوم؟
3: أنا كيف تاجي اليوم؟
0: كيف تاجي؟ على الطريقة طريقة القروان ولا طريقتنا العادية ولا شنو ترى؟ انت عملتيه ولا شكون؟
3: فهمتكش.
0: انت عملتيه الكفتاجي ولا شكون؟
3: اكيد اكيد.
0: ماله صنافه. صحه وبشفايه تهاني.
3: الله ينورك.
0: يا تهاني، نفس السؤال اللي سالناه المونيا، يبقى ديما السؤال اذا ما لقيناش اجابه، كم هي مده حمل الفئران؟ 30 يوم نحاها خاطر جاوبت مونيا غلط. 21 والا 60 والا 5 اشهر؟
3: خمسة
0: شهر تقول؟ ما نعرفش. رشيد عندك الإجابة؟ خمسة شهر ولا 21 ولا باقي؟ لا، هذه الإجابة الثانية تتنحى. شكرا مونيا، يعطيك سمحني تهاني.
3: الله ينورك يعيشك.
0: شكرا لك، بارك الله فيك. نمشي تليفون آخر. ألو، ألو، ألو، مرحبا.
4: ألو، سالو منى.
0: لا مش منى. مالا شكون معاك؟ هادية.
4: هادية عبد القادر.
0: مرحبا، شكون معايا؟
4: مبروك التوات هاي المارجة.
0: مرحبا يا سي مبروك.
4: ما عنديش راديو، راه نتصلت من التلفزيون الراديو المسجد.
0: اي مسالش مسالش، يعطيك صحة، مرحبا بيك يا سيدي.
4: شني ثم اليوم تلاقوني؟
0: اش فما؟ فما سؤال، فما اسئلة مسابقات وتجاوب صحيح تسمع غنية ولا لا؟
4: اعطيني برا اللي قدال الفلاحه.
0: ايش باش نقول لك قدال الفلاحه يا سيدي؟
4: خاطر مستوى العلمي هكا.
0: باهي مسالش، باش نسالك اسم هشام. هشام اسم هشام موجود عندنا؟ هشام هيك تعرف ولا؟
4: اي ما هشام حتى في الشؤون الاجتماعيه لا كل ما يقول لي هشام.
0: ايوه هذاك هو اسم هشام. معناتها اش معناها حسب رايك اسم هشام؟ اسمها يعني الرفعة ولا الشرف ولا الجود والكرم؟
4: ولا
0: الجود والكرم حسب
4: الجود والكرم.
2: أبيض هو.
0: الله الله عليك. لا فلاحة لا حتى شيء، انت هنا أمورك واضحة هيك ولا؟ نمشوا للغناية. حسب رايك الغناية زعما اش باش تكون الغناية؟ يا ربي الغناية راه خاطر
4: قالوا لي غناية هكا الغنايات الاولاد هكا، حتى هما قدا اسماعيل الحطاب وقدا هكا السلسلة الاخرى هكا عم الشوفير وكل جماعة.
0: اسمع اسمع معايا.

0: شني عرفت أول لا؟
1: لا ما عرفت اسمه.
0: فنان كبير ومعروف ومهوش تونسي. شكرا لك يعطيك الصحة سي بارك الله فيك سي مبروك بارك الله فيك تحية بسلامة إلى اللقاء. آخر تليفون في الدفعة دي. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة صباح الخير.
0: صباح النور مرحبا شكون معنا؟
2: معك حسين بن عياد من دخيل توجان.
0: مرحبا يا سي حسين وبدخيل توجان. بكري كنا في توجان سمعتنا ولا؟ أي
2: نسمع فيك نسمع فيك في توجان في المكتبة.
0: أي مرحبا أهلا وسهلا. أول مرة معنا سي حسين.
2: إيه ولا نشارك ساعات شاركت حتى نشارك ساعات.
0: به نمشي للسؤال لماذا الجاحظ تعرفه ولا؟
2: نعم
0: الجاحظ.
2: إيه نعم نسمع به.
0: به هو لقب بالجاحظ حسب رأيك علاش؟ لجحوظ عينيه ولا نسبة لبلد اللي هو يسكن فيها وإلا لجودة شعره؟
2: لجودة شعره.
0: تقول أنت لجودة شعره؟
2: نعم
3: أسود.
0: لا لا لا لا شكرا سي حسين مرة جاية عايشة كيف فضلك. شكرا تحية ليك. هذه إذن الإجابات مبدئيا. تحية كبيرة لكم مما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. ما زلنا في الدفعة الثانية من المستمعين والمستمعات أكيد باش ناخذوكم معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة راجعين كملوا معكم ديما في إذاعة بالألوان حتىش الماضي ساعة. الناس الكل اللي تسمع فينا هتنجموا تطلبونا على 75-870-900 كالعادة عادل ديما في استقبال كل تليفوناتكم بكل محبة. الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا. رشيد بوزاخر زادة كيف كيف أمن.

إشهار. تعتزم شركة اليوني المسعد جلسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام. في عناوين النشرة: انطلاق رحلة حجيج ولاية جابس نحو البقاع المقدسة، في تطاوين اطلاق برنامج نموذجي لتحسين سلالة المعز المحلي، وتظاهرة خاصة بالأطفال في إطار شهر التراث، حيوان مفترس مجهول يفتك بعدد من المواشي بإحدى المناطق في رمادة. في العالم: ترقب رد إيران على أحدث مقترحات أمريكا لإنهاء الحرب. وفي الرياضة: ديربي كبير بين الترجي والأفريقي، وكلاسيكو الأرض بين البارسا وريال مدريد. إلى التفاصيل. أقلعت صباح اليوم من مطار جابس مطمطة الدولية الطائرة التي تقل حجيج ولاية جابس في اتجاه البقاع المقدسة. وقد تحدث المندوب الجهوي للشؤون الدينية بجابس ياسين عاشور عن هذه الرحلة في متابعة للزميلة هند رزق.
2: الرحلة هذه فيها 254 حاج، إضافة إلى زوز مرشدين وزوز مرافقين وزوز من البعثة الطبية، 266 الرحلة كاملة. رحلة جابس هذه اللي بتنطلق بعد دقائق إن شاء الله. عنا معناها من معتمدية مارث ودخيل التوجان، عنا حجاج تقريبا 38 حاج، واللي بيشكونوا إن شاء الله على مطار جربة، عنا تقريبا 16 اللي بيشكونوا على مطار صفاق، ضم المعروفين على الأقل، ثم اللي خلطوا في القائمة الانتظار وهم على مطارات مختلفة.
1: أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية تطاوين مصطفى البوبكري في تصريح للزميل سعيد العكروت ضرورة إيجاد حل عاجل لمشروع غاز الجنوب بتطاوين.
3: بالنسبة لمشروع الغاز بتطاوين، مشروع معطل منذ سنوات، بداية نتاعه كانت في سنة 2019، شركة أولى وما كملتش المشروع، تعطل المشروع وتوقف، عاود شركة ثانية تركية ذات المشروع توقف من جديد، مرة ثالثة تدخل شركة صينية على الخط، يصير اتفاق بينها وبين شركة مصر الوطنية للأنشطة البترولية، في اتفاق رسمي على أساس تكمل المشروع هذا خلال ممكن سنتين، لكن للأسف الشيء اللي صار أنه مصر الوطنية للأنشطة البترولية ما فاتش بالتزاماتها في خلاص مستلزمات ومستحقات شركة صينية. شركة صينية اللي بعثت مراسل تنبه العمال متاعها والمهندسين والشركات اللي شركاء معاها في المشروع اللي هو الاستراتونس اللي يخدموا في الباتيمون وفي الجيني سيفيل وفي الكهرباء وفي تركيب الأنابيب، أنهم باش توقف النشاط هذا باش توقف نشاطها نهار 10 ماي. نوجه نداء لسيادة الجمهورية لتدخل لإتمام هذا المشروع، لتدخل في تسوية الوضعية مع الشركة الصينية مع المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية، ويكمل المشروع هذا لمصلحة الوطن ومصلحة الجهة.
1: أطلق معهد المناطق القاحلة بتطاوين برنامجا نموذجيا لتربية وتحسين سلالة المعز المحلي. وفق المدير الجهوي لهذا المعهد فرح بن سالم تحدث للزميل سعيد العكروت.
4: هو يعد من البرامج الرائدة حول المعز المحلي وتحسين سلالة المعز المحلي لما له من فوائد في اللحوم، خاصة تعرفوا احنا عندنا مشكلة في اللحوم والسنوات الأخيرة كذا والنقص اللي حاصله، احنا نكونوا عديد الفلاحة والمستثمرين في المجال هذا، معناها لتنمية القطاع هذا اللي يعتبر من بين القطاعات الواعدة في الانتاج والانتاجية، وتحصلنا فيها انتاج طيبة، وهذا مستقبل تربية الماشية في ولاية تطاوين المعز المحلي نظر لتأقلم السلالات هذه مع المناخ ومع ندرة الأعلاف وإلى غير ذلك. هذا يقوم به في نطاق منظومة كاملة من البحث العلمي، فيها تثمين المخلفات الزراعية، فيها الإنتاج الأعلاف، فيها إنتاج القوالب وإلى غير ذلك. وإحنا المعهد دوما منفتح، اللي يحب أي معلومة معناها إحنا موجودين في المعهد في تطاوين ولا في المثنين.
1: تتواصل بتطاوين فعاليات تظاهرة رحاب الفنون من خلال الاهتمام بالفن التشكيلي اليوم. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتطاوين فرج صفيفير تحدث للزميل خميس بوبطان.
5: المشروع الثقافي هذا هو مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية، انطلق من يوم 24 أبريل ومتواصل إن شاء الله إلى يوم 20 جوان. المشروع هذا معناتها يخدم على التعبيرات الفنية كلها، دينا بالمسرح بالكتاب بالفكر. احنا اليوم انطلاقا من 8 إلى 10 ماي 2026 رحاب الفن التشكيلي، اللي هو معناتها تنظم على ثلاثة فضاءات: فضاء المركب الثقافي تطاوين، ثم جداريات في الفضاء العام في وسط مدينة تطاوين، وعندنا كذلك في إطار دعم الفضاءات الثقافية الخاصة عندنا معرض ومجموعة من المختبرات الفنية في فضاء نسمو سامو بشنيني. اليوم نختتم بلقاء تشكيلي مع الفنانين التشكيليين بولاية تطاوين، حتى ربما نبحث سبل تطوير الفن التشكيلي بالجهة.
1: نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بتطاوين اليوم تظاهرة خاصة بالأطفال في إطار الاحتفال بشهر التراث من خلال عروض تهتم بموروث الجهة. وفق المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة بتطاوين محسن الرحال تحدث للزميل خميس بوبطان.
0: اليوم نظمنا تظاهرة أولى اسم التراث نواف التراثية. نواف التراثية هذه تظاهرة تلم كل مؤسسات الطفولة بتطاوين ذهيبر مادة غمرة سنبيل الأحمر وتطاوين المدينة وإن شاء الله المعتمدين التخرين حلوا فيهم مؤسسات واللي شاركوا معنا. جبنا صغيرات كل مؤسسة عندها عرض على تراثنا. بدينا بالروضات الصغار ثم توبش تكمل النشاط إن شاء الله حتى مصرهان. في الأخير بتاعنا في آخر اليوم التنشيطي عندنا عرض حكواتي من هدية من مندوبية الثقافة ينشطون سعلي قاد حكواتي للصغيرات. فرحة كبيرة بصراحة, عدد كبير أكثر من 200 طفل وطفلة مشاركين في التظاهرة هذه. نحب الأولياء يخرجوا صغيراتهم حتى كان مناسبة امتحانات فرصة باش يجون يلتحقوا بينا بالمركب. مازال نبقى حتى الماضي ساعة احنا ان شاء الله دعوة لكل المواطنين وينسوا الصوت إذاعة التطاوين. احنا دعوة للصغيرات راه مش الهم ديما امتحانات وديما, خرجوا صغيراتكم فرهدوهم.
1: هذا وتعيش مختلف جهات البلاد على وقع شهر التراث أين يعمل الحرفيون على إبراز منتوجاتهم لترويجها عبر المعارض. الزميلة شعلة المجعي أعدت ملمحا لإمرأة مختصة في صناعة سعف النخيل في جرجيس.
6: في ركن هادئ تفوح منه رائحة السعف المجفف تجلس سعيدة منهمكة في عملها, تحاور خيوط النخيل بأصابع اعتادت الصبر والدقة.
7: نخدم في الصناعات التقليدية بكلها, سعف مروح نظلة تروس قفة أطباق السجادة من اللي تخرج السعفة من نخلة لتصل السوق.
6: ملامحها البسيطة تخفي سنوات طويلة من العشق لحرفة ورثتها عن الأمهات والجدات فحولتها إلى فن يحفظ ذاكرة المكان.
7: عام 91 عمري فتقريبا 13-12 كما نخدم على صغاري ما عنديش الفضاء لأن نروج.
6: تلتقط سعيدة سعف النخيل بعناية وترتبه وتشكله بخبرة لتولد بين يديها سلال وأوان وقطع زينة تحمل روح التراث الحامي بجبس.
7: الصيف فيه العراس والعراس مطلوبة فيهم أكل القفاف, يعملوا فيهم مثاكي, يعملوا فيهم حشيات تتابع العروسة. القفاف تستحق من العروسة ينصبغ الكولير اللي يعينك فيه, تحب قفة بذا تحب قفة بالكوليرات على حسب الطلبات.
6: وبين خيوط السعف المتشابكة تنسج أيضا قصة امرأة جعلت من البساطة جمالا ومن التراث حياة متجددة.
1: اتصل مواطن من جرعات لسيرة برمادة يفيد بأن حيوانا مفترسا مجهولا قضى على عدد من المواشي بالمنطقة ليلا في حادثة أثارت مخاوف الفلاحين هناك. وفق قوله
8: مواطن من جرعات لسيرة برمادة تم حاجة مثلا نقول زي النمس ولا ذيب ولا حاجة جاني برحتولة في الليل كلين يعلوش يعني كير نقول لك العلوش ما كلش علوش كامل ياك الكبد والمعلقة متاع كل شيء خليهم يتمكت جيراني كل تشك منه كلين يجي قد حد ما عرفنا إيش الآفة هذي شني. واحد يقول نمس واحد يقول ذيب واحد فهمت شني.
1: في اليوم 72 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران يترقب العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بعد أن سادت حالة من الهدوء النسبي حول مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة. في درب مثير يستقبل الترجي الرياضي التونسي اليوم النادي الإفريقي في درب العاصمة رقم 144 انطلاقا من الرابعة مساء بملعب حمادي العقربي برادس بتحكيم نمساوي. وفي درب آخر يحتضن ملعب كامب نو في تمام الثامنة ليلا بتوقيت تونس مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد. في الختام شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. المشوار يتواصل بعد مساعة الأخبار مع هادية في إذاعة بالألوان. إلى اللقاء.
9: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
10: معاهدة الدفاع العربية المشترك هي اتفاقية لم تفعل قط, وقعتها 7 دول عربية في العام 1950, كانت أنذاك تتمتع بالاستقلال السياسي قبل أن تلتحق بها باقي الدول العربية في العقود اللاحقة. رأت معاهدة الدفاع العربية المشترك النور بعد 5 سنوات فقط على تأسيس جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945، في وقت كانت فيه الحرب العالمية الثانية في أطوارها الأخيرة. وتم التوقيع على المعاهدة التي تحمل رسميا اسم معاهدة الدفاع العربية المشترك والتعاون الاقتصادي في مدينة الإسكندرية بمصر يوم 17 جوان 1950. ووقع على نص المعاهدة ممثلو مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن، وهي ذات الدول التي شكلت النواة الأولى لجامعة الدول العربية. تهدف المعاهدة إلى توثيق التعاون بين الدول العربية حرصا على استقلالها وعلى المحافظة على تراثها المشترك، كما جاءت استجابة لرغبة شعوب تلك الدول في توحيد الصفوف والجهود لتحقيق الدفاع المشترك عن أراضيها وسيادتها وصيانة الأمن والسلام. وشكلت المعاهدة إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي بدأت تلوح في الساحة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية ونشوب الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. ومنذ توقيعها سنة 1950 لم يتم تفعيل بنود المعاهدة رغم وقوع الكثير من الحروب والتدخلات العسكرية التي استهدفت الدول الأعضاء في معاهدة الدفاع العربية المشتركة على غرار حرب 1967 والاعتداءات الإسرائيلية على أكثر من بلد عربي، وتعرض بلدان عربية كثيرة لاعتداءات أجنبية مثل ليبيا والكويت والعراق، ولم يحصل أبدا أن تم تنفيذ المعاهدة رغم أنها تتضمن بندا يلزم جميع الدول العربية على صد الاعتداء على أي دولة عربية، وذلك بالوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية.
9: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
11: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: من 93 بدينا،
14: من 93 بدينا
15: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
13: ولليوم واحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين انتم وين احنا؟ نسمعكم،
14: نسمعكم
13: وتسمعونا على إذاعة بالألوان.
14: إذاعة بالألوان،
13: إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان.
14: معاكم بديت،
13: معاكم بديت.
16: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت انت ما صدقت، افرح لك ساعة.
13: إذاعة بالألوان مع هادية.

هذي الفنان اللي يرحل على الساحة الفنية مؤخرا الله يرحمه هاني شاكر حبيب الملايين وحبيب التوانسة خاطر التوانسة يحبوه برشا وهو بيدو عنده علاقة خاصة مع الشعب التونسي وأحبائه في تونس. احنا شنو وصلوا معكم مستمعين أهلا وسهلا بكم رجعنا لكم مجددا في إذاعة بالألوان في جزءها الثالث والأخير وكما قلت نعتذر اليوم ضيفنا يعتذر منا لأسباب طارئة طبعا الأسبوع الجاي يكون حاضر معنا وتكتشفوا خليهوكم مفاجأة منش نقول عليه شكون ولكن ديما مستمعينا ناخذوكم معنا على 75-870-900 الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا نواصلوا معكم مع جول مسابقات كالعادة مع أصدقائنا وزملائنا في غرفة الهاتف عادل جميل يستقبل تليفونتكم.

الآن مستمعينا الكرام، توقيت مقدس على موجاتنا، نتوقف قليلا حتى نرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاور.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة الظهر. تقبل الله صلاة الجميع بوفر من الأجر والمغفرة والثواب. على القلب سنين متربع لكن منش اسمها توا. زهيرة سالم خليها بعد شوية نسمعوها لكن ناخذ مستمعين. ألو عسلامة.
1: عسلامة أخت هادية.
0: أهلا وسهلا.
1: تحياتي يا
0: سي بشير. شحوالك؟
1: بس الحمد لله.
0: لا بس عليك الصحة بخير.
1: الحمد لله. نستنى في البرنامج نهار الجمعة هكا ونحل عليه ساعتين وبر التالي نلقاها غنية لهذه نقص عليها نبدل.
0: يعني أنا مخترت لكم الأغنية تذكم تبدلوا عليها؟
1: لا أنا مباشر خيرك مباشر حية حية هدرة.
0: يعطيك صحة يعيشك بارك الله فيك. طبعا
1: الله خدي المطلب في طه
0: عمل وقفة احتجاجية. جيبوا إيجوا كل بالكار وتعالوا مرحبا بيكم. شكرا يا سيدي بارك الله فيك سي بشير واهلا وسهلا وسعيده جدا سماع صوتك مره اخرى. نمشي للمسابقات ونمشي للاسئله ونشوف الاسئله معك يا سي بشير.
1: عندك شنو خص الفارغ هذه؟
0: اي
1: 21 يوم يقول تقريبا.
0: تقول انت 21 يوم؟
2: ابيض ابيض
0: ابيض امورك واضحه. 29 يوم والغنيه عرفتها ولا؟
1: وانا كما اسم الله عليك اسم الله عليك.
0: لا لا هيك خرجت على روحها هذيك عرفوها غنية أخرى بعدها. يسمع معي.

0: يزيك ولا نزيدك؟
1: هذا فريد.
0: فريد
2: اسود.
0: لا لا لا ما هوش فريد، ما هوش فريد. اقعد معانا توبالك يخرجوها المستمعين ويعرفوها لشكون. سهله ياسر ومن نفس جيل فريد. يلا شكرا سي بشير، بركه لو فيك. الو الو الو، عسلامه، مرحبا. نرجعوا لزهيره سالم، اذا ما سمش اغنيه نسمعوا متربع على القلب سنين.

0: طيب يضري ما نشوفش نسمعوها زهيرة سالم، ما باش نخليها، نحب نسمعها انا اليوم. نمشي تليفونه. لو عسلامه. اهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: ضحى من الحامل.
0: مرحبا يا ضحى. وينك يا ضحى؟ هالغيبة
1: يا خوتي يا المستمعين يطولوا ياسر بصراحة.
0: باه
1: اللي دخلوا يطولوا ياسر.
0: باه هم سمعوا الملاحظة
1: بتاعك. بلا تحصلها.
0: باهي لله، هاك تحصلت معانا لليوم وسعيدة بسماع صوتك. أهلا وسهلا بيك.
1: نمشي يا تحية الفريق العمل.
0: شكرا يفضلك، يعطيك الصحة. نمشوا للأسئلة يا صديقتي.
1: لاحظ وشنو قلت بكري عليها؟
0: أيوه لقيتيها.
1: السؤال شنو؟
0: لقب الجحظ بهذا الاسم لماذا حسب رأيك؟ لجحوظ عينيه نسبة
1: بروز عينيه وجحوظه.
0: أيوة
2: أبيضه.
0: أبيضه ذي أمور نوع
1: حتى ولقب بالحدقي.
0: باه أنت قاعد تبحث ولقيت المعلومة الصحيحة. نمشي ولا الغناية عرفتها ولا؟
1: في بالي عبد الحليم حافظ. توبة
0: أمورك واضحة. توبة.

0: هذا عبد الحليم الغناية خرجت نمشي لغناية أخرى وتليفون آخر وسؤال آخر ما فماش إذا في انتظار أنهم يخلطوا على 75-870-900 ألو عسلامة ألو مرحبا صباح الفل
1: نهارك زين
0: نهارك أسعد ليا
1: مونيا من جربة
0: مونيا نقصنا شوي فيك الراديو يا مونيا خاطر أنا نسمع في روحي
1: باهي للا تدلل تحية
0: شكرا طبعا
1: هادية
0: تفضل مرحبا شكرا على التحية وش تعمل في الدنيا يا مونيا
1: نعم
0: شو تعمل في الدنيا يا مونيا
1: والله في الدار أختي في الدار
0: وحال الراديون من وقتاش من 10 من 6 نتاع الصباح
1: والله ديما إذا على التطوري ما كتبش عليك ديما معايا معناها ما
0: ما
1: نحل ملي نقوم الصباح نحل إذا على التطوري
0: يعيشك يفضلك يا للا ونمشوا للسؤال نختاروا لك سؤال آخر خاطر الأسئلة دوكم جاوبوا عليهم السؤال
1: إن شاء الله
0: الصحابي أبو الأسود الدؤلي باهي
1: أي
0: لا أنا أعطيتك بنعطيك الاحتمالات قبل ما نعطيك السؤال باهي ما اسم الصحابي الذي كلفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يظل ببيت أمه ولا يذهب إلى غزوة بدر بواضح سؤال
1: أي.
0: واحد من الصحابة قال له أبقى في بيتك مع أمك وما تمشيش لغزوة بدر هل هو الصحابي أبو الأسود الدؤلي وإلا الصحابي عثمان بن عفان وإلا الصحابي أبو إمامة
1: على حسب التقريب أبو الأسود الدؤلي
0: خطر أنا بكري قلتها
1: لا هيك جت في مخيرة
0: به ترى نشوف
1: خطر نعرفها صار في معناها
0: ترى نشوف إجابة صحيحة ولا خطر
2: أسود أسود أسود
0: للأسف
1: لا بحب نقدم تحية مثالة شو
0: تفضل أي
1: أي قدم تحية لأخواتي هادية وحسنة ونورية ورجالهم وشميسة وخوتي الأولاد توفيق وحسني ومحمد وسيم وصغارهم إن شاء الله ربي يفضلهم وربي يحفظهم ونترحم على بابا وامي وعلى راجلي
0: إن شاء الله ربي يرحمهم ويفضل لك البقية يعطيك صحة شكرا تحية كبيرة
1: إحنا نطلب أغنية
0: أي المرة الجاية شنية الأغنية
1: متاع محمد عبدة
0: محمد عبدة شنية الأغنية
1: ليلة الحمد والله ما رح تحضرهاش
0: الأماكن
1: يلا أماكن يا حمدي
0: واضح شكرا
1: شكرا
0: اسمعها معنا إن شاء الله الأسبوع الجاي علاش لا شكرا بقى. نمشي وين ألو عسلامة
3: يودي أهلا وسهلا يا أختي هادي عبد القادر
0: مرحبا يا سي زيد
3: أولا تحية لي كل فريق المنوع والتقني وعلى البرامج الشيقة الممتازة وهذا مش غريب على الإذاعة التطوعية
0: يعيشك كيف فضلك يا سي زيد شكرا لك السؤال اللي طرحناه على صديقتنا مونيا عرفت الإجابة ولا
3: والله احتمالات ممكن حسب شيء في مخي ما كعرفتني في المكتب من طالع نجيب الكتب
0: الصحابي أنا هو منهم
3: والله يظهر لي عثمان بن عفان ولا
0: تقول عثمان بن عفان ترى رشيد نشوفه
2: أسود
0: غلطة لي شابة شكرا يا سي زيد يعطيك صح شكرا أي تفضل
3: لا نحب غناية هيك مرة جاية احنا ولادي كاتور كنت تهزينا
0: به واضح شكرا نمشي للتليفون ألو
4: سلام
0: مرحبا
4: يوبيك يعيشك مدام لباس
0: يعيشك شكون معنا
4: فاتن من تطاوين
0: مرحبا يا فاتن عندك مده يا فاتن شنو احوالك
4: يعيشك الحمد لله
0: لبس عليك
4: والله لبس
0: يا فاتن اي مازالت احتمال واحد وهذاك هو الاحتمال اي الصحابي اللي كلف الرسول عليه الصلاه والسلام انه يبقى في البيت وما يمشيش لغزوه بدر شكونه
4: أني لحقته وكيف جيت معناها
0: لا نعطيك الاحتمالات نعطيك احتمالات وفما زوز جاوبوا عليه مرة مغارتين الصحابي أبو الأسود الدؤلي وإلا الصحابي عثمان بن عفان وإلا الصحابي أبو أمامة
4: عوديلي أنا توقف وصلت للدار هذاك علاش ما سمعتش
0: الرادي الصحابي اللي كلفه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يبقى في بيت أمه وما يمشيش معاهم لغزوة بدر
4: يبقى في بيت أمه
0: ولا يذهب إلى غزوة بدر. ماي شات جي بي تي.
4: أي.
0: شكون الصحابي؟ ما لمانيش باش نعطيك احتمالات. شكون الصحابي هذا؟
4: يذهب إلى غزوة بدر. احتمالات. مساش عوديهم بهاي.
0: أبو الأسود الدؤلي، عثمان بن عفان، ولا أبو إمامة؟
4: عثمان بن عفان أكيد.
0: انت سالت ولا ما زلت ما سالتش الشات جي بي تي؟
4: انا مساله اما هيك
0: طراح
2: اسود
0: خاطر قلناها وقلنا لا، وكانك سالت جابت الشات جي بي تي وقال لك هذا، قول له راك غلط، قول له اسود. شكرا لك يا صديقتي فاتن، يعطيك الصحه. ما نسالش كمل اعرف المعلومه. يلا ثم تليفون نمشي.

0: بكم يا سيدي العارفين. هكا غنت زهيرة السالم وتوصلنا ل 37 دقيقة بعد نص النهار. مازلنا شنو ناخذ دفعة أخرى مع مستمعينا. في العادة في الحقيقة ما نعطيهمش برشا تليفونات. الأسبوع اللي فات ما خذيناش تليفونات مستمعين جملة في الجزء هذايا، أما هاني اليوم عوضتها لكم ومرحبا بكم وأهلا وسهلا. ألو على السلامة.
1: أهلا وسهلا يا أخي هادي عبد القادر.
0: سي زيد مرة أخرى. إي ودي عندك الحظ يا سي زيد.
1: لا لا غرب ما تعرفتني يا هادي، ما نفوتيش برامج تاع التطوين ندير هذوك نحذاها الغرب.
0: وما قديتش تقعد ما تجاوبش على سؤال هكا ولا؟
1: إي ممكن تو عادي كان عم جاوب صحيح دارت في دوري ما عادش نقرا في المكتبوك.
0: باهي السؤال يقول أين تقع جزر القمر؟ إذا الجزر هذه في المحيط الهادي في بحر العرب، البحر الأحمر ولا المحيط الهندي؟
1: زعما في المحيط الهادي
0: أو الإجابة تقول المحيط الهادي. ترى
2: السويد.
0: لا غلطة يا سيدي. شكرا سي زيد.
1: تم شغل السؤال الأول هيك علاش؟
0: لا منا جاوبنا عليه عدا ذاك.
1: سيدي في بالي السؤال الأول هيك.
0: السؤال الأول أنا هو السؤال الأول ما
1: لكن تاع الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا تقعد أمك ما تمشيش.
0: باهي شنو هو السؤال؟ شنو الإجابة؟ خاطر هذاك بالحق ما جاوبناش عليه. هاي شنو هي الإجابة؟
1: والله نقول أبو الأسود.
0: أبو الأسود الدؤلي.
1: هاي
2: أسود.
0: لا
1: وإلا الأخر الأخر هذا الحال الشسمة يا رب السؤال الثاني مش هو عثمان بن عفان الأخر
0: الأخ هو ما قعد كان هذاك. إذا إجابة هاكي راهي صحيح.
2: أبيضه
0: اللي هو الصحابي أبو أمامة. إذا الصحابي اللي
1: الصحابي أبو أمامة.
0: أيوة
1: ياك علاش ضيعت لي غادي يعني ضيعتيني باللي قلت لي معناها طلعتك سؤال وين تقع قوالش.
0: باه مشينا للسؤال آخر لأنه مش في بالي خرج السؤال هذاك صحيح. يعطيك صحة نمشي للغنية.
1: أي طلع كان حضري زي مر لفات قلنا فهمت الله الحمد لله موش في ذلك الله أعلم.
0: وانت ايش تحب؟
1: والله انت ايش تقول انت يا اختي هادي تقول فريق لناك السمع حافظ الله تعال مروع حي كله
0: يعيشك الله يخليك. تحية ليك وليهم ولكل المستمعين اللي يسمعوا فينا. نمشي للغناية والغناية والله يصدقني الغناية الغناية الغناية الغناية سهلة في بالي هذه يا رشيدة. هاي نعطوهم تفضل.

0: لا لا لا والله صعب عليك، صعب هيك ولا
1: مش شخصي هذه يا سيدي، مشيت كده يا عبد الحليم يا
0: لا
1: شكرا على المشاركة، وكما قلت غنيت بربي لك تساختي هذه
0: به احنا ولادك يا تونس هكا ولا من ضرب العمال
1: ولا ثاني ودريس الثاني معاش لو
0: وليد نحس ودريس باي زيدي شكرا بارك الله فيك، ركزت معنا شوي الغنية خرجت ونطقت واحدة نمشي تليفون اخر. الو عسلامة. الو الو
2: سلام
0: سلام عسلامة مرحبا
2: يعيشك،
0: شكون معايا؟
2: فاطمة من تطاويل.
0: مرحبا يا فاطمة، اهلا وسهلا فاطمة، حاضرة للسؤال؟
2: أي.
0: السؤال يقول أين تقع جزر القمر؟ إذا المحيط الهادي، بحر العرب، البحر الأحمر، ولا المحيط الهندي؟
2: على ما أظن المحيط الهندي.
0: على ما أظن الإجابة صحيحة. يهتك الصحة، الإجابة صحيحة. الغنية عرفتها ولا؟
2: الحق
0: خرجت شوية منها به، غنية صعبة ما نجيش نعطيها لك، أما بنبدل لك الغنية لأنه الغنية هذيك صعيبة. أركز شوية.

0: سيدي سيدي الله الله عليك يا فاطمه، يعطيك الصحه، ولو انه الاغنيه البدايه نتاعها صعيبه شويه. شكرا فاطوم، تفضل عندك تحيه.
1: يعيشك، سلام.
0: شكرا، سلام، بسلامه، الى اللقاء وشهيه طيبه. ناخذ تليفون اخر. الو، على السلامه.
2: اهلا، على السلامه اختي هاديه.
0: اهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: معك علي العماري من قابس.
0: مرحبا يا سي علي.
2: لاباس عليك؟
0: الحمد لله، انت لاباس.
2: انت وخويا عادل وجماعه كل الجماعه.
0: يفضلك، شكرا، يعطيك صحه.
2: نمشي مذيعين وتقنيين ومديرهم باللي ذا كامل.
0: الكل الكل.
2: الكل.
0: باه، شكرا لك، بارك الله فيك. بترول، البترول، كلمة بترول أصلها فارسية، لاتينية، العربية
2: لاتينية.
0: تقول أنت لاتينية تعرفها ولا هكا هيا مشت ولا جاي؟
2: على الحظ، على الحظ،
0: على الحظ.
3: أبيض
0: الحظ معك. والغناية، نمشي للغناية الخاصة بك يا صديقي، ونشوفوا الغناية الخاصة بك.

0: قياسي عليه.
1: مش عدنان؟
0: ما هوش تونسي. لا
1: مش تونسي. ما لي يكون متبع عبد الحليم.
0: عبد الحليم؟ لا لا لا لا
1: أسود.
0: شكرا إجابة إذن خاطئة. شكرا يعطيك الصحة. آخر تليفون معنا. ألو عسلامة.
2: عسلامة أهلا وسهلا. مساء النور.
0: أهلا وسهلا ومساء الخيرات يا أم لؤي.
2: عايشك لباس.
0: آخر تليفون على عرضة.
2: آخر تليفون الحظ معناه.
0: الحظ أي يا صديقتي.
2: نطلع الغنية قبل ولا تعطيني سؤال؟
0: أنت تحبي خطر الغنية ظهر فيها حاضرة.
2: بنقول كاظم الساهر هل عندك شك؟
0: كاظم الساهر هل عندك شك؟
3: هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟
0: الله الله عليك. بالحق أنت واحدة من المستمعين اللي يبدو يسمع ويقولوا كيفاش ما طلعوش الغنية؟
2: والله تم الغنية يصعب شوية الحق.
0: خط برشا زي توا مثلا فتحية من فرنسا تقول لي كيفاش ما يطلعوش الغنيات. تقول لي انا واحده من الناس فما غنية طلعتها صعيبه برشا اللي هي العاصي الحلاني واني مارق مريت مثلا هي طلعتها وبرشا غنيات اخرين زاد كيف كيف. تحيه لك يا صديقتنا فتحيه وتفضل ام لؤي تحب تمرر تحيه.
2: والله تحيه لك انت وبالله تحب نقول لك خويتي برنامجك نحبك ترجعوا لنا برنامج
0: ايش نهدي لك؟
2: ايه
0: ان شاء الله ان شاء الله علاش لا به
2: بالله ترينا في اقرب وقت لدى بينا ترجعوني.
0: اسمع ضمي صوتك لصوت زيد وعبد الله والجماعه كلهم وبشير قطوفي كلهم بيعملوا وقف احتياج.
2: نسلم عليهم الكل. ايه نسلم عليهم الكل كل عم محمد وعبد
0: السلام. شكرا الله يخليك يعطيك الصحه. شكرا تحية ليك. نحيي برشا زادة سيوار بوشيبة وفاطمة الدهش اللي يسمعوا فينا. أحبيبة تقول حنعيش احنا وعروس الصحراء أجمل اللحظات مع أحلى المنشطين والمنشطات. شكرا ليك يعطيك صحة. مريم من صفاقس كيف كيف كل أوفياء عروس الصحراء وكل أصدقائنا وكل اللي يسمعوا فينا الكل وما كنتوا تحية كبيرة لكم وتحية كبيرة لكل اللي تفاعلوا معنا منذ بداية الحصة وتحية كبيرة لكل مستمعينا ومستمعتنا في كل مكان. طبعا اللقاء باش يجمعني بيكم من نهار الثلاث في أصاير من 5 إلى 8. شكرا رشيد بوزاخر. شكرا كيف كيف زادة عادل جميل وكل اللي ميلود بن هلال ميلود في قراءة الأخبار معنا ومونسنا في الاستوديو. شكرا لك يا ميلود وباش ما ننسى حتى حد. هدى العلوي اليوم كانت معنا كيف كيف. مرضي الحسناوي زادة من دخيل توجان كان معنا. فنحيي كل المستمعين في كل مكان ووين مكان وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. وشخليكم نغم للديفا أمينة فخاتر.

0: من 93 بدينا
1: من 93 بدينا
2: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين.
0: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم وتسمعونا على إذاعة بالألوان. إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان.
1: معاكم بديت.
3: إشهار مع كارت التوليد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيين تاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار
4: موجز الأخبار
5: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أقلعت اليوم من مطار جابس مطمطة الدولية الطائرة التي تقل حجيج ولاية جابس في اتجاه البقاع المقدسة، وعلى متنها 266 راكبا من حجيج ومرافقين وفريقا طبيا. أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية تطاوين مصطفى البوبكري ضرورة إيجاد حل عاجل لإنقاذ مشروع الغاز بتطاوين المهدد بالإيقاف. أطلق معهد المناطق القاحلة بتطاوين برنامجا نموذجيا لتربية وتحسين سلالة المعز المحلية، وذلك لتعزيز قطاع تربية الماشية بالجنوب الشرقي. أفادت وزارة التربية بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا لدورة 26 و2000 ستنطلق ابتداء من يوم الخميس 14 من ماي الجارية. تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أيام 10 و11 و12 من ماي الجاري زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. في العالم، قال رئيس القيادة العسكرية الرئيسية في إيران إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية عالية للتصدي لأي أعمال عدائية من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن إرسال سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية إلى الشرق الأوسط للمشاركة في مهمة دولية تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: لحن الشعوب،
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. القطعة التي انطلقنا بها هي قطعة تذهب بنا مباشرة إلى أندونيسيا، باعتبار أن نمط هذه الموسيقى هو النمط المميز للموسيقى الأندونيسية ويعرف باسم جاميلان، وهي موسيقى جماعية تعتمد على آلات معدنية متعددة، الجونغ والميتالوف والكيندروم، وهي موسيقى من منطقة بالي الأندونيسية. أندونيسيا بلد واسع ومتعدد الجزر، أكثر من 17,000 جزيرة، وهو ما يجعل موسيقاها غنية ومتشعبة بشكل كبير، لأنها تجمع بين التراث المحلي والتراث أو التأثيرات الهندية والعربية والصينية والأوروبية. أهم خصائص الموسيقى الأندونيسية هي إذن هذا التنوع الثقافي والجغرافي، باعتبار أن لكل جزيرة تقريبا نوع من الموسيقى الخاصة أو المختلفة عما تعرفه الجزر الأخرى. جاوة مختلفة عن بالي، مختلفة عن سومطرة وعن غيرها. لكن ما يجمع بين هذه الأنماط تقريبا وهذه الخصوصيات هو هذه الروح الجماعية، بمعنى أن الكثير من الموسيقى ومن الأنماط الموسيقية تعتمد على العزف الجماعي، مثل ما هو الشأن بالنسبة للجاميلان. الإيقاعات والطبول مميز آخر من مميزات الموسيقى الأندونيسية، باعتبار إيقاعاتها المعقدة ومتعددة الطبقات، فيما يعد البعد الروحي والطقسي خصوصية أساسية في الموسيقى الأندونيسية، باعتبارها مرتبطة بالرقص والطقوس الدينية والاحتفالات. لكن مع هذه الخصوصيات ثمة نسبة من التجديد منذ القرن العشرين، صارت هناك نوع من المزاوجة بين الموسيقى التقليدية والبوب الروك والجاز. الآن سأقترح عليكم في جزء أول نوعا من الموسيقى المرتبطة بالتقاليد والطقوس الفولكلورية. سنستمع إلى موسيقى الجاميلان من جزيرة بالي، ونستمع إلى قطعة موسيقية من جزيرة جاوة الغربية، ثم سنقدم نمطا مختلفا وخصوصيا لا نجده إلا في الموسيقى الأندلسية تقريبا، وهو غناء الكيتشاب من بالي، وهو يعتمد على الأصوات البشرية والإيقاع، لا آلات في هذه القطعة.

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.

أهم المؤثرات في الموسيقى الأندونيسية كما قلنا إذن.

الأندونيسي منذ الستينات. المؤثر الآخر هو المؤثر الصيني واعتماد الموسيقى الخشبية والآلات الوترية في بعض هذه الجزر. في المرحلة الهجينة الكلاسيكية هذه سأقدم ثلاث قطع موسيقية: قطعة بانجاوان سولو، وهي تقريبا من يعني المؤثرات البرتغالية بالأساس، ثم فيما بعد باجادانك وهو لراهوما إيراما، وهو يعني فنان معروف في إندونيسيا، وسنلاحظ هذا التأثير العربي خاصة في الإيقاعات. ثم سنختم هذه الفقرة بموسيقى لإلي سوكاشي، وهو نمط شعبي إيقاعي ورقص.

أهم الأنوات الموسيقية التقليدية في أندونيسيا كما أشرنا نمط الجاميلان، وهو موسيقى جمعية تعتمد على آلات معدنية، وهي مجموعة آلات نحاسية توضع إلى جانب بعضها بالإضافة إلى آلات خيزرانية، وتشكل في ما يشبه آلة ضخمة يقع العزف عليها بنوع من المطارق، وتحدث رنينا نحاسيا في أغلب الحالات. النمط الثاني هو نمط الأنجلوك، وهذا من جزيرة جاوا، وهي موسيقى تستعمل آلات الخيزران الخشبية بالأساس، والتي تهتز وتحدث إيقاع جماعي. النمط الثالث في الأنماط التقليدية هو نمط حضري نشأ في المدن، ويمزج بين الألحان المحلية والبرتغالية، ويستخدم الجيتار والفلوت، ويعرف هناك بكورونشونك. النمط الأكثر شعبية في الأنماط التقليدية هو نمط داكدوت، وهو يجمع بين الرقصات المحلية والهندية وكذلك الموسيقى العربية على مستوى الإيقاعات والأوتار، فيما يعتبر الكيتشاب الغناء الجماعي في بالي نمطا منفردا باعتباره يعتمد فقط الأصوات البشرية كإيقاع مرتبط برقصة النار، بالإضافة إلى بعض الموسيقى الريفية في جزيرة جاوا. في هذه الفترة سأقترح ثلاثة قطع لأنماط تجمع بين الأنماط الحديثة والأنماط التقليدية، ومن بينها إيوان فالس في أغنية عنوانها بنتو، وهي تقريبا روك بوب من السبعينات، وهي أغنية احتجاجية مشهورة جدا وشكلت ظاهرة في الاحتجاج على حكم الدكتاتور سوهارتو في بداية الثمانينات. ثم سنستمع إلى كولام ساسو في أغنية أقرب إلى الكلاسيكيات الموسيقى الأندونيسية، ثم سلانك، وبه سنختم هذا الجزء المتعلق بالمرحلة الاحتجاجية، فيما نفتح نافذة للموسيقى العالمية من خلال الموسيقى الأندونيسية، من خلال بانك روك من بالي.

أهم الآلات كما أشرنا موسيقى الجاميلان وهي مجموعة الآلات المعدنية الجونغ السارانغ الكيدرام التي تستعمل في الموسيقى التقليدية، ثم أنجلغون وهي آلة خيزران من الخشب الخيزران، الفلوت ويسمى هناك سولينغ، ثم الريب الرباب أو بالنطق الأندلسي الرباب وهو الكمان الشرقي الأصل، ثم هنالك طبل مزدوج يستعمل في الجاميلان وهو كاندانك، في الأنماط الحديثة طبعا الساكسو والجيتار الكيبورد إلى غير ذلك، وهذا ما مكن نوعا ما الموسيقى الأندونيسية من تقديم أنماط حديثة مثل ما هو الشأن بالنسبة للبوب الأندونيسي أو الجاز الأندونيسي الذي يدمج الجاز مع الجاميلان، وكذلك الإكترو جاميلان وهي تجارب معاصرة سنستمع إلى بعضها خاصة في هذه المرحلة، مرحلة الجاز الأندونيسي من خلال أندريا لسمانا سبيل اون يو، ثم كذلك سنستمع إلى بوب عالمي بصوت أندونيسي هو أنغون وثلج في الصحراء.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أقلعت اليوم من مطار جابس مطمطة الدولية الطائرة التي تقل حجيج ولاية جابس في اتجاه البقاع المقدسة، وعلى متنها 266 راكبا من حجيج ومرافقين وفريق طبي. أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية تتوين مصطفى البوبكري ضرورة إيجاد حل عاجل لإنقاذ مشروع الغاز بتتوين المهدد بالإيقاف. أطلق معهد المناطق القاحلة بتتوين برنامجا نموذجيا لتربية وتحسين سلالة المعز المحلية، وذلك لتعزيز قطاع تربية الماشية بالجنوب الشرقي. أفادت وزارة التربية بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 ستنطلق ابتداء من يوم الخميس 14 مايو الجاري. تؤدي رئيسة الحكومة سر زعفران الزنزري اليوم وغدا وبعد غد زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. في العالم، سلمت إيران اليوم للوسيطة الباكستانية ردها على أحدث اقتراحا من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن إرسال سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية إلى الشرق الأوسط للمشاركة في مهمة دولية تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مساء طيب مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى هذا العرض الاخباري الموجز. اكد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولايه تطاوين مصطفى البوبكري ضروره ايجاد حل عاجل لانقاذ مشروع غاز الجنوب بتطاوين المهدد بالايقاف. اطلق معهد المناطق القاحله بتطاوين برنامج نموذجي للتربيه وتحسين سلاله المعز المحلي، وذلك لتعزيز قطاع تربيه الماشيه بالجنوب الشرقي. تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري أيام 10 و11 و12 من ماي الحالي زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية. تم في إطار برنامج انتقال التقييف المنشآت العمومية استبداء 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة تقية عالية صنف أليف لفائدة صنف واحد لفائدة 80 مؤسسة عمومية، مما مكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. سلمت إيران اليوم للوسيط الباكستاني رد على أحدث اقتراح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين. ذكرت وكالة فارس شبه رسمي للأنباء اليوم أن علي عبد الله قائد القيادة الموحدة القوات المسلحة الإيرانية التقى زعيم الأعلى الإيراني مجتبى قهيماني وتلقى منه توجيهات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الخصوم بحسم. الموجز في أمان الله.

أحب الرياضة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا إلى ملاعب وأهداف من الثالثة إلى السادسة. اليوم مباريات مهمة، القمة تحبس الأنفاس، والدربي انطلاقا من الساعة الرابعة مباراة ستحدد مصير بطولة هذا الموسم بشكل كبير بين الترجي الرياضي التونسي المستضيف والنادي الإفريقي الضيف في ملعب رادس بحضور 27 ألف متفرج. مباراة سنتابعها عبر موجتنا بصوت هذه السياري انطلاقا من الساعة الرابعة. أيضا للمتابعة باقي اللقاءات عن الجولة 11 من بطولة رابطة الهواة المستوى الأول المجموعة الرابعة، أربع لقاءات للمتابعة والمواكبة والتعليق الحي من مختلف الملاعب. اليوم نتابع لقاء نادي المظلة مع المتصدر أولمبيك مدنين عادل البدوي، معلق في هذه المباراة لقاء أمل الرقبة أمل جربة ميدون. التعليق سيكون لحبيب الزردابي، مباراة اتحاد الجيم وثاني الترتيب الوحل الرياضية بقبلي. نسار بوزنيفي علق هذه المباراة ومباراة بلبل الرياضية وفجر الاكتار بتعليق لرؤوف عزيز. أيضا اليوم مباراة مهمة ولقاء منتظر، يعني عشوية كروية وسهرة كروية أيضا الليلة انطلاقا من الساعة الثامنة، الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، يعني أمسية رياضية من هذا التوقيت إلى حدود الساعة العاشرة ليلا. ربما هناك من لا يغادر مكانه من أمام التلفاز في مواكبة ومتابعة لكل المباريات. الرابطة المحترفة الأولى وبرنامج المباريات اليوم لقاء وحيد. أذكر على الترجي الرياضي التونسي نادي الإفريقي التحكيم للنمساوي كريستيان بيترو، ومنذ لحظات دخل الحكم للنمساوي لأرضية ملعب رادس لتفقد الأرضية والشباك و الأجواء، يعني اللي تعرف على الأجواء قبل انطلاقة المواجهة. بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر هادي للسيارة يعطينا الصورة الإذاعية للأجواء في ملعب رادس، وكذلك التشكيلتين الرسميتين للفريقين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. النادي الإفريقي متصدر في الترتيب في الرابطة المحترفة الأولى، والترجي الرياضي التونسي في الملاحقة قبل جولة من نهاية البطولة. النادي الإفريقي 62 نقطة والترجي الرياضي التونسي ب 60 نقطة. تبقى جولة أخيرة أيضا مهمة بين الثلاثاء الأربعاء والخميس في الأسبوع القادم، يعني وتنتهي البطولة رسميا لتفسح المجال لبقية مباريات كأس تونس قبل إتمام كل المسابقات و يعني التوجه نحو التحضير لكأس العالم شهر جوان ومشاركة منتخبنا المعتادة والمتواترة في كأس العالم لكرة القدم. الخطوط مفتوحة للزملاء هادي سياري، عادل البديو، حبيب الزردابي، نزار بوزنيف ورؤوف عزيز. المباراة تنطلق في حدود الساعة 33 دقيقة بالنسبة لرابطة الهواة المستوى الأول، ومباراة الدربي كما ذكرت بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي انطلاقا من الساعة الرابعة. نعمل استراحة فنية قصيرة ومع التحاق الزملاء من مختلف الملاعب نشوف الأجواء قبل الانطلاق وناخذ تشكيلات الفرق. التحية لهادي الغريبي لهندس هذا اللقاء تقنيا، بقي للزملاء من مختلف المواقع ومعكم عبد الكريم الحمدي إلى حدود الساعة 6:00.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الثالثة وستشن الدقيقة انطلقنا منذ ربع ساعة تقريبا في ملعب وأهداف لحظات ويتحق بنا مختلف الزملاء اللي باش يعلقوا على مباريات رابطة طلوات المستوى الأول. أربع لقاءات على المجموعة الرابعة على المتابعة. نادي المضيلة أولمبيك مدنين المتصدر في رحلة البحث على ثلاث نقاط بعد يعني منح نقاط الفوز لواحد قبلي أمام الملعب القفصي وتقليص الفارق في النقاط إلى نقطة واحدة، وبالتالي أمام حتمية الانتصار فريق أولمبيك مدنين في مواجهة نادي المضيلة. مباراة بتعليق عادل البدو يمل الركبة يستضيف أمام الجربة في ملعب الخطاب. التعليق سيكون لحبيب الزردابي، وأمام الجربة من أجل يعني إكمال المسيرة وإنقاذ الجمعية من شباح النزول وشباح أيضا لعب مباراة البراج قبل زوز لقاءات من نهاية البطولة. اتحاد جيم واحد قبلي القمة. اتحاد جيم عمل موسم ممتاز سنة يستضيف ثاني للترتيب واحد قبلي أيضا اللي يبحث عن نقاط الانتصار لتجديد الملاحقة دائما وانتظار عثر الأولمبيك مدين، ومباراة من أجل تفادي للنزول بين طبلبل الرياضية وفجر الكتار. طبلبل الرياضية اللي طمأنا ونقاط الفوز للبقاء في المستوى الأول من رابطة الهوات قبل جولات من النهاية. مباراة بصوت رفع عزيز إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معنا. البداية برادس، نشوف هذه الأسئلة الأجواء في ملعب رادس ما قبل انطلاقة لقاء الدربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. هادي أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء الخير كريم، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو أولمبي رادس يحتضن بعد أكثر من 30 دقيقة مباراة ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، مباراة الجولة قبل الأخيرة 29 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة مهمة، ديربي العاصمة رقم 143 بين الفريقين. قلت مباراة مهمة في الجولة قبل الختام، دربي لا يشبه أي دربي سابق، دربي قد يكتب نهاية موسم كامل في 90 دقيقة. مباراة مصيرية خاصة للنادي الإفريقي. فقط كريم، انتصار الإفريقي هو يساوي بطولة للنادي الإفريقي، أو انتصار أو تعادل الترجي الانتظار للجولة الأخيرة. يعني نادي الإفريقي قد يحسم اليوم مصير البطولة في حالة انتصاره، وإذا انتصر الترجي الانتظار لآخر جولة الأسبوع القادم. قلت مباراة تنطلق قبل وبعد نصف ساعة من الآن. الحضور الجماهيري الحقيقة تقريبا حوالي
0: غاب صوت هذه السياري. حضور الجماهيري تقريبا في حدود 27,000 متفرج من حبالة ترجي حاضرين في هذه المباراة هذه.
1: يعني حاضرة، ونحن معناتها بقدرة ربي حاضرين لنقل كل حديات هذه المباراة للسادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة تطاوين. في يعني فما أسبقية للترجي الرياضي التونسي على حسب يعني حسب على تاريخ اللقاءات او تاريخ المواجهات. في قلت هذا الدربي هو الرقم 144 في او في 143 مواجهه قبل فيها 58 انتصار للترجي، 53 تعادل وانتصار للافريقي. مجموع الاهداف كريم سجلت في دربي الترجي الافريقي هي 299 هدف. يعني اليوم نشوفوا كريم شكون باش يسجل الهدف رقم 300 في تاريخ المواجهات بين قطبي العاصمه الترجي التونسي وفريق النادي الإفريقي.

0: المضيلة مدينة عاد البدوي رقبة ملجربة حبيب الزردابي اتحاد الجيم واحد قبلي نزار بوزنيف وتبلبل الرياضية فجر الكتار رؤوف عزيز تذكير بترتيب رابطة الأوقات المستوى الأول المجموعة الرابعة أولمبيك مدين في الصدارة 50 نقطة المركز الثاني واحد قبلي 49 المركز الثالث كوكب الدقيش 36 معه فريق جريدة توزر المركز الخامس لجمعية جربة 35 المركز السادس لفجر الكتار واتحاد الجيم لكل فريق 33 نقطة المركز الثامن مار 32 المركز التاسع المضيلة 28 المركز العاشر لتهذيب الصخيرة 27 المركز 11 الملعب القفصي 26 المركز 12 لتبلبل الرياضية 24 المركز 13 لأمل جربة 22 ويقفل الترتيب فريق الأمل الرياضي بالرقبة بست نقاط وانزل من جولات إلى رابطة الهوات المستوى الثانية. في الرابطة المحترفة الأولى تذكير بالنتائج الحاصلة في المباريات اللي أقيمت على الدفعات. البداية كانت يوم الجمعة الفارت من خلال انتصار لمستقبل يعني مباراة يوم الأمس الملعب التونسي اتحاد بن قردان التعادل السلبي مستقبل سيمان مستقبل جابس يوم الجمعة المباريات مستقبل السيمان انتصر أمام مستقبل جابس هدف مقابل صفر الأولمبي الباجي انتصر أمام شبيبة العمران 2-1 شبيبة القراوان انتصر أمام الاتحاد المنسيري هدف مقابل صفر أمس مستقبل مرسى نادي الإصفاقس الانتصار للسي اس اس هدف مقابل صفر النجم الساحلي انتصر أمام نادي البنزرتي هدف مقابل صفر والترجي الجرجيس انتصر أمام نجم المتلوي هدف مقابل صفر. التغييرات متواصلة يعني ولو أنه مازلت جولة واحدة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى سفيان الحيدوسي يغادر اتحاد بن قردان مباشرة إلى النادي البنزرتي اللي يغادروا شهاب الليلي واتفاق على المغادرة ولا التلاقي بلا تراضي بين السيابي وشهاب الليلي يأخذ مكان سفيان الحيدوسي اللي اتفق أيضا مع اتحاد بن قردان على المغادرة. جولة ختامية ستقام بين الثلاثاء الأربعاء والخميس ستعطينا رسميا من سيكون البطل ومن سيكون الوصيف والترتيب الرسمي للبطولة. يوم الثلاثاء 12 ماي شبيبة العمران ضد مستقبل مرسى، يوم الأربعاء 13 ماي النادي البنزرتي ضد الترجي الجرجيس، النادي الإصفاقسي ضد النجم الساحلي، مستقبل جابس ضد الملعب التونسي، يوم الخميس 14 ماي النادي الأفريقي الأولمبي البيجي اتحاد المنسير ضد سليمان، النجم الذي بالمتلوج ضد شبيبة القيروان، والاتحاد الذي ببن قردان ضد الترجي الرياضي التونسي. نشوف الزملاء من مختلف الملاعب، البداية بملعب المضيلة لقاء نادي المضيلة أولمبيك مدنين عادل البدوي. عادل مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء النور، تحية ليك، تحية كل السادة مستمعين أحباء موجة إذاعة عروس الصحراء، إذاعة تطوير في متابعة لصيقة بين ظفرين لكل المباريات وبقية الجولات في مختلف الميادين. تحية كل الزملاء في الملاعب، ما نطولش عليك برشا على الزملاء اللي ينتظروا في التدخلات ومتابعة هذه المباريات الشيقة بين ظفرين. على الشيقة لأن مباريات رهان في آخر الموسم، لا بيع ولا شراء، كل واحد كل فريق من زهر الفرق إن صح التعبير أنهم يلعبوا من أجل البقاء أو من أجل التتويج أو الصعود إلى الرابطات الموالية. أولمبيك مدينة صاحب المرتبة الأولى بخمسين نقطة ينزل ضيف اليوم على نادي المضيلة في حراسة مرمى أولمبيك مدينة طاهر شعبان، محمد طليق، مهدي ويداوي، ياسين بوفرغة، محمد الخليل مشارك، أسامة الأسود، برهان الجابسي، عبدالله شوشان، محمد عمر زلمة، أرسلان بن ساسي، آدم عزيز الفرجاني. هذه تشكيلة فتح الحاج إسماعيل على أرضية الميدان. بالنسبة لدكة البدلاء مجدي ناجي في حرس المرمى، نضال الصغير، محمد بن نور، حسام اليحياوي، يوسف قصدالله، طارق بن عمار، نعيم مشلوش، محمد طريقي وصفوان التومي. بالنسبة لتشكيلة نادي المضيلة صاحب الرتبة التاسعة ب 28 من النقاط، ريان ديواني في حرس المرمى، بشير سليماني، يحيى الجزيري، وديع الهنشيري، زيدان برامية، محمد حوامدية، عدي عميد، سيف الدين خليل، عبد السلام حركات، عبد الناصر برامية، وزكريا بن سعيد. هذه تشكيلة عمار الزواري اليوم اللي باش تواجه أولمبيك مدين اللي باش يدافع على حضوره في الصعود والتميز في المرتبة الأولى. بقية اللاعبين على دكة البدلاء لنادي المضيلة: ريان يحياوي، بسام قمرة، فاروق بن أحمد، منتصر قمرة، أشرف سالم، وسيم يحياوي، سامر حكيري، رياس ساعي، ورامي سالم الحارس المرمى الثاني. بالنسبة لطاقم التحكيم من ولاية المنستير: الحكم الرئيس بديس بن صالح، المساعد الأول شهاب بن حسين، المساعد الثاني اسكندر الصغير، الحكم الرابع أنور منصور، مراقب المباراة عبد الوهاب النصري، والمنسق العام كريم التواتي. لحظات وينطلق اللقاء في مباراة متميزة بين نادي المضيلة وضيفه أولمبيك مدينة.
0: شكرا معك، باش نتابع على مباراة بتفاصيلها عادل البدوي إلى جربة أيضا لقاء

0: ما قلش أهمية على اللقاء المذيلة أولمبيك مدينة هو لقاء اتحاد الجيم واحد قبلي مع نزار بوزنيف. نزار مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مرحبا عبد الكريم، أهلا وسهلا بالسادة المستمعين على موجات العروس إذاعة تطاوين أينما كانوا في هذه الأمسية الرياضية في نقل مباشر من ملعب الجيم مسرح لقاء جولة 11 إياب ربيط الهواة مستوى أول بين اتحاد الجيم وضيفه واحد قبلي. الواحة وصيف هذه المجموعة لبعد نقطة من المتصدر الأولمبيك والسعي لكسب 3 نقاط لمواصلة المنافسة على الصعود، والاتحاد لكسب نقاط الفوز وتعزيز المركز ب3 نقاط. فلمن ستكون الكلمة، لقرش الجزيرة الاتحاد أم للواحة رأي آخر؟ نمر عبد الكريم بسرعة إلى الورقة الفنية وتشكيلة الفريقين، والبداية بالفريق الضيف واحد قبلي في حراسة المرمى وسيم بن سالم، 2 محمد الجندوبي، 12 طارق بوغرة، 5 نزار القاسمي، 3 قائد الفريق مالك محجوب، 6 رامي الدرقاع، 20 علي بوسطلة، 10 وهبي الحاج سالم، 9 خبيب الرتيبي، 11 محمد علي الورفلي، و7 مسلم البثوري. بالنسبة في بنك احتياط الواحة كحارس الثاني ريان بن نور، 8 في راس الحشاني، 13 الياس حمدان، 14 محمد أمين بن عبد الصمد، 19 مكرم الكار، 17 مالك بوزيد، و18 أسامة الماضي. بالنسبة لقرش الجزيرة والمدرب رياض ذويب اختار التشكيل الأساسي التالي في حراسة المرمى: أسامة الفرشيشي 6، قائد فريق بسام بوسعيد 20، حسن قامعونة 3، فاكر الحروشي 10، أحمد الرقيق 23، أدم الزنكري 21، عياض المعلول 5، على الدين بوحجر 8، إلياس ميلاد 13، أشرف جمعة و18 زياد عبيد. في بنك احتياط الاتحاد كحارس ثاني أيمن بن أيوب، 12 عبد الرحمن بن داود، 17 لؤي الحمداني، 27 مرتضى المليتي، 14 محمد أمين بن موسى، 7 سيف الدين لغوان، 2 ضياء المعلول، و11 أحمد جدي. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة من ربيط صفاقس: حكم رئيسي أمين الفقير، مساعد أول سهيب بن بلقاسم، مساعد ثاني الحكمة شافية العامري، الحكم الرابع مهدي شبشوب، مراقب المباراة فاضل شلبي والمنسق سالم الغديري. كما ذكرنا طبعا مباراة جولة 11 إياب ربيط الهواة متابعة ممتعة للجميع لمختلف المباريات في مختلف الملاعب، وأهمها وأبرزها الدربي الكربير بعد حين دربي العاصمة مع الزميل أكيد هادي صياري. يا عبد الكريم
0: وهو كذلك، شكرا لك هادي حاضر معنا يعطينا تشكيلات الفريقين في مباراة الدربي. قبل ما نرجع لحبيب الزردبي ورؤوف عزيز نستكمل معهم الورقات الفنية للقائتهم. هادي مرحبا من جديد.
2: مساء الخير من جديد كريم. تشكيلة فريقي النادي الافريقي والترجي التونسي في ديربي العاصمة وصلت منذ حين. تشكيلة الافريقي في المرمى اليوم: مهيب الشامق مع حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، خايف الزعلوني، أسامة سيلي، معتز الزمزمي قائد فريق، أسامة الشريمي، سيد خان، أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي، وفراس شوات في على دكة البدلاء في النادي الافريقي غايف الفرني. حارس مرمى الثاني مع ياسين بوعبيد، حسام بن علي، فرانك لن كونتي، بلال ايت ملك، محمد الصادق محمود، فيليب كونزومبي، فهد المسماري، ومحمد الصادق قديدة. يدرب الفريق طبعا المخضرم فوزي الفزرتي. تشكيلة الترجي التونسي اليوم في المرمى: امان الله مميش في غياب الحارس الاساسي الدولي البشير بن سعيد، مع محمد بن علي، ياسين مريح قائد فريق، محمد امين توكاي، محمد امين بن حميدة، اونسيوك بيلو، معز الحاج علي، شهاب الجبالي، حمزة رفيعة، كسيل ابو عاليه، و فلوريان دانوف. على بنك البودلاء: محمد صادق الدبشي، الياس بوزيان، على الدين الدربالي، نزال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حسام الدقا، امان الله الحميدي، يانسا سي، واشرف الجبر. يدرب الفريق الفرنسي باتريس بومال. طاقم تحكيم هذه المباراه: حكم نمساوي او طاقم تحكيم نمساوي بالكامل ما عدا الحكم الرابع، وهذه ثاني مره في تاريخ التونسية كحكم نمساوي يدير مباراة في الرابطة المحترفة. الأولى نجيب بعض لكل التفاصيل: الحكم الرئيسي كراسي بيترو، وهو دولي منذ 2020، المساعد الأول ماكسيميليا ويس، المساعد الثاني ميتشيل أوريت برسيرك، والحكم الرابع قلت التونسي حمزة شعيد. على في غرفة الفار هارالد لينكر، وهو دولي منذ 2010، ويساعد رولاند بريندر. يراقب هذه المباراة الثنائي شكري جندولا وعادل صغير تقريبا نصف ساعة بالضبط يعني 30 دقيقة قبل انطلاق المباراة هنا في درب العاصمة أو في أولمبي رادس درب العاصمة. كل اللاعبين أو لاعبي الفريقين متوجهين على أرضية الميدان للقيام بالحركات الحماية. نعود إليك إن شاء الله مع بداية المباراة كريم.
0: وكذلك شكرا نادي السياري. نشوف روف عزيز في تبلبو لقاء تبلبو الرياضية وفجر القطار. روف مساء الخير, أهلا وسهلا.
3: مرحبا كريم, أجمل التحيات الرياضية ليك لكل السادة والسيدات المستمعين للزملاء في مختلف الملاعب. تحية تصل الجميع من ملعب تبلبو البلدي اللي باش يحتضن بعد قليل مباراة الجولة 11 ربيط الهوات مجموعة طبعا الرابعة مستوى أول بين فريق تبلبو الرياضية اللي تهمه هاي المباراة أكثر من ضيفه طبعا فجر القطار. دون إطالة نمشي لاستعراض الورقة الفنية المباراة والبداية بتشكيلة الفريق الضيف. الفجر الرياضي بالقطار, ساجد السماوي في حراسة المرمى, أسامة العياري, تومي القلاعي, أسامة العياشي, محمد أمين أحمد, الشهيرة بوقرة وهو كابتن الفريق, لؤي نويرة, علاء السعيدي, مروان بهلالي, عمر جبالله, وسيم عثيمني, وزياد الكريمي. يخدم الأحداش الأساسيين لأبناء المدرب المساعد, يسمح المدرب الأول أنيس الطبال عوض عبد القادر بن حسن لخير طبعا الانسحاب والفراق بالتراضي بعد مباراة الجولة الفارطة. على بنك احتياط الفريق الضيف طلال الدرغوثي كحارس مرمى ثاني, مالك بن غالية, أسامة السايح, ساجد طالب, محمد الطاهر إبراهيمي, هابة ليلي, ومحمد بومخلة. بالنسبة لفريق التبلبو اللي عاول كثيرا على هذه المباراة قبل تقريبا 3 جولات من نهاية البطولة, والفريق طبعا يلعب من أجل تفادي النزول. عثمان بن عثمان في حراسة المرمى, خميس العكروت, عماد زعب, محمد أمين الحمروني, الكابتن أسامة المكي, مهران فادي, أشرف الشريشي, الطاهر الزريف, صلاح الدين الخليفي, أنيس العيساوي, ووجد المدة. بيدرب الفريق السيد مصطفى كعام, وعلى بنك احتياط الفريق المحلي تبلبو الرياضية عبد النور زعاتر كحارس مرمى معوض, حسن المرزوقي, أيوب المسعي, طارق حمادي, محمد علي الشناوي, حازم الجابري, وفراس الحبيب. طاقم تحكيم المباراة القادم طبعا من رابطة سيدي بوزيد والقاسرين متكون من أنور العكروتي كحكم ساحة, يساعد وكل من بديع الجلالي وعلي السليمي, الحكم الاحتياطي ثامر العيوني, يراقب هذه المباراة الجيراني ضيف الله, والمنسق العام نوفل بوركبة. بعد قليل ستعطى ضربة البداية لهذه المباراة.
0: واضح رؤوف, وصلت المعلومة. ثم تقطعات على مستوى التطبيق وكل ما يهم المباراة حاصل وأوصل لمستمعي إذاعة التطوين. يبقى حبيب الزردابي كالعادة, حبيب الزردابي يأخذ وقته كاملا قبل الانطلاق في كل المباريات, مال الركبة مال الجربة في ملعب الخطاب. حبيب أهلا وسهلا. حبيب السردابي مازال مش حاضر. حبيب نشوف عادل البدوي انطلاقة لقاء المظلة أولمبيك مدنين.
4: بالفعل 3 دقائق منذ انطلاق اللقاء عبد الكريم, 0-0 بين نادي المظلة وضيف أولمبيك مدنين. وأبرز فرصة كانت منذ قليل تزيد من اللاعب عبد الله شوشان لاعب أولمبيك مدنين, الامتياز لحارس المرمى الارتماء على الجهة اليسرى, ريان ديواني خرج كرة ضربة ركنية, وتبقى النتيجة لحالة 0-0 بين الفريقين.
0: نزار انطلق اللقاء عندك في الجيم ولا مازال؟
1: اكيد 3 دقائق لعب في ملعب الجيم عبد الكريم, والنتيجه مازال سلبيه بين الاتحاد والواحة, مع فرصه كانت تختيرها للاتحاد بعد مخالفه تبعد تقريبا متر على 18, وترجع الكره راجعه وتسديده تطمت بالجدار طبعا واحد قبلي دفاعات واحد قبلي, وهذه ركنيه لصالح اتحاد الجيم على يسار الحارس وسيم بن سالم, مع صعود حسان قمعونه وفاكر الحروشي, دفاعات الاتحاد اصحاب القامات الطويله في الكره الثابته. نتابعوا بعضنا عبد الكريم هذه الركنيه من توزيع احمد الرقيق باش يتولى توزيع الركنيه. ينبه الحكم أمير الفقير على طبعا دفاعات الواحة, وكذلك أدم الزنكري من اتحاد الجيم. ينبه الحكم على التلاحم في منطقة 18, وأحمد الرقيق بشتولة توزيع الركنية. أحمد الرقيق يلعبها قصيرة مع الياس ميلاد, الياس ميلاد لأحمد الرقيق مرة أخرى في الرواق, توزيعها ممتازة ومطالبة بضرب الجزاء لأبناء الاتحاد, ولكن الحكم أمير الفقير يقول ما فهم حد شيء, اللي لاصقة حسب إشارة الحكم ميد الفقير, مع احتجاجات ابناء الاتحاد عبد الكريم في 4 دقائق لعب, والنتيجه مازالت سلبيه في الملعب جيم مباراة وعدة. تفضل عبد الكريم.
0: شكرا لك. في انتظار حبيب الزردابي الكلمة لك عادل البدوي نادي المظلة أولمبيك متنين.
4: شكرا لك. بداية اللقاء صعبة نوعا ما على نادي المظلة على اعتبار أنه أولمبيك متنين بادر بالهجومات المكثفة على الجهة اليسرى خاصة عن طريق اللاعب محمد عمر زلامة يراوغ وتخرج له كرة من التماس. كان أعطى كرة منذ قليل لأدم عزيز الفرجاني على الجهة اليمنى أهدي ويداوي يوزع والحارس يعترض هذه الكرة ويحرم برهان الجبسي من التصدي من التسديد برأسية. رامي التماس لفائدة نادي المظيلة على يمين دفاع نادي المظيلة قبالة المدارج المكشوفة ينفذها بسرعة وديع الهنشيري. وديع يعترض زكريا بن سيد المدافع محمد خليل مشارك ويرتكب خطأ على هذا اللاعب على كابتن الفريق زكريا بن سعيد. ضربة مخالفة في وسط الميدان قريبة من جهة التماس باش تنفذ رمي التماس أو ضربة المخالفة لفائدة نادي المظيلة. أجواء طيبة بين اللاعبين مباراة صحيح ذات رهان كبير بالنسبة للفريقين خاصة لأولمبيك مدين يبحث منذ بداية على تسجيل هذه المخالفة تتنفذ عن طريق اللاعب يحيى جزيري في القائمة الثاني. راسية المدافع ياسين بوفلغة يرجع الكرة يمشي كابتن الفريق أسامة الأسود ياخذ الكرة وكورته تخرج رمي التماس. كورته تصدم بدفاع
0: في توقيت
4: في توقيت 7 دقائق لعب 0-0 بين نادي المظيلة وضيفه أولمبيك مدين.
0: حبيب الزردابي يا ملا الركبة مال جربة حبيب أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا عبد الكريم تحية ليك تحية لكل مستمعين والمستمعات من الملعب نجيب الخطاب التطاوين وإن انطلق تقريبا 2 دقائق ونص لقاء الأمل الرياضي بجربة اليوم ضيف على مدينة التطاوين مع الأمل الرياضي بالركبة ما زلنا في 0-0 في ورق مباراة فيها الأمل الرياضي بجربة على الجهة اليمنى باللون الأزرق والرمادي في المرمى يلعب عماد بشر كحارس مرمى أساسي معاه حمزة حسين وحبيب الكعبي على مستوى الظهيرين بمحور دفاع مركب حرس خليل قاسم من حي الفريق وسط الميدان والهجوم لسعد الرقيق منتصر الاسود امير العبيدي وسام الهداجي محمد العنالي ومهند بوشامية هذوما ال11 اللي عول عليهم المدرب محمد صالح عبد الهادي على دكة الاحتياط حارس مرمى ثاني منتصر الحكيري معاه بسام بالخير ريان خليل الزردابي فراس الحاج يحيى سيف بن شعبون حسام فريق وامين الهداجي بينما الامل الذي بالركبه على الجهه اليسار بالازرق والابيض في المرمى سيف الكوز معه محمد الربيع عدم المكوم محمد حسن محسن يحيى لترش حسين الربيع بلال سندل محمد ذويلع محمد علي بن سعيدان أسامة البرمات ومونس عمار على دكة الاحتياط يونس مكي لمجد الخزراوي ياسين الصايب عبد الودود دمعون جمال الجليدي حسام لترش وكريم بود اللع والمدرب طبعا هو حقيقة مش مدرب اليوم الأمر رقبة فما مسؤول الإداري
5: كريم
1: بعد انسحاب طبعا السيد حسام لترش اكدنا المسؤول الاداري كريم محسن اللي ما فهمش مدرب يشرف على الامور الفنيه موجود قائد فريق طبعا حسين ربيع هو المشرف الفني على الامور الاداريه تقف تحكيم رابط سيدي بوزيد فؤاد توت حكم صح يساعده فراس المحمدي وطبعا مهال نصري الحكم الرابع ارقام التليلي أرقام التليلي طبعا بنية زوز طبعا عصر نساء موجودين في ملعب نجم كتاب التطاوين طبعا ورقة مباراة سيد عبد الكريم شانتوني والمنسق العام سيد بولباب السباعي تقريبا عبد الكريم 4 دقائق ونص من الانطلاق لقاء نجم كتاب بين الأملين الركبة وجربة إلى حد الآن 0-5.
0: شكرا لك إلى روف عزيز انطلاقة لقاء بولبول الرياضية وفجر الأكتار. تفضل روف.
3: تقريبا دقيقة منذ ضربة البداية لهذه المباراة بتأخير تقريبا 8 دقائق بلبو يلعب على يسار المتفرج بأزياء المعهودة السوداء والصفراء ويتواجد فريق فجر الأكتار على اليمين الحاضرين وهو عددهم قليل باعتبار طبعا أكيد أن الأغلبية تتبع في الديربي العاصمة. تحية للجماهير الحاضرة اللي أبت طبعا رغم الديربي أن تحضر هذا اللقاء وتشجع فريق تبلبو اللي يبقى في أمس الحاجة لانتصار اليوم طبعا من أجل مزيد الأمال في ضمان البقاء. كرة تخرج تماس لصالح فريق تبلبو الرياضية على الجهة اليمنى وين موجود الظهير محمد أمين الحمروني يلعب التماس تعود الكرة إلى متوسط الدفاع عماد زعب كرة لأسامة المكي الكابتن يرفع راسه ويحاول مرر الكره في اتجاه صلاح الدين الخليفي، تخرج كره في ظهر الدفاع وتدخل المدافع، يضع الكره في التماس، خروج الحارس والمدافع محمد والكابتن محمد امين بن احمد جوهر ابو قرة، يخرج كره في التماس قبل طبعا مهران فايدي، تماس قريب من زاويه الركنيه لفريق التفلبو طبعا الباحث عن الوصول لشباك الخصم والمنافس منذ البدايه لتامين اوفر حظوظ النجاح في هذه المباراه الهامه على مستوى النتيجه بالنسبه للفريق المحلي، مقابل طبعا ضمان البقاء باريحيه للفريق الضيف. كرة من أسامة المكي، تماس على الطريقة الإنجليزية طويل داخل مناطق الجزاء، وجد المدي يذبذب يلمس كرة بالرأس دخل الدفاع، لكن حوار بين المكي والمدافع تمشي فيه الكرة للمكي وتدخل الحكم يعلن عن مخالفة، لا يقول يتوصل لعب كرة طويلة معاكسة وخروج عثمان من مناطقه يغطي على الكرة ويخرجها طبعا في التماس مبدأ السلامة في توقيت تقريبا زوز دقائق لعب في زمن وفعاليات الشوط الأول، دائما التعادل بدون أهداف ونافة تبلبو بالفريق المحلي تبلبو الرياضية والفجر الرياضي بالقطار.
0: شكرا لك إلى نزار بوزنية في اتحاد الجيم وحتك بلي.
1: بلغنا 10 دقائق لاعب عبد الكريم في ملعب الجيم والنتيجة مازالت سلبية بين الاتحاد وواحد قبلي، مع مباراة واحدة مباراة مفتوحة في انتظار هذا الشباك من هذا الفريق أو ذاك. الواحد قبلي أكيد طبعا لوصيف هذه المجموعة بفارق نقطة عن المتصدر الأولمبيك اللي يلعب حاليا طبعا في المظلة، واتحاد الجيم أكيد لتعزيز المركز بثلاثة نقاط. الكرة في لصالح الحارس أسامة الفرشيشي، أسامة الفرشيشي مع ضغط اللاعب خبيب رتيبي، لكن أحسن التعامل أسامة الفرشيشي مع الكرة ويخرج كرة طويلة في مناطق الواحة مباشرة إلى الحارس وسيم بن سالم اللي يرجع كرة طويلة في وسط الميدان إلى زياد عبيد لأشرف جمعة. أشرف جمعة أكيد شقيق اللاعب الدولي السابق عصام جمعة، أشرف اللي تقمص في الموسم الماضي أزياء الأولمبيك والقادم من أولمبيك مدنين إلى صفوف الاتحاد في هذا الموسم. اتحاد الجيم اللي قدم في مردود ممتاز هذا الموسم في سواء في البطولة أو حتى في الكاس، كان بلغ الدور الثمن النهائي وانسحب بأداء بطولي أمام شبيبة العمران. الكرة للواحة في طبعا مخالفة طويلة مرفوعة طويلة مقطوعة من بسام سعيدي أو حسن جمعونة مباشرة الرأسية إلى حارس مرماه أسامة الفرشيشي، مخالفة بعد تدخل المهاجم مسلم البوثوري على الحارس أسامة الفرشيشي، مخالفة للحارس في 11 دقيقة لعب و12 دقيقة لعب في ملعب الجيم، والنتيجة مازالت سلبية بين الاتحاد وواحد قبلي. عبد الكريم
0: إلى عادل البدوي نادي المظلة أولمبيك مدنين.
4: شكرا لك. 13 دقيقة لعب إلى حد الآن 0 مقابل 0 بين نادي المظلة وضيف أولمبيك مدنين. قلت منذ بداية اللقاء ضاغط فريق أولمبيك مدنين يبحث على التسجيل، واتت فرصة أخرى للاعب محمد عمر زلامة يوزع الكرة باتجاه أرسلان بن ساسي. خلنا نتابع اللقطة هذه، ممتاز الهدف الأول والهدف الأول، ممتاز العملية لأولمبيك مدنين، كرة ممتازة بنفس العملية ونفس الطريقة، ياخذ كرة عبد الله يوزع بن ساسي ما يترددش باش يوزع الكرة داخل المنطقة، ويقتلص محمد عمر زلامة الكرة ويسكن الكرة في الشباك ليمضي الهدف الأول للضيوف أي لأولمبيك مدنين في الدقيقة 13 من الشوط الأول. محمد عمر زلامة يسجل الهدف الأول. قلت ضاغط أولمبيك مدنين منذ بداية اللقاء أبرز الفرصة، كانت فرصة تقريبا بنفس الطريقة بنفس العملية، لكن هذه المرة تمكن محمد عمر زلامة من اقتلاص الكرة وتسجيل الهدف الأول. ترجع الكرة من جديد لفائدة نادي المظلة، لكن تخرج رمي التماس لفائدة أولمبيك مدنين في دفاع أولمبيك على الجهة اليسرى. ضغط كبير ممتاز، العملية تلعب منسق الدائرة صحة تعبيه بين ظفرين في كرة اليد تستعمل في وسط الميدان. برهان القابسي ياخذ في الكرات، وكل الكرات من أدم عزيز الفرجاني باتجاه أرسلان بن ساسي يجد نفسه أكثر من مرة قريب من المرمى، يوزع هذه المرة ويعطي كرة محمد عمر زلامة ليسكنها بالشباك. رمي التماس أخرى هذه المرة بالجهة اليسرى قريبة من منطقة 18 لنادي المظلة، لفايت اولمبيك مدنين
3: ملعب تبلبو
4: بتنفيذ المهدي
0: ملعب تبلبو. لحظة عادل روف يطلب في الخط. تفضل روف.
3: الدقيقة السادسة تتغير فيها النتيجة لصالح الفريق المحلي. وجدي المد بتلقى كورة من مخالفة على الجهة اليسرى لهجوم تبلبو من وسام المكي بالمليمتر على المقاس بالراس، يضع الكورة على مين الحارس ساجد السماوي غالطو يفتتح النتيجة يعطي الأسبقية 1-0 لفريق تبلبو أمام فجر القطار.
0: في توقيت روف تعود لي
3: 6 دقائق لعب في زمن الشوط الأول.
0: شكرا لك. شكرا روف عزيز. عادل تعود ذكرني بالتوقيت.
4: 16 دقيقة لعب إلى حد الآن، 1-0 لأولمبيك مدنين هنا في ملعب المظيلة أمانات المظيلة. هدف محمد عمر زلامة في دقيقة 13 في الشوط الأول.
0: شكرا لك حبيب السردابي. مال الرقبة مال الجربة.
5: 11 دقيقة هنا في نجيب الخطاب 0-0 بين عمل الجربة عمل الرقبة. واخر هو مستمتك كرة من الجربة لكن حتى الآن بدون تسجيل كرة في وسط الميدان. ترجع لعمل الرقبة في محور الدفاع ما بين كرة ما بين التصر الأسود وكذلك اللاعب رقم 5 في تشكيلة العمل الريدي بالرقبة. ترجع من جديد في وسط الميدان حسين بلال سندر ترجع من جديد مقطوعة مقطعة تخرج كرة تمس تماس العمل الرياضي بيجرب على خط نص الميدان بيشير في طبعا المدرج الفرعي لملعب نجيب الخطاب. حمزة حسين هو بيرجع كرة للمباراة بجانبه لسعد الرقيق كذلك أيضا مهند أبو شمية. حمزة حسين ياخذ وقته في تنفيذ التماس يلعب كرة ممكن على وسط الميدان من جديد أمير العبيدي. أمير العبيدي بالرأس للملك بحر مالك بحر للقائد الفريق خليل القاسمي. خليل القاسمي على خط نص الميدان ممكن يلعب كرة طويلة في انتظار أخذ القرار يخير كرة عرضية المتسلسل متسلسل بالجهة اليمين ممكن يتوغل له على الجهة حمزة حسين بالفعل يوزع حمزة حسين الخامس ثاني توزيع مازال كرة لما جربة على الجهة اليسار حبيب الكعبي حلوة توزيع من حبيب الكعبي بالرأس الهداجي كرة برا فهي العملية رأسية وسام الهداجي كانت خارج من المرمى خارج من المرمى اللاعب الحارس سليم الكول تخرج كل السيف تكوز حارس حارس العمل الرياضي بالرقبة تخرج 6 أمتار لعمل الرياضي بالرقبة رقم 12 يحيى الاطرش هو اللي بيرجع كورة مباراة يحط كورة بعيدة شوية أكيد يحط كورة في مكانها تقص ثم أنا سمعت ملائم لكرة القدم في التجارة طبعا الشيء ورد الملعبية عرضية ميدان حضور جماهيري يكاد يكون منعدم أمام مدارج يعني شغرة حقيقة بعض الأنفار طبيعي جدا رهان ربما للمباريات التلفزية خلى الجمهور يغيب على مثل هذه مباريات كورة
0: هو يعني الجمهور وحباء ملا الرقبة غايبين وقت للفريق مازال يستحقهم يعني وقت اللي مازال رهان ضمان البقاء ووقت اللي الموسم الفارط تلعب من أجل مراتب مشرفة ملا الرقبة جماهيرها غايبة فما بالك والفريق يعني ينزل من جولات إلى رابطة تلوات المستوى الثاني. نقطة استفهام كبيرة حول حبال ملا الرياضي بالرقبة وتواجدهم وتشجيعهم لفريقهم وقت اللي يستقبل الفرق الضيفة سواء في ملعب الخطابة أو في ملعب آخر.
5: ونقطة مهمة جدا عبد الكريم أشرت لها طبعا إن شاء الله حبال الرقبة ورجالتها يلتف ويأخذ العبرة بين نزول فريق مش ممكن تنزل لكن الفتنة والحكمة أنه كيفاش ترجع أكثر من أقوى من كنت إن شاء الله ربي يوفق الجميع. كرة ترجع على مرجربة أمير العبيدي لحبيب الكعبي حلو الكورة ما بين الكعبي والعبيدي حب يلعب مع وسام الهداجي لكن قبله المدافع على محمد الرابيع يقطع الكورة يسمي تعكورته ودفاع لعمل الرقبة يرجع وسام الهداجي لمرتين حب ياخذ الكورة مهاجمة من الجربة لكن فما كربة فرق بين المهاجمين ومهند مهند يتوغل يصوب الحارس على مرتين فرصة حلوة أولى فرصة لعمل الجربة تصويبة مهند بشوية في الحقيقة في زاوية مغلقة موجود الحارس سيف الكوز يصدى الكرة
0: في توقيت حبيبي
5: الكرة في منطقة لمن الرقبة في تقريبا 14 15 دقيقة في المباراة منطلقها 0-0 بين عمل زربة والعمل أريلي برد.
0: شكرا لك نزار بوزنيف اتحاد الجيم واحتقبل لي
1: 18 دقيقة لعب عبد الكريم في ملعب الجيم والنتيجة ما زالت سلبية بين اتحاد المكان واحتقبل لي مخالفة هذه اختيرة لصالح اتحاد الجيم ضغط طفيف لأبناء رياض الضيب الحقيقة في الدقائق الأخيرة تأتي بمخالفة خطيرة أمام مرمى الحارس وسيم بن سالم، مباشرة تبعد تقريبا متر على خط 18 يسقط الزنكري، والحكم أمير الفقير يعلن على مخالفة مباشرة لصالح الاتحاد. زياد عبيد وحسن جمعون أمام الكرة، طبعا حسن جمعون يترك المجال لزياد عبيد مع حضور جماهيري محترم على غرار بعض الملاعب الأخرى، حضور جماهيري محترم من الاتحاد وكذلك طبعا جماهير واحد قبلي اللي تحولت مع الفريق الحقيقة بأعداد محترمة وتدخل في الجهة المقابلة لمدارج أو المدرج وحيد في ملعب الجيم، تدخل طبعا جماهير الواحة في الجهة المقابلة ونتابع معظم المخالفة. زياد عبيد مباشرة وتلتطب الجدار وترجع كرة إلى مرتضى المليتي أو على دين بوحجر، على دين بوحجر يدخل طبعا مكرم الكاري خارج كرة التماس، تماس لصالح الاتحاد أمام مدارج ملعب الجيم. اتحاد الجيم كما ذكرنا في المركز السابع ب 33 نقطة، 9 فوز 6 تعادل 8 هزائم، والواحة في المركز الثاني وصيف هذه المجموعة ب 49 نقطة بعد طبعا قبول الإثارة اللي تقدم بها أمام طبعا الملعب القفصي، قبولها شكلا وأصلا طبعا طبعا وفوز بثلاثة نقاط 49 نقطة على بعد نقطة وحيدة من متصدر الأولمبيك. طبعا المنافسة على أشدها بين الواحة والاتحاد والأولمبيك في أعلى الهرم وأعلى الترتيب، وكذلك في أسفل الترتيب ما زالت المنافسة بين الأملين الرقبة طبعا أمل الجربة، وكذلك ما زال معني تبولبو وتهذيب الصخيرة، ما زال اللقاءات باش تلعب الآخر جولة عبد الكريم والمنافسة على أشدها سواء في أعلى الترتيب أو في أسفل الترتيب. نعود للمباشر بتماس صلاح الاتحاد في 28 أو في 20 دقيقة لعب، والنتيجة ما زالت سلبية بين الواحة والاتحاد
0: هنا شكرا في ملعب. شكرا نزار، نحاول نتابع كل المباريات يعني مع مختلف الزملاء، نكونوا حاضرين في كل الملاعب. عادل البدوي نادي المديلة أولمبيك متنين.
4: شكرا لك. 22 دقيقة لعب لحد الآن نفس النتيجة، تقدم حيني لأولمبيك مدنين أمام مضيف نادي المضيلة. هذا هجوم نادي أولمبيك مدنين، ممتاز العمل بالكعب، تمشي لمحمد عمر الزلامة، يرجع إلى الوراء لأدم عزيز الفرجاني، مقطوعة من الدفاع نادي المضيلة عن طريق اللاعب وديع الهنشيري. وديع يرجع لقلب الدفاع عدي عميد، عدي ياخذ كرة من اليمين إلى اليسار، توصل من جديد لفائدة أولمبيك مدنين، مقطوعة في وسط الدفاع، يا مازال الخطر اللي فايت اولمبيك مدنين، مراوغه في مره اولى، يعترض كره محمد حوامديه لاعب نادي المضيله ويرتكب مخالفه اللاعب حامل رقم 19 عبد الله شوشان. عبد الله شوشان لاعب اولمبيك مدنين رفع الساق امام اللاعب زيدان ابراهيميه ويرتكب مخالفه باش يقوم بتنفيذها ليبرو الفريق يحيى الجزيري. يحيى الجزيري يوزع كره طويله باتجاه الجهة اليمنى، عبد الناصر البراهمية ما وصلتش الكرة، تخرج رمي التماس من جديد لفايت نادي المضيلة، تتنفذ سريعة، وديع الهنشيري، وديع الهنشيري يعطي كرة تمشي في وسط الميدان، محمد حوامدية إلى اليمين عن طريق زيدان البراهمية، زيدان أسبق منه المدافع، كانت الكرة باتجاه بشير سليماني لكن أسبق منه دفاع أولمبيك مدين يبني هجوم عكس، ما وصلتش الكرة، تمشي من جديد عبد السلام حركات، عبد السلام حركات يوزع كرة ممتازة، الدفاع يقتلس الكرة وتخرج، ماذا يقول الحكم؟ ركنية، كانت كرة أمام محمد حوامدية أراد التسديد، يرجع للدفاع آدم عزيز الفرجاني كمهاجم وكمساعد لزملاء في الدفاع، يمس الكرة ويخرجها ضربة ركنية، كانت الكرة باتجاه الشباك، التسديد أسبق كان لمحمد حوامدية والامتياز لأدم عزيز الفرجاني لخرج الكرة ضربة ركنية على الجهة اليسرى لحارس المرمى الطاهر شعبان باش ينفذ بالساق اليسرى زيدان ابراهيمية أو عبد الناصر ابراهيمية، عبد الناصر يحط الكرة، الحكم موجود مع اللاعبين داخل منطقة 18 ينبه للاعبين بطبيعة الحال باحترام الميثاق الرياضي، والمحاصرة اللاصقة تكون بطريقة رياضية دون ارتكاب الأخطاء داخل المنطقة، تتنافذ الركنية في القائمة الثانية، رأسية الحارس يخرج يخرج كورة، مازال أكثر لفايت نادي المضيلة، من جديد ترجع عن طريق عدي عميد. عدي عميد تخرج الكرة ربي التماس تفل سريع لبيت النادي الأولمبيك مدين. هجوم عاكس هجوم عاكس لنادي الأولمبيك مدين. يخرج وجه لوجه ماذا يفعل؟ يعطي كرة أوه كانت تكون هدف الثاني. الامتياز للدفاع مازال اختار لي نادي الأولمبيك مدين مخطئة من المدافع. يمشي كرة كابتن الفريق أو يأخذ الكرة عبدالله شوشان. عبدالله شوشان مخطئة وتمشي من جديد ترجع بهجوم آخر لنادي المظيلة في وسط الميدان في توقيت 25 دقيقة لعب واحد بلاش نادي الأولمبيك مدين أمام مضيفه نادي المظيلة.
0: شكرا عادل البدوي. نعمل جولة نشوف فيها التوقيت والنتيجة قبل فسح الأجل الأذان وموجز الساعة الرابعة ثم نواصل المشوار في ملعب وهدف. نشوف التوقيت والنتيجة عندك روف عزيز بلبل رياضية فجر الكتار.
3: 17 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول أسبقية وتقدم حيني لفريق تبلب 1-0 أمام فجر الكتار بفضل الهدف الوحيد للمباراة برأسية لوجد المدن في الدقيقة السادسة.
0: شكرا لك روف عزيز. إلى نزار بوزنيف اتحاد الجيم وحتكبلي توقيت ونتيجة.
1: 25 دقيقة لعب عبد الكريم في ملعب الجيم وهدف أبيض لصالح الواحة بعد مخالفة التسلل على المساعد الأول سهيب بن بلقاسم. ما زالت النتيجة إذن سلبية بين الاتحاد والواحة.
0: شكرا لك حبيب الزردابي. أمل رقبة أمل جربة توقيت ونتيجة.
5: 21 دقيقة لعب في ملعب نجيب الخطاب هدف أبيض لأمل جربة عن طريق وسام الدجي ويبقى الحارس من رقبة يقوم بعد كما تم حسب الإشارة الحكم أنه فما اعتراض الحارس هدف ملغى لأمل جربة في تقبل 21 لعب 0-0 بين أمل جربة وأمل رقبة.
0: شكرا لكم جميعا. نلتقي بعد موجز الساعة بعد الأذان وموجز الساعة الرابعة والتحق بنا إن شاء الله هادي سياري من ملعب رادس ومباراة الدربي للمتابعة على شريف التونسي والنادي الافريقي مباراة في ملعب رادس دخول الفريقين للميدان. وبعد شوية كما حكيت هادي السياري سيكون حاضر وجاهز للوصف والتعليق على مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي المتصدر والملاحق في مواجهة مباشرة بين الفريقين.
6: مستمعي الأفاضل حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. لم يعقد الاتحاد الجوي للشغل بمدنين مؤتمره الذي كان مقررا اليوم، وتقرر تأجيله إلى موعد محدد بعد رئيس المؤتمر عثمان الجلولي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر. يعود تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق لرفض المؤتمرين بالأغلبية عقد المؤتمر اليوم وإمضائهم على عريضة في الغرض، حسب مصدر نقابي لم يفصح عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ المؤتمرين هذا القرار. أكد اليوم بل أقلعت اليوم من مطار جابس مطمط الدولية الطائرة التي تقل حجيج ولاية جابس في اتجاه البقاع المقدسة. أكد النائب بمجلس النواب الشعب عن ولاية تطاوين مصطفى البوبكري ضرورة إيجاد حل عاجل لإنقاذ مشروع غاز الجنوب بتطاوين المهدد بالإيقاف. تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعرفاني الزنزري بداية من اليوم الأحد 10 مايو وإلى غاية 12 مايو الحالي زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. سلمت إيران اليوم بوسيط الباكستاني ردها على أحدث اقتراح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين. صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في تسوية الصراع مع إيران، لكنه مستعد أيضا لاستئناف العملية العسكرية ضدها. الموجز الآن إليكم النشرة البحرية.

0: مع وطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 10 مايو 2026. تتميز الحالة الجوية بمنخفض للضغط الجوي 1010 هكتوباسكال على إيطاليا، يتزامن مع منخفض للضغط الجوي 1010 هكتوباسكال على خليج سرت. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة على شمال تونس: الريح غربية تتجه جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص في نهاية الليل من 5 إلى 15 عقدة. البحر سيضطراب يصبح متموج، الطقس سحب عابرة والرؤية متوسطة إلى جيدة. على شرق تونس: الريح شمالية غربية تتجه جنوبية غربية من 15 إلى 20 عقدة، تصل محلين إلى 25 عقدة. البحر شديد الاضطراب يصبح محلين مضطرب مع موج متقاطعة، الطقس سحب عابرة والرؤية متوسطة إلى جيدة. على خليج قابس: الريح شمالية تتجه غربية من 15 إلى 25 عقدة، تتقلص منتصف الليل من 5 إلى 15 عقدة. البحر شديد الاضطراب يصبح متموج، الطقس سحب عابرة والرؤية متوسطة إلى جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد على شمال تونس: الريح جنوبية شرقية تتجه إلى القطاع الشمالي من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى بعد الظهر من 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. على شرق تونس: الريح من القطاع الشمالي تتجه جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، تصل مؤقتا إلى 30 عقدة. البحر مضطرب في محلين شديد الاضطراب، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة لمتوسطة. على خليج قابس: الريح غربية تتجه شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تصل مؤقتا إلى 25 عقدة. البحر مضطرب، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
1: ملاعب وأهداف.
2: مرحبا من جديد مستمعينا الكرام إلى ملاعب وأهداف، نتابع مباريات رابطة الهوات المستوى الأول المجموعة الرابعة، 4 لقاءات للمتابعة والتعليق، وأيضا نتابع مباراة الدربي اللي انطلقت منذ لحظات بين الترجي التونسي والنادي الأفريقي. قبل ما نمشي لهذه السيارة في رادس نشوف التوقيت والنتيجة، إذا ثم تغيير في النتيجة في مختلف الملاعب. البداية بعدل البدوي نادي المضيلة أولمبيك مدنين.
3: شكرا لك. 35 دقيقة لعب إلى حد الآن، واحد بلاش لأولمبيك مدنين، مضيف نادي المضيلة هنا في ملعب المضيلة.
2: شكرا لك حبيب الزردابي، أمل الركبة أمل الجربة.
4: شكرا عبد الكريم، كنت نطلب في الخط نلعب في 31 تلعب، نتيجة تغيرت نجيب الخطاب تتاويل من 25 ضربة جزاء لعمل جربة توغل يسام الهداشي، طبعا وقت عرفتكم في 18 حكم يعطي ضربة جزاء لعمل جربة سجلها بنجاح مهند بوشمية، واحد بلاش معتجين مباراة أسبقية أمل جربة هنا في الخطاب أمل الركبة، هدف اللاعب مهند بوشمية بضربة جزاء.
2: شكرا لك. نزار بوزنية في اتحاد الجيم، واحد قبلي.
5: 35 دقيقة لعب عبد الكريم في ملعب الجيم، والنتيجة ما زالت سلبية بين الاتحاد والواحد، صفر لمثله في كما ذكرنا في 35 دقيقة لعب. عبد الكريم
2: شكرا لك. روف عزيز تبولبو رياضية فجر أكتر.
6: 27 دقيقة لعب في زمن وفعاليات الشوط الأول، دائما تقدم وأسبقية حينية لفريق تبولبو 1-0 أمام فجر رياضي بالكتار.
2: شكرا لكم جميعا عادل حبيب نزار وروف، الكلمة لك هذه السيارة في رادس ومباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي.
7: مساء الخير من جديد، كل الشكر لك وتحية لكل الزملاء في مختلف الملاعب ولكل السادة المستمعين والمتابعين مجلة إذاعة التطوين. 4 دقائق لعب منذ انطلاق دربي العاصمة هنا في أولمبي رادس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، والتعادل 0-0 بين الفريقين. انطلقت المباراة تقريبا فرصة بفرصة ولكن لم تكن خطيرة على الفريقين. تذكير بالتشكيلة التايب بشرع النادي الإفريقي في حرس المرمى: مهيب الشامخ، حمزة بن عبد الله أو حمزة بن عبد مع توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السيري، معتز السمس بقائد فريق، أسامة الشريمي، سيد دخان، أيمن الحرسي، حمزة الخضراوي، وفراس شوات على بك البودلة، غيث الإفرنك حارس مرمى ثاني مع ياسين بوبيت، حسام بن علي، فرانك ألان كونتي، بلال أيت مالك، محمد الصادق، محمود التبركنية هي الأولى الأفريقي، علي حارس ميش في يسعد براس اللاعب سيد دخان، يبدو لي أسامة السيري ولكن الكرة سهلة في يد الحارس أمان الله مميش حارس الترجي الرياضي التونسي الواصل استعراض بنك بودلاء النادي الافريقي. قلت غايه الافريقي حارس مرمى ثاني مع ياسين حسام بن عليم، فرانك لانكونتي، بلال ايت مالك، محمد الصادق، محمود، فيليب كنزومبي، فهد المسماري ومحمد الصادق محمود. هذه تشكيلة المدرب فوزي البزرتي. تشكيلة المدرب باتريس بومال اليوم في المرمى من الله مميش مع محمد بن علي، ياسين مريح قائد فريق، يعود ياسين مريح ولا محل عاد في المباراة الفارطة لكن كان يعني غياب نسبيا أكثر يعني تقريبا من 3 أشهر. محمد كريم، محمد امين الحميده، ونتشوك بيلو، محسن حاج علي، شيب جالي، حمزه رفيعه، كوزيل ابو عاليه، وفلوريان دانو على بنك البدلاء، فالترجي محمد صادق تبشكي حارس مرمى ثاني، مع الياس بوزيان، علاء الدين التربالي، نزال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حسام تقا، امان الله الحميدي، ينسسي، واشرف الجبري يدرب الفريق الفرنسي باتريس بومال. طاقم تحكيم هذه المباراه بقياده هو طاقم تحكيم النمساوي بالكامل مع الحكم الرابع كما سبت. ذكر الحكم الرئيسي كريستيان بيترو، المساعد الأول ماكسيميليان نويس، المساعد الثاني مايكل أوبريتس بيرجر، الحكم الرابع التونسي حمزة جعيد، في غرفة الفار هارالد ليكر، ويساعد أورلاند براندر. يراقب هذه المباراة ثنائي شكري جندولة وعادل الصغير، قل تقريبا 6 دقائق لعب منذ انطلاق دربي العاصمة الرقم 144 في تاريخ الفريقين. نحكي على برشا شخصيات خاصة في المداخل الأولى مع زليم زميل كريم حمدي، قلنا اللي هو الدربي رقم 144 بين الفريقين قبل استعراض الدربيات. نحب نقول الترجي في المرتبة الأولى أو النادي الأفريقي في المرتبة الأولى ب 62 نقطة، وملاحقه المباشر هو الترجي التونسي ب 60 نقطة. اليوم مباراة مصيرية قد تكون لفريق النادي الأفريقي في حالة الانتصار يفوز رسميا بالبطولة. في حالة انتصار الترجي التونسي ننتظر الآخر ولات لتحديد بطل هذا الموسم، كما شفتوا التسويق الى اخر رمق من عمر البطوله. الحقيقه عندنا برشا سنوات ما ريناش يعني التسويق الى اخر الجولات، وهذا في حد ذاته حدث مهم ومهم جدا في عمر كره القدم التونسيه. ترجع كره النادي الافريقي من جديد، حي غيث الزغلوني رجع الكره، كره على مستوى الميدان لفريق الترجي، ترجع بالراس من شياب الجبالي، والحكم يعطي ضربه مخالفه، ضربه مخالفه للترجي على مستوى دائره وسط الميدان، ضربه مخالفه باش ينفذها ياسين مريح. أبرز غياب في تشكيلة الترجي اليوم وحمزة الجلاسي والبشير بن سعيد، كذلك محمد الدراجر لأسباب صحية، حمزة الجلاسي لأسباب تدريبية بيداع الورقة الحمراء في المباراة الفارطة أمام مستقى وفريق الشباب الرياضية بالعمران، في حين بشير بن سعيد لأسباب صحية، وكذلك الظهير الأيمن محمد الدراجر اللي عنده أوجاع على مستوى الكتف الأيسر. محمد الدراجر الظهير الأيمن في تشكيلة الترجي التونسي، يعود اليوم محمد بن علي على الجهة اليمنى. ترجع كرة للترجي على مستوى الجهة اليمنى، شياب الجبالي يقدر بخط 18 يلوش على المساعدة، يتحرك بسرعة شياب الجبالي، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء مباشرة إلى الحارس مهيب الشامخ، يأخذ الكرة بكل ارتياح الحارس مهيب الشامخ، حارس النادي الافريقي القادم النجم المتلوي والمتكون في نادي اولمبيك كمتنين. ترجع الكرة في تقريبا 8 دقائق لعب هذا الشوط الاول، والتعادل 0-0 بين الفريقين. رمية تماس للترجي تتنفذ بسرعة، ترجع كرة ورأي مباشرة الى من لا مميش، يلعب الكرة مع الجزائري توكاي، امين توكاي يشكل ثنائي محور دفاع مع ياسين مرياح كالعادة. بعد عودة ياسين مرياح مكان حمزة جلاسي قلت المعاقب بسبب الورقة الحمراء في مباراة شبيبة العمران في الجولة الفارطة. ترجع الكرة برمية التماس للنادي الافريقي، غيث الزعلوني كضريما ينفذ رمية التماس والاستقبال مرياح، مرياح صراع مع ولا محمد ابي توغاي، صراع مع الشوات، هدف الرابطة المحترفة الاولى ب 14 هدفه في الحقيقة 15 لكن لم يتم احتساب هدف شخصي ليه ضد النادي البنزرتي. كان تذكروا ذاك توقفت المباراة بين النادي البنزرتي والنادي الافريقي، كان سجل فيها محمد الشوات هدف لكن لم يتم احتسابه بسبب ذاك اعتداء على احد مرافقي فريق النادي الافريقي. ترجع كرة على مستوى الجهة اليسرى لمصلحة الترجي الرياضي التونسي، امين الله بن حميد يلعب كرة مع رفيعة، رفيعة مع اوكبيلو، اوكبيلو المعركة في وسط الميدان هذا اليوم مع السيدو خان وسط ميدان الترجي الافريقي، دي كرة بالراس اخبطك الجزاء لكن ترجع كرة، ترجع الكرة والكرة خارج ارضية الميدان، كل حكم ضربة مرمى لفريق النادي الافريقي
2: في توقيت هذه لحد الان
7: 10 دقائق لعب ولا زال التعادل 0-0 بين الفريق.
2: شكرا لك الى عادل البدوي في المظلة نادي المظلة اولمبيك مدنين.
3: 43 دقيقة لعب إلى حد الآن. هذا هجوم جديد في نادي أولمبيك مدين، ممتاز العملية. محمد عمر زلامة يراوغ في مرة أولى، يحاول يسدد، تصدم بالدفاع، مازال اختار في نادي أولمبيك مدين. توزيعة وضربة ركنية، توزيعة من أرسلان بن ساسي. منذ قليل أرسلان بن ساسي وصلت كرة من برهان الجيبسي داخل منطقة 18، يسدد باتجاه المرمى، تصدم بالعارضة وتخرج الكرة ويتفسخ هدف ثاني. هذه ركنية على الجهة اليسرى لحارس المرمى، أو الجهة اليمنى لحارس المرمى ريان ديواني، باش يقوم بتنفيذها مهدي وداوي. مهدي وداوي يحط الكرة مكان التنفيذ، ونحن الآن نلعب في الدقيقة 43 من الشوط الأول. واحد بلاش لنادي أولمبيك مدنين أمام نادي المظلة. كان سجل منذ قليل كابتن الفريق أسامة الأسود هدف ثاني، لكن ألغاه الحكم على اعتبار الكرة خرجت. تتنفذ الكرة طويلة رأسية من مهدي وداوي أو من محمد الطليق. محمد الطليق تتسارجع الكرة من جديد لفيت أولمبيك مدنين، صامت كما ينبغي دفاع نادي المظلة، وترجع بهجوم عكس، لكن الكرة خرجت ضربة
2: في توقيت يا عادل،
3: في توقيت 44 دقيقة لعب. واحد بلاش نادي أولمبيك مدين أمام مضيفه نادي المظلة.
2: نزار بوزنيف اتحاد الجيم واحد قبلي
5: 42 دقيقة لعب عبد الكريم، والنتيجة ما زالت سلبية بين الاتحاد وواحد قبلي، صفر لمثله، تعادل في النتيجة وتعادل في العقوبات، ورقة صفراء لكل فريق في صفوف طبعا الواحة. محمد علي الورفلي بعد التدخل الأخير مع الحارس أسامة الفرشيشي، وبسام بوسعيدي كان منذ حين أقطع هجمة أمام طبعا هجومات الواحة وتحصل على ورقة صفراء. إذن تعادل في النتيجة صفر بين الاتحاد وواحد قبلي، صفر لمثله في 43 دقيقة لعب، مع مباراة مفتوحة في انتظار الأهداف، في انتظار هز الشباك من هذا الفريق أو ذاك، مع هجمة بهجمة الحقيقة، مباراة فرصة بفرصة بين أبناء رياض الذويب.
2: تفضل حبيب، لحظة نزار، تفضل يا حبيب.
4: الدقيقة 40، خمسة دقائق الأخيرة من الفترة الأولى، والهدف الثاني لما جربة كرة للأمير العبيدي على مين حارس، توزيعة في القائم الثاني، موجود ملك بحر يسعد مساعدة الهجوم، وبلمسة حلوة برشا من ملك بحر بالوسط الرجل، حط كرة شباك سمين بلاش أسبقية تامل جربة أمام مال الرقبة، هدف الثاني بيمزاء اللاعب مالك بحر.
2: شكرا حبيب، بعد شوية نجيك تذكرني بالتوقيت ولا نتيجة. قبل هذا نزار، التوقيت ونتيجة في أجيم.
5: نلعب في الدقيقة الأخيرة، 44 دقيقة لعب في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بدل ضايع، واللعب متوقف إصابة اللاعب رقم 12 طارق بوغرة بصفوف الواحة. طبعا لذن لعب متوقف عبد الكريم،
2: شكرا.
5: نفسح المجال لملعب آخر.
2: الملعب الآخر هو ملعب تبلبو، ومواجهة تبلبو الرياضية فجر الكتار وفعزيز.
6: 37 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول، ومازال فريق تبلبو محافظ على الأسبقية اللي كان أخذها منذ الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول بفضل الهدف الوحيد للمباراة لوجد المدب أمام ضيفه فجر الكتار.
2: شكرا لك حبيب السردابي، أمل الرقبة أمل شربة.
4: وهو كذلك قلنا تابعا من تلعب الأربع دقائق الأخيرة في الفترة الأولى هنا في مدينة خطاء، واثنين بيش أسبقية أمل جربة أمام الرقبة بعد ضربة جزاء 25 نفذها بنجاح مهند بجميع. الدقيقة 40 تقريبا مالك بحر يسعد هات كرة بشباك سمين بلاش أسبقية الأمر الجربة. منذ قليل أيضا التغيير اضطراري تشكيل أمل رقبة، خروج يحيى لترش ودخول الزميل عبد الودود جمعون. أيضا أمل جربة مازال يستحضر 11 طبعا الولوان الزوز اللعبية قادين يقوم الحكيف لحمية السيف بن شابور، وكذلك رأينا زردابي ممكن هما تغييرات قادمة استثناء ذلك اللعبة. طبعا نظيفة برشا في ملعب جيد خطاب تطوين، استيتخص كما كنت عبد الكريم طيب جدا في مناسبات باردة مريحة للاعبين. فتلزار طبعا حوار الأقدام اللي لحد الآن مباراة يتمكن فيها مزير مزوزة دير ومسيطر رحيك على حتى نتلك الكورة.
2: شكرا
4: في ملعب جيد خطاب في مليش قبل دقائق من نهاية الفترة الأولى.
2: شكرا حبيب، عودة ليك عادل البدوي ننهي معك الشوط الأول. ملي قال مدير الأولمبيك مدين،
3: شكرا لك. الحكم يبدو أنه أضاف ثلاثة دقائق إلى حد الآن كوقت بديل، نلعب في الدقيقة الثانية في الوقت البديل. هذه كرة رمي تماس لفيد نادي المظلة، ترجع من جديد لليبيرو الفريق يحيى الجزيري. يحيى الجزيري كرة طويلة على الجهة اليمنى، زيدان إبراهيمية ما وصلتوش الكرة، خرجت رمي تماس لفيد نادي المظلة، ينفذها بسرعة عودة يعميد، يبحث نادي المظلة ضاغط في وسط الميدان ويبحث عن الجهات اليمنى. طبعا الهجومات المعاكسه من طرف نادي اولمبيك مدنين خلت نادي المظله يضيع نوعا ما التمركز الصحيح لبعض اللاعبين على اعتبار أن محمد حوامدية يلعب على اليمين في بعض الأحيان يعازل وسط الميدان. تتفت رمي تماس سريعة ترجع من جديد رمي تماس أخرى دائما لنادي المضيلة على يمين هجوم نادي المضيلة قبالة المدارج المكشوفة. عدي عميد ينفذ من جديد رمي تماس يعترضها المدافع في مرة أولى يأخذها أسامة الأسود. محمد خليل مشارك عبدالله شوشان يتمشي الكرة لفريق نادي المضيلة تشتيت كرة في وسط الميدان. الاعتراض من الدفاع يبحث المدافع مدافع ياسين بوفلغة على التماس ربح على الوقت ومبدأ السلامة. ترجع كرة من جديد دائما عند نادي المضيلة في وسط الميدان مراوغة في مرة أولى من وديع الانشيري. وديع الانشيري
5: ملعب جيم
2: فضل نزار فضل.
5: شكرا عبد الكريم. إذا نهاية الشوط الأول في ملعب الجيم بعد أن كان ضاف الحكم زوز قائق نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين اتحاد الجيم ووحدك بلي. نلتقي إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
2: وهو كذلك شكرا نزار بوزنيف من جديد.
3: نفس الشيء هنا في الملعب المضيلة نهاية الفترة الأولى بتقدم الضيوف أي أولمبيك بدني بهدف مقابل صفر. هدف محمد عمر زلمة في دقيقة 13 من الشوط الأول.
2: ملتقنا في الشوط الثاني عادل ونزار حبيب التوقيت في الخطاب
8: تقريبا 45-34 ثانية هنا في الخطاب في البلاش يا مجربة أمام الرد.
2: رؤوف التوقيت في تبلبو
6: إلا 5 دقائق لنهاية الفترة الأولى. دائما تقدم فريق تبلبو 1-0 على حساب فجر الكتاب.
2: الخطوط مفتوحة والعودة لرادس الترجي الرياضي التونسي نادي الفريق معك هادي السير تفضل.
7: شكرا لك كريم. نعود من جديد إلى أولمبي رادس في توقيت 17 دقيقة في هذا الشوط الأول. ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. سيطرة نسبية للترجي في اللحظات الأخيرة. هذه كرة ترجية الله يطلع بالرأس عالي والحارس ياخذ كورته بكل سهولة بعد الكرة الأخيرة من الله ومحمد أمين بن حميدة. والأسبق الحارس مهيب الشامخ ياخذ كورته بكل سهولة. استرجع كرة من الحارس مهيب الشامخ. ما زالت المباراة لم تبوح بأسرارها إلى حد الآن. الكل متخوف من الآخر. مباراة مهمة مصيرية قد تكون لكل فريق في هذه المباراة. ترجع كرة مباشرة ورائية لدفاع نادي الإفريقي والحارس مهيب الشامخ. مهيب الشامخ يلعب الكرة بكل أريحية. يلعب الكرة على الجهة اليمنى السيد وخان يستلم الكرة. السيد وخان يراوغ مع شياب جبالي يسقط عرضية الميدان. الحكم يعطيه ضربة مخالفة. كان معها 5 رفيعة في العملية الأخيرة والحكم يعطي خطأ لفريق النادي الأفريقي. الحكم النمساوي كريستيان بيترو قلت حكم نمساوي عنده 106 مباريات في الدوري النمساوي. 30 مباراة في كأس آسيا 4 مباريات

0: وإذا لفريق ترجي على المستوى الجالي يمنى ولا تسديده بدون عنوان تخرج ضربة مرمى لفريق النادي الأفريقي في توقيت تقريبا 19 دقيقة لعب تقريبا 20 دقيقة لعب وأربع أدراج يقولوا وزال الأمور منحصر تقريبا في وسط الميدان وعلى مستوى هجوم الترجي ما لناش فرص كبيرة سانحة للتسجيل إلى حد الآن فارجع كرة بضربة مرمى للنادي الأفريقي مهيب الشامخ حكم يوقف اللعب لأنه فما برشا تضيع وقت يقول حكم النمساوي فما لاعب مصاب اللي هو قائد فريق النادي الأفريقي معتز الزمزمي بداعي لإصابة يبدو إصابة على المستوى الوجه يطلب من طاقم الطبي للنادي الأفريقي الدخول لإسعاف اللاعب معتز الزمزمي الذي يخاطر الميدان بطبيعة الحال تلقائي قوانين كرة القدم يخاطر الميدان معتز الزمزمي صحبة الفريق الطبي لفريق النادي الأفريقي حركية كبيرة للمخضرم فوزي البنزرتي على حافة التماس فوزي البنزرتي 76 سنة الجنرال كما يلقب في تونس فوزي البنزرتي ألقاب عديدة مولود في 3 جانفي 1950 بمدينة المنستير عديد ألقاب يتوج بها فوزي البنزرتي على الصعيد القاري والمحلي من 10 بطولات مع مختلف الفرق التونسية كذلك رابطة الأبطال مع الترجي في موسم 93-94 كأس السوبر الإفريقي مع الترجي كأس الأفرو آسيوية عام 95 مع الترجي عديد ألقاب للمدرب فوزي البنزرتي ترجع إذن كرة حكم النمساوي يأمر مهيب الشامخ بتنفيذ ضربة المرمى ومعتز الزمزمي يتلقى الإسعافات خارج الميدان الشامخ يستعد ليرجع الكرة اللعب يراجع الكرة طويلة تتجاوز وسط الميدان مباشرة إلى التماس رمي التماس للترجي الرياضي التونسي رمي التماس للترجي الرياضي التونسي لاعبين قمصوا زي الفريقين في نفس التوقيت الأسماء عديدة نبدأ باللاعبين المتواجدين الآن كما شياب الجبالي معز الحاج علي أسامة السيلي الغائب أسامة بكرة وطبعا حمزة بن عبدة في الأجيال السابقة بالمعلول أسامة الدراجي وليد الهجري خالد القربي خالد المولي رياض جلاسي كريم العواضي
1: تفضل يا حبيبي تفضل
2: بعد تبنى هات الفترة الأولى هنا في الخطاب بإسبقية تمر جربة من رقبة مين بلاش ثنائية للاعب مهند الشامية وملك محمد ناطق السلام عليكم مع بداية الفترة السادية
1: شكرا لك قبل ما نمشي لروف عزيز خبر يهم مباراة جمعية جربة كوكبة قيش المباراة تتوقف نصف ساعة الأول على نتيجة 2 مقابل 0 لجمعية جربة بسبب عدم اكتمال نصاب فريق كوكبة قيش على الميدان نتيجة وقتها 2 مقابل 0 ثنائية طار الزنكري دقيقتين 3 و5 هذا فيما يهم رابطة الهوات المستوى الأول روف ذكرني بالتوقيت والنتيجة بلبو وفجر القطار
3: 45-1 لم ترفع اللوحة قد تكون اللوحة غائبة في هذه المباراة لا أستدري كم سيضيف الحكم أنور العكروتي من وقت بدل ضايع في نهاية هذه الفترة الأولى والأسبقية والتقدم الحيني دائما لفريق بلبو أمام ضيفه الفجر الرياضي بالقطار 1-0
1: شكرا لك الخط مفتوح روف تعطينا إشارة نهاية الفترة الأولى في الانتظار هذه السيارة من جديد في رادس تفضل هدي
0: شكرا لك كريم من جديد نعود إلى ملعب رادس في توقيت 23 دقيقة لعب والتعادل مازال 0-0 بين الترجي التونسي والنادي الأفريقي في دربي العاصمة لكرة للترجي ترجع بالرأس من ياسين مريح مع الفرص الشوات والكرة في التماس رمي التماس للترجي أو النادي الأفريقي يقول الحكم رمي التماس لفريق النادي الأفريقي على الجهة اليمنى أمام بنك احتياط النادي الأفريقي رمي التماس للنادي الأفريقي في تنفيذ التماس توفيق الشريفي سينفذ رمي التتاول الحكم يقول مخالفة لا ضربة مخالفة ضربة مخالفة تتنفذ بسرعة تمشي كرة مستوى الهجوم لفريق النادي الأفريقي شوات ما يسلمش الكرة مع ياسين مرياح مرياح قبل من توكاي لمعتز الزمزمي إلى قاي ثلاث زعلون يسقط الحكم يعطيه ضربة مخالفة لغيث الزعلوني

0: الظهير الأيمن في تشكيلة النادي الأفريقي. حكم ينبه على حمزة رفيعة أو معز الحجلي. حكم النمساوي ماخذ بزمام الأمور. الحكم النمساوي إذا حتى الآن اشتر ساكور إذن بضربة مخالفة للنادي الأفريقي في مناطق الترجي أمام بك احتياط.
1: لحظة هذه نشوف رؤوف ونرجع لك. نشوف رؤوف في تبلبو ونرجع لك. تفضل رؤوف.
2: المعذرة كريم. أكيد الأنظار متجهة للدربي لكن تتغير نتيجة هنا في الوقت البدل الضايع. 45 زايد 2 كرة في ظهر الدفاع من مهران فادي. يدخل اللاعب أنيس العساوي طليق يتمكن من مغالطة الحارس ساجد السماوي والمضاء الهدف الثاني لصالح فريق تبلبي. يصبح متقدم 2-0 أمام ضيفه فجر القطار.
1: ساجد السماوي سجل الهدف الثاني لتبلبو الرياضية في الوقت بدل الضايع. عروف
2: هو الحارس يا كريم اللي سجل الهدف هو أنيس العيساوي.
1: أنيس العيساوي سجد السماوي والحارس أنيس العيساوي. مشكور جدا. مشكور يا روف. تفضل هادي في رادس. هاي
0: شكرا لك كريم. نعود الى ملعب رادس في توقيت 25 دقيقه لعب من نظر الشوط الاول. التعادل مازال 0-0 بين الفريقين. هذه كره للترجي التونسي على مستوى خط الميدان. يستلم الكره ياسين مرياح. مرياح يلعب الكره بكل اريحيه مع حمزه رفيعه. حمزه رفيعه يوزع الكره على الناجيه اليسرى والكره بدون عنوان ضربه مرمى للنادي الافريقي. الكره خارج ارضيه الميدان لفريق النادي الافريقي. يخرج ضربة مرمى بدوان من حمزة رفيعة على مستوى وسط هجوم ومسط ميدان الترجي. يرجع الكرة للاعب الحارس مهيب الشامخ. مهيب الشامخ يستعد يرجع الكرة للاعب. يطول الكرة تجيج وسط الميدان. باس شوات بيخش الكرة بالتوكاي إلى ياسين مرياح. مرياح يرفع كرة عالية. أوكبيلو. أوكبيلو مع سيدو خان. سيدو خان إلى الترجي من جديد. تمس في يد لعب النادي الأفريقي أسامة شريمي والحكم يعطي لمسة يد للترجي. لمسة يد للترجي في تونسي وينبه على أسامة شريمي. حكم النمساوي. تعود الكرة من جديد. الحكم يوقف اللعب.
1: هذه من جديد باش نرجع لرؤوف عزيز في تبلبو ونشوف نهاية الفترة الأولى ثم نرجع لك. تفضل رؤوف.
2: 45 زائد 5 وزلنا ننتظر سفيرة الحكم أنور العكروتي للإعلان عن نهاية الشوط الأول. متقدم فيه فريق تبلبو 2-0 أمام ضيفه الفجر الرياضي بالقطار.
1: شكرا لك. اتصل بنا سيد نبيل بن جدي اللي هو الكاتب العام والنتقل الرسمي لفريق جمعية جربة. أكدنا أنه يعني أكد معلومة توقف مباراة جمعية جربة وكوكب الجيش دقيقة 26 من الشوط الأول على نتيجة 2-0 لجمعية جربة لعدم اكتمال النصاب. بالنسبة لكوكب الجيش عمل 5 تغييرات والملاعبية ما نجموش يوصلوا للمباراة وبالتالي حكم اللقاء يوقف المباراة دقيقة 26 على نتيجة 2-0 للجمعية الرياضية بجربة. ديما الخط مفتوح. رؤوف تعطينا النتيجة للنهاية للفترة الأولى في الانتظار. هادي من جديد في رادس.
0: كريم 27 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. التعادل 0-0 بين الفريقين. نادي كرة نادي الأفريقي على مستوى الجيل الأسرى والأسبق. الأسبق ياسين مرياح يرجع الكرة. كرة قصيرة لمميش ومميش أسبق من فراس شوات. خطأ كاد يكلف الترجي خاليا. خطأ من ياسين مرياح ليرجع الكرة يعني يرجع كرة قصيرة لمميش لكن مميش الدرك الموقف الدرك الموقف وكان أسبق من فراس شوات ورجع كرة لعب هذه كرة للترجي على الجيل اليوم داخل منطقة الجزاء وترجع كرة من الدفاع الأفريقي. ترجع الكرة من دفاع الفريق في المساندة الدفاعية معتزل السمس بقائد الفريق. وزع الكرة في الاستقبال. تفضل.
2: بعد نهاية الفترة الأولى بتقدم الفريق المحلي تبلبو الرياضية 2-0 أمام ضيفه فجر القطار.
1: شكرا لك رؤوف. عودة لك هدي.
0: شكرا لك. هذه تسديدة فوق المرمى. فوق المرمى تسديدة الأخيرة للترجي التونسي وحمزة رفيعة والكرة ضربة مرمى. ضربة مرمى للنادي الأفريقي. ضربة مرمى للنادي الافريقي. شنفذ الكرة الحارس مهيب الشامخ حارس النادي الافريقي. كان في ضربة المرمى من مهيب الشامخ. مهيب الشامخ في اكثر من مرة فما برشا تضيع وقت. اكثر من مرة يتباتى في ارجاع الكرة لعب على كل ترجع كرة من مهيب الشامخ. في وسط الميدان بالراس من بن حميدة إلى توكاي، وتوكاي في آخر الدفاعي يرجع كرة مع ميسين مريح، أرجع الكرة للترجي التونسي. كيت على أرقام فوزي لبنزرتي، قلت 10 مرات بطل تونس، مرة كاسر بيت الأبطال مع الترجي التونسي في نسخة القديمة عام 94، زوز مرات لقب السوبر الأفريقي، زوز القاب كأس الكاف مع النجم الساحلي، مرتين بطل المغرب مع وداد كازابلانكا، مرة كأس الكأس الكأس الأفروسيوية مع الترجي عام 95، ولقب كأس أبطال العرب مع النجم الساحلي عام 2015. ترجع كرة للترجي التونسي على مستوى الأجيال اليمنى، يمشي بالكرة كوسيل أبو عالية، أبو عالية يلعب الكرة مع حمزة رفيعة، رفيعة شاب الشبالي، شاب الشبالي كرة مازالت للترجي في مناطق النادي الأفريقي على مستوى الجهة اليمنى، حمزة رفيعة الكرة للترجي داخل منطقة الجزاء بالرأس، فلوريان تانو والكرة مازالت للترجي، كوسيل أبو عالية، كوسيل أبو عالية والكرة ترجع من جديد، والحكم يعطي ضربة مخالفة لدفاع النادي الأفريقي، ضربة مخالفة دفاع النادي الافريقي، وفما لاعب الافريقي ملقى على ارضية الميدان، نتمنوا له كل السلامة، الف سلامة لبعض لاعب النادي الافريقي الملقى على ارضية الميدان. حكيت على التسابق والتلاحق بين الترجي والنادي الافريقي في ابرز الريانات، في ابرز اللقاءات بين الترجي والنادي الافريقي، اهداف الدربي 172 هدف للترجي و127 الافريقي، يعني 299 هدف في 143 مواجهة، من سيكون صاحب الهدف الرقم 300 في الدربي رقم 144 بين الفريقين؟ الترجي الافريقي في توقيت تقريبا 30 دقيقة لعب، نصف يعني نصف ساعة من بداية المباراة، والتعادل مازال 0-0 بين الفريقين. تاريخ المواجهات، الدربي الترجي كمضيف والافريقي كضيف، 36 انتصار للترجي، 25 تعادل و10 انتصارات لفريق النادي الافريقي، هذا نحكي على الارقام الترجي كمستضيف. ترجع كرة إذن في ضربة مرمى للنادي الافريقي او ضربة مخالفة، شنفذها الحارس سموي بالشامخ حارس النادي الافريقي من حراس البرزين هذا الموسم، مهيب الشامخ خلاه يكون في اللائحة الفارثة المدرب صبري لموشي الناخب الوطني الجديد للمنتخب التونسي، وقد يكون ضمن اللائحة المستدعاة لنهاية كأس العالم إجوان القادم، اللائحة سيتم الإعلان عليها من طرف المدرب يوم 15 ماي القادم أو في الشهر الجاري تقريبا، يعني 5-4 أيام من اعلان المدرب صبري لموشي عن القائمه الرسميه باش يخوض بها المنتخب التونسي لنهائي كاس العالم في امريكا كندا والمكسيك. ترجع كره الترجي في منطقه الجزاء الافريقي، كسيل ابو عالي، ابو عالي راو غلول الثاني يرفع كره داخل منطقه الجزاء، الكره الترجي بالراس ولا اسبق الحارس مهيب الشامخ، مهيب الشامخ ياخذ كورته بكل امتياز في العمليه الاخيره، والحكم يعطي التسلل، تسلل في العمليه الاخيره لفريق النادي الافريقي على المستوى التهديفي، على المستوى التهديفي أحسن بعي ولعب النادي الأفريقي أكثر من سجل في الدربية في 9 أهداف، ومن الترجي عبد الجبار مشوش 7 أهداف. فضل ترجع كورة إذن لفريق النادي الأفريقي على مستوى الجهة اليمنى للترجي التونسي، ياسين مريح الأسبق يرجع كورة، خطأ مرة ثانية من ياسين مرياح، ولكن يدارك الموقف، يدارك الموقف حارس ميميش، امان الله ميميش يدارك الموقف، هذا جون الترجي على مستوى الجهه اليسرى، والحكم يصفر ضربه مخالفه، ضربه مخالفه للترجي التونسي ولمعز الحاج علي، ضربه مخالفه للترجي الرياضي، هذه كره داخل منطقه الجزاء تسديد، ولكن الكرة فوق مرمى الحارس مهيب الشامخ، تمشي ضربة مرمى للترجي الرياضي التونسي أو ضربة مرمى لفريق النادي الأفريقي بعد التسديدة الأخيرة، وتتساعد هزيج جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي تزايدت بالمقارنة مع بداية المباراة تقريبا في حدود 25,000 وأكثر بقليل الحضور الجماهيري هنا في أولمبي رادس، مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. ترجع كرة إذن بضربة مرمى لفريق النادي الأفريقي، جاء شنقة ضربة المرمى الحارس ميد الشيخ يلعب الكرة على مستوى الجهة اليسرى مع توفيق الشريفي. الكرة طويلة لمساحة الفريق على الجهة اليسرى في الاستقبال شوات. شوات اللي غايب على التهديف منذ مباريات لكن يبقى هو الهدف الأول للرابطة المحترف الأولى إلى حد الآن هذا الموسم. تشن هدف اللعب الدولي في رأس الشوات. ترجع الكرة للترجي على مستوى الميدان من حمزة رفيعة. حمزة رفيعة يلعب الكرة على مستوى على الجهة اليمنى مع كبيلو. كبيلو يرجع الكرة على اليسار مع محمد أمين. دورة هي إلى ياسين مريح أو محمد أمين توكاي. توكاي المستند الدفاعية يلقى مع حمزة رفيعة. حمزة رفيعة أمام الله بن حميد على الجهة اليسرى من بن حميد إلى محمد بن علي. بين مراقب محمد بن علي على الجهة اليسرى وشيب الشمالي بين كرة الترجي ولكن الكرة خارج الميدان. ضربة مرمى لفريق النادي الأفريقي في توقيت تقريبا 35 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول ولا زال التعادل 0-0 بين الفريقين. ضربة مرمى مش ينفذها الحارس مهيب الشامخ. مهيب الشامخ يستعد ليرجع الكرة للاعب. مهيب الشامخ وكالعادة في كل مرة يتباطأ يراجع الكرة. طبعا هو الهدف واضح من فريق النادي الافريقي لانه التعادل في مصلحة الافريقي والترجي الترجي الانتصار او غير انتصار يخليه مران جدي على البطولة بينما الافريقي يلعب على الاقل على التعادل ثم الانتصار في اخر جولة ويتوج بالبطولة. كل السيناريوهات مطروحة في الجولات الاخيرة من البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هذه كرة للنادي الأفريقي على مستوى السلمتين وهجوم للأفريقي على الجهة اليسرى في شوات. شوات ولكن أسبق ياسين مريح في التماس. ياسين مريح يخرج كرة في التماس. الرمي التماس للنادي الأفريقي على الجهة اليمنى لمصلحة النادي الأفريقي. الرمي التماس أجواء الحقيقة عالمية هنا في أولمبي رادس على الأقل على الأقل نحكيه على حسن التنظيم الأمور على العال يعني كل أجواء تبوح بمباراة ممتازة وطيبة على كل الأصعدة وهذا ما نتمناه في كرتنا لأنه في النهاية يتبقى كرة قدم دربي الأكثر والأقل ودربي علاقات دربي أخوة دربي عائلات يجمع برشا يلم برشا توانسة ما يزمش يخرج عن هذا السياق. نقطة ورجع للسطر ما يزمش تخرج على أكثر من مباراة كرة قدم. هذه كرة النادي الأفريقي على الجهة اليمنى. سيد وخان يسقط والحكم يعطيه ضربة مخالفة. ضربة مخالفة لفريق النادي الأفريقي على مستوى الجهة اليمنى يجيب سيد وخان الكرة للنادي الأفريقي. نفذ الكرة الشريمي أو توفيق الشريفي نفذ الكرة عشان الدفاع ياسين مريح مرة أخرى. محمد أمين يراجع الكرة اللعب بن حميدة شهاب الجبالي. شهاب الجبالي يقصها غايث الزعلوني. الزعلوني لفرس شوات بيخش الكرة الأسبق من ياسين مريح من جديد لفريق دانا بخلال مرة قل جزاء والكرة سهلة في يد الحارس أمان الله مميش. مش يراجع الكرة اللعب أمان الله مميش بكورة على مستوى الوسط الميدان إلى أوكبيلو. أوكبيلو أوكبيلو تفك الشاب الشمالي ترجع من جديد لفريق النادي الأفريقي على مستوى خط وسط الميدان وخط 18 لكن ترجع من جديد لا ترجي. أوكبيلو أوكبيلو راوغ الأول الثاني لكن يفقد توازنه وترجع كرة للأفريقي في الشوات. شوات شوات في هجوم لفريق النادي الأفريقي على مستوى الجهة اليمنى يستعد للتسديد يسدد والتسديدة الأخيرة كانت من الحارس أيمن لكن يرجع الكرة من ميش بعد التسديدة الأخيرة الأيمن الحارسي كان سدد الكرة الأخيرة ولا مميش تصد الكرة كان ربما ياخذ كورته أمان الله مميش لكن نعرف اللي مميش ما لعبش برشا هذا الموسم ينقص نسق المباريات ولكن يبقى ديما حارس حاضر كحارس احتياطي في الترجي كأبرز معوض للبشير بن سعيد. ترسى كرة أوكبيلو أوكبيلو أوكبيلو في داخل منطقة النادي الأفريقي. أوكبيلو على الجهة اليمنى كوسيلي بوعالية بوعالية بوعالية بوعالية على الجهة اليسرى يرفع كرة داخل منطقة الجزاء الشريفي بالراس يرجع الكرة توفيق الشريفي بالراس ترسى من جديد للترجي على مستوى خط السلة مستوى وسط الميدان للترجي على الجهة اليسرى محمد أمين بن حميدة بن حميدة إلى تانو لكن لمسة خاطئة خاطئة ما توصلش لتانو ترجع من دفاع النادي الأفريقي ترجع من دفاع النادي الأفريقي توفيق الشريفي طول كورته مباشرة إلى ياسين مريح ياسين مريح قائد فريق الترجي في هذه المباراة يلعب الكرة مع شهاب الجبالي شهاب الجبالي يرفع كرة بها على الجهة اليسرى لفريق الترجي يمشي بالكرة معز الحجري معز الحجري الكرة عرضية بالراس من دفاع الأفريقي من توفيق الشريفي والكرة في التماس رمي التماس لفريق النادي الترجي الرياضي التونسي تتنفذ رمي التماس بسرعة أوكبيلو أوكبيلو يلعب الكرة مع شهاب الجبالي شهاب الجبالي يرفع الكرة داخل منطقة الأفريقي وترجع من الدفاع من جديد للترجي داخل منطقة الجزاء كوسيلي بوعالية بوعالية بوعالية الصراع داخل منطقة الجزاء ترجع كرة ترجع كرة أوكبيلو ورائية أوكبيلو أوكبيلو لمصلحة الترجي يعطي كرة على اليسار ليمين بن حميد بن حميد بن حميد إلى دانو داخل منطقة الجزاء بن حميد دانو التسديد وتألق للحارس ويب الشمس ممتاز التسديده من دانو وتألق للحارس مهيب الشامخ ياخذ كورته بكل امتياز في التسديده الاخيره في توقيت تقريبا 40 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول ولا زال التعادل 0-0 بين الفريقين نشوف يلعب على ارضيه الميدان من فريق النادي الافريقي الف سلامه لكل اللاعبين كذلك في ملعب من الترجي يبدو لي شيب ومعز الحجلي سلامات لكل اللاعبين المتواجدين في هذه المباراه ألف سلامة طبعا مع الارتفاع النسبي لدرجة الحرارة طقس ربيعي ولكن درجة الحرارة مرتفعة ولو بالبعض القليل ممكن تأثر شوية على الملعبية مباراة ديربي العاصمة الترجي الأفريقي الأفريقي في إيطاليا ب 62 نقطة والترجي ب 60 نقطة هذا هو الترتيب هي مباراة في الحقيقة متأخرة في إطار الجولة 29 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لأن كل المباريات دارت على دفعتين يوم الجمعة ولا السبت تسجلوا فيها 16 هدف ضربة جزاء وزوز ورق حمر من سيسجل الهدف رقم 17 في هذه الجولة في مباراة ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي وفريق النادي الافريقي 5 دقائق وقل عن نهاية الشوط الاول هنا في اولمبي رادس ولا زال التعادل 0-0 بين الفريقين سلامات لكل اللاعبية باش ترجع الكرة اذا بعد مغادرة يبدو لي شوات لاعب النادي الافريقي حتى فقط نعرف الثبت من رقم اللاعب بالفعل فراس شوات يغادر الميدان لتلقي الإسعافات بعد العملية الأخيرة المهاجم الهداف فراس شوات 14 هدف مع 4 يعني كل واحدة باس ديسيزيف اللمسات الأخيرة للاعب فراس شوات إذا مش ترسع كرة من مهيب الشامخ أكيد قلت 14 هدف و4 أسيست من المهاجم فراس شوات مهاجم نادي الأفريقي هذه كرة مباشرة إلى الحارس مهيب الشامخ حارس الأفريقي شيلو دانو فلوريان دانو شراش على الكرة اللاعب مهيب الشامخ ثقة الحقيقة يتمتع بها الحارس مهيب الشامخ
1: في توقيت هدي
0: 42 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول ولسنا التعادل 0-0 في ديربي العاصمة
1: شكرا لك نذكر بنتائج الأشواط الأولى والخطوط مفتوحة لكل الزملاء إذا انطلق أو انطلقت الأشواط الثانية نادي المذله اولمبيك مدينة عاد البدو الشوط الاول لاولمبيك مدينة هدف مقابل صفر امل الركبه امل جربه مع حبيبه الزردابي الشوط الاول لامل جربه 2-0 اتحاد الجيم واحد قبلي مع نزار بوزنيف والشوط الاول متعادل سلبيا وتبلبل الرياضيه فشل الاكتار معروف عزيز الشوط الاول لفريق تبلبل الرياضيه 2-0 نشوف عاد البدو في المذله عادل
3: ملعب المذله
1: تفضل
3: شكرا لك 10 دقائق لعب منذ انطلاقه الشوط الثاني نفس النتيجة 1-0 لأولمبيك مدنين أمام مضيف نادي المضيلة في انتظار نعطيك الأرقام بالنسبة للاعبين اللي دخلوا منذ قليل في تشكيلة كل من نادي المظلة، زوز تغييرات أشرف سالم وسامر الحكيري دخلوا مكان وديع الهنشيري وعبد الناصر برهمية، في انتظار أن نعطيك لاعب أصيب في نادي المظلة وتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى للتبول والشفاء، تبدو إصابة خطيرة نوعا ما في الساق اليسرى. يظهر لي عدي عميد، نشوف نثبت من صاحب الإصابة وإن شاء الله لاباس. بالنسبة لأولمبيك بدنين ننتظر دخول اللاعب حسام البجاوي في تشكيلة أولمبيك بدنين، ننتظر دخوله في التشكيلة في توقيت 11 دقيقة لعب واحد بلاش أولمبيك بدنين أمام نادي المظلة.
1: شكرا لك نزار بوزني في اتحاد الجيم واحد قبلي. تفضل.
4: تحية متجددة ليك عبد الكريم. نلعب في دقيقة 12 من عمر الشوط الثاني، كنت طلبت الكلمة منذ حين. ضربة جزاء لصالح الاتحاد أضاعها طبعا اللاعب الياس ميلاد، إذا تبقى النتيجة بمعطيات الشوط الأول سلبية بين الاتحاد والواحة 0-0. تغيير وحيد في صفوف الاتحاد، خروج زياد عبيد طبعا بسبب الإصابة على مستوى الكتف، نتمنى السلامة، وتم نقله تم نقل زياد طبعا إلى المستشفى المحلي أكيد بيجيب لتلقي الإسعافات، ودخول اللاعب محمد أمين بن موسى. إذا 0-0 في انتظار هذا الشباك من هذا الفريق أو ذاك بعد إضاعة ضرب الجزاء من إلياس ميلاد في حدود الدقيقة 6 من عمر الشوط الثاني. عبد الكريم
1: شكرا لك. حبيب الزردابي الشوط الثاني مال رقبة مال جربة.
5: تحية لك عبد الكريم وكل المستمعين والمسمعات وطبعا الزملاء في مختلف الملاعب. الدقيقة الثانية هنا في نجيب الخطاب من عمر الفترة الثانية بين أمر يدي بجربة والأمل يدي بالرقبة، فقيد في الشوط الأول من بلاش الأمل جربة ثنائية مهند بشمية والملك بحر، بداية الفترة الثانية الملك بحر اللي غادر المباراة ونقاط حزينة ملابس وقع اقتحام اللاعب حسام فريق. أيضا أمل رقبة بعد تغيير الفترة الأولى وخروج يحيى لطرش دخول عبد الوديد جمعون في ما بين الشوطين، خروج محمد علي بن سيدان ودخول جمال الجليدي، هذه عم تستوى التغييرات عم تستوى النتيجة حزينة بلاش بقية مجربة أمل رقبة طبعا في زوز خايق ثلاثة خايق خلينا نقول ثلاثة خايق في الفترة الثانية في بلاش يا مجربة أمام أمل رقبة.
1: شكرا لك رؤوف عزيز تولب الرياضية فجر الكتار. تصور الشوط الثاني ما انطلقش يا رؤوف، مازال ما التحقش بينا رؤوف لأنه المباراة بتأخير كبير على باقي المواجهات في انتظار عودة رؤوف وانطلاقة الشوط الثاني في لقاء بلبو وفجر الاقتار. في الانتظار نكمل مع هادي الشوط الأول ثم الكلمة لعادل حبيب نزار ورؤوف. تفضل يا هادي.
0: ليك كريم الوقت القانوني والرسمي أنت منذ حين والحكم يضيف 5 دقائق وقت بدين على الدقيقة الأولى 45+1 هنا في الانفراد الترجي الأفريقي والتعادل 0-0 بين الفريقين. ترجع كرة للترجي داخل المنطقة الأفريقي، توكاي كل اللاعبين موجودين في منطقة الأفريقي، أوكبيلو مع داب الطبيعة الحارس مان الله مميش، ترجع كرة على المستوى الأشياء اليمنى للترجي، يرفع كرة اللاعب شياب الجبالي اللي كان تصدم بالدفاع، مسات كرة للترجي وعلى الشريمي يستلم كرة ليعطي كرة لفرج شوات ولا أسبق ياسين مريح أسبق ويرجع الكرة لحارس مرميه إيمان الله مميش يلعب الكرة مع توكاي يلعب الكرة مع اللاعب الرقم 24 حمزة الرفيعة في تشكيلة الترجي. حمزة الرفيعة إلى توكاي يلعب الكرة يتجاوز وسط الميدان يلوش على المساند يلقى مع أوكبيلو يرجع بكرة على المستوى الجهة اليمنى إلى كسي لأبو علي، أبو علي حط كرة على الجهة اليمنى، هذه كرة للترجي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء ولا سهلة في يد الحارس مهيب الشامخ، سهلة كرة في يد الحارس مهيب الشامخ ياخذ كورته بكل ثقة في النفس. وصلنا تقريبا للدقيقة 4 من الثالث عفوا من الوقت البديل، مازالوا دقيقتين باعتبار الحكم قلت اضاف 5 دقائق وقت بديل هنا في اولمبي رادس الترجي الافريقي تعادل 0-0. ترجع كرة بضربة مرمى لفريق نادي الافريقي، الحكم يقول مخالفة لدفاع الافريقي باش ينفذها مهيب الشامخ حارس النادي الافريقي. قلت حكمل التحكيم النمساوي مش أول مرة، ليست المرة الأولى تولى حكم من النمسا إدارة الديربي، ديربي 76 حكم ذاك كان إيريك ليماير وتولى إدارة مباراة نهائي الكأس وانتهت بالتعادل في وقتها الأصلي والقانوني 1-1 وانتصر الفريق ذاك كانت الترشيحية. قلت هذه المرة الثانية التي يدير فيها حكم نمساوي ديربي العاصمة. هذه كرة لفريق النادي الافريقي على مستوى الجلمة في رشوات، في راس رشوات على الناجية اليمنى مع توكاي، توكاي وامين بن حميد يرشع كرة، صراع على مستوى الهجومي الافريقي والدفاعي للترجي. هذه كرة مخطى، مخطى الكرة من نعاس الحاج عليه، مخطى الكرة وترجع للنادي الافريقي على مستوى وسط الميدان. قد تكون الدقيقة الأخيرة. تفضل.
2: تحية متجددة للجميع. انطلاقة الشوط الثاني هنا في تبلبو بين فريق تبلبو وضيفه فجر القطار، ونتيجة الحالية هي نتيجة الشوط الأول، تقدم الفريق المحلي 2-0.
1: شكرا لك روف، بعد شوية نرجع لك في تفاصيل الشوط الثاني. الكلمة لك من جديد هذه لنهاية الشوط الأول من لقاء ترجي النادي الإفريقي.
0: شكرا لك كريم. الدقيقة الأخيرة هنا في أولمبيرادس، الدقيقة الأخيرة قبل إعلان صفيرة الحكم الكريستيان بيترو النمساوي عن نهاية الشوط الأول، ما زال التعادل 0-0. ضربة مخالفة للترجي شي نفذها ياسين مريح، ياسين مريح
1: مدار الشريمي هذه.
0: نعم بالفعل حبيت فقط يعطيك الصحة كريم، فقط حبيت نعرف انتبت من رقم اللاعب الورقة الصفراء الأولى في هذه المباراة للاعب أسامة الشريمي في العملية الأخيرة، ورقة صفراء من الحكم النمساوي. كل الشكر ليك مرة أخرى كريم. نرجع الكرة للترجي الرياضي التونسي، توكاي مع أوكبيلو، أوكبيلو يرفع كرة على مستوى الجليوم للترجي داخل منطقة الجزائر، في الدفاع موجود توفيق الشريفي في الدفاع على النادي الإفريقي. فريق شوات، فريق شوات يمشي بكرة على الجهة اليمنى، فريق شوات لمساحة الإفريقي إلى أسامة الشريمي، الشريمي يراوغ مع حمزة رفيعة، توكاي، ياسين مريح والغلبة للأخير ياسين مريح، يرجع كرة بسرعة للاعب على مستوى الجهة اليمنى للترجي والكرة خارج أرضية الميدان، ضربة مرمى لفريق النادي الأفريقي، ضربة مرمى للنادي الأفريقي. قد تكون العملية الأخيرة قبل صافرة الحكم النمساوي. ضربة مرمى باش ينفذها مهيب الشامخ، مهيب الشامخ يستعد لإرجاع الكرة للعب، مهيب الشامخ، وبالفعل في هذه اللحظة بالذات تأتي صفيرة الحكم كريستيان بيترو لنهاية الشوط الأول هنا في رادس بالتعادل 0-0 في درب العاصمة بين الترجي التونسي والنادي الأفريقي. مشكور كريم لك الخط، ملتقانا مع بداية الشوط الثاني.
1: وكذلك ملتقانا في الشوط الثاني. شكرا هدي السياري، عودة لرابطة الهوات المستوى الأول. البداية بلقاء نادي المدلة أولمبيك مدنين مع عادل البديو. تفضل عادل.
3: شكرا عبد الكريم. 18 دقيقة لعب إلى حد الآن، نفس النتيجة 1-0 لنادي أولمبيك مدنين أمام مضيف نادي المظلة. منذ قليل تقريبا، منذ دقيقة كانت مخالفة على خط 18 تقريبا، قريبة من 18 متر لفايدة نادي المظلة، سددها زكريا بن سعيد تصطدم بالقائمة الأيمن للحارس وتخرج خارج الميدان. كانت كرة ربما تأتي بالجديد، هذه كرة من جديد ترجع لهجوم نادي المظلة وتخرج رمي التماس، رمي التماس لفايدة نادي المظلة. يعترض المدافع محمد خليل مشارك هذه الكرة، كانت باتجاه زكريا بن سعيد، تبادل كروي بين اللاعبين. قلت منذ قليل خرج عبد الناصر إبراهيمية ووديع الهنشيري ودخل مكانه أشرف سالم وسامر حكيري، في حين بعد الإصابة لعبد الناصر إبراهيمية أو عدي عميد عفوا لاعب نادي المظيلة دخل بسام قمرة، وتغيير وحيد لحد الآن في صفوف الأولمبيك بدنين، دخول نضال الصغير مكان أرسلان بن ساسي. هذه كرة في وسط الدفاع لفايد نادي المظيلة، عرقلة أو سقوط لاعب يطالب بضرب جزاء، حكم قريب من العملية يطلب مواصلة اللاعب لفايد نادي المظيلة. كرة طويلة من قلب الدفاع يحيى جزيري باتجاه اللاعب البديل بسام قمرة، وبامتياز حارس المرمى الطاهر شعبان يلتقط هذه الكرة ويقطع الكرة على المهاجم، يرجع كرة بسرعة تمشي هجومه عاكس لفايدة نادي أولمبيك مدنين، ترجع مقطوعة من الدفاع هجومه عكس آخر لنادي المظيلة في وسط الميدان، مراوغة في مرة أولى مقطوعة من المهاجم عبد الله شوشان في توقيت 20 دقيقة لعب إلى حد الآن 1-0 للضيوف نادي أولمبيك مدنين أمام مضيف نادي المظيلة.
1: شكرا لك عادل البدوي. إلى نزار بوزني في اتحاد الجيم واحد قبل لي.
4: 20 دقيقة لعب في ملعب الجيم عبد الكريم، مازلنا بمعطيات الشوط الأول في مستوى النتيجة 0 الاتحاد 0 الواحة، مع كذلك تعادل في مستوى التغييرات بالنسبة كما ذكرنا منذ حين خروج زياد عبيد ودخول اللاعب محمد أمين بن موسى، وفي صفوف واحد قبلي خروج علي بوسطلة ودخول مكرم الكار. إذن نتيجة متعادلة، نتيجة سلبية في ملعب الجيم، مع طبعا مباراة وعد هجمة بهجمة فرصة بفرصة، كانت أبرزها ركلة الجزاء اللي أضاحها منذ حين الياس ميلاد بتصدي رائع للحارس وسيم بن سالم، كانت على يمين الحارس يتصدى لها وسيم بن سالم باش يخلي النتيجة طبعا سلبية بين الاتحاد والواحة. الواحة كما ذكرنا وصيف هذه المجموعة طبعا اللي فاز في الجولة الماضية أمام جمعية جربة، والاتحاد كان عنده تعادل في الجولة الماضية أمام الجار في لقاء الأشقاء مع أمل جربة، صفر كانت النتيجة سلبية صفر لمثله. نعود للمباشر، كرة طويلة في وسط الميدان لصالح الاتحاد، تفتك من اللاعب رقم 6 في صفوف الواحد قبلي، وترجع الكرة رامي الدرقاع إلى في الرواق، محاولة توزيع في الرواق، الكرة ما زالت في الجهة المقابلة للمدارج، توزيعها وتغطية ممتازة من أحمد الرقيق، ممتازة تغطية من أحمد الرقيق، خرج كرة في التماس، تماس لصالح واحد قبلي في الجهة المقابلة لمدارج ملعب الجيم، مع تغيير قادم للمدرب رياض ذويب. طبعا أكيد التغيير في الآن يدخل اللاعب باش نتأكدوا مع اللوحة، اللاعب رقم 27 مرتضى المليتي مكان اللاعب رقم 5 على الدين بحجر، إذن على الدين بحجر يغادر ويأخذ مكانه مرتضى المليتي في صفوف الاتحاد كما ذكرنا في 22 دقيقة لعب، والنتيجة ما زالت سلبية بين الاتحاد الباحث على 3 نقاط لتعزيز المركز وواحد قبلي وصيف هذه المجموعة لتجديد الملاحقة مع الأولمبيك. لك الخطة.
1: شكرا نزار. إلى حبيب الزردابي مال الرقبة مال جربة.
5: 13 دقيقة لعب هنا في نجيب الخطاب، أسبقية 8 جربة أمام الرقبة في نبليش، أهداف مهند كمية ومالك محارم منذ الفترة الأولى، مالك محارم هنا لغادر ما بين الشوطين والدخول لمينو كنت فريق منذ قليل، أيضا تغيير ثالث في 8 جربة، خروج وسام الهداجي ودخول صيف بن شعبون، بينما تغييرات الأمل للرقبة نتبع ركنين الأمل جربة والحارس، الحارس سيف الكوز يتعلق لكن مزاد كرة لما جربة أمير العبيد يصوب الدفاع دخل، ضغط أمل جربة يبحث ربما على قتل المباراة بهدف ثالث، لكن مزاد دفاع الأمل الرقبة يقاتل على طبعا على الكرة، كنا زود تغيرات شفت أمل الرقبة خروج يحيى لطرش ودخول عبد الودود جمعون وكذلك محمد علي بن سعيدان ودخول جمال جليدي، كرة في الأخير تبقى للحارس سيف الكور حارس الأمل الذي برقبة يلعب مع زميله محسن محمد حسن محسن في وسط الميدان مع بلال سندل، بلال سندل في وسط الميدان يضغط عليه أمير العبيدي مع أسعد الرقيق يفتك الكرة من الجد لكن ترجع من جديد شوية حظ للأمل الرقبة منتصر أسود اللعبة من الجربة يضغط على لعب الحامل الكرة لكن ترجع في الأخير لمحسن عمار هو الإمداد للأمل الرقبة تدخل صيف بشابهون لأخذ مكانه منذ قليل في تقريبا عبد الكريم نلعبه في 14 دقيقة لعب في الفترة الثانية أسبقية تمام جربة هنا في نجيب الخطبة من رقم 2 بلاش أهداف مهند بوشامية ومالك بحر.
1: شكرا لك إلى روف عزيز تبولب الرياضية فجر الأكتار.
2: تحية مشدة للجميع في ثواني قبل طبعا موجز الساعة الخامسة، نلعب في توقيت تقريبا 9 دقائق لعب في زمن الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجة، دائما تقدم الفريق المحلي تبولب الرياضية 2-0 أمام ضيفه فجر الأكتار، لا تغيير في تشكيلة الفريقين لحد الآن، في انتظار طبعا مجريات ما تبقى من هذا اللقاء بعد قليل وبعد موجز الخامسة إن شاء الله.
1: وهو كذلك. شكرا رؤوف عزيز. عبد النور يقدم موجز الساعة الخامسة ثم نواصل مشوار في ساعة أخيرة من ملاعب وأهداف.
6: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين،
7: موجز الأخبار.

أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية الطاوين مصطفى البوبكري ضرورة إيجاد حل عاجل لإنقاذ مشروع غاز جنوب الطاوين المهدد بالإيقاف. تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بداية من اليوم إلى غاية 12 من مايو الحالي زيارة رسمية لجمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. تم في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية استبدال 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف واحد لفائدة 80 مؤسسة عمومية، مما يمكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا. يشرف المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر الأبيض المتوسط معهد باري بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تنظيم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية، وذلك يوم 14 من مايو الحالي بالعاصمة تونس. قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة اليوم إن هجمات صهيونية أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، من بينهم 2 من أفراد قوات الشرطة التي تديرها حركة حماس. سلمت إيران اليوم للوسيط الباكستاني ردها على أحدث اقتراح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد عن انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدون والمنطقة السياحية بجربة، بالإضافة إلى مناطق غيزن ومزرعية وسدغيان وفات وطريق ميدون التابع لمعتمدية حومة السوق، وذلك بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 11 من مايو والثلاثاء 12 من مايو. كما ستشهد بقية المناطق بجزيرة جربة اضطرابات في التزود وانخفاضا في ضغط المياه طيلة فترة الأشغال. يأتي هذا الانقطاع نتيجة برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرية وإصلاح قنوات التوزيع الرئيسية في إطار الاستعدادات لتأمين التزويد بالماء خلال صيف 2026. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية وتدريجية بداية من الساعة 8 مساء من يوم الأربعاء 13 من مايو فور الانتهاء من الأشغال التي ستستمر على مدار الساعة.

0: إشهار إشهار.
1: تعتزم شركة نيون للمساجين سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. ملاعب وأهداف.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى ملاعب وأهداف. وذكر الشوط الأول في لقاء الدربي متعادل سلبيا بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس في انتظار الشوط الثاني. قد يعني تكون الغلبة فيه لفريق على حساب فريق كرة القدم إلى الصفر النهائي للمباراة. ممكن يتواصل التعادل وممكن يكون ثم أهداف في هذه المباراة. الشوط الأول أقل من المتوسط بقليل حسب رأيي واعتقادي في مستوى اللي قدموهم لاعبية الفريقين. قلت الشوط الثاني ينطلق بعد شوية وإن شاء الله يكون حاضر معنا هادي السياري وتعليق هذه المباراة. نشوف أشواط رابطة الهوات. المستوى الأول نادي المذلة أولمبيك مدينة، مل الركبة، مل الجربة، اتحاد الجيم، وحتك بلي، وتبولبو الرياضية، فجر الأكتار مع عادل البيديو، حبيب الزردابي، نزار بوزنيف، وروفع زيد. ثم
2: شكرا لكم الخطاب
1: نجيب الخطاب حبيب الزردابي. مرحبا
2: نجيب الخطاب عبد الكريم. وكذلك في الدقيقة 18 من الفترة الثانية ضربة جزاء لمل الركبة سجلها بنجاح جمال الجليدي 2-1. أصبحت المباراة أسبقية تمال جربة الحدريان أمام رغبة 2-1. هدف سمائي تمال جربة مهند وشامي مركب حر. ومنذ قليل ضرب الجزاء سجلها بنجاح اللاعب جمال الزيد يضل الفرق لأمام الرغبة ونرغب تقريبا 20 لاعب 65 مباراة.
1: شكرا حبيب. العودة لعادل بدوي في المظلة نادي المظلة أولمبيك مدينة. تفضل يا عادل.
3: شكرا لك عبد الكريم. 30 دقيقة لعب إلى حد الآن. هذا هجوم خطير لنادي أولمبيك مدنين. تسديد كرة والهدف الثاني. الهدف الثاني للمرة الثانية عبد الكريم جي في وقتك. الهدف الثاني ستثبت من صاحب الهدف على اعتبار أنه ثلاثة تغييرات صارت إلى حد الآن في صفوف أولمبيك مدنين. نضال الصغير ومحمد بن نور وطارق بن عمار دخلوا مكان كل من عبد الله شوشان، محمد عمر زلامة، وأرسلان بن ساسي. على ما يبدو اللاعب البديل محمد بن نور هو اللي سجل الهدف. ستثبت من الرقم اللاعب 2-0 في دقيقة 31 من الشوط الثاني. على فكرة عبد الكريم زوز أهداف، يعني الحكم في مرة أولى كانت ركنية مقوسة كانت تكون خرجت والتقطها اللاعب أسامة الأسود وسجل هدف ألغاء الحكم، وهدف ثاني برهان الجيبسي بداعي التسلل. هدف ثاني تم إلغاءه يعني إلى حد الآن. سجل أولمبيك مدنين 4 أهداف 2 ملغاة و2 محتسبة 2 بلاش في توقيت صعب جدا بالنسبة لنادي المضيلة. 31 دقيقة لعب في الشوط الثاني.
1: شكون صاحب الهدف الثاني عادل؟
3: سأبحث عن الرقم. في الحقيقة أنا شوفت 25 محمد بن نور اللاعب البديل هو اللي سجل الهدف الثاني.
1: خلي لك الوقت للتثبت يا عادل، خلي لك الوقت في التثبت. وثم مباراة يعني نتيجتها مؤثرة بصفة مباشرة اللي هي في صراع الصدارة المذيلة أولمبيك مدين وأيضا اتحاد الجيم وحتقبلي. وحتقبلي ثاني الترتيب. تابع هذه المباراة معاك نزار بوزنيف في ملعب الجيم.
4: 33 دقيقة لعب عبد الكريم والنتيجة ما زالت بمعطيات الشوط الأول. نتيجة سلبية بين الاتحاد وحد قبلي. تشنجت الأعصاب منذ حين بعد طبعا مطالبة أبناء وحد قبلي بضربة جزاء لم يعلن عليها الحكم أحمد أمين الفقير. أكيد تعود الكرة للعب برمية 6 أمتار لصلاح وحد قبلي. الحارس وسيم بن سالم اللي تصدى منذ حين كنا كما ذكرنا ركلة جزاء كانت من ياس ميلاد ضايعة وكرة طويلة إلى أحمد الرقيق. طبعا استيمات الدفاعات الاتحاد حقيقة أمام ضغط طفيف في الدقائق الأخيرة في الخمس دقائق الأخيرة في من أبناء واحد قبلي. استيماته دفاعات الاتحاد أمام هجمات واحد قبلي طويلة في قلب دفاعات الاتحاد. وحسن جمعونة ممتازة رأسية إلى بسام بوسعيد. بسام بوسعيد إلى أشرف جمعة. أشرف جمعة يسقط والحكم أمين الفريق مخالفة لصالح أشرف جمعة. أشرف جمعة ممتازة التغطية كان على الكرة ورباح مخالفة في طبعا مستوى نصف الميدان. مخالفة لأشرف جمعة مع احتجاج على طبعا مطالبة بورقة صفراء للاعب واحد قبلي تدخل من الخلف. ورقة صفراء كانت حصل لها نزار القاسمي منذ حين بعد الاحتجاجات اللي قام بها أبناء الواحة على الحكم أمير الفقير. كرة تلعب بسرعة إلى الياس ميلاد في الرواق ممتازة الياس ميلاد وتغطي الدفاعات الواحة ناحي كرة الياس ميلاد اللاعب محمد الجندوبي. محمد جندوبي محاولة لعكس الهجمة وتدخل بسام البوسعيد وطبعا نقاشات مرة أخرى نقاشات كبيرة في ملعب هشيم. مباراة طبعا مهمة لواحد قبلي خاصة طبعا وصيف هذه المجموعة خاصة مع تقدم الحيني للأولمبيك في المظلة. أكيد المعطيات موجودة عند أحباء وعند الطاقم الفني لواحد قبلي وكذلك استماتة كبيرة من أبناء الاتحاد أمام طبعا السيطرة أو سيطرة طفيفة للدقائق الأخيرة لأبناء واحد قبلي مع تغيير قادم في صفوف الاتحاد وكذلك في صفوف الواحة. التغييرات الفنية التكتيكية سواء من رياض ذويب الاتحاد أو سهيل خاشروب بالنسبة لمدرب الواحة. لك الخط عبد الكريم في انتظار التغيير.
1: شكرا لك روف عزيز بلبل رياضية فجر الأكتار.
5: 20 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني 65 على مستوى التوقيت الكلي للمباراة للتغيير في النتيجة بقي 2-0 للفريق المحلي. أهداف وجدي المدب وانيس العيساوي منذ الشوط الأول. الشوط الثاني معطياته سيطرة نسبية وعلى مستوى كذلك خلق الفرص لفجر الأكتار اللي كان قريب في زوز مناسبات من تذليل الفارق. ثلاثة تغييرات بالتمام والكمال يقدم عليهم الفريق الضيف والمدرب أنيس الطبال. دخول ساجد الطالب وهو أصغر لاعب تقريبا في زوز فرق 18 سنة مكان عمر جبالة وكذلك محمد طاهر إبراهيم ياخو مكان وسيم عثيمي وخروج أسامة العيار يترك مكانه لزميله مالك بن غالية في تشكيلة الفجر الرياضي بالقطار دون التغييرات لفريق بلبو لأمن أكثر مناطق الدفاعية اعتمد المرتدات في هذا الشوط الثاني مع تقدم الفريق الضيف للهجوم من أجل العودة في نتيجة المباراة لتبقى دائما 2-0 في توقيت 21 دقيقة لعب ويزيد عربي بعض الثواني في زمن الشوط الثاني لصالح بلبو أمام ضيف فجر القطار.
1: شكرا لك حبيب الزردابي. ذكرنا بالتوقيت ولا نتيجة في ملعب الخطاب.
2: 27 لعب في نجيب الخطاب مازلنا في بقية 8 جربة من رقبة 2-1.
1: شكرا لك. نشوفوا صاحب الهدف في المظيلة نادي المظيلة أولمبيك مدنين.
3: شكرا لك. كما قلت محمد بن نور هو صاحب الهدف اللاعب البديل يدخل منذ قليل في تشكيلة الأولمبيك مدنين وتغيير آخر كذلك محمد الطريقي يأخذ مكانه في التشكيلة بعد إصابة لمحمد الطريق يأخذ مكانه. هذه مخالفة طويلة ممتازة لكن الكرة خارج الميدان لفايت نادي المظيلة. كرة بالساق اليسرى قام بتنفيذها صاحب الساق اليسرى بشير سليماني لكن كورته كانت عالية على المرمى. محمد بن نور يضيف الهدف الثاني في دقيقة 31 في حين محمد عمر زلمة بعد ما سجل الهدف متاعه في دقيقة 13 خرج وخلى مكانه لنضال الصغير.
1: في توقيت المباراة الآن عاتل
3: 38 دقيقة لعب لحد الآن وثين بلاش لنادي أولمبيك مدنين أمام نادي المظيلة.
1: إلا 7 دقائق على النهاية. نزار ذكرني بالتوقيت ولا النتيجة والوضع في ملعب جيم قبل ما نمشي لرادس.
4: 38 دقيقة لعب عبد الكريم والنتيجة ما زالت سلبية 0-0 بين الاتحاد والواحة. عبد الكريم
1: شكرا لك. كلمة لك هدية السياري من جديد في رادس على ترجي الرياضي التونسي ونادي الإفريقي.
6: شكرا لك كريم. مساء الخير من جديد من ملعب رادس. يحتذى مباراة ديربي العاصمة بين الترجي والإفريقي في الدقيقة الأولى في الشوط الثاني. التعادل مازال 0-0. تركنا الشوط الأول بسق لحقيقة متوسط لغير ما فماش فرصة واضحة لأي فريق صانح للتسجيل مع أنظار وحيد لأسامة الشريمي من فريق نادي الإفريقي دون تغييرات لحد الآن من الفريقين سوى تشكيلة المدرب بومان من الترجي وفوزي البنزرتي مع النادي الإفريقي. ضربة مخالفة للترجي على جيل يمنى في التنفيذ كوسي لمعالي التنفيذ بينك وسيل ابو عالية. واللاعب حمزة الرفيعة في تشكيلة الترجي على الجهة اليمنى لضربة المخالفة في مناطق فريق نادي الافريقي. من سينفذ ضربة المخالفة؟ رفيعة عم كوسيلة، تبقى الكرة لكوسيلة، يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء وبالرأس، لكن ما يخرجش بالرأس فلوريان دانو، وعلى أسبق الحارس مهيب الشامخ حارس فريق نادي الافريقي. الكرة ورائية لأوكبيلو، وأوكبيلو مباشرة إلى أمان الله مميش حارس مرمى، حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة للترجي على مستوى الميدان، وبيلو يرفع كرة في اتجاه الشيب، ولكن الأسبق الكرة مباشرة إلى الحارس مهيب الشامخ حارس النادي الأفريقي. ترجع الكرة إذن من مهيب الشامخ. برشا ملاعبية ما ضروش في الشوط الأول.
1: تفضل يا حبيب، لحظة تفضل يا حبيب.
2: بعد 29-30 كلعب 75 من مباراة، هدف التعادل يعمل الرقبة، رقم 13 البديل جمال جليدي هو اللي سجل ضربة الجزاء الأولى، ثنائية ليه كرة بالرأس في القائم الثاني، يغالة الحارس عماد بشر 2-2 بين أمل الجربة وأمل الرقبة ومعتجين في مباراة أبكري.
1: شكرا لك. عودة من بعيد لأمل الرقبة في مواجهة أمل الجربة ميدون في ملعب الخطاب، جمال الجليدي يسجل الثنائية إلى حد الآن. شكرا حبيب الزردابي، تفضل هادي سياري من جديد.
6: كريم 48 دقيقة لعب في هذه المباراة، مباراة الترجي والأفريقي، فملاعب موسى بول قضية الميدان من فريق النادي الأفريقي. نتمنى لكل السلامة يا بولي أيمن الحرسي في تشكيلة فريق النادي الأفريقي.
1: فراس شوات
6: الأخيرة أو فراس شوات تسقط على أرضية الميدان في أكثر من مرة. كريم قد يبدو لي مصاب اللاعب فراس شوات، ألف سلامة لفراس شوات لاعب النادي الأفريقي المهاجم الهداف في هذا الموسم.
1: لحظة هذه، تفضل يا عادل.
3: ضربة جزاء لنادي المضيلة كانت عرقلة داخل المنطقة على اللاعب أشرف سالم، يتحصل على ضربة جزاء نادي المضيلة. في التنفيذ زكريا بن سعيد، التنفيذ فوري، الحكم كان قريب من العملية، أشار إلى ضربة الجزاء. كل اللاعبين ما سماش حتى نقاش على اعتبار أنه كانت العملية أمام أعين الحكم دون نقاشات، وضربة جزاء لفريق نادي المضيلة. في التنفيذ زكريا بن سعيد، زكريا بن سعيد يتقدم رويدا رويدا يسدد، والحارس الامتياز، الحارس ينقذ الموقف، ينقذ الموقف ويخلي النتيجة على حالها. 2-0 في توقيت 42 دقيقة لعب، 2-0 لنادي أولمبيك مدين أمام نادي المضيلة.
1: شكرا لك. في طريق إلى 3 نقاط فريق نادي أولمبيك مدين في انتظار نهاية اللقاء ومواصلة الصدارة بالنسبة للمجموعة الرابعة من رابطة الهوات المستوى الأول. قد يوسع الفرق إذا بقيت النتيجة كما هي الآن بين اتحاد الجيم وحتى قبلي في ملعب الجيم. ننتظر الدقائق واللحظات الأخيرة اللي باش نتبعها فقط باش نرجع لهادي، ناخذ معاه دقيقتين ثم الكلمة لمعلقي رابطة الهوات المستوى الأول. تفضل يا هادي.
6: ناليك كريم 50 دقيقة لعب في هذه المباراة، الترجي الأفريقي تعادل 0-0 هنا في أولمبيرادس. كرة للترجي، أمين توكاي، أمين توكاي حط كرة على اليسار لحمزة رفيعة، ترجع من جديد من فريق الترجي كويلو، أو كويلو حمزة رفيعة من جديد، والكرة ورائية لمحمد أمين توكاي. يبحث الترجي عن اختراق دفاعات الأفريقي ليوقف كما يلزم، خاصة في الشوط الأول لم يهتدي إلى الشباك الأفريقي الترجي في أكثر مناسبة مثله ومثل فريق نادي أفريقيا. المباراة تقريبا في مستوى متوسط لأكثر إلى أقل حد الآن، الحقيقة غرب العاصمة القمة بين الترجي الأفريقي في الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ضربة مرمى باش ترجع وضربة مخالفة لدفاع نادي الأفريقي، توفيق الشريفي في تنفيذ الكرة الأخيرة، توفيق الشريفي شنفذ ضربة المخالفة لفريق نادي الأفريقي. نتيجة الوقتية في مصلحة الأفريقي تخدم بالتأكيد مصلحة النادي الأفريقي، وشفنا أكثر من مرة يحاول ملاعبيت الفريق يربحوا شوية وقت. أرسع كرة ترشي بالرأس من توكاي أو ياسين مرياح، الكرة للأفريقي من جديد، واعتز السمسي، السمسي يمشي بالكرة على مستوى الميدان، يستلم الكرة سيدو خان، سيدو خان يسقط أرضية الميدان، يأخذ كرة شريفي على مستوى الجهة اليسرى أو السيلي، سام السيلي إلى حمزة الخطراوي، حمزة الخطراوي شوات، شوات على الجهة اليسرى، شوات بدأ مع ياسين مرياح ولكن أسبق ياسين مرياح.
1: في توقيت
6: أسبق ياسين مرياح. 52 دقيقة لعب في هذا الشوط في هذه المباراة، التعادل مازال 0-0.
1: شكرا لك، تفضل عادل البديو في الأمثلة.
3: شكرا لك. الفريق الذي يضيع يقبل الأهداف، الهدف الثالث لنادي أولمبيكي مدنين، هجوم عكس من وسط الميدان، وسام الأسود كابتن الفريق يعطي كرة ممتازة لطارق بن عياد باش نشوف اللاعب اللي قام بنزع قميصه، يلبس الآن القميص بطبيعة الحال باش يتحصل على إنذار، باش نشوف هو صاحب الهدف، الهدف الثالث في هذا اللقاء. يلا خنشوفك البس القميص وخوض الانذار، والطريقة العملية تاع اللاعبين، هو حامل رقم 20 10، هو اللاعب البديل طارق بن عمار اللي دخل منذ قليل، اخذ ورقة صفراء وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44 من الشوط الثاني، 3-0 لنادي أولمبيك مدين أمام مضيفه نادي المضيف.
1: شكرا لك عادل البدوي. نزار بوزني في اتحاد الجيم واحد قبلي،
4: نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع عبد الكريم، بعد أن أضاف الحكم 7 دقائق لعب كوقت بدل الضايع، والنتيجة ما زالت سلبية بين الاتحاد وواحد قبلي، هجمة بهجمة الحقيقة في الدقائق الأخيرة، فرصة بفرصة، والكرة نرجع لرمية تبع مخالفة، مخالفة يقول الحكم لصالح واحد قبلي، مخالفة تبعد تقريبا 4 متار على خط 18 مباشرة أمام مرمى الحارس أسامة الفرجيشي، باش يتولى توزيعها اللاعب رقم 12 طارق بوقرة أمام الكرة مع صعود دفاعات الواحة في محاولة لطبعا استغلال الكرات الثابتة وأهمية هذه الكرات في كرة القدم، صعود دفاعات الواحة إذن في مخالفة، اللاعب كما ذكرنا بوقرة باش يتولى توزيع الكرة في 18، كل دفاعات الاتحاد في طبعا في الدفاع، توزيعة طويلة في 18 ورأسية حسن جمعون يخرج كرة ممتازة وتغطية ثانية من الزنكري، استماتة الاتحاديين في عكس

0: الواحة الرياضية بيقبلي كيف ستكون نهايتها والترتيب كيف سيكون بعد التسعين دقيقة. أشمل تحيات عادل البدوي.
1: شكرا لك عادل البدوي. مواصلة الصدارة الأولمبيك المنتصر 3-0 في تنقل صعب إلى نادي المذيلة في انتظار نهاية لقاء جيم. وحتقبل لي نزار قديش لعبنا في الوقت بدل الضايع؟
2: 45 زائد 2 عبد الكريم. وهذه مخالفة خطيرة ثانية أمام طبعا سواحة قبلي طويلة فوق المرمى بعيدة دون عنوان خارج الميدان. المخالفة الثانية على التوالي طبعا أمام 18 لواحة قبلي ما يستغلش طبعا اللاعب بوغرة مرة أخرى الكرة كرة دون عنوان خارج الميدان 6 أمتار لصالح الاتحاد في 45 زائد 3 إلى حدود الآن ونتيجة سلبية عبد الكريم.
1: شكرا نزار. حبيب الزردابي في الخطاب عمل للرقبة من جربة ميدون
3: 38 دقيقة لعب في الفترة الثانية ما زلنا في 2-2 بين الأملين أمل جربة أمل رقبة ثنائية تم جربة مهند وشمية ومالك حروسة وثنائية للعب جمال جليدي اللي عدل بها نتيجة في أمل الريالي بروبة. بعد شوية تغيير آخر تسجيل تمل جربة يبدو أنه بسام بالخير كذلك في رأس الحاج يحيى يأخذوا أماكنهم طبعا على أرضية الميدان بعد شوية أكيد في انتظار توقف للعب كورة لأمل الريالي بجربة. الحارس عماد بشر يلعب كورة حسام فريق حكم كل لعب الكره من مكانها بسرعه اللعب قائد الفريق خليل القاسمي ارضيه المتسر الاسود مد امل جربة بصراحه بعد البدايه قويه اثنين بليش يعني خلينا نقولوا خلى المأموريه للمنافس باش يرجع في الفتره هذا هي اللي نشوف فيه يعني بصراحه فما استسهال فما انذار انذار في اللقطه الاخيره لعب المدافع عمل الريدي بالركبه بعد اعتراض قوي مع اللاعب سيف الدين بن شعبون قلنا عمل الريالي بالجربة وكأنه يعني استسهل المباراة مع اثنين بليش رجع عمل رقبة 2-2 في شوط ثاني وخلف أكيد عمل الجربة تبعها على صار الحارس سيف الكوز جربة شوية تبع تقريبا على 35 متر ما بين خط 18 وخط التماس لما الريالي بجربة يبقى أمام الكورة لسعد رقيق وسيف بن شهبون التغيير في الحين التغيير في الحين تشكيل تمام جربة قسام بالخير وفي رأس الحاج يحيى ويخرج يخرج من يخرج اللاعب حسام فريق داخل مكانه بداية الفترة الثانية مكان مالك بحر وأيضا يبدو أنه محمد العنالي في انتظار تأكيد بالفعل محمد العنالي يخرج داخل مكانه بسام بالخير تغيير بلوز ملعبية كورة لأمل الريالي بجربة أمام المخالفة كنا لسعد رقيق وكذلك سيف الدين بن شهبون حكم ينبه على اللاعبين طبعا باحترام الأمتار القانونية في الدفاع كورة في مخالفة خطيرة على الدفاع الأمل الريالي بالرقبة سيف بن شهبون يبقى وحيدا أمام الكرة يتعدى ملك يتعدى الأسعد رقيق في القائم الثاني أيضا الملاعب وحيد في الدفاع أمام الجربة كل اللاعبين في الـ 18 سيف بن شهبون يستعد التنفيذ في جدار في الزمن العبية سيف بن شهبون كرة في القائم الثاني بسام الخير بالرأس والكرة عنوانها 6 أمتار 6 أمتار لأبناء دار أمل الرقبة في تقريبا 40 دقيقة لعب 85 مباراة 2-2 بين أمل جربة وأمل الرقبة.
1: روف عزيز في تبول بتفضل.
4: 34 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني لا تغيير في النتيجة بقي 2-0 تقدمت بلبو على حساب فجر القطار اللي كنا أشرنا إلى قيامه بتغييرات ثلاث ثم زوز تغييرات تمت منذ قليل في تشكيلة فريق بلبو طارق حماد ياخذ مكان النيس العيساوي ووجد المدة بيترك مكانه لزميله حسن المرزوق في شوط ثاني في سيطرة نسبية وتقدم هجومي لفريق فجر القطار لكن تسليم يبقى غايب مقابل طبعا محاولة مجاراة المباراة من جانب لاعبي بلبو اللي يعتمدوا على تأمين المناطق الخلفية واعتماد المرتدات من أجل ربما هدف الاطمئنان أو الحفاظ على النتيجة الآنية 35 دقيقة لعب العشرة دائما لحد الآن فريق بلبو يقترب رويدا رويدا من تحقيق 3 نقاط هامة في مسيرته على درب ضمان البقاء هذا الموسم.
1: شكرا روف. نرجع لنزار بوزني في اتحاد الجيم وحتك بلي
2: نلعب في الدقيقة الأخيرة عبد الكريم من عمر المباراة والنتيجة ما زالت بمعطيات الشوط الأول نتيجة سلبية بين الواحة والاتحاد وكما يقول منجي النصري إذا أصفرت أحمرت أحمرت في ملعب الجيم بخروج مرتضى المليتي ورقة حمراء كان أشرها الحكم أمير الفقير في وجه مرتضى المليتي اللي دخل منذ حين مرتضى المليتي مكان دخل طبعا مكان اللاعب الياس ميلاد إذن النتيجة مسالت سلبية في آخر الثواني في ملعب الجيم آخر الثواني وبالتالي آخر الكرات لصالح واحد قبلي الكرة مرفوعة طويلة مقطوعة من حسن جمعونة وتغطية ممتازة إلى

0: حارس مباشرة أسامة الفرجيشي. نلعب في الثواني الأخيرة قبل أن يعلن الحكم أمير الفقير عن نهاية هذه المباراة. مباراة هامة كما ذكرنا الواحد تقبلي وصيف هذه المجموعة وفي هذه المزال مازال لعب مازال ما تواصل مخالفة. يقول الحكم كان بلغنا تقريبا نهاية الوقت الإضافي في ملعب الجيم والحكم يعلن عن المخالفة. نتابع مع بعضنا عبد الكريم آخر الثواني. الحكم طبعا كان أضاف 7 دقائق وانتهت 7 دقائق ولكن ما زالت مخالفة. يقول الحكم مخالفة لصالح واحد قبلي مع صعود تقريبا كل لاعبي الواحة باستثناء طبعا مكرم الكار. كل لاعبي الواحة في مناطق الاتحاد. في المقابل كل لاعبي الاتحاد في خط الدفاع استماتة كبيرة في انتظار هذه الكرة. آخر فرصة آخر كرة طويلة في 18 إلى من رأسية وخارج الميدان ركنية. يقول حكم مازال لعب متواصل مازال لعب متواصل في ملعب الجيم. ركنية لصالح الواحة على يسار أسامة الفرشيشي. عبد الكريم يسجل. تابعوا بعضنا آخر الثواني في ملعب الجيم. مباراة هامة كما ذكرنا احد الاطراف في هذه المباراه. اذا وصيف المجموعه الواحه في المقابل طبعا نتيجه حينيه في المثيله تقدم المتصدر الاولمبيك. نتابع بعضنا اخر كوره اخر الثواني. الحكم ينبه على اللاعبين كل لاعبي الاتحاد في 18 مع صعود طبعا دفاعات الواحه. كره طويله في 18 وتدخل حسن جمعونة ومرة ثانية الزنكري وفي هذه الآونة يعلن الحكم عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين واحد قبلي والاتحاد. عبد الكريم نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة.
1: شكرا لك. 53 نقطة لنادي أولمبيك مدين 50 نقطة للواحة الرياضية بقبلي في صراع ضمان الصعود للرابطة الثانية الموسم القادم. هذا المستوى الصدارة على مستوى أسفل الترتيب مازلنا نتابعه في زوز لقاءات أمل الرقبة أمل جربة بلبل الرياضية فجر الإكتار. مازال شوية وقت نستغل ونمشي لهذه السيارة نتابع دقائق من لقاء الدربي بين الترجي ونادي الوحيد. فضل
2: مساء الخير من جديد كريم. هذا هو الامبيرادس ولكن حجبت الرؤية تماما للأمانة حجبت الرؤية تماما لإشعال الشماريخ من الجماهير الحاضرة حتى السبورة لأنها حجبت حتى التوقيت يعني من الهاتف 63 دقيقة لعب في هذه المباراة وتعادل مازال 0-0. حجبت الرؤية تماما حتى على مستوى أرضية الملعب ونشوف في تعويض فقط لأن الأرقام باللوحة ينسى السيو غادر أو يدخل مكان كسيل أبو عالية. هذا هو التغيير الأول في تشكيلة الترجي ينسى سي يدخل مكان الجزائري كسيل أبو عالية. التغيير الثاني خروج معز الحاج علي ودخول أمان الله الحميدي. هذه زوج تغييرات في تشكيلة الترجي مقابل 0 تغيير لحد الآن في تشكيلة المدرب فوزي البنزرتي. إن شاء الله تعود الأمور إلى نصابها لأنه الحقيقة كما قلت الرؤية
1: في انتظار عودة اللعب بهادي في انتظار عودة اللعب في رادس. خلنا نمشي نستغل الوقت نشوف حبيب الزردابي في نجيب الخطاب لقاء من الركبة من الجربة. تفضل يا حبيب.
3: وصلنا 90 عبد الكريم 90 وطبعا لوحة مرفوعة من الحكم الرابع أرقام التبديل 5 دقائق قوات بديل 2-2 نزلت المباراة متواصلة بالتعادل بين أمل الجربة وأمل الرقبة بعد ما خلصت بقية أمل الجربة مين بلاش مهند مشامي مالك بحر رجع جمال الزيدي بثنائية أمل الرقبة عدل بها نتيجة منذ قليل تصويبة من حبيب الكعبي تقل 90 متر تعلق الحارس سيف الكوز لخرج الكرة بفلكات حلوة للركنية صاغت أمل الجربة لكن استماتة كبيرة من اللاعبين أمل الرقبة في الحقيقة مع الحارس سيف الكوز منتصر الأسود ترويض خاطئ وتخرج كرة تمس تمس لأمل الرقبة في قاتل طبعا البحث عن نقطة الشرف أكيد يأمل الريدي بالرقبة هو الأداء اللي قاعد يقدم فيه باستماتة كبيرة ممكن كان عبيه في بقية الجولات ممكن كان رو وجه آخر والترتيب أحسن أكيد جدا. كرة على الجهة اليمين من بسام المكوم بسام المكوم يلعب كرة تمس للمقوعة من في رأس الحاج يحيى المتصر الأسود فما مخالفة يعمل زربة تقريبا خط نص الميدان مخالفة اللاعبين اللي عمل الركبة ياخذ الكرة ياخذ يربح الوقت أكيد شوية نرفز أكيد في طرق الاستفزاز واضحة من السامي المكوم لاعب عمل الركبة ونشوف فيه يعني في انفجار كبير مع لاعبي أمر الزربة بس المكوم هو ابن طبعا جمعية الزربة اللي مر بتجربة أيضا باتحاد تطوين وهذا الموسم الأمر اللي بالركبة كرة اللي عمل زربة شفت انذارات من هنا وهناك من حكم المباراة وآد التوتي اللي يبدو أنه لاعب عمل زربة وكذلك لاعب عمل الركبة في انذار بالتوازي من هنا وهناك حكم الرابع قاعد تساعد في طبعا زميله على ارضيه الميدان وعلى مستوى الارقام للاعبين لوقع انذارهم ومخالف لعمل زربة هكا ربح بها 3 دقائق كمان الركبه وتكسير الريتم طبيعي جدا ترجع الكره لخليل القاسمي خليل القاسمي توا يرجع الحكم باش يعيط من لاعبي من عمل الركبه من خط 18 باش ياكد له الانذار باش ياكد له الانذار ويجي للاعبي بس مكون رويدا يعطيه انذار مع ورقة حمراء لأنه عنده صفرة في الانذار الثاني وورقة حمراء لبسام المكوم باش يخرج طبعا مازال لأرضية الميدان بسام المكوم يزيد يضيع الوقت بسام المكوم في أرضية الميدان في كرة لما الريلي بالجربة أمام الكرة خليل القاسم خليل القاسمي ياخذ وقته برشا برشا أخذ وقته بسام المكوم في الورقة الحمراء ويربح الوقت اكيد يدخل المسير نتاعو يعطيه الصحه المسير الفريق كريم محسن
1: خلينا نشوفوا تبلبو يا رؤوف يا حبيب في انتظار عوده اللاعب تفضل رؤوف عزيز
4: الدقيقتين لنهايه التسعين دائما 2-0 لتبلبو امام فريق فجر القطار
1: إلا دقيقتين ولا نتيجة 2-0 لتبلبل الرياضية نتيجة تخدم مصلحة هذا الفريق اللي قد يطمئن من هذه الجولة على ضمان البقاء في المستوى الأول من رابطة اللي هو تشوف الوضعية في ملعب رادس هادي سياري الترجي الرياضي نادي الفريق
2: زلنا في انتظار عودة اللاعب كريم لحد الآن اللاعب مازال متوقف
1: شكرا لك هادي سياري عودة لك حبيب الزردابي عمل ركبة مال شربة
3: شكرا نلعب في الوقت البديل مروا 4 دقائق ما زال دقيقة حسب اللوحة المرفوعة ولأنه في 5 دقائق توقف تقريب المباراة في 2-3 دقائق يعني فما أيضا الوقت البديل الوقت البديل بانتظار تأكيد ومن حكم المباراة كرة المتصل الأسود في وسط الميدان كرة حبيب الكعبي حبيب الكعبي ممكن يصوب بالفعل يصوب الكعبي كرة أرضية والحارس كرة أرضية والحارس سيف الكوز الحارس سيف الكوز لم تستعصي عليه تصويت الكعبي اللي كانت في 90 وخرج بكلاكات ما نصورش كورة كان هذه سهلة في الميدان توسط المرمى باش تصعد عليه واخذها بكل سهولة ترجع الكورة للدفاع أمام الجربة حمزة حسين حمزة حسين هز كورة على اليسار بسام بالخير بسام بالخير كورة بينه وبين اللاعب لسعد الرقيق يغطي على كورته يرجع الكورة لحمزة حسين مرة أخرى حمزة حسين يرفع الكورة في القائم الثاني وين موجود في راس الحاج يحيى في راس الحاج يحيى يروض كورة ممكن يلعب كورة ثنائية ويوزع يتعدى ويربح ركنية يربح ركنية أمل جربة لاعب الكل في الكل أمل جربة لو كان الروح هذه والعزيمة هذه لعبها أمل جربة منذ بداية مباراة خلينا نقوله منذ بداية الفترة الثانية واسم ما يستشيرش المنافس ممكن كان معطى آخر يعني تربح كنت عندك أسبقية 2 بلاش ما فماش علاش ترجح في النتيجة 2-2 استسهال وتراخي هذا هي الموجود على ارضيه الميدان يتحمل مسؤوليته لاعبي أمل جربة كورة ركنية لصالحه ضاغط أمل جربة على سيف بن شابون باش ينفذ ركنية على يسار الحارس سيف الكوز حارس ممتاز يلعب أمام الجربة مع الحارس إلى حد الآن سيف بن شابون يرفع الكرة في القائم الثاني وين الراس تخرج ما زالت الكرة أمام الجربة ما زالت الكرة أمام الجربة ركنية أخرى ركنية أخرى نفس المكان نفس اللاعب سيف بن شابون سيف بن شابون رجل الأسرة في جانب وايد في راس الحاج يحيى أكيد الكرة يمكن تماس هي مش ركنية تماس قريب من زاوية الركنية في راس الحاج يحيى يلعب الكرة مع سيف بن شابون الكرة كيف ستكون قرار حكم 6 أمتار للأمل الرياضي بالركبة تحديد الحارس سيف الركوز هو اللي مش حط الكرة في مكان زميله حسين ربيع يرفع قائد الفريق حسين ربيع يرفع الكرة حسين ربيع يرفع الكرة في 18 يزع في رأس الحاج يحيى في التغطية الدفاعية نزلت الكرة في وسط الميدان بين اللاعب في رأس الحاج يحيى وكذلك أمير العبيدي يقطع الكرة لاعب جمال جليدي صاحب الثنائية ومعايد من التسلل تسلل الدفاع عمر جربة تجاوزنا الوقت البديل بدقيقة لكن كما قلت الوقت في البديل توقف برشا لاعب في رقم 3 دقائق في انتظار طبعا قرار حكم كورة لحبيب الكعبي في وسط الميدان أمير العبيدي فما جرب بالقميص ومخالفة واعتراض مع انذار آخر انذار وربما انذار الثاني. طبعا رقم 8 هو ايضا وقع عكساو. رقم 8 تشكيله امام الركبة عبد الودود جمعون يخرج بالانذار الثاني اكيد انذارات ولو نقصات جاءت متاخره من تشكيله امام الركبة. عبد الرحمن وعبد الودود جمعون يخرج بالانذار الثاني تشكيله امام الريدي بالركبة. مخالفه امام الكره حمزه حسين. حمزه حسين يبقى وحيدا حتى دائره الميدان كل اللاعبين تقريبا في 18 لاعب يعمل جربه. حمزه حسين يرفع كره في 18 مهند بشامية عصيت مهند بشامية سهلة في دين الحارس سيف الكوز الحكم الرابع طبعا تامر اللاعب
1: نشوف رؤوف رؤوف يتبلبل تبلبل
3: ريالية فجلك اقبل رؤوف اقبل رؤوف طبعا نهاية المباراة عبد الكريم هنا في نجيب الخطاب بين العمل جربة من رقبة بالتعادل 2-2 ثنائية عمل جربة مهند بشامية وملك فر وثنائية جمال جديدي لمن الرياضي بالرقبة. نتحدث معكم في موعد رياضي.
1: شكرا حبيب الزرديبي رؤوف عزيز بالرياضية فجل الكتار
4: 90-2 وما زال زوز دقائق تفصلنا على نهاية المباراة والصفرة النهائية والنتيجة دائما 2-0 بعد ما كان الحكم مضاف 4 دقائق كوقت بدل ضايع في نهاية هذه المباراة.
1: نواصل معك في انتظار عودة المباراة في رادس.
4: نجم تمشي رادس باعتبار ان
2: عودة اللعب في رادس
1: عودة اللعب
4: فريق فجل الكتار واللعب متوقف سيستأنف اللعب الآن
1: واستأنف اللعب في ملعب رادس. خلينا نشوف هدي سياري ثم الخط مفتوح بيني وبينك يا رؤوف تفضل هدي
2: ليك كريم وتحية للزميل رؤوف. هنا في رادس التعادل 0-0 في توقيت 71 دقيقة لعب. اللعب كان متوقف تقريبا 10 دقائق بسبب الشماريخ هنا في أولمبي رادس. هدت الأمور عادت إلى نسابة إن شاء الله المباراة تكمل في كنف الروح الرياضية. مباراة تليق إن شاء الله بالفريقين على المستوى العالي باعتبار الفريق في الطليعة ب 62 نقطة والملاحق والترجي ب 60 نقطة قبل جولة من نهاية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قلت هذه الجولة قبل الأخيرة الدفعة الأخيرة من الجولة 29 الترجي الأفريقي هنا في أولمبي رادس. وتغييرات في الترجي خروج معز الحاج علي ودخول لاعب من الله الحميدي وكسيل أبو علي الجزائري خرج ودخل مكانه البرازيلي يان ساسي. شرشع كرة بضربة مخالفة للترجي في التنفيذ يان ساسي في مناطق النادي الأفريقي على الجهة اليسرى عدل توزيع المخالفة داخل منطقة الجزاء بالرأس موجود دفاع النادي الافريقي. تعكس الهجوم حمص الخضراوي طريق داخل وسط الميدان الخضراوي كرة لكن تقطع من نوكبيلو. مسات الكرة للترجي على المستوى الجهة اليسرى والافتكاك من دفاع الترجي من جديد النادي الافريقي ولكن شد وجذب في على مستوى الجهة اليمنى في منطقة الترجي مرة أخرى الافريقي على مستوى الجهة اليمنى. الكرة عرضية ممتاز التصدي من الحارس أمل الله مميش. تمشي الكرة ضربة ركنية للنادي الافريقي على يسار الحارس أمل الله مميش. ضربة ركنية للنادي الافريقي تأتي قلت على يسار الحارس أمان الله مميش. ضربة ركنية إن شاء الله التوقف ما يأثرش على الملعبية وعلى النسق بصفة عامة. حبها مباراة كبيرة للفريقين. نشوف في لعبة الترجي أشرف الجبري والآخر يقوم بالحركات الحمية ويعود لبنك الاحتياط وهو يستعد للدخول في قادم اللحظات. سيتم إقحامه من المدرب الفرنسي باتريس بومال. ضربة ركنية للنادي الأفريقي على الجهة اليسرى أو على يسار الحارس من الله مميش وعلى الجهة اليمنى بالنسبة لفريق النادي الأفريقي في التوقيت 74 دقيقة لعب ربع ساعة قبل نهاية المباراة وتعادل 0-0. هذه الكرة الأفريقي على الجهة اليمنى بعد تنفيذ ضربة ركنية والكرة في التماس. رمي التماس للترجي تتنفذ بسرعة وكبيلو دانو الكرة للترجي عم ترفيع على مستوى وسط الميدان. يسقط الحكم يطلب اللعب تفضل
1: رؤوف.
4: المباراة دخولها طي التاريخ بفوز هام لفريق تبلبو أمام فجر الكتار 2-0. مبروك لتبلبو هارد لاك للفريق الضيف. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادم والكاملي كادي في ملعب رادس.
1: فقط هذه قبل ما نعطيك الكلمة لمواصلة التعليق على النتائج الحاسمة نادي أولمبيك مدينة انتصر أمام نادي المظلة 3-0 مل الركبة مل جربة تعادل الإيجابي 2-2 اتحاد الجيم 1 قبلية تعادل السلبي تبلبل الرياضية فجر القطار الانتصار لتبلبل الرياضية 2-0 الملعب القفصي ينهزم أمام جريدة توزر هدف مقابل 0 ومباراة جماعية تجربة كوكب الجيش مباراة توقفت منذ نصف ساعة الأول للشوط الأول بسبب عدم اكتمال نصاب فريق كوكب الجيش، ونتيجتها حينها كانت 2-0 لجمعية جربة. بعد شوية نعطيكم الترتيب الجديد بالنسبة لرابطة الهوات المستوى الأول. في الانتظار الكلمة ليك من جديد هاتي
2: ليك كريم. ربع ساعة نهاية مباراة الترجي الأفريقي هنا في أولمبيرادس، التعادل 0-0 بين الفريقين. أوكبيلو على مستوى درتوس الميدان يسلم الكرة على الجهة اليسرى، يبدل الكرة للترجي في مناطقه قريب الكرة من خط وسط الميدان. أوكبيلو من جديد، أوكبيلو إلى وجه المساندة، أوكبيلو يلعب الكرة مع ياسين مرياح يبدل على اليمين مع محمد بن علي يمشي بالكرة يرجعها لمستوى وسط الميدان إلى توكاي يلعب الكرة على اليسار لمصلحة الترجي، دائما الكرة لمصلحة الترجي في التونسي على المستوى الناشئ اليسرى إلى محمد أمين. توكاي من جديد يلعب الكرة مع أوكبيلو يقترب خط 18 حول السادة، تسديدة ضعيفة تصدم بدفاع الأفريقي من جديد للترجي، الكرة إلى حمص رفيع يرفع كرة عرضية لكن ترجم الدفاع النادي الأفريقي، كرة عرضية كانت من حمص رفيع ولا ترجم الدفاع الأفريقي مباشرة إلى أوكبيلو محمز مع حمص الخطر. أوكبيلو ياخذ الكرة برأس شوات إلى وجه المساندة، يلقى مع الشريمي يلعب الكرة مع شوات من جديد داخل منطقة الأجنسة ولا أسبق دفاع على الترجي مباشرة، الكرة إلى الحارس أمن الله مميش، ياخذ الكرة الحارس أمن الله مميش يلعب الكرة على الجهة اليسرى أمن الله مميش، كرة إلي أمان الله لحميث يلعب الكرة مع حمص رفيع على مستوى وسط الميدان، الكرة دائما للترجي إلى لايا ساسي يلعب الكرة مع محمد بن علي في الهجمة على مستوى الجهة اليمنى لفرقة الترجي، يرفع كرة يمشي بالكرة قبل ما يرفع الكرة محمد بن علي مع سيدو خان، والكرة في التماس لفريق النادي الأفريقي، يقول الحكم رمي التماس لفريق النادي الافريقي. والتغيير الثالث في تشكيلة الترجي التونسي، خروج شهاب أجبالي ودخول المهاجم أشرف الجبري ينضم إلى قائمة المدرب باتريس بومال الموجود على أرضية الميدان. التغيير الثالث، وكأني بباتريس بومال يدعم الهجوم الترجي أكثر فأكثر لاختراق دفاعات النادي الأفريقي، يعني الحقيقة في نظري بجد صعوبات كبيرة ترجي باش يخترق دفاعات النادي الأفريقي، ولكن دفاع الأفريقي صامد إلى حد الآن. الكرة للترجي، محمد بن علي باش يرفع باش يلعب رمية التماس على مستوى الجهة اليمنى. التغيير الأول في تشكيلة النادي الأفريقي، خروج حمزة الخضراوي ودخول حسام بن علي. الحقيقة مريناش برشا حسام حمزة الخضراوي في هذه المباراة. إذن يتم التغيير الأول في تشكيلة المدرب البنزرتي، قلت خروج حمزة الخضراوي ودخول اللاعب حسام بن علي. الرمية تمس التفرد الترجي، محمد بن علي يلعب الكرة ورية مع ياسين مريح إلى محمد أمين توكاي كرة على اليسار لمصلحة الترجي، محمد أمين بن حميدة مع من الله الحميد بن حميدة يرجع كرة لياسين مريح مع حمص رفيعة كل ملاعبية موجودين في مناطق الإفريقي. حمص رفيعة من جديد مع أوكبيلو على مستوى وسط الميدان، يلعب كرة مع محمد أمين بن حميدة ورأي الكرة إلى ياسين مريح، واقف كما يلزم دفاع النادي الافريقي في هذه اللحظات. يا ناساسي البحريني الى من لمحمد امير بن حميده مع من الحميدي على مستوى الجهه اليسرى، توزيع الكره عرضيه والوقت الكره عنوان خارج المرمى، ضربه مرمى للنادي الافريقي في حدود الدقيقه 79 من عمر مباراه رادس، ولا زال التعادل 0-0 بين الفريقين. ضربة مرمى وش ينفذها الحارس مويب الشامخ، وفما لاعب من الفريق ملقى لأرضية الميدان. الحكم يؤمر الطاقم الطبي للنادي الافريقي بالدخول للقيام بالاستعبات اللازمة للاعب النادي الافريقي. باتريس بوميل على خط التماس، لا يهدى له بيل في حيرة من أمره، انتقادات كبيرة لباتريس بوميل إلى حد الآن مع فريق الترجي، الخروج من دوري أبطال أفريقيا، الرجوع إلى المرتبة الثانية بعد ما كان في طليعة الترتيب. هذا هو باتريس مع فريق الترجي في حين فوزي البنزرتي، أرقام كبيرة فوزي البنزرتي مع النادي الأفريقي في مقارنة صغيرة بالموسم الفارط. وهذا الموسم الأفريقي الموسم الفارط في 28 جولة فوزي البنزرتي 18 مرة أو فاز، يعني قلت فاز في 15 مرة، تعادل في 8 مناسبات ونهزم في 5، ومجهود في المرتبة 53 نقطة. نحكي عن الموسم الفارط بعد 28 جولة. هذا الموسم بعد 28 جولة مع المدرب فوزي البنزرتي في المرتبة الأولى 18 فاز 8 تعادلات وزوز هزائم وفي طليعة الترتيب ب 62 نقطة. هذه مسيرة المدرب فوزي البنزرتي مع النادي الأفريقي لحدود الجولة 28، يعني قبل لقاء ديربي العاصمة بين الترجي والأفريقي. ترجع كرة تتنفذ بسرعة من مهيب الشامخ، الكرة الأفريقي في منطقة الترجي على الجهة اليسرى، حسام بن علي على الجهة اليسرى لفريق الترجي مع ياسين مرياح، والكرة في الركنية، تدخل من محمد بن علي. محمد بن علي يحط الكرة في الركنية، ضربة ركنية للأفريقي على يمين الحارس أمين الله مميش، ضربة ركنية للأفريقي إلى حد الآن ولا لاعب الأفريقي مشى الكرة. في المقابل ترجي يبحث عن الحلول، والأفريقي منظم الحقيقة على كل الواجهات مع المدرب فوزي البنزرتي. ضربة ركنية لفريق النادي الأفريقي على جهة اليمنى للحارس من الله مميش، كم يعد إشارة التفيت، تتنفذ ضربة ركنية في القائمة الثانية بالرأس ياسين مرياح من جديد للأفريقي للتسديدة، ولكن بعيدة من حسام بن علي خارج المرمى، ضربة مرمى لفريق الترجي الرياضي التونسي. سنة تقريبا ل 88 دقيقة أو 82 دقيقة لعب في هذه المباراة، التعادل 0-0 بين الفريقين. الترجي الأفريقي من أجل الصدارة، من أجل تحقيق الشدارة للأفريقي، ولا من أجل عودة من الترجي إلى سكة الانتصارات، لأنه الترجي مر بشهر أفريل صعيب شوية. ترجع على الكرة، قلت الخروج من دوري أبطال أفريقيا ربما أثر برشا على الترجي. الأفريقي في طريق صحيح، في السكة الصحيحة، هذه كرة الترجي على الأجيال اليوم حمزة رفيعي، يرفع كرة عرضية للعمصر، ضربة الجزاء والكرة خارج المرمى، اختار الترجي التدي بالرأس، بالرأس كانت كرة راجعة على الخط النهائي أو الخط الركنية، وينسى سيب الرأس، يخطئ المرمى رغم وجوده في موقع مناسب للتسجيل، ولكن الكرة فوق مرمى الحارس مهيب الشمخ. وتبقى النتيجة التعادل 0-0 بين الترجي التونسي والنادي الأفريقي لحدود الدقيقة 83 من عمر هذه المباراة. حكيت على الدربي العاصمة، قلت اليوم 10 ماي برشا كورة اليوم في تونس وأوروبا، دربي العاصمة، دربي اسكتلندا وكلاسيكو العالم. دربي اسكتلندا كان صار اليوم على نص النهار، وربح فيه سلتيك غلاسكو رانجرز على رانجرز بثلاثة أهداف وقبل هدف السلتيك ربح رانجرز. الدربي الثاني هو دربي العاصمة بين الترجي والفريقي، وفي سهرة الليلة الثامنة مساء كلاسيكو الكون الريال وبرشلونة في سهرة كروية عالمية من طراز عالي. الترجي على وسط الميدان، ضربة مخالفة للحكم يقول مع الانذار، الانذار للاعب النادي الافريقي حسام بن علي بعد التدخل الاخير، الورقة الصفراء لحسام بن علي بعد التدخل الاخير على محمد بن علي.
1: هذه قبلها ثم ورقة صفراء لأيمن الحرزي، كان في تدخله كان منح الحكم منذار أيمن الحرزي.
2: شكرا لك كريم، معلومة مهمة جدا. أيمن الحرسي يعني زوز أوراق صفراء للأفريقي لحد الآن، أو ثلاثة أوراق صفراء، يا أسامة الشريمي، أيمن الحرسي، وحسام بن علي، هكا كريم ولا
1: بالضبط.
2: شكرا لك كريم. ترجع الكرة للترجي على مستوى الجهة اليسرى في مناطق الفريق. الكرة للترجي أمان الله الحميد يبحث المساندة يرجع الورقية بالكرة أو محمد أمين بن حميد عفوا محمد أمين بن حميد بن حميدة ملقاش المساندة مازال يراوغ يقترب خط 18 إلى أمان الله الحميد. كرة عرضية ولكن في الركنية ضربة ركنية لفريق الترجي الرياضي التونسي ضربة ركنية للترجي يمشي لحمزة رفيعة تأتي على يمين الحارس مويب الشامخ. ضربة ركنية لفريق الترجي الرياضي التونسي يمشي لحمزة رفيعة يرفع الكرة في القائمة الأول ويطلع مويب الشامخ يسقط أرضية الميدان دون أي خطأ من جديد. الكرة للترجي لكن الحكم يرجع مرة أخرى يقول ضربة مخالفة لدفاع نادي الفريق ولحارس مرمى مويب الشامخ. شان يقوم بالسلامات الحارس مهيب الشامخ حارس فريق النادي الافريقي في هذه المباراة. 16 كلين شيت قبل هذه المباراة للحارس مهيب الشامخ 16 كلين شيت للحارس المتميز للنادي الافريقي مهيب الشامخ. على فكرة مدرب فوزي البنزرتي حتى ما منذ الجولة الفارطة حتى ما رقم المدرب عبد الحق بن شيخ المدرب السابق الافريقي موسم 2008 وقاد الافريق على ذاك سلسلة لا هزيمة الأطول منذ 18 عام والآن مع فوزي البنزرتي 21 مباراة تواليا دون هزيمة للافريقي مع المدرب فوزي البنزرتي. قوم الحارس مهيب الشامخ سلامات والتغييرين يفوز في الافريقي يخو غروش أيمن الحرزي ودخول فيليب كونزومبي في تشكيلة النادي الأفريقي والتغيير الثالث خروج أسامة الشريمي ودخول ياسين بابيت في تشكيلة النادي الأفريقي. ثلاثة تغييرات بين الترجي والأفريقي. رجع إذن الكرة ضربة مخالفة للنادي الأفريقي في مناطقه في 87 دقيقة لعب من عمر المباراة والتعادل مازال سيد الموقف 0-0 بين الفريقين. تمشي الكرة للتماس رمي التماس للترجي تتنفذ من محمد بن علي لعب كرة مع حمزة رفيع على سين مريح الكرة للتوكاي يلعب الكرة على اليسار مع من الله بن حميد مع محمد أمين بن حميد محمد أمين بن حميد يمشي بالكرة يلعب مع أوكبيلو من جديد إلى أمين بن حميدة ورأي إلى توكاي الدولي الجزائري. يقترب من الكرة أو يقترب بالكرة ياسين مريح يتجاوز وسط الميدان الكرة ليا ساسي لوش على المساندة يعطي كرة وسط الميدان لأوكبيلو يحاول التسديد يسدد التسديدة ضعيفة تمشي ضربة مرمى لفريق النادي الأفريقي دقيقتين وأكثر بقليل عن انتهاء الوقت الرسمي والقانوني هنا في رادس ومازال التعادل 0-0 بين الترجي والأفريقي هنا في أولمبي رادس. ضربة المرمى مشي نفذها مهيب الشامخ يطول الكرة تتجاوز وسط الميدان. مباراة للأمانة بين أفضل فريق على ميدانه الترجي ب 36 نقطة وأفضل فريق خارج ميدانه النادي الأفريقي ب 29 نقطة. مباراة قوية زعيمين تاريخيين الترجي والأفريقي الصراع من أجل بطولة هذا الموسم. الترجي الأفريقي الكرة هي ساسي يلعب كرة على اليمين يقترب خط 18 يقترب خصم بخطة كرة ترجع من جديد الترجي ياسين مريح يلعب كرة على اليمين محمد بن علي يلعب كرة مع توكاي بده كرة على اليسار يحاول يسدد التسديدة بعيدة عن مرمى الحارس مهيب الشامخ. ضربة مرمى للنادي الأفريقي. شباك الأفريقي استقبلت 4 أهداف خلال مبارياته كضيف في بطولة هذا الموسم رقم مهم ومهم جدا أكيد على أفريقي وقوته الضارب هذا الموسم. يعني في خلال مبارياته كضيف فقط استقبل 4 أهداف فريق النادي الأفريقي رقم آخر توكاي وزعلوني أكثر لاعبين خاذ مباراة الدربي من كل فريق باعتبار عدد المباريات ثم عدد الدقائق الملعوبة. يعني نحكي عن اللاعبين الموجودين حاليا 8 دربيات لتوكاي و5 دربيات لغيث الزعلوني. ترجع الكرة من مهيب الشامخ، ضربة المرمى بتتنفذ والرأس توكاي، توكاي من جديد عمان الله بن عمان محمد أمين بن حميدة يلعب الكرة مع محمد بن علي، تاو الكرة محمد بن علي أشرف الشبري، الشبري دانو، دانو مريلش وبرشا، دانو في هذه المباراة دانو على المستوى اليمنى والكرة في الركنية، ضربة ركنية للترجي التونسي. لكن ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة مرمى، ضربة مرمى للنادي الأفريقي. 30 ثانية عن انتهاء الوقت القانوني والرسمي في مباراة رادس، ما زال تعادل 0-0. ضربة المرمى باش ينفذها مهيب الشامخ، نشوف في عبد الرحمن كوناتي يعود من مكان الحركات الحماية، قد يتم إقحامه في قادم اللحظات لأنه تقريبا يعني انتهى كل شيء، ما زلنا فقط في انتظار الوقت البديل، الوقت البديل هنا في رادس في انتظار لوحة الحكم الرابع للإعلان الوقت البديل. وبالفعل يضيف 14 دقيقة كوقت بديل المدرب هذه بالرأس كورة للترجي، لكن ما زال اختار الترجي إلى اللاعب مين الله الحميدي، الحميدي ترجع من جديد لأفريقيا فرس شوات، شوات شوات ينطلق اليمين فرس شوات، لكن أقبلوا قبل الأسبق أقبلوا يفتك الكورة، ترجع الكورة للترجي من أمين توكاي، توكاي حكيت قلت الحكم أضاف 14 دقيقة تقريبا ربع ساعة، ونعرفوا أسباب ربع ساعة أنه اللعب توقف برشا، توقف اللعب لأسباب الشماريخ كانت من جميل الترجي. ترجع الكرة من قبل ما تخرج الكرة الركنية من جديد، الكرة إلى ياسين مرياح، مرياح يلعب الكرة مع ساسي، ساسي ساسي يلوج على المساندة في وسط ميدان الترجي، يلعب على اليمين مع حمزة رفيعة، حمزة رفيعة، حمزة رفيعة أو محمد بن علي من جديد ساسي، ساسي ساسي حاول يلوج على التسديد، يا ساسي يلعب الكرة إلى توكاي، توكاي توكاي يلوج على المساندة، يلعب مع فاضل عليك الكرة مخطة مباشرة، الكرة ورايا إلى الحارس أمان الله مميش. وصلنا تقريبا ل توقيت 90+2 في هذه المباراة، دقيقة قبل الموجز يا كريم، والأفريقي والترجي 0-0 هنا في أولمبي رادس.
1: هذه باش نوصل المباراة معاك إلى نهايتها، النشرة الإخبارية المسائية ستكون بعد نهاية المباراة.
2: شكرا لك كريم. ترجع كرة للترجي وضربة مخالفة، ضربة مخالفة لفريق الترجي التونسي، وليان ساسي والتخير الرابع في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، خروج أوكبيلو ودخول عبد الرحمن الكوناتي، يخاطر أوكبيلو ويدخل عبد الرحمن الكوناتي كتخير رابع في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، والحكام يطلب الانتظار، الحكام يطلب الانتظار قبل التخير، قبل التخير. يعني نشوف محمد بني عنده إصابة، على كل يعود كوناتي إلى بنك الاحتياط، ننتظر قبل كل شيء في ضربة المخالفة للترجي. من أبرز الغيابات كذلك خليل الكنيشي، يعني حكيت على بشير بن سعيد، حكيت على محمد دراجر، وكذلك متوسط ميدان الترجي والدفاعي خليل الكنيشي. ترجع كرة ضربة مخالفة تتنفذ لكن بعيدة كرة في التماس، رمي التماس للترجي، رمي التماس لفريق الترجي التونسي، لكن الحكم ماذا يقول؟ فما لاعب مصاب، توكاي ملقى لارضية الميدان، يقوم سلامات، قام ورجع لي قد ملقى لارضية الميدان محمد أمين توكاي، ولكن يقوم سلامات الحمد لله. تتنفذ على كل رمية التماس للترجي، أوكبيلو أوكبيلو أوكبيلو يرجع الكرة، لا كاد يرجع الكرة اللي من الله مميش، وال في الانتظار كان يعني فراس الشوات، كان طليق على الجهة اليسرى فراس الشوات على مستوى الميدان، تلعب كرة للترجي إلى حمزة رفيعة، رفيعة لوش على المستند لوش ومية حمزة رفيعة، ولكن معتز السمسمي خرج كرة في التماس. ممتاز التغطية الدفاعية والتدخل الأخير من معتز السمسمي، ويتم التغيير بالفعل. بالفعل يغادر أكويلو ويدخل كوناتي، وكذلك سيتم إقحام لياس بوزيان. التغيير الخامس أكيد مكان محمد بن علي، قد يكون مكان محمد بن علي، ننتظر على كل. بالفعل بالفعل لياس بوزيان يدخل مكان محمد بن علي، قد يكون تغيير اضطراري في تشكيلة المدرب باتريس بوزيان. ترجع الكرة إذن، ولا تخير قبل الكرة، تخير الرابع في تشكيلة الأفريقي. يغادر فراس شوات ويدخل اللاعب محمد الصادق قديدة. قديدة يدخل مكان فراس شوات، قديدة يدخل مكان فراس شوات. التغيير الرابع في تشكيلة المدرب فوزي البنزرتي. وصلنا لتسعين زائد خمسة، والتعادل مازال صفر لصفر، باعتبار حكم المباراة أضاف ربع ساعة 14 دقيقة بالضبط كوقت بديل. هذه كرة للترج، حمزة رفيع، رفيع معها محمد صادق قديد، محمد صادق قديد، حمزة رفيع مازال على الكرة، يراجع كرة وراي لكوناتي، كوناتي مع ياسين مريح، ياسين مريح حاول التسديد لكن يرجع بكرة من جديد لياس بوزيان، يرفع كرة فهي كرة عرضية لكن ترجع مدافع نادي الأفريقي. من جديد إلى عبد الرحمن كوناتي، يلعب كرة مع حمزة رفيعة، الأسبق حمزة رفيعة قبل ما الكرة تخرج للتماس، لكن يخسر كورته، يخسر كورته حمزة رفيعة. هجوم لنادي الأفريقي، هجوم خطير نادي الأفريقي، يمشي على الكرة على الجهة اليمنى، في الافتكاك من كنزومبي، كنزومبي يبحث عن المساند، قام حسام بن علي، حسام بن علي كتليق على الجهة اليسرى، هجوم نادي الأفريقي، حسام بن علي والكرة في التماس. رمي التماس لفريق الترجي الرياضي التونسي، رمي التماس باش ينفذها لياس بوزيان، ينفذ الكره لياس بوزيان، يلعب الكره مع ياسين مريح، ياسين مريح كره طويله، كرتي كرتي تليق على الجهه اليسرى الى من الله الحميدي، من الله الحميدي يمشي بالكره على الجهه اليسرى، تليق كجناح ايسر، باهي الكره لفرقه الترجي، عبد الرحمن كرتي داخل مدخل الاساسيه، كرتي مازال اختار لكن ترجع من جديد الكره للنادي الافريقي، والحكم يعطي ضربه مخالفه، ضربة مخالفة لدفاع النادي الافريقي، واضحة العملية لا جدال فيها، ضربة مخالفة لدفاع النادي الافريقي. تسعين زائد ستة هنا في رادس، الترجي الافريقي والتعادل صفر لصفر بين الفريقين. ضربة مخالفة مش نفذ لدفاع النادي الافريقي، من توفيق الشريفي ينفذ ضربة المخالفة، يخلي الكرة لمهيب الشامخ، مهيب الشامخ يستعد يرجع الكرة للعب، مهيب الشامخ يطول الكرة تتجاوز وسط الميدان، الكرة الافريقي بالراس قديدة، ترجع دفاع الترجي من جديد الى سيدو خان، خان كرة عالية على مستوى دفاع الترجي، مختم التوكاي يترك الموقف مع محمد الصادق قديدة، من جديد كرة للترجي، ترويض مختم من الله الحميد، وهذه كرة الافريقي لكن دفاع الترجي موجود، ويتعكس الهجوم للترجي على مستوى الجهة اليسرى، كرة تمشي بكرة مع من الله الحميدي، كرة تي كرة تي كرة تي كرة تي، وضربة مخالفة، ضربة مخالفة لكرة تي، ضربة مخالفة لكرة تي مع الانذار، مع انذار لاعب النادي الافريقي، قد تشوف رقم اللاعب اللي خذا انذار
1: رقم 18 هذا.
2: كل الشكر ليك كريم، اللاعب رقم 18 كنزومبي، وهو بالمناسبة الانذار الرابع الى حد الان في تشكيلة النادي الافريقي. هذه كرة ترجع لخماطق الأساسية، كرة عرضية ولكن كرة بعيدة، بعيدة الكرة من محمد أمين توغاي، كان على المستوى العارض والقام الأيسر للحارس مهيب الشامخ، لكن الكرة ما جابتش جديد، الكرة مقطعة من ياسين مريح، عفوا ياسين مريح كان في الكرة الأخيرة، والكرة تمشي رمي التماس للنادي الأفريقي، رمي التماس للنادي الأفريقي 90 زائد 8
1: في انتظار بين الفريقين. صوت هذه السيارة، تفضل هذه من جديد.
2: ها هرشا كورة للترجي المستوى الدفاع. الترجي صفر الافريقي صفر في الدربي رقم 144 بين الفريقين. هذه كرة الترجي ياسين مريح. ياسين مريح يمشي على الجهة اليمنى. ياسين مريح ياسين مريح يعطي كرة لبوزيد رجع حاله من جديد. ياسين مريح مع كوناتي كوناتي كوناتي محاصرة لصيقة وتدخل من سيدو خان والحكم يعطي ضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي. يقوم بعملية إسقاط الحكم النمساوي في هذه المباراة لفريق الترجي. تمشي كرة الترجي حمزة رفيع لوجه على التسديد. تسديد ضعيفة ولكن كان بعيد شوية اللاعب محمد أمين توكاي على الكرة الأخيرة. تمشي ضربة مرمى لفريق النادي الأفريقي. ضربة مرمى للنادي الأفريقي باش ينفذها الحارس مهيب الشامخ. مهيب الشامخ يستعد لإرجاع الكرة للاعب. مهيب الشامخ ينفذ ضربة المرمى. رسميا فريق النادي الأفريقي يعود إلى دوري أبطال أفريقيا لأنه ضمن المرتبة الأولى والثانية. رسميا النادي الأفريقي سيعود في الموسم القادم إلى دوري أبطال أفريقيا. الكرة تماس رمي التماس للترجي والنادي الأفريقي. في الثلاث سنوات الأخيرة آخر انتصار الأفريقي في درب العاصمة. يعني الأفريقي لم ينتصر على الترجي منذ ثلاث سنوات. في درب العاصمة كان ذاك 1-0 سجلوا حمدي العبيدي. أكبر نتيجة حققها الترجي في الدربي كانت 4-0 أما أكبر نتيجة الأفريقي فكانت 5-1 عام 85. ترجع الكرة للترجي الافتكاك من وسط ميدان الأفريقي في ليبون زوبي. كان زوبي يمشي على اليمين بدي الكرة بيه كرة على مستوى الجهة اليمنى. التدخل المختار من ملعب الأفريقي لكان الترجي من جديد. كرة على الجهة اليسرى من الحميد. الحميدي راو محمد أمين بن حميد. محمد أمين بن حميد يلعب الكرة مع عبد الله الحميدي على الجهة اليسرى إلى كوناتي. كوناتي كوناتي يراوغ على الجهة اليسرى يبحث المساعدة مع كنسون بي يمشي يقترب كوناتي يسقط والحكم يعطي ضربة مخالفة. أو ضربة مخالفة لفريق النادي الأفريقي والورقة الحمراء. الورقة الحمراء للاعب النادي الأفريقي. الورقة الحمراء يبدوني سيدو خان. الورقة الحمراء للنادي الأفريقي. هكذا يبقى النادي الأفريقي يلعب منقوص العدد منذ الدقيقة. احنا تو نلعبوا في
1: 90
2: كيزومبي يعني اللي دخل منذ لحظات يعني الورقة الحمراء
1: الانذار الثاني.
2: الانذار الثاني نعم كريم. نعم كريم مشكور مرة أخرى. الانذار الثاني لكونزومبي وبالتالي يغادر كونزومبي الورقة الحمراء ويبقى الأفريقي منقوص العدد منذ دقيقة 90+11 ونلعب في 4.3 دقائق الأخيرة من عمر المباراة والتعادل ما زال 0-0 بين الفريقين. ننتظر عودة لعب ضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي. ضربة مخالفة باش ينفذها يان ساسي في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. يان ساسي يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة لمصلحة الترجي الرياضي التونسي في انتظار قرار وصفيرة الحكم أو إشارة الحكم بتنفيذ ضربة المخالفة. قد يتم اليوم حسم أمر البطولة إلى أين ذاهبة إلى باب جديد لتغيير الأجواء أما الاستقرار في باب السويقة. على كل ننتظر نهاية المباراة بين الأفريقي والترجي. ترجع الكرة لياس بوزيان باقي الكرة على مستوى الجهة اليمنى مخطئ من جديد لياس بوزيان يترك الموقف. الكرة لمصلحة الترجي. لياس بوزيان يلعب الكرة مع ياساسي. الكرة في التمس رمية مثل الترجي تتنفذ بسرعة من ياساسي. يلعب الكرة مع ياسين مريح. ياسين مريح ياسين مريح يمشي بالكرة على مستوى الجهة اليسرى لفريق الترجي الرياضي التونسي. الكرة باقي للترجي داخل مدخل الجزاء. يسعد بالراس ويخش على الكرة اللاعب توكاي من جديد. الكرة لياساسي يرفع الكرة عرضية خارج مناطق الجزاء. مازالت الكرة للترجي مختلة الترويض من حمزة رفيع يترك الموقف. ممتاز من حمزة رفيع. حمزة رفيع يعطي كرة على اليمين لياساسي. ساسي ساسي ساسي يسدد ممتاز التدخل ممتاز التصدي على التسديد. ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز التصدي من الحارس مهيب الشامخ. التسديد كان من حمزة رفيعة والتألق كان للحارس مهيب الشامخ بكل امتياز. يتصدى للكرة الأخيرة وتبقى النتيجة 0-0 بين الترجي والنادي الأفريقي. نقترب فشيئا فشيئا من نهاية المباراة هنا في أولمبي رادس. نزل التعادل 0-0 بين الفريقين الترجي 0-0 نتيجة في مصلحة الأفريقي. تنفيذ ضربة المرمى من مهيب الشامخ يستعد لتنفيذ ضربة المرمى. مهيب الشامخ يطول الكرة طويلة تتجاوز وسط الميدان يطلع بالرأس قديدة ياسين مريح في الاعتراض يرجع الكرة الهجوم للترجي. كوناتي كوناتي كوناتي يلعب الكرة كوناتي يلوج على المساند إلى منال الحميدي محمد أمين بن حميدة إلى منال الحميدي الحميدي الحميدي يقترب من الخط 18 يوزع كرة من خط تصدم بالدفاع ترجع من جديد الكرة للترجي الرياضي إلى التونسي والكرة في التماس رمي التماس للترجي رمي التماس للترجي الرياضي التونسي رمي التماس للترجي مش تنفذ منها منال بن حميدة أو محمد أمين بن حميدة دخل منطقة الجزاء الكرة للترجي بس اختر التسديدة تستضيف الدفاع من جديد هنكون حقانك ما فهم شيء ترجع كرة إلى قديدة الهجوم يعكس للترجي الهجوم لفريق نادي الأفريقي عفرس هذا قديدة قديدة قديدة قديدة طليق وحده أربعة ضد اثنين أربعة من هجوم الأفريقي واثنين من هجوم الترجي التسديدة والهدف الأول للترجي جول جول جول جول جول جول جول جول الهدف الأول للنادي الأفريقي الهدف الأول للنادي الأفريقي في 90 زائد 14 الأفريقي يفتتح النتيجة بكرة طليقة هدف خير عادي هدف ممتاز للنادي الأفريقي 1-0 الأفريقي في آخر اللحظات هدف ذهبي هدف ذهبي للنادي الأفريقي فرحة الأفريقي بهذا الهدف فرحة كبيرة في صفوف الأفريقي هدف ذهبي يساوي بطولة الموسم بطولة الموسم للنادي الأفريقي في 90 زائد 14 1-0 للنادي الأفريقي بعد الخطأ الأخير بعد الخطأ الأخير من هجومه ودفاع النادي الأفريقي يستلم الكرة قديدة نثبت فقط مساعة هدف الأفريقي في 90 زائد 14
1: غيث الزعلوني
2: غيث الزعلوني كل الشكر لك كريم لولاك يا كريم لكنت تائه هذا اليوم الحقيقة لأن الأمور أكثر من صعبة أكثر من صعبة الأمور على كل مرت سلامات الأفريقي 1 الترجي 0 في آخر اللحظات هدف ولا غير عادي هدف ذهبي للأفريقي في 90 زائد 14 من غيث الزعلوني قلت الأفريقي الأفريقي جاء من أجل الدفاع أو الانتصار وكان لو ما أراد في هذه اللحظات وفي هذه المباراة الأمور لحد الآن نقول نسبيا تحت السيطرة رغم بعض القوارير المقذوفات من جميرة الترجي لكن النتيجة 1-0 للأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي في انتظار الحكم ماذا يقول نشوف الحكم قاعد ينظم في الكمور على مستوى الخط للتماس على مستوى خط التماس الأمور ستعود حول حكم الرابع في الحقيقة حمزة شعيد الحكم التونسي حمزة شعيد في الأمور التنظيمية على مستوى خط التماس لأنه يعني فما برشا مقذوفات من جميرة للترجي ننقلوها بكل أمانة لكن مازال الأمور لم تعود إلى نصابها فانتظار عودة اللعب حكم موقف اللعب ننتظر على كل قرار الحكم النمساوي كريستيان بيترو حكم هذه المباراة الإدارة لحد الآن في تقدير الشخصي بكل اقتدار أدار بكل اقتدار وإحنا للأمانة يبدأ حكم أجنبي تبدأ الأمور هذا يعني لو كان حكم تونسي لكان كل يعني كل عملية يقع فيها الاحتجاج
1: يجي في انتظار عودة اللعب في ملعب رادس وعلى نتيجة تتغير الأفريقي هدف مقابل صفر تذكير سريع بنتائج وترتيب رابطة الهوات المستوى الأول المجموعة الرابعة جمعية مرثا الرياضية تنتصر أمام تهذيب الصغيرة 2-0 نادي كرة القدم بالمدينة ينهزم أمام أولمبيك مدين 3-0 أمام الرقبة وأمام الجربة تعادل الإيجابي 2-2 ملعب القفص ينهزم أمام جريدة توزر هدف مقابل صفر اتحاد الجيم التعادل مع واحد قبلي سلبيا تبلبل الرياضية تنتصر أمام مهمة. فجر الاقتار 2 مقابل 0 وجمعية جربة كوكب دقيش مباراة توقفت دقيقة 26 من الشوط الأول لعدم اكتمال نصاب لاعبي دقيش. النتيجة حينها كانت 2 مقابل 0. الترتيب أولمبيك مدنين في الصدارة 53 نقطة، واحد قبلي المركز الثاني 50، المركز الثالث لجريدة توزر 39، المركز الرابع لجمعية جربة 38. على مستوى أسفل الترتيب بالملعب القفسي 26، المركز 12، المركز 13 لأمل جربة 23، والمركز الأخير لأمل الرقبة برصيد 6 نقاط. عودة ليك هادي، تفضل. تفضل يا هادي.
2: شكرا لك كريم. الحكم عادل غرفة الفار تثبت مدى صحة الهدف، وبالفعل أقر كورنس رسميا بصحة الهدف، وتأتي صافرة الحكم النمساوي كريستيان بيترو عن نهاية المباراة بفوز النادي الأفريقي بهدف مقابل صفر على حساب الترجي الرياضي التونسي. هدف مقابل صفر كان هدف غايث الزعلوني في توقيت 90+14. هكذا تنتهي مباراة اليوم. لكم أجمل التحيات من النادي السياري. مشكور كريم، قال إن شاء الله في قادم المواعيد الرياضية.
1: شكرا لك هذه السيارية. شكر موصول لباقي الزملاء عادل البدوي، حبيب الزردابي، نزار بوزنيف، رؤوف أعزيز. هذه الغريبة على مستوى التأمين التقني للحصة. كذلك باقي الزملاء، ألف مبروك لفريق النادي الأفريقي الفوز بالبطولة بعد غياب سنوات. أتشوي عبد النور بسنون في تقديم نشرة الأخبار المسائية في توقيت استثنائي. ملتقانا معكم مستمعينا الكرام، يتجدد في مواعيد رياضية قادمة. للقاء.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق رحلة حجيج ولاية جابس نحو البقاع المقدسة. في مدين تأجيل مؤتمر الاتحاد الجوي للشغل بعد رفض المؤتمرين بالأغلبية عقده اليوم. رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. وفي العالم، إيران تسلم الوسيط الباكستاني ردها على أحدث اقتراح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين.

0: إلى تفاصيل الأخبار. أقلعت صباح اليوم من مطار جيبس مطمات الدولي الطائرة التي تقل حجيج ولاية جيبس في اتجاه البقاع المقدسة، وتؤمن هذه الرحلة الخطوط الجوية التونسية وعلى متنها 266 حاجة وحاجة. المندوب الجوي للشؤون الدينية بجيبس ياسين عاشور ومزيد من التفاصيل.
1: الرحلة هذه فيها 254 حاج إضافة إلى زوز مرشدين وزوز مرافقين وزوز من البعثة الطبية، 266 الرحلة كاملة. رحلة جابس هذه اللي بستنطلق بعد دقائق إن شاء الله. عنا معناها من معتمدية مارث ودخيل التوجان عنا حجاج تقريبا 38 حاج، واللي بيشكونوا إن شاء الله على مطار جربة عنا تقريبا 16 اللي بيشكونوا على مطار صفاقس، ضم المعروفين على الأقل، ثم اللي خلطوا في القائمة الانتظار وهم على مطارات مختلفة.
0: أكد النائب بمجلس نواب الشعب ولاية الطاوين مصطفى البوبكري في تصريح للإذاعة ضرورة إيجاد حل عاجل لإنقاذ مشروع الغاز بالطاوين المهدد بالإيقاف.
2: بالنسبة لمشروع الغاز بالطاوين، مشروع معطل منذ سنوات، بداية كانت في سنة 2019 شركة أولى وما كملتش المشروع، تعطل المشروع وتوقف، عاود شركة ثانية تركية ذات المشروع توقف من جديد، مرة ثالثة تدخل شركة صينية على الخط، يصير اتفاق بينها وبين شركة المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية في اتفاق رسمي على أساس تكمل المشروع هذا خلال ممكن سنتين، لكن للأسف الشيء اللي صار أنه المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية ما فاتش بالتزاماتها في خلاص مستلزمات ومستحقات شركة صينية. شركة صينية اللي بعثت مرافق تنبه العمال نتاعها والمهندسين والشركات اللي شركاء معاها في المشروع اللي هو المستوطنس اللي يخدموا في الباتيمون وفي الجيني سيفيل وفي الكهرباء وفي تركيب الانابيب، انهم باش توقف النشاط هذايا باش توقف نشاطها نهار 10 ماي. نوجه نداء لسيادة الجمهورية لتدخل لإتمام هذا المشروع، لتدخل في تسوية الوضعية مع الشركة الصينية ومع المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية، ويكمل المشروع هذايا لمصلحة الوطن ومصلحة الجهة.
0: لم يعقد الاتحاد الجوي للشغل بمدين مؤتمره الذي كان مقررا لليوم، وتأخر تأجيله إلى موعد لم يحدده بعد رئيس المؤتمر عثمان الجلولي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر. ويعود تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق إلى رفض المؤتمرين بالأغلبية عقد المؤتمر اليوم وإمضائهم على

0: مرحلة في الليل كلين يعلوش يعني كيف نقول لك العلوش ما كلش علوش كامل يك كبدة والمعلقة متاعه كل شيء خليهم يتمكت جيران يسكنوا تشك منه كل شيء قد حد ما عرفنا إيش الآفة هذه شنو واحد يقول نمس واحد يقول ذيب واحد مفهمت شنو
1: هذا وحاولنا الاتصال بمسارح الفلاح بالطاوين ولم نتحصل على رد حول هذا الإشكال. يشرف المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر الأبيض المتوسط معهد باري بالتعاون مع وزارة الفلاح والموارد المائية والصيد البحرية التونسية على تنظيم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية وذلك يوم 14 من مايو بالعاصمة تونس. ويندرج هذا المشروع الذي سيشمل كل من ولايات مدنين ونابل وصفاقس وفق ورقة تقديمية في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري اليوم أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود الوطني التنموي الوطني لما تزهر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات. وأبرزت رئيسة الحكومة خلال لقائها بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي عددا من أفراد الجالية التونسية العناية الموصولة التي يحظى بها أبناء تونس والمقيمون بالخارج من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وحرصه الدائم على الإحاطة بهم وتوفير أفضل الظروف لهم. واستمعت رئيسة الحكومة خلال اللقاء إلى مشاغل أفراد الجالية التونسية بكينيا ومقترحاتهم. جدير بذكر أن رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في مشاغل القمة الأفريقية الفرنسية التي تنعقد بداية من اليوم إلى غاية 12 من مايو الحالي بالعاصمة الكينية نيروبي بشعار أفريقيا إلى الأمام شراكات بين أفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذو العلاقة بمجلس النواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال وذلك غدا بداية من الساعة 10 صباحا. تم في إطار برنامج انتقال الطاقي في المنشآت العمومية استبدال 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف واحد لفائدة 80 مؤسسة عمومية مما كان من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما ساهم تجهيز 66 مؤسسة عمومية ب 1600 نظام لقياس ومراقبة الاستهلاك الطاقة إلى إنقاص 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا ومتابعة دقل الاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسات العمومية. في المستجدات الدولية قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة اليوم إن هجمات صونية أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل من بينهم 2 من أفراد قوة الشرطة التي تديرها حركة حماس. سلمت إيران اليوم للوسيط الباكستاني ردها على أحدث اقتراح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين حسب ما أفادت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية. وذكرت الوكالة أن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب سلم إلى الوسيط الباكستاني وفقا للخطة المقترحة. ستركز المفاوضات في الوقت في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. في المقطع ذاته نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري قوله إن صواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة وأنهم بانتظار أوامر إطلاق النار. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تمكن الدفاعات الجوية من التعامل مع مسيرتين قادمتين من إيران. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن مسعفين 2 استشهدا وأصيب 5 بغارتين صهيونيتين على قلاوة بنين جنوبية البلاد. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع سير الضحايا الهجمات الصهيونية على لبنان منذ 2 مارس إلى 2846 شهيدا. نقلت وكالة انترفاكس الأنباء عن مستشار الكريملين يوري أشكوف قوله اليوم إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنير سيزوران موسكو قريبا لمواصلة الحوار مع روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا. في الرياضة انتهت منذ قليل مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي بملعب رادس وانتهت بنتيجة بفوز النادي الأفريقي بهدف 0 وبذلك يتحصل النادي الأفريقي على بطولة هذا الموسم 2025-2026 وهي البطولة 14 في تاريخه. بهذا مستمعين وصلنا إلى ختام نشرة أخبار المساء وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: انطلاق رحلة حجيج ولاية جابس نحو البقاع المقدسة، في مدين تأجيل مؤتمر الاتحاد الجوي للشغل بعد رفض المؤتمرين بالأغلبية عقده اليوم، رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية، وفي العالم إيران تسلم الوسيط الباكستاني ردها على أحدث اقتراح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين.

0: نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: معاهدة الدفاع العربية المشتركة هي اتفاقية لم تفعل قط، وقعتها 7 دول عربية في العام 1950، كانت أنذاك تتمتع بالاستقلال السياسي قبل أن تلتحق بها باقي الدول العربية في العقود اللاحقة. رأت معاهدة الدفاع العربية المشتركة النور بعد 5 سنوات فقط على تأسيس جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945، في وقت كانت فيه الحرب العالمية الثانية في أطوارها الأخيرة. وتم التوقيع على المعاهدة التي تحمل رسميا اسم معاهدة الدفاع العربية المشترك والتعاون الاقتصادي في مدينة الإسكندرية بمصر يوم 17 جوان 1950. ووقع على نص المعاهدة ممثلو مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن، وهي ذات الدول التي شكلت النواة الأولى لجامعة الدول العربية. تهدف المعاهدة إلى توثيق التعاون بين الدول العربية حرصا على استقلالها وعلى المحافظة على تراثها المشترك، كما جاءت استجابة لرغبة شعوب تلك الدول في توحيد الصفوف والجهود لتحقيق الدفاع المشترك عن أراضيها وسيادتها وصيانة الأمن والسلام. وشكلت المعاهدة إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي بدأت تلوح في الساحة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية ونشوب الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. ومنذ توقيعها سنة 1950 لم يتم تفعيل بنود المعاهدة رغم وقوع الكثير من الحروب والتدخلات العسكرية التي استهدفت الدول الأعضاء في معاهدة الدفاع العربية المشتركة على غرار حرب 1967 والاعتداءات الإسرائيلية على أكثر من بلد عربي، وتعرض بلدان عربية كثيرة لاعتداءات أجنبية مثل ليبيا والكويت والعراق، ولم يحصل أبدا أن تم تنفيذ المعاهدة رغم أنها تتضمن بندا يلزم جميع الدول العربية على صد الاعتداء على أي دولة عربية، وذلك بالوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.
4: تحية لكم في عدد جديد من شبابيك. تعرفوا الستة ونص بدينا نظرا للمباراة متاع الديربي الفريقي الترجي وانتصار الفريقي بالمباراة وانتصار كيف كيف بالبطولة. ان شاء الله حظ اوفر للترجي. تحية لكم وين ما كنتوا. شبابيك انطلق الان في موعد الاستثنائي، هادي غريبي في الجانب التقني وبقية الفريق يوصل معاكم العشوية. مرحبا بكم كما العادة فقراتنا من طول ان شاء الله حتى 8 ومن بعد شوي نكونوا في أول فقراتنا الترند. خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا. والبداية كما العادة بفقرة التراند وأبرز الأخبار اللي تابعها التوانس على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع هذا. هي خلينا نبدو بانطلاق رحلات الحجيج التوانسة من نهار 7 مايو بدت وعطت تم اعطاء إشارة انطلاق أول رحلات الحجيج التوانسة نحو البقاع المقدسة للموسم الحج 1447 هجري. نذكروا اللي الانطلاقة الأولى كانت من مطار تونس قرطاج. العدد الرحلات اللي تم تخصيصها في حدود 4 وفي حدود 43 رحلة جوية تمام تأمنها الخطوط التونسية والخطوط السعودية. 8 مطارات تونسية الكلها باش تكون في هذا الإطار بتبع تونس قرطاج مستير صفاقس جربة توزر قابس تبرقة وقفصة. ذكروا اللي كيف اليوم انطلاق ضيوف الرحمن في رحلتهم من مطار جربة جرجيس الدولي نحو المدينة المنورة وسط أجواء كبيرة برشا شفناها ومتابعة كانت لموجات إذاعة تطاوين للحدث هذا اللي جمع الحجاج من الجنوب الشرقي من ولاية تطاوين بالكامل. نتحدثوا معاهم عدد من معتمديات ولاية مدنين كما مدنين الشمالية والجنوبية بن خديش سيدي مخلوف وجزء من بنقردان. العدد الجملي تقريبا تحثوا على 254 حاج وحاجة انطلقوا معاهم 6 مرافقين في البعثة الرسمية متاعهم. بالنسبة للحجاج التوانسة في حدود 133 حاج إن شاء الله ربي يتقبل منهم أجمعين. الرحلة الثانية اللي باش تكون من مطار جربة جرجيس في نص ماي إن شاء الله 5 أيام أخرين وهكا تستكمل بقية حجاج ولاية مدنين. ذكروا اللي تم تخصيص محطة الرحلات الداخلية بالمطار وتجهيزها بالكامل لاستقبال الحجيج وعائلاتها مع توفير مأوى خاص للسيارات لتسهيل عملية التوديع. نتمنوا إن شاء الله الحجاج التطويني ومدنين وكل التوانسة وكل القصدين ربي الموسم هذا إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور. ذكروا كيف مش نكونوا في مواكبة لمختلف عمليات الانطلاق من المطارات اللي تسمعوا أخبارها تداولا في كل مرة. أكيد مطار جابس بش يكون في قادم الأخبار. تحدثوا كيف في النشاط والأخبار المختلفة. تحدثوا على البطو هذا اللي مؤخرا تحدثوا عليه برشا فيروس اسمه هانتا. سفينة كانوا بالأساس يعملوا في رحلة لكن تصادفوا مع فيروس. كيفاش انتقل للسفينة السياحية هذه؟ كيفاش صار حجزهم؟ صار عملية كل الوسائل لمقاومة انتشار وتفشي الفيروس هانتا هي سلالة اختيرة شوية كعلاش صار معها بوليميك كبير وتابعوه برشا في العالم. الحديث على السفينة هذه اللي ترفع علم هولندا منذ خروجها من الرأس الأخضر وهي بدت في الإشكاليات مع 8 حالات مؤكدة 3 وفيات إلى حد الآن وتم الحجز على كل الطاقم والمسافرين اللي موجودين في السفينة هذه. ابن حتوتة واحد من الجماعة اللي كان موجودين في الرحلة هذه. ابن حتوتة اللي ما يعرفهش هو واحد من الرحالة المعروفين برشا أصلا فلسطيني وعنده عدد كبير من الرحلات والمتابعين وكان موجود غادي وعطاه فكرة واضحة. الغريب في الأمر كانوا نادرا ونتلقى شكون صرح من الطاقم الموجود. تقريبا تحدثوا على 147 شخص من 23 جنسية خايفين من كل الادعاءات بعد ما يصوروا ولا يعطوا أي معلومة لكن ابن حتوتة عطانا التفصيل لكلها في حتوتة صغيرة هيك. خلينا نسمعوا كيفاش الأجواء ولليوم بدت عملية الإجلاء متاعهم. نسمعوا شوية تفاصيل.
1: عم يحكوا انه معنا فئران على السفينة وانه طاقم السفينة حاول يتستر على سبب الوفاة وانه حاليا عم يتم اسكاتنا عشان ما تطلع الحقائق. انا الان على السفينة الموبوءة وخليني احكي لكم حقيقة الشائعات المنتشرة.
2: غادرنا دولة الرأس الاخضر بالايام الماضية بعد ما اخلينا الجثة والمرضى اللي كانوا على السفينة وطلع معنا دكاترة ومختصين جداد وإحنا الآن بطريقنا إلى جزر الكناري في إسبانيا عشان يتم إخلاءنا إلى دولنا.
1: ثانيا، الوضع على السفينة هادئ جدا، ما في هلع أو عزل إجباري، وما في حدا من الموجودين على السفينة عنده أعراض المرض. في عنا جدول يومي مثل أي رحلة، ولكن مع الحفاظ على المسافة الاجتماعية وتعقيم الأيدي ولبس الكمامات في المساحات الداخلية في السفينة.
2: روتيني اليومي بيبدأ بتمرينات الصباح، بعدين عنا وجبة الفطور. خلال اليوم في عدة فقرات ترفيهية من الطاقم مع الحفاظ على تعليمات السلامة، وفي عنا 3 وجبات لذيذة يوميا. وشخصيا غالبية اليوم بقضيه بتمشى بالسفينة، وهذا روتين غالبية الناس.
1: ثالثا، إجراءات النظافة على السفينة صارمة جدا. وصول الفيروس على السفينة ما له دخل بالفئران، وإنما كان في شخص مرض برحلته السابقة في الأرجنتين وجاب المرض ونقله لزوجته وبعض الأشخاص اللي كان فيما بينهم تواصل متقارب جدا. فيروس الهانتا بالعادة غير معدي، ولكن متحور الأنديز منه معدي بشكل ضعيف. 7 أشخاص مرضوا فقط من أصل 149، بالرغم من أنه إلنا 35 يوم بالسفينة مع بعض. فبالتالي هاي مش جائحة جديدة ولا كورونا، والموضوع بعيد كل البعد عن أنه نوصل لهذيك المرحلة. رابعا، قرأت بالأخبار عن 5 بعدين 6 بعدين 7 حالات مرضى جدد، ولكن الحقيقة أنه العدد ما ازداد، وإنما فقط وصلت النتائج المخبرية للأشخاص اللي كانوا مرضى أصلا. فزيادة العدد ما كان مرضى جدد، وإنما وصول النتائج اللي كنا أصلا مرسلينها للمختبرات. خامسا، انتشر مقطع للكابتن وهو بيعلن عن أول حالة وفاة صارت معنا على السفينة، وأنه حاول يتستر على سبب الوفاة، بينما الحقيقة وكلام الكابتن كان مأخوذ من رأي الدكتور على السفينة اللي هو نفسه مرض لاحقا. بالتالي محدش كان عارف مع شو عم نتعامل. نهاية، شفت كثير إشاعات على الإعلام إنه عم يتم إسكات الركاب لأنه ما عم بيطلعوا وبيحكوا مع الإعلام، ولكن الحقيقة بكل بساطة إنه الناس الموجودين على السفينة عم يحاولوا يحافظوا على خصوصيتهم، بالرغم من إنه عندهم واي فاي وبيقدروا يعملوا اللي بدهم إياه، ولكن مش حابين إنه يتم تداولهم كمادة إعلامية، خصوصا بعد ما شفنا كيف الإعلام عم يتعامل مع الموضوع بآخر عدة أيام. وهذه هي كل القصة.
0: هذه القصة. ونذكروا اليوم بدت عملية الإجلاء متاعهم 147 شخص من 23 جنسية، بدأ بروتوكول صحي خاص بهم، هبطوا الركاب الإسبان أولانهم بعد من الجنسيات الأخرى في حفلات خاصة شديدة الحراسة باش يتم ترحيلهم إلى بلدانهم عبر طائرات مخصصة. كيف كيف وزارة الصحة الإسبانية تقول إنه جميع الركاب موجودين حاليا على السفينة ما تظهرش عليهم أعراض، وباش يتم إخضاعهم لمراقبة طبية. والغريب في الأمر كانوا عدد القصص والحكايات اللي خرجت من وراء السفينة هذه في الساعات الأخيرة كبيرة برشا، ولكن هذا هو أصل الحكاية. مواصلين معاكم في شبابيك، ترتيحة صغيرة ونرجع نواصل حكايتنا.

تحية لكم، مواصلين معكم في شبابيك. في تراند والأخبار اللي تبعوها في العالم الكل مش كان في تونس، أحداث الأسطول الصمود العالمي اللي قاعد يتوجه إلى غزة لمحاولة كسر الحصار بحريا، في محاولة لجي بعد ما صار توقيف عدد من السفن، ولكن السفن ما زالت تم توقيف 22 سفينة في الأسبوع الأخير، ولكن لحد اليوم تحدثوا على 57 سفينة قاعدة جاهز في روحها وتعاود تتمركز من خلال جنوب اليونان أو جنوب تركيا، تمركز قبالة جنوب السواحل التركية. تحدثوا على منطقة اسمها مارماريس، وهي كيف كيف مع المياه اليونانية بهدف إعادة تنظيم الصفوف. أسطول تركي كبير المرة هذه، أكثر من 20 سفينة، ذكرنا بأحداث مرمرة 2010. كيف كيف يرفع التوتر الدبلوماسي ما بين أنقرة والاحتلال الصهيوني. ذكروا اللي اللجنة الدولية لكسر الحصار الهدف متاعها الوحيد هو إيصال مساعدات إنسانية رمزية وطبية وتسليط الضوء على المعيشة في قطاع غزة، وهذا أدنى واجب إنساني لأهلنا في غزة، وفي ظل الانشغال العالم بملفات إقليمية أخرى، فإنه ناس اختارت كونه هذا هي البوصلة الحقيقية لكل المشاكل اللي صايرة، والوراها كيان محتل غاصب الدولة أكثر من 70 عام. مواصلين معاكم في شبابيك في الجزء الثاني، إن شاء الله حديثنا باش يكون ما بين السينما، ما بين الموسيقى، وبين برشا فقرات أخرى. خليكم معنا، بعد شوية تكونوا على موعد مع موجز الأخبار متاع السبعة، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام. أكد النائب بمجلس النواب الشعب عن ولاية تطاوين مصطفى البوبكري في تصريح لإذاعة تطاوين ضرورة إيجاد حل عاجل لإنقاذ مشروع غاز الجنوب لتطاوين المهدد بالإيقاف. لم يعقد الاتحاد الجوي لشغل بمدين مؤتمره الذي كان مقررا لليوم الأحد وتقرر تأجيله إلى موعد لم يحدده بعد رئيس المؤتمر عثمان الجلولي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 متعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك غدا الاثنين بداية من الساعة 10 صباحا. قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة اليوم إن هجمات سونية أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، من بينهم 2 من أفراد قوات الشرطة التي تديرها حركة حماس. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن الرد الإيراني على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الصراع بين البلدين يركز على إنهاء الحرب بشكل كامل وضمان سلامة الأمن البحري في الخليج ومضيق هرمز. صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في تسوية الصراع مع إيران، لكنه مستعد أيضا لاستئناف العملية العسكرية ضدها. الموجز في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين. شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.
1: تحية لكم، رجعنا لكم في شبابيك. فقرتنا تو هي اللي تبعها التوينسة، أكثر غنية تبعهم التوينسة الأسبوع هذا على اليوتيوب، واللي استمتعنا من 5 غنيات. المركز الخامس نور دو، غنية وليدي عاملة أكثر من 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، عندها أكثر من شهر نسمعوا منها.

في المركز الرابع نلقوا مرتضى الفتيتي قمرة غنية عاملة أكثر من 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، نلقوها عندها أكثر من شهر وتوانسة مازالوا يسمعوا فيها.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات. احمدت ربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا.

توجع جيتك مش عالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

في فقرة البوكس أوفيس اليوم جولتنا كالعادة مع أكثر خمسة فيلم قاعدين يدوروا في قاعات السينما. في المركز الخامس تحدث على فيلم اسمه هوكيم، فيلم رعب بالأساس، تقريبا ساعة وسبعة واربعين دقيقة، عطوه تقييم 7/3، 7.3/10 في الـ IMDb.

0: 佛陀佛陀，Long long ago, deep in the woods, there lived.
1: Is your kids?
0: No.
1: Don't talk to strangers.
2: في المركز الرابع باش نلقوا فيلم بروجكت هيل ماري، فيلم في عالم الفضاء اللي تحدث على مغامرة الخيال العلمي، فيها جانب الكوميديا السوداء، بطولة راين غوسلينغ، ساعتين وستة وثلاثين دقيقة، 8.3/10 في الـ IMDb. نتحدث على الفيلم الموجود للأسبوع الرابع.
3: He spoke up from a coma.
4: I'm several light years from my apartment.
5: And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
6: If you don't go, you die. With the rest of us. The sun is dying. You are the only scientist who might know what this is.
5: I'm just a teacher at Grover Cleveland Middle.
6: You have a doctorate in molecular biology. I need you to come with us. This is Project Hail Mary.
2: في المركز الثالث باش نلقوا فيلم السيري متاع سوبر ماريو، هذا تحت اسم جالكسي، ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة، 6.4/10 في الـ IMDb، موجود في المركز الثالث.
7: There's a huge universe out there. With a lot of galaxies.

0: في المركز الثاني باش نلقوا فيلم مايكل، فيلم اللي يتحدث على الحياة المبكرة للموسيقي الشهير مايكل جاكسون معروف بملك البوب. 2:07 الفيلم عطوه تقييم 7.7/10 في الـ IMDb. فيلم بين التاريخي، دراما فنية وسيرة ذاتية، فيلم وثائقي عليه إقبال كبير لأيامات هذه في قاعات السينما. نلقوا في المركز الثاني
1: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
2: No, sir.
1: Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
2: Yes, sir.
1: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
2: Yes, sir.
3: Ready whenever you are, Michael.
0: وفي المركز الأول نتحدثوا على فيلم دراما كوميديا اسمه The Devil Wears Prada، الجزء الثاني 6.8/10 في الـ IMDb، 1:59 تقريبا، 2 ساعة. تحدثوا على فيلم بطولة إيميلي بلانت وأنا هاثاواي.
4: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
5: Wait.
4: I hope that's not what you're wearing tonight. May the bridges I burn light my way.
5: And you were there when these images were taken.
4: And the models were encouraged to mill around like starving goats in
0: the. هذه كانت جولتنا في البوكس أوفيس الأسبوع هذا. تولى 7:43 ترتيحة موسيقية، وراجعين بعد شوي في شبابيك.

بعد سنوات من الانتظار، الناس اللي استنوا في النسخة الجديدة من الجيتيا، هذه النسخة المعدلة باش تكون حاضرة في 26 ماي. هذا منصات اللي باش تتوفر عليها، ولا نتحثوا على البيس 5، نتحثوا على البلاي ستيشن 5، نتحثوا على الاكس بوكس السيري اكس والسيري اس. بالنسبة للبلاي ستيشن، تحثوا على التسريبات اليوم تتحدث على انه باش يكون فما تحديث كبير في البلاي ستيشن 5، وخاصة تحثوا على قوة التصوير اللي يحبوا يوصلوها للكاتكا. باش نختموا الحديث بالخبر اللي يجي في علاقة بنوع متاع تليفونات مختص كان بالأساس في الجو فيديو. تحثوا على الانفينيكس اللي لانسي تليفون جديد اسمه جي تي 50 برو، واللي فيه نظام تبريد سائل متطور اللي يخليه قادر على تشغيل العاب حتى المواجهة للبي سي عن طريق الكلاود، وأداء بتاعه حسب المجربين مهم ومحترم جدا. هذه فقرة البوكس أوفيس مستمعينا الكرام، وهكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من شبابيك. نتقابل إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: طفل علي تكرما.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أقلعت اليوم رحلة حجيج ولاية جابس من مطار جابس مطمط الدولي لمطار إلى مدينة المنورة، وتضم 260 حاجا وحاجة. رحلة عودة ضيوف الرحمن من البقاع المقدسة فستكون يوم الرابع من جوان القادم في سفرة مبرمجة وصولها إلى مطار جابس مطمط الدولي قادمة من مطار جدة الدولي في حدود الساعة 9:25 ليلا. شرع اليوم فريق مشترك يضم المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للفلاحة ومصالح التجارة والأمن في مراقبة كافة أسواق الدواء بولاية جابس خلال الفترة الفاصلة على عيد الإضحى المبارك. ويهدف عمل هذا الفريق الذي قام اليوم بزيارة سوق الدواء بالميدا من معتمدية وذرفلة تأمين المراقبة الصحية للأضحية ومقاومة المضاربة والاحتكار. أكد نائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية تطاوين مصطفى البوبكري ضرورة إيجاد حل عاجل لإنقاذ مشروع غاز الجنوب بتطاوين المهدد بالإيقاف. لم يعقد المؤتمر الانتخابي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنينة الذي كان مقررا اليوم، وقرر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر عثمان الجلولي تأجيله إلى موعد لاحق. التقت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري مساء اليوم بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية، وأكدت على العناية الموصولة التي تحظى بها الجالية التونسية بالخارج من قبل رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على الإحاطة بهم وتوفير أفضل الظروف لهم وتكريس مساهمتهم الفاعلة في مسار البناء والتنمية. هذا وتؤدي رئيسة الحكومة بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام. دوليا صعد الجيش الصهيوني هجمته على لبنان حيث أغار بأكثر من 100 غارة شنها خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن استشهاد مدنيين ومسعفين في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. استهدفت طائرات مسيرة اليوم الكويت والإمارات وسفينة شحن قبالة قطر في تصعيد يتزامن مع تكثيف إيران تحذيراتها باستهداف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الطرب الأصيل، سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.

تحية طيبة لكم جميعا وأسعد الله وسهرتكم. نرحب بحضراتكم إلى هذا الفضاء التراب الأصيل الذي نخصصه هذه الليلة للفنانة الكبيرة ياسمين الخيام.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه السهرة للفنانة ياسمين الخيام. نشكر لحضراتكم جميعا حسن المتابعة وتصبحون على محبة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم يوم 8 مايو الجاري بالمنطقة السقوية سهل الرومان انطلاق تسويق كمية هامة من الضلاع المنتج بالمنطقة، وذلك على المستوى المحلي والجهوي وبعدد من الولايات المجاورة. تأتي الخطوة بعد نجاحات محققة في مجال التوسع في الزراعات الكبرى بالمنطقة. في إطار الإعداد لانطلاقه مشروع إحداث قطبي واحات ومناطق سقوية ببرج برقيبة من ولاية تطاوين، تم مؤخرا زيارة الأبار العميقة التي تم حفرها بمنطقة القصيرة وشواودة ثم منطقة واد زار، وذلك خلال زيارة ميدانية مشتركة بين الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين وديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء والإدارة العامة للموارد المائية ومعهد الزراعة الكبرى ومعهد المناطق القاحلة، وذلك بهدف معاينة منطقة المشروع. تعلن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار مشاريع الراغبات في أحداث أو توسعة مشاريع في إطار تدخلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. وتجدر الإشارة لأنه تم إحداث خط تمويل جديد بسقف 15,000 دينار دون فائض لإحداث مشاريع لفائدة الفئة العمرية بين 18 و25 سنة، على أن تكون شهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع. تعقد بداية من اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي أشغال القمة الإفريقية الفرنسية تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. قمة ستبحث سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. دوليا استشهد مسعفان اثنان فيما أصيب 5 آخرون جراء قصف صهيوني استهدف نقطتين تابعتين لحزب الله اللبناني جنوب لبنان. أفادت مصادر إعلامية بأن الرد الذي قدمته طهران عبر إسلام أباد على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب تمحور حول وضع حد نهائي للنزاع وآمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ويشمل الرد الإيراني كذلك ضرورة وجود آلية واضحة ومضمونة بشأن رفع أشكال العقوبات كافة وضمانات دولية واضحة بشأن تنفيذ أي اتفاق قد يبرم مع واشنطن. هذا وأصدر الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي توجيهات وإرشادات جديدة لمواصلة العمل لمواجهة العدوان الأمريكي حسب نص نشره التلفزيون الرسمي الإيراني دون الخوض في تفاصيل هذه الخطوة، وذلك عقب لقائه قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية. نهاية الموجز.

0: صلطينا.
1: والخال عالبعد سمعنا حس حس البيان
2: صلطينا.
3: قالوا زيني عامل حالة لا لا لا

0: الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي.
1: سلطينة
0: سلطينة. إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
2: نشرة الأخبار.
3: نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. تأجيل المؤتمر الجهوي لاتحاد الشغل بمدينة المقرر اليوم إلى موعد يتم تحديده لاحقا. رئيسة الحكومة تشارك في العاصمة الكينية نيروبي في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. واشنطن تتسلم الرد الإيراني على إنهاء الحرب، وترامب ينفي انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران ولا يستبعد عودة الحرب خلال أسبوعين. أهلا بكم في تفاصيل نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة تطاوين. قرر عثمان الجلولي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر ورئيس مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين المقررية اليوم، قرر الإعلان عن تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق سيتم ضبطه بناء على الأجال القانونية في مثل هذه الحالات. وقال مصدر مطلع من منتسبي الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في تصريح للزميل عفاف الودرني إن قرار تأجيل جاء بعد انسحاب أغلبية المؤتمرين من المؤتمر وإمضاء عريضة في الغرض دون أن يذكر سبب اتخاذهم لهذا القرار. وأوضح أن تأجيل المؤتمر إلى موعد آخر لا يجب أن يتجاوز 15 يوما. أكد النائب بمجلس نواب الشعب من ولاية تطاوين مصطفى البوبكري في تصريح للزميلة سعيد العكروت ضرورة إيجاد حل عاجل لإنقاذ مشروع محطة الغاز بالقرذاب بتطاوين والمهدد بالإيقاف.
4: مشروع معطل منذ سنوات، البداية نتاعو كانت في سنة 2019 في شركة أولى وما كملتش المشروع، تعطل المشروع وتوقف، عاود شركة ثانية تركية ذات المشروع توقف من جديد، مرة ثالثة تدخل شركة صينية على الخط، يصير اتفاق بينها وبين المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية، في اتفاق رسمي على أساس تكمل المشروع هذايا خلال ممكن سنتين، لكن للأسف الشيء اللي صار أنه المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية ما فاتش بالتزاماتها في إخلاص مستلزمات ومستحقات الشركة الصينية، الشركة الصينية اللي بعثت مراسل تنبه العمال نتاعها والمهندسين وشركات الشركاء معاها في المشروع اللي هو مستوطن اللي يخدموا في الباتيمون وفي الجيني سيفيل وفي الكهرباء وفي تركيب الانابيب باش توقف النشاط هذايا باش توقف نشاطها نهار 10 ماي. نوجه نداء لسيادة الجمهورية للتدخل لإتمام هذا المشروع، لتدخل في تسوية الوضعية مع الشركة الصينية مع المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية ويكمل المشروع هذايا لمصلحة الوطن ومصلحة الجهة.
3: تعيش مختلف جهات البلاد على وقع الاحتفال بشهر التراث، أين يعمل الحرفيون على إبراز منتوجاتهم لترويجها عبر المعارض. شعل المجعي أعدت ملمحا لامرأة مختصة في صناعة سعف النخيل.
5: في ركن هادئ تفوح منه رائحة السعف المجفف، تجلس سعيدة منهمكة في عملها، تحاور خيوط النخيل بأصابع اعتادت الصبر والدقة.
6: نخدم في الصناعات التقليدية كلها، سعف مروح، نظلة، تروس، قفة، أطباق، سجادة، من اللي تخرج السعفة من نخلة لتصل السوق.
5: ملامحها البسيطة تخفي سنوات طويلة من العشق لحرفة ورثتها عن الأمهات والجدات فحولتها إلى فن يحفظ ذاكرة المكان.
6: عام 91 عمري تقريبا 13-12، كما نخدم على صغاري ما عنديش الفضاء لنروج.
5: تلتقط سعيدة سعف النخيل بعناية وترتبه وتشكله بخبرة لتولد بين يديها سلال وأوان وقطع زينة تحمل روح التراث الحامي بجبس.
6: الصيف فيه العراس، والعراس مطلوبة فيهم أكل القفاف، يعملوا فيهم مفاكي، يعملوا فيهم حاجيات تتابع العروسة. القفاف تستحق من العروسة، ينصبغ الكولير اللي يعينك فيه، تحب قفة بذا، تحب قفة بالكوليرات على حسب الطلبات.
5: وبين خيوط السعف المتشابكة تنسج أيضا قصة امرأة جعلت من البساطة جمالا ومن التراث حياة متجددة.
3: إلى المستجدات الوطنية الآن، أكدت اليوم رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني، وذلك لما تزخر به من كفاءات وخيرات متميزة وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات. وشددت الزنزري خلال لقائها بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي عددا من أفراد الجالية التونسية هناك على أهمية مساهمة الكفاءات التونسية بالخارج في دعم المشاريع الوطنية، مبرزة حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على المبادرة والاستثمار بتونس. يذكر أن رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية التي تعقد أيام 10، 11، و12 من مايو الجاري بنيروبي تحت شعار أفريقيا إلى الأمام، شراكات بين أفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. حل اليوم رئيس مجلس العموم الكندي بتونس في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني تتواصل إلى غاية 13 من مايو الجاري، زيارة تهدف إلى بحث سبل دعم علاقات التعاون القائمة بين تونس وكندا في مختلف الميادين ومزيد توطيد العلاقات الثنائية بين مجلس نواب الشعب ومجلس العموم الكندي. أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي اقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب والمقدم من 29 نائبا ورد في 261 فصلا موزعة على 3 عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخابات المجلس الجهوي ومجلس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ويندرج مقترح القانون وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. تعقد غدا لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياضة الأطفال. كما تعقد اللجنة جلسة استماع ثانية بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وفي مجلس النواب أيضا تستمع غدا لجنة المالية والميزانية بالمجلس إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بمجلة الصرف. في شأن دولي الآن، كشفت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن بعض من مضامين الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهائها فورا على كافة الجبهات مع عدم ضمان تجدد العدوان على إيران، إلى جانب حل عدد من القضايا الأخرى في إطار تفاهم سياسي. ويشدد رد طهران على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية مع تولي إيران إدارة مضيق هرمز في حال تنفيذ واشنطن لبعض التعهدات دون أن تكشف الوكالة عن طبيعة هذه التعهدات. كما تشترط طهران في ردها إنهاء الحصار البحري المفروض عليها وإلغاء العقوبات على مبيعات نفطها والإفراج عن الأموال المجمدة في غضون 30 يوما من توقيع التفاهم الأولية. ولفتت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إلى أن الرد الإيراني ينص كذلك على تنفيذ الولايات المتحدة لبعض الإجراءات الحالات خلال هذه الفترة دون أن تذكرها. من جهتها أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن واشنطن تسلمت الرد الإيراني وأشارت إلى أنه يطرح مقترحا لإنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار الأمريكي، مع إبداء طهران استعدادها لتخصيب اليورانيوم لفترة تقل عن 20 عاما. وذكرت الصحيفة أن رد إيران يطالب بضمانات لإعادة اليورانيوم إذا فشلت المفاوضات أو انسحبت واشنطن من الاتفاق المزمع توقيعه. وفي هذه الأثناء فاليوم الرئيس الأمريكي أعلنه انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران ولم يستبعد عودة الحرب خلال أسبوعين. وقال ترامب على منصته إن الولايات المتحدة تراقب مخزون إيران المتبقي من اليورانيوم المخصب، مؤكدا أن واشنطن ستحصل عليها في مرحلة ما. من جهته قال رئيس حكومة الاحتلال في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، مش إلى أن هناك مواد نووية من بينها يورانيوم مخصب لا يزال يتعين إخراجها من إيران، إضافة إلى منشآت تخصيب يجب تفكيكها. هذا وأجرى الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة اتصالا هاتفيا تعهد خلاله ترامب وفق ما أفادت به وسائل إعلام في الكيان الصهيوني بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم الإيرانية. في لبنان صعد الجيش الصهيوني هجماته بشن المزيد من الغارات والقصف المدفعي، ما أسفر عن استشهاد مدنيين ومسعفين اثنين وإصابة آخرين. وشن الجيش على مدار اليوم هجمات على ما قال إنها مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ ومقرات تابعة لحزب الله جنوب لبنان، مؤكدا أنه هاجم أكثر من 20 موقعا في عدة مواقع في عدة مناطق جنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله اليوم تنفيذ سلسلة عمليات ضد تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. أعلن البيت الأبيض مساء اليوم أن الرئيس دونالد ترامب سيصل مساء الأربعاء إلى بكين في زيارة رسمية تتضمن لقاء ثنائيا مع نظيره الصينية. وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والصين ستعملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة ومجلس آخر للاستثمار، وأن ترامب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في وقت لاحق من العام الجاري. هذا وأوضح مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه أنه من المرجح أن يناقش ترامب ونظيره الصيني دعم الصين لإيران وروسيا. نختم بالرياضة، حيث توج مساء اليوم النادي الإفريقي بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026 غدا فوزها على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 0-1 في مباراة الدفعة الثالثة من منافسات الجولة 29 للسباق والتي دارت اليوم بملعب حمد العقربي برادس. وبذلك يكون النادي الإفريقي قد توج بالبطولة الرابطة 14 في تاريخه. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطوين. نشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام. يتجدد اللقاء بإذن الله في موعد أخبارية قادمة. فيروز بعد قليل تلتقيكم في جارة القمر. متابعة طيبة، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: معاهدة الدفاع العربية المشتركة هي اتفاقية لم تفعل قط، وقعتها 7 دول عربية في العام 1950، كانت أنذاك تتمتع بالاستقلال السياسي قبل أن تلتحق بها باقي الدول العربية في العقود اللاحقة. رأت معاهدة الدفاع العربية المشتركة النور بعد 5 سنوات فقط على تأسيس جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945، في وقت كانت فيه الحرب العالمية الثانية في أطوارها الأخيرة. وتم التوقيع على المعاهدة التي تحمل رسميا اسم معاهدة الدفاع العربية المشترك والتعاون الاقتصادي في مدينة الإسكندرية بمصر يوم 17 جوان 1950. ووقع على نص المعاهدة ممثلو مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن، وهي ذات الدول التي شكلت النواة الأولى لجامعة الدول العربية. تهدف المعاهدة إلى توثيق التعاون بين الدول العربية حرصا على استقلالها وعلى المحافظة على تراثها المشترك، كما جاءت استجابة لرغبة شعوب تلك الدول في توحيد الصفوف والجهود لتحقيق الدفاع المشترك عن أراضيها وسيادتها وصيانة الأمن والسلام. وشكلت المعاهدة إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي بدأت تلوح في الساحة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية ونشوب الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالية. ومنذ توقيعها سنة 1950 لم يتم تفعيل بنود المعاهدة رغم وقوع الكثير من الحروب والتدخلات العسكرية التي استهدفت الدول الأعضاء في معاهدة الدفاع العربية المشتركة على غرار حرب 1967 والاعتداءات الإسرائيلية على أكثر من بلد عربي، وتعرض بلدان عربية كثيرة لاعتداءات أجنبية مثل ليبيا والكويت والعراق، ولم يحصل أبدا أن تم تنفيذ المعاهدة رغم أنها تتضمن بندا يلزم جميع الدول العربية على صد الاعتداء على أي دولة عربية، وذلك بالوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مساء النور يا مساء الجمال على كل المستمعين المتابعين اللي يسمعونا من الوقت هذا وإلى حدود منتصف الليل. نكون معكم في لقاء حتى نسهر معا، حتى نتشارك الجمال، حتى نتشارك المحبة من قلوب تبحث عن المحبة عند الأحباء وعند ذاتها أيضا، ونتعلم من بعضنا البعض أن نقول للآخر ونقول لمن يعيش معنا أو لمن نلتقيه يلتقينا صدفة، ربما نلتقيه ونعيش معه. نعم، الجمال موجود والحب موجود، ونحن أكيد نتشارك كل هذه الصفات الجميلة حتى نستطيع الحفاظ على إنسانيتنا بشكل من الأشكال. يا مساء الورد على كل الساهرين المتابعين لموجات إذاعة تطوين هذا الوقت، المنتظرين ربما لهذه المساحة جارة القمر حتى نتحدث سويا وحتى نذهب في طرق الليل إلى النجوم ربما، أو نسافر نحو الكواكب. ففي الليل تنزرع الشوارع بالحنين والوجد يقتلع الخرائط من سنابلها، الليل صوت من لا صوت له، والليل معطف سري يقول لنا أن أتوا حتى نتحدث أو حتى نحب. الأبيات الشعرية التي سأبدأ بها اللقاء معكم الليلة قالت له: لأنك سر وكل حياتي مشاع مشاع، كأني قطار يسافر فيه جميع البشر، فقاطرة لا تمل الدموع، وأخرى تهيم عليها الشموع، وأيام عمري غناوي السفر. أعود إليك، نحيا زمنا غير الزمن، عرفت كثيرا وجربت في الحرب كل السيوف، ولكنني أهفو إليك وأسمع صوتا شجيا نغم يحمل قلبي بعيدا بعيدا، فأعلو وأعلو.

0: جارة القمر.
1: كنت حب الموسيقى كتير وإلحقات أسمع عليها، لأنه ما كان عندي راديو، كنت أتسمع راديو الجيران. كل الموسيقى اللي بتمرق أسمعها وأحفظ أكثرها.
0: جارة القمر،
1: هذا هي كانت حياتي، عبارة عن نوع من الحياة، ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادية.

والبقية سنستمع إليها من عند ضيفتي اللي بشتكون موجودة معايا بعد شوية إن شاء الله. ولكن مع ضيفتي أكيد فما كلمات نهديها لأحبة, نهديها لمتابعين, ونقول لهم الأكيد السهرة تكون بهجتها أكبر وتكون سعادتها أوسع وأشمل بوجودكم معنا في المتابعة وفي السهر وونسكم أيضا معنا. يصلنا وتصلنا طاقته, فيا أهلا وسهلا بكل المتابعين الساهرين المنضمين لنا. إن كنتوا على طرقات فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع, وإن كنتوا في دياركم نتمنى إنكم تقضوا سهرة ممتعة فيها الإضافة والإفادة إن شاء الله لكم جميعا, وتدخل بعض من الدفء إلى حيواتكم أو إلى أركانكم الخاصة, لأنه الليل نذهب فيه ونسافر معه إلى أركاننا وزوايا حياتنا الخاصة لنهرب من نسق حياة سريع ومتواصل. في جارة القمر مع الأبيات الشعرية لنبدأ بها أكيد لابد من إهدائها.

في حضرة الشعر وفي حضرة الكلمة الراقية والأنيقة، لا يمكن لليل أن يكتمل دون أن نمر بزفاف الدكالي. هو ليس اسما مر بذاكرتنا، بل هو ذاكرة بحد ذاتها، فهو الذي علمنا كيف نعتب بشموخ، وكيف نحب بكبرياء، وكيف نجعل من الكان مكان، حكاية لا تنتهي تحكيها العزيز للصغار والشجعان. نسج الدكالي خيوطا من الحرير، نسج الدكالي خيوطا من الحرير الموسيقي لتستقر أغانيه في وجداننا بكلمات استثنائية ولهجة مغربية، طوع أنامله وعوده وفكره لتصبح منسوجاته الفنية لغة القلوب العالمية. إلهام الدكالي يكمن في التفاصيل، كلماته ليست مجرد نصوص، هي لوحات فنان يرسم باللحن ما يعجز عنه بالريشة، ويطرز بصوته الرخيم مناديل الوداع، ويطرز بصوته الرخيم.

الرخيم مناديل الوداع. هو الذي أخبرنا يوما أن الأغنية التي تعيش هي تلك التي تشبهنا في انكساراتنا، في عنفواننا. عبد الوهاب الدكالي صوت بقي ويبقى، صوت أمس سكن اليوم وسيبقى في الغد شمعة تضيء سماء الفن الراقي.

كتعجبني للمرحوم عبد الوهاب الدوكالي فنان أكيد باش يعيش الفن متاعها مع هذا الجيل والأجيال اللي باش تجي، فأكيد رحمة ونور إن شاء الله على روح عبد الوهاب الدوكالي، كما رحمة ونور على روح هاني شاكر وعلى كل الفنانين اللي كبرنا على صوتهم واللي من خلالهم ذهبنا إلى عوالم الطرب الحقيقي وفهمنا معهم الإنسانية بأخلاقياتها وبقيمها الجميلة وبإنسانيتها كما هي فنان إنسان أكيد لنا الكثير ما نتحدث عنه في حلقات قادمة. الفنان عبد الوهاب الدوكالي من الغناء والجماليات اللي في الموسيقى واللحن وفي عزف عبد الوهاب الدوكالي على العود وعلاقته بالعود، ومن تلك الجمالية سنذهب إلى جمالية لا تقل أهمية عن جمالية الموسيقى والنوتة الموسيقية، سنذهب إلى النوتة الشعرية. ضيفة الليلة لها مع العشق حكاية، ها أنا قادمة يا محراب يا محراب العشق، لا تفتح أبوابك الليلة لسوانا، هناك سأفرش لك النجوم حرير الحكايات وتوسدك موسيقى المجرات، هناك أراني في شرفة عينيك ندق أوتاد القلب نخيلا شاهقا، هناك بدا لي وجهك باسما، ناديتني باسمي أيقنت أن حبك في دمي، أتمتم باسمك أستل الفرحة وألضم حباتها حبة حبة، وكلما انفرطت أعيد اللظم، لابد أن يكون العقد جميلا، تعالى نصيح معا نفزع الحي والقرية والمدينة والبلاد، البلاد كلها تنتظرك، هل سمحت بأن تطلق كفيك لتزهر المدينة، لتقرأ المدينة، لتقرأ المدينة الأسماء، الأسماء كلها حتى تلك التي بلا معنى تأتيك فتمنحها معانيها، ترسمها، تلونها، تغنيها.

حبيبي اسمه أحلى الأسامي، ولو رسم ولون وغنى كل الأسماء. أغمض عيني يتسع وجه السماء، أكثر ينام البحر في حضني، وأسمع الغيوم تقرأ لي قصائدها، تحذرني من البكاء وتهمس أنها ستبكي عني. وعدتها أن أحرسها، وعدتها بأن أمنع العتم بياضها وأن أمنح، وعدتها بأن أمنح العتمة بياضها فأمطرتني. عندها فتحت عيني فطارت الفراشات الرابضة على الصدر، واحدة منها حطت على كتفه فاستوى في وقفته أمامي، وأصبحت الصورة واضحة أكثر، وقرأت عينيه.

في محراب عشقه ترى عينيه وضحكته وتستشعر وجوده وكأنه معها، وتخاطبه فتجرب فكرة التخاطر. تجلس على كرسي وسط العتمة، تسمع مقامات النهاوند والسيكا، تنظر إليه وتقول: أنا التي هنا وهناك، حولي وأمامي، أتسع أتعدد، أراك أمامي ثابتا، كما تدور كما ترقص، عطرك يزاحم المطر، ختمك شمس، سكونك ظل، أتمتم تلاوات حنيني وأدعوك نهارا، أنت المفرد في جمهرة جمعك وأنا الطاعنة في حبك.

اعترافاتها إلى أين ستمضي بها؟ من أين تأتي؟ لمن يقول أو لمن تقول من الماء إلى الماء؟ ولمن يقول من أول الكلام إلى آخرة الكلام؟ ولمن يعتقد أنها لن تتكلم إلا منتصف الليل أو حين يناديها يا قمر 14؟ أنت كلمة وموسيقى شاعر يرسمها في صورة يقرأها في أمسية شعرية ولا يبوح بالسر لأحد. لكل أولئك ولنا ستحكي حالة شعرية اعترتها منذ زمن ونيف. أتحدث عن الشاعرة التونسية مجدة الظاهري، وعلى طريقة جارة القمر نرحب بها.

0: وزائرتنا موجودة معنا، ويا أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذتي الكريمة.
1: مرحبا، مساء الشعر، مساء المحبة، مساء نسائم تطاوين في هذه الليلة المقمرة. سعيدة جدا بالتواجد معكم وبالسهر معكم.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا، نحن سعيدين ونحن أسعد أنه نلوج عوالم الشعر التونسية ماجدة الظاهري الليلة في رحلة أولى عبر جارة القمر.
1: نعم، هذه هي الرحلة الأولى وأنا سعيدة بها جدا. القمر سيكون مضيئا أكثر هذه الليلة وأنا سأكون جارته.
0: وأحلى جارة الليلة معنا. طبعا نحن سنبحر في عوالم الشعر، فأكيد ستكون ليلة شعرية جميلة وفيها الكثير من الجمال للمستمعين والمتابعين الليلة.
1: نعم، ستكون ليلة جميلة، وهذا التقديم الجميل الذي كنت أستمع إليه منك هو جميل جدا، حتى وأنا شعرت بفرح، فرح كفرح الأطفال بهذه المقتطفات من قصائدي. شكرا لك على هذا الجمال الذي اقتنصتيه وأحسنتي اقتناصه.
0: جميل، أنتم تقرؤوننا ونحن نحاول أن نقرأكم بطريقة مختلفة نوعا ما، ولا؟
1: نعم.
0: تقرؤون تفاصيل حياتنا وتفاصيل ما نعيشه في 24 ساعة، وتكتبون عنا وتكتبون إلينا وتحاولون أن ترسموا الصورة بشكل جميل حتى تصلنا، فأقل شيء أنه يكون الإنسان مطلع على بعض مما يكتب المبدع، وهذا أقل حاجة للمحاور، وثاني حاجة للمستمع أيضا، لأنه أعتقد أنه المستمع حتى اللي ما يعرفش المبدع يقف عند بعض الكلمات أو يقف عند بعض الصور اللي قلتها في المقدمة وينتبه أنه فما اسم في هذا العالم من الإبداع يستحق أنه يكون موجود معنا عبر جارة القمر.
1: فعلا أنت أبدعتي وكتبتي قصيدة على قصائدي.
0: ما بلك أتجرأ أكثر من ساعات، تريني أتجرأ.
1: جميل فعلا، تقليمك جميل جدا.
0: يحيشك. أين نذهب في عوالمك؟ هل نذهب إلى عوالم الشعر في الليل؟ أنت عندك طقوس خاصة في الليل ولا لا؟
1: والله طقوسي عادية جدا. بالنسبة لطقوس في الليل، أحاول دائما أن أكون في أجواء هادئة جدا، أستمع إلى موسيقى أو أقرأ قليلا أو أشاهد التلفاز، لكن في هدوء. في هدوء. أحب الصخب اليومي في النهار، أحب الصخب، أحب الضوضاء، أحب الحركة في الشارع، أحب حركة الناس، أحب التجول في الأسواق، أحب سماع أصوات غيري، لكن في الليل دائما أحب سماع صوتي.
0: يعني أنت الطقوس متاعك نهارية أكثر منها ليلية؟ أهلة بالشعر نهارا أنت.
1: الشعر في أي وقت وأي ساعة يداهمنا، في أي ساعة هناك لحظات نقتنصها أو مشاهد تمر بنا أو أشياء بسيطة جدا يمكن أن تثير انتباه الشاعر ويجعل منها موضوعا للكتابة.
0: والمواضيع تتعدد، الرحلة والذهاب إلى هذا العالم كان قرار منذ أن بدأ الوعي متاعك ينبني في هذه الحياة، وإلا وجدت نفسك صدفة مع الشعر ومع العوالم الأدبية؟
1: والله ما يمكن أني وجدت صدفة، لأني أحببت كنت قارئة، وأساتذتنا خاصة في مدرسة ترشيح المعلمات بالقيروان نحن ندين لهم بكل ما علمونا وبكل ما جعلونا نحبهم من كتابات وبتشجيعهم، كنت أخذت بعض الأشياء وأقدمها لأساتذتي. كان أستاذي وهو شاعر وتوفي منذ فترة الأستاذ عبد الرحيم الماجري كان يقرأ نصوصي ويشجعني دائما ويشجعني ويصلح لي ويقول لي اقرأ الكتاب الفلاني ويمدني أحيانا ببعض الكتب. من كانت البدايات بمحبة الشعر بالتشجيع. بعدها كنت أكتب قبل النشر كنت أكتب نصوصا وأرسلها إلى قناة تونس الدولية في برنامج الحبيب بالعيد الإعلامي المتميز الجميل جدا.
0: الصوت الجميل جدا حبيب العيد.
1: نعم صوته جميل وكان لديه برنامج جميل جدا. هذا البرنامج اسمه لير دي تون وكان برنامج ليلي وفيه الموسيقى وفيه الشعر.
0: هذا في أي سنوات؟ الموسيقى. هذا في أي سنوات؟
1: هذا في آخر الثمانينيات بداية التسعينات.
0: أظن أنه بعد حبيب العيد كان طاهر الفازع لأنه أيضا في نفس في إذاعة تونس الدولية كان لأنه ممكن أنا من الجيل اللي بعدك.
1: أي أنت طبعا أكيد من الجيل اللي بعدي لكن أنا من الجيل اللي تابع حبيب العيد معناتها
0: محظوظة جدا
1: وأحب البرنامج بتاعه. أنا إلى الآن عندي تسجيلات للحصص كنت أرسل له نصوصي ويقرأها وتلك النشوة وتلك البهجة التي أشعر بها معناتها لا يمكن أن تضاهيها أي فرحة.
0: صحيح.
1: عندما أستمع إلى صوتي ويشجعني كان يشجعني على مواصلة الكتابة. فعلا هؤلاء الأشخاص هم الذين ندين لهم بما نكتب اليوم.
0: وتجربة هذه ثمانينيات تسعينيات إلى غاية اليوم هل أنه نجم نحددها بعمر معين أو نحن ذاهبين مع الزمن أينما يأخذنا؟
1: لا نحن سنذهب مع الزمن. الزمن نتوقف عنده في محطات معينة نتفاعل معه بالكتابة بالمواقف التي تحصل في ذلك الزمن المحدد. نحن لسنا معزولين لا على الزمان ولا على المكان.
0: تحبين المحطات؟
1: نعم
0: تحبين المحطات؟
1: المحطات
0: أي.
1: طبعا أحب المحطات بما أني عاشقة للسفر فأني أحب المحطات.
0: لابد من مشاكسة.
1: كل محطة نتوقف فيها نتعلم منها ونستعد لمحطة أخرى.
0: عفوا لأني قطعتك على الفكرة اللي قبلها ولكن كان ما قلتش السؤال متاع المحطات ضروري إنه نشاكسك شوية حتى
1: نشاكسك ما أحببت
0: حتى ندخل الصورة أو حتى نعيش معك الصورة في هالعلاقة مع الأدب والأدبيات والفن بشكل عام اللي ينبني عليه بشوية بشوية الوعي الإنساني ووعي الشاعرة التونسية مجدة الظهري. بش نمشي نسمع أنا وياك مقطع موسيقي وبش نسأل بعدها على المقطع هذايا وين هزك وشنية حكاية أو الحكاية اللي ما وراء المقطع هذا من عندك فتحي.

0: بيع المية في حارة السقايين ومجدة باعت المية في حارة الشعراء.
1: نعم في حارة الشعراء وللمائي وللمائي حكاية مع معي ديواني الأول هو ترانيم الماء عنوانه ترانيم الماء وللمائي أيضا نصيب في نصوصي وكان تقريبا في الديوان الأول تيمة الماء موجودة معناتها بصفة جلية والماء هو الصفاء هو النقاء هو المحبة هو الحياة الماء هو كل ما هو شفيف كل ما هو رقيق كل ما يدل على الحياة.
0: واختيارك تيمة الماء في أول ديوان شعري الديوان الشعري الأول كان سنة 2010.
1: نعم ديواني الأول كان 2010 وتقريبا لا أعرف التيمة انتبهت إليها بعد أن جمعت نصوصي لم أكن متعمدة لأني أشتغل على تيمة الماء لكن تقريبا نصوصي هي التي قادتني إلى الماء.
0: وللماء أكيد الكثير من الاستطرادات وللماء أيضا الكثير من الرمزيات في الشعر العربي بشكل عام والشاعرات النسائيات لأنه يكتبنا كثيرا ولشاعرات كثيرات في العالم العربي علاقة كبيرة بتيمة الماء لأنه ممكن المعاني الكبيرة اللي كنت تتحدث عليها من الشفافية إلى الصفاء إلى النقاء إلى الانسيابية أيضا والمرونة وما إلى ذلك من رمزيات يحملها الماء تقترب أكثر إلى شخصية المرأة وتقترب أكثر حتى نكون أدق إلى إحساس وعاطفة المرأة لأنه مليء الديوان بالإحساسات وبالعواطف الكثيرة. هذا كل باش نتحدث فيه وعنا انترفيو الماء في الساعة الثانية معك ماجدة ما تبدليش الموجة خليك معنا أنت وسادة المستمعين. فقط بعض التحية تصلك من عند المستمعين من عند الأستاذ حسن العماري الموسيقي يتابعنا مباشرة من فرنسا أيضا من عند هجر النحال من عند أم شوقي من عند علي العماري والمستمعين والمتابعين اللي ينضمون دائما في جارة القمر من المثقفين ومن الأدباء والشعراء من كل مكان في هذا العالم. فانتظرينا في الساعة الثانية لنتحدث أكثر على تيمة الماء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد نائب بالبرلمان عن جهة تطاوين مصطفى البوبكري ضرورة إيجاد حل عاجل لإنقاذ مشروع محطة الغاز بالقردة بتطاوين المهدد بالإيقاف. قرر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي المسؤول عن الإعلام والنشر ورئيس مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين المقرر اليوم، قرر تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق سيتم ضبطه بناء على الأجل القانونية في مثل هذه الحالات. أحال مكتب البرلمان مقترح قانون أساسي مقدم من طرف 29 نائبا يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية، ويندرج مقترح القانون في إطار سعي لتطوير المنظومة الانتخابية في تونس من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلات قانونية موحدة. تعقد بداية من اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي أشهر القمة الإفريقية الفرنسية تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، قمة ستبحث سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. دوليا، تسلمت واشنطن الرد الإيراني الذي يتألف من عدة صفحات ويطرح مقترحا لإنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار الأمريكية، مع إبداء طهران استعدادها لتعليق التخصيب لفترة تقل عن 20 عاما. يأتي ذلك فيما سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القول إن الرد لم يعجبه وهو غير مقبول إطلاقا، كما قال إنه يمكن لواشنطن مواصلة العمليات في إيران لأسبوعين إضافيين. كشفت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادر مطلعة أن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل وقف تخصيب الإيرانيوم وإعادة فتح طرق الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. أفاد مسؤولون أوكرانيون بإصابة 9 أشخاص على الأقل في هجمات روسية طالت عددا من مناطق البلاد، وذلك في اليوم الثاني من هدنة يفترض أن تستمر لثلاثة أيام. نهاية الموجز، سهرة مازالت متواصلة مباشرة في جارة القمر مع فيروز. سهرة طيبة للجميع.

0: الليلة حلوة وجميلة بوجودكم جميعا مستمعينا متابعينا عبر موجة إذاعة تطاوين في سهرة جارة القمر. نحتفي بالموسيقى ونحتفي بالفن بالشعر وبالكلمة وبالنظم، وللكلمة إيقاع نستشفه نحسه ونسمعه ونشعر به عندما يقرأه لنا الشاعر. شاعرتنا الليلة مجدة الظهري هي من قالت أنه كان لابد وإن كان لابد للكلام أن يفك بيننا حصار الأبجدية ويعبر المجاز، باعتبار أن المجاز لعبة المبدع للتخفي مما ستتخفى صدقه أو مما تخفت هي من ستخبرنا بذلك. شنو حوالك واجدة؟
1: عايشك، فعلا سعيدة جدا بتواجدي معكم مرة أخرى، وشكرا على هذه الاختيارات الجميلة للموسيقى، وفعلا سهرة ممتعة وجميلة معكم
0: إن شاء الله.
1: ماذا تريدين أن تسمعي أو ماذا تريدين أن أسمعك؟
0: قلت للماء خزائن وأسرار.
1: ومضت عن الماء
0: حتى نذهب مباشرة إلى حوار الماء والمياه ونبدأ من هناك الرحلة معك الليلة ماجدة. خلنا نعطيك شوية موسيقى من عندنا، موسيقى القراءة إذا ممكن زميلي فتحي، نعطيك شوية موسيقى واقرأي لنا، أمتعينا بصوتك وبإلقائك وبكلماتك أيضا ماجدة. الكلمة لك.
1: من الماء إلى الماء، للماء خزائن أسرار تشق عبابها مراكب العشاق، للماء بذور شوق حين يسكبها تنبت فكرة القبلة، للماء ترنيمة أخيرة تصنع من رذاذ الموسيقى ثورة البوح، للماء كنز مخبوء افتضح مخبأه عند أول دمعة، للماء أقنعة يرتديها كلما فقدت الكلمات ألقى معانيها، للماء وجع يرتبه قطرة قطرة تبكي السيول، للماء ابتسامة عاشقة يخرجها من ثقب إبرة يحيك بها رداء المساء، للماء فقاقيع الأماني ترسم عورة قحف أحلام الصحراء، للماء حفر بين جنبي تأوي إليها الحكاية قبل أن تجف بقطرات.

0: أنت قولي شعرا ونحن نقول لك بالموسيقى.
1: جدا الموسيقى
0: طيب
1: غذاء للروح.
0: طبعا طبعا، ونحب الموسيقى ونحب الكلمات الجميلة التي تقولها الموسيقى أيضا، والإيقاع الجميل والكلمات أكيد هي أساس، أو الحروف هي أساس كل كلمة وكل لفظ حتى وإن كنا صامتين. على فكرة باش نمشي أنا وياك بشكل سريع إلى أسئلة الماء ومن وحي ترانيم الماء. ساعة قبل ما نمشي للأسئلة السريعة، وقتش تكون فما ترانيم للماء؟
1: الترانيم للماء تكون موجودة كلما كان الماء في حضرة هذه الحياة. الماء لأننا ندمنا نحيا، فأن الماء هو ربيب الحياة.
0: صحيح. يقال أننا نكتب الشعر لننجو من الغرق، أم نغرق عمدا لنعرف كيف يكتب الماء سيرته على أورقنا؟
1: فعلا نحن نكتب لننجو من الغرق، لأن كل لحظة كتابة فهي غرق، والحرف وحده هو الذي ينجينا، وبه ننجو لنتشبث بالحياة أكثر، لنحب الحياة أكثر، لنكشف عن مواطن الجمال أكثر، لنحب الآخر أكثر، لنمد أكفنا لأكف أخرى، ونتشارك المحطات التي تحدثنا عنها، ونخطط لرحلاتنا القادمة.
0: الرحلة القادمة باش تكون عبر أي وسيلة؟ عبر الشعر أو وسائل أخرى؟
1: الرحلات تكون عبر كل ما هو جميل.
0: القطار السريع، القطار الشعري السريع.
1: كل ما هو جميل، من شعر، من موسيقى، من ضحكة صافية من القلب، من حلم نريد له أن يتحقق، من أمل لهذه الشعوب بأن تتحرر، بأمل بأن يكون الإنسان إنسانا، بأن ينتهي هذا الخراب من هذا العالم، بأن يصير لذلك الطفل البيت وكتاب ومدرسة يذهب إليها، وقد هدم بيته، وقد مزق كتابه، وقد قصفت مدرسته.
0: إن شاء الله إن شاء الله كل العالم يكون بوضع أفضل مما هو عليه، والكل يكون مدرك لضرورة أنه جميعا نحمل هذا الوعي. يقال أيضا أن الماء يغسل الذكريات والشعر يثبتها، فتحويل الماء إلى كلمات ثابتة أليست خيانة مشروعة ضد طبيعته، وهو الذي خلق ليجري ويتحرك؟
1: هو يجري ويتحرك الماء، والكلمات أيضا تجري وتتحرك. الكلمات تتحرك في مجالات متعددة. الكلمة عندما نكتبها يكون وقعها مختلفا من شخص إلى آخر. الكلمة لها دلالات ليست كما أقرأها أنا كما يقرأها غيري. الكلمة تعبر عن كل ما يصعب التعبير عنه. الخيانات لابد لها، والتصالح معها أيضا لابد منه.
0: يحدث أن يجف الماء من القصيد؟
1: القصيد، الماء الذي يجف من القصيد الذي يجف منه الماء لابد أن نرويه، لابد أن نراجعه، لابد أن نرش عليه بعض القطرات لكي يكون صالحا لحديقة تزهر فيها ورود أخرى.
0: قطرات إيقاع، قطرات نظم، قطرات جماليات، قطرات محبة، قطرات ماذا؟
1: نعم كل هذه الأشياء التي ذكرتيها أنت من المحبة إلى الفرح إلى الأمل إلى الحياة إلى كل هذه الأشياء الجميلة التي ذكرتها.
0: ثنائية العطش والارتواء تقابلها ثنائية أرض وتراب مع تاريخ وأسوار، ففي أيهما عاشت مجد العطش وعند أيهما امتلأت ارتواء؟
1: هذا العطش نحن دائما نقول أنه دائما في حالة عطش ونسعى إلى الارتواء، عطش إلى التعلم أكثر، عطش إلى القراءة أكثر، عطش إلى محاورة الآخر أكثر، عطش إلى التعرف على الآخر أكثر، عطش إلى فتح أبواب أخرى للحياة، للحياة بكل ما يمكن أن تحمله لنا من التواءات ومن مفاجآت ومن أشياء جميلة أيضا، لا يمكن أن نقتصر فقط على كل ما هو مؤلم، أيضا هناك ما هو مفرح.
0: بكري حكينا على المحطات وعلى والآن نحكي على الارتواء والعطش. كانت عندك محطات عند بعض الأبار أو عند منابع مياه أو عند منابع مياه ما؟
1: أكيد المحطات كثيرة عند منابع المياه، عند فكل محطة هي منبع، منبع للماء، منبع لفكرة جديدة، منبع
0: للحياة،
1: نعم منبع لرؤية جديدة. وهذه المنابع معناتها تتغير أمكنتها، تتغير حتى طريقة سيلانها تتغير أيضا حسب طبعا المكان والزمان وعدة ظروف أخرى.
0: بعض المستمعين يقولون منابع الحب والعشق وتقابلها منابع ربما الخيانة أو ربما الحزن أو ربما الأشياء السلبية اللي نعيشوها، فما بين هذا المنبع وما بين ذاك المنبع، واحد مليء بالمياه طبعا والآخر أكيد فيه جفاف، ونحن نحاول أن نأخذ الأقصى لنداوي ما جف من الجهات الأخرى، ولا ليه؟
1: طبعا الحياة بكل تناقضاتها، بكل ما تحمله لنا من متاهات تأخذنا
0: إليها،
1: تأخذنا في دروبها، لكن نحاول أن نسير هذه الحياة ونحاول أن نجعلها جميلة ونحاول أن نحقق فيها إنسانيتنا.
0: نغني وندندن. قولي لي.
1: نعم
0: كانت عندك فكرة؟
1: لا كنت والله لأني بعض القصائد أمامي
0: في سياق هذا
1: جاءت هذه القصيدة.
0: هات قولي لنا.
1: سأقرأها لك لأن فيها فكرة أيضا، فكرة للماء كيف نجعل هذا الماء يزهر. كان وحيدا، كانت وحيدة، هذا الذي يقف وحيدا كلما خطى خطوة رتبت المسافات فوضاها وشدت وثاق الغيب في أجنحة الطير، ما عاد وحيدا، مشت إليه غزالة على أوراق الشجر، كلما خطت خطوة تهدل الشوق على وقع رنينها وأينعت في فكرتها ما ادخرته الغيوم من مطر لموسم كان لابد أن يأتي، تغمض عينيها، تفرد يديها، تدور وتدور وتدور حول نفسها، تقشر الألوان عن ألوانها، تبتكر ظنونا أخرى تبتكر ظنونا أخرى لكلام يقضم كل صباح شفتيها، فتنبت بين الشفة والشفة مجازات بنكهة النسرين. ما عاد وحيدا، ما عادت وحيدة، مدت يدها

0: غنيمة الماء لنسمع صوتنا أو لنسمع صدى أخريات أتينا إلى البئر وألقينا أسرارهن فأحدثت صوتا سمعناه وغنيناه ترنيم.
1: نعم غنينا معا ترانيم وقطفنا من الماء ما أزهر ومشينا في دروب ممطرة ومشينا في دروب بها ألوان كثيرة. هذه الألوان بعثت فينا الحياة وتبعث فينا الحياة وتبعث فينا كثيرا من الضوء حتى تتفتت هذه العتمة وحتى يصير الكون أجمل.
0: جميل. نحب نسألك على الصخر وهو السؤال اللي من بعد. الماء رقيق ولكنه مع الوقت يستطيع تفتيت الصخر، فأي صخر فتته عبر ترانيم الماء؟
1: والله الصخور كثيرة كثيرة كثيرة وأنا وأنا بقدر حساسيتي وشفافيتي أيضا عنيدة وأحاول أن أحطم كل ما يعيقني في هذه الحياة من أجل أن تكون حياة أجمل ومن أجل أن أزرع فيها بذورا صالحة. الصخور كثيرة في هذه الحياة بداية من فترات قديمة، بداية من هل أبوح لك بأسرار أو ماذا سأفعل؟
0: طبعا أساسا أستفزك للأسرار طبعا ذا كما أريد بالأساس، لأجل ذلك أعد كل هذه الأسئلة. قولي
1: تحب نقول لك يا لله الصخور كثيرة وكل صخرة نحاول أن نجعل منها طريقا معبدا.
0: إن شاء الله إن شاء الله كل طرقاتنا طرق معبدة وطرق جميلة وثناياها يأتي من آخرها ضوء ما، لأنك يبدو أنك تعبت من الجري بين الجداول فذهبت إلى اللعب عبر الأراجيح ولا لا؟
1: نعم الأراجيح هو بالنسبة للماء ديواني ترانيم الماء هو أول ديوان، ديواني الثاني متى يسر منصورتها، والثالث هو أراجيح الضوء. أراجيح الضوء فيه ضوء كثير لأننا يمكن في هذه الفترة العتمة التي كانت حولنا في هذه السنوات الأخيرة نحاول أن نبددها بالضوء. وأردت ما أنني الليلة جارة القمر وجارة قمر تطاوين، فإني سأهدي لإذاعة إلى مستمعي إذاعة تطاوين نصي قمر 14.
0: جميل جدا جميل جدا.
1: أقول
0: نعطيك شوية موسيقى ماجدة. لك الكلمة.
1: قمر الليلة شاسع، الليلة سأجلس تحت الضوء رويدا رويدا أسحبه أعانقه فيرقص، أعد له شراكا من الظلال لأثير انتباه الظلمة. أيتها الظلمة أعبري بقدميك الحافيتين إلى البعيد، وجوه الرفاق معتمة كيف بترت كل ملامحها، كيف علقتها في شوارع ملطخة بالنسيان، كيف جعلت هذه البلاد ظالمة. قمر الليلة شاسع تفصح عنه ضحكة عرجاء لطفل يلاحق أراجيح الفرح، جناحاه يطوقان أنين التراب. اضحك اضحك اضحك لأفهرس قهقهاتك قبل أن تتورم بالظلام.

يا الله يا الله، نريد مدنا لا تعرج فيها ضحكات الأطفال، نريد مدنا يرش القمر عليها وصايا النور، نريد مدنا يرش القمر عليها وصايا النور، نريد مدنا لا ترفرف فيها رايات السواد، قمر الليلة قمر الليلة شاسع وكل هذا الخراب لا يمت للضوء بشيء.

0: زي الأمر وهي ضيفتي ليلى ما شاء الله زي الأمر بكلماتها وبإشعاعها علينا الليلة ومن خلال ما تقول لنا. تحية تصلك من عند طاهر بن ذو من عند هاجر النحال تقول أجمل ما في الحياة أن نلتقي بإنسان يفهمنا يعاشرنا والأجمل من هذا أن نحافظ على مشاعره أو مشاعرنا نحوه. من بين التحية التي تصلك أيضا تصلك تحية من عند جعفر رابح يستمع إلينا من الجزائر الأستاذة زكية علال الكاتبة والإعلامية الجزائرية تقول دائما نحجز مكانا لنجاور القمر وهي قمر بنبع محبة وجمال لا مثيل له. الأستاذة زكية علال الدكتور محمود جبلة والأستاذ الموسيقي أحسن العميري وأم شوقي وكل المتابعين اللي يسمعون ويتابعون الليلة قمر مع أقمار بين بين قمر ماجدة وأقماركم وكلماتكم الجميلة.
1: قمر الليلة شاسع جدا يسعنا كل يسع كل القلوب الجميلة.
0: فما برشا ما شاء الله أشعة ونور وأضواء تنير السهرة وتنير الليلة. احنا أكيد مستمتعين جدا بما تخبرينا وما تقولين لنا. فقط خليني نسألك على تخافين على القصائد متاعك عندما عند التقائها بالجمهور؟
1: لم أسمع إلى جواب جيدا السؤال جيدا.
0: القصائد عندما عندما تقابل أو تذهب إلى الجمهور أو نخرجها من عتمة ونكتبها لتلتقي بالجمهور تخافين عليها من الجمهور؟
1: والله لا أخاف كثيرا لا أخاف لأن بما أني كتبت هذه القصائد بصدق فهذا الصدق يجعلني واثقة أنها ستكون في أمان ولا خوف عليها.
0: لا تتحسرين من أن تلقيها إلى الجمهور أو تكتبيها وتكون موجودة في دواوين ليطلع عليها كل فئات المتابعين أو الجماهير بكل فئاتها يعني من البسيطة إلى المثقف إلى النخبوي إلى الأكاديمي وكل الفئات الموجودة؟
1: بالعكس نحن عندما نكتب نشارك غيرنا نجعل غيرنا يشاركنا في هذه الكتابة يصبح القارئ يصبح شريكا يصبح شريكا لأننا لسنا في معزل عنه عندما يقرأ نصوصا فيجد فيها نفسه يجد فيها حلمه يجد فيها نبضات قلبه يجد فيها أماله يجد فيها أحلامه معناتها وهذه الشراكة بين القارئ وبين الكاتب تجعله يبدع أكثر ذلك التشجيع ذلك الصداء الذي يصله حتى بالنسبة لي أنا شخصيا حتى صداء مثلا يكون فيه سلبي نوعا ما عندما لا يستطيع مثلا شخص ما نصي أو يجد فيه بعض ما يبدو له هو مشكل أو شيء ما فأني أتقبل ذلك. نحن لسنا على نفس الخط ولا على نفس الخط من الذائقة الفنية أو من الحس الفني ما يعجبني أنا يمكن لا يعجب غيري وهكذا هي الحياة ليست على خط واحد.
0: تقول دكتورة فضيلة بهليل تقول أن الكتابة رجفة بين اللذة والألم وهي أيضا فضفضة أنيقة ونزيف ونزيف زورقي النجاة الأخير فما بين هذا وذاك يعني الكتابة هي شيء من هذا شيء من ذاك
1: طبعا الكتابة نحن نكتب لننجو
0: أسألك مما لأنه
1: نكتب لننجو من أشياء كثيرة ونكتب لنكشف أسرار الأشياء التي يمكن أن يراها غيرنا معناتها أشياء عادية أو أشياء بسيطة نحن نرفع الغطاء عنها بالكتابة لنسلط عليها ضوءا وتصبح أجمل.
0: جميل. بشمشي إلى حديث على الحسرة، ولكن عبر المقطع هذايا ونفهم المقطع هذايا ما علاقته بالتجربة الشعرية للشاعرة التونسية ماجدة الظهري بعد ما نسمعه إيديت بيف.

0: ونعود ونبدو من أول وجديد وتنبدو الحكاية والبناء هكاك يعني نوصلوا إلى آخر الرحلة أو آخر محطة ونعتقد أنه آخر المحطة ولكن نلقوا إحنا نعود ونبدو من أول وجديد ونعود ونبنو الحلقة من أول وجديد.
1: هذا عدم الاستسلام طبعا عدم الاستسلام وشكرا على اختيارك أحب إيديت بياف كثيرا ويمكن أن أفشي لك سرا أنني بصدد إعداد ديوان هو حوار بيني وبين إيديت بياف هي بالغناء وأنا بالكلمات
0: باللغة الفرنسية؟
1: لا بالعربي
0: بالعربي جميل
1: سأجيبها بالعربية
0: والأكيد أنها باش تكون تجربة مزينة برشا لأنه إيديت بياف نوعيتها الموسيقية أو الإبداع الفني لإيديت بياف إبداع لا مثيل له فبرشا حاولوا يقلدوا إيديت بياف لكن لا أعتقد أنه فما شكون نجم يكون كيما إيديت بياف لها النمط نتاعها
1: صحيح في نمط حياتها في حياتها كفنانة كمبدعة لها بصمتها الخاصة كما كل المشاهير اللي في هذه الحياة كل هي استثناءات في هذه الحياة تبقى خالدة
0: صحيح. إيديت بياف عندها أثرها في واحدة من الدواوين ولا؟
1: أي عندها أثرها في ديوان في ديواني في أراجيح الضوء في قصيدة كان أردت أن لكن لو ترافقيني بالقليل من الموسيقى
0: نعطيك شوية موسيقى طبعاً.
1: عندما أصل إلى مقطع معين أرفع الصوت عاليا حين تغني إيديت بياف لو تشاركوني قليلا بنفس الأغنية
0: يعني في الوقت اللي تتوقفي فيه
1: في الوقت اللي نذكر فيه الأغنية ونتوقف فيه
0: واضح دلالي نعطوك الموسيقى اللي تقري عليها ونقوم بالتناسق
1: عندما أذكر إيديت بياف حتى دقيقتين ودقيقة فقط من الأغنية
0: واضح الموسيقى من عندك فتح
1: أحدث نفسي رصفي الأشياء التي تقلقك سمعني فيها جيدا شيء ضعي في سلة المهملات أحكمي إغلاقها جيدا حتى لا تتسمم قطط بريئة أو تصيبها حالة اكتئاب إن نجت من الموت شيء خبئيه في دولاب الملابس التي ضاقت عليك ستصير على مقاسك تماما ألوانها ستبهت قليلا ستكون صالحة لمناسبات لا أحد يتوقعها شيء رصفيه مع الصحون التي لا تمتد إليها يدك يوميا انفضي عنها الغبار ليلة عيد الميلاد لا تدعي أحدا غيره أعدي له ما لذ وطاب ولا تنسي الموسيقى لا تنسي الموسيقى وبالتحديد إيديت بياف ارفع الصوت عاليا حين تغني غيان دو غيان je ne regrette rien

لن يأتي في موعده، لن يأتي أبدا، لن يجد عكازا لقلبه الكسيح شيء ارضميه في الحديقة بين شجرتين. ستنبت شجرة أخرى تتكلم أوراقها، تقول عنك الشعر وتقطفين القصائد المجنونة. لا تعيديها إلى رشدها أبدا. شيء خذي منه كل يوم قليلا، جمعيه في قنينة، تبلي به أكلات نهاية الأسبوع، فيصير طعمها ساحرا. لا حاجة لك بالنبيذ، لقمة واحدة كفيلة بدوار رهيب ونوم عميق. ستستيقظين خالية من كل الذنوب. شيء لونيه بكل أدوات زينتك التي انتهت صلاحيتها، سيكون صالحا لتسلية أحفادك، إسكاتهم حين لا تحتملين بكاءهم ولا تجدين مهربا من البكاء معهم. شيء لمعي به أحذيتك قبل دخول فصل الشتاء، وتمشي بها في أزقة المنحرفين والمشردين وبائعات الهوى. خصصي لكل زقاق حذاء بذريعة عدم تكرار التجربة. عند بداية الربيع تكونين أجمل حديقة، وفي قلبك أجمل الأشياء، أشياء أخرى لا ترصفيها أبدا. بعثريها وتبعثري معها.

0: Aujourd'hui, ça commence avec toi. اليوم تبدا الرحلة معاك ونعاود من أول وجديد. ظهر لي من أجمل الحكايات هي حكاية الحب اللي كل ما نقوله تعودنا أو دخلنا في النمطية إلا ونعاوده من أول وجديد وتبدأ حكاية أو نعيد الحكاية من أول وجديد لأنه الحرفة أو الجمال يكمن في التفاصيل. صحيح ولا أستاذة مجدة؟
1: طبعا الجمال يكمن في التفاصيل، ولا شيء يعيد نفسه ولا شيء يعود كما كان.
0: صحيح.
1: لكل حكاية خصوصياتها، حتى وإن مررنا بها نحن نتعلم من الحكاية لنجعل الحكاية القادمة أفضل من ما سبقت.
0: كلنا يبحث عن آخر وآخر
1: آخر
0: يعرف آخرة الكلام.
1: آخرة الكلام
0: وآخرة الكلام
1: وآخرة الكلام أحبك.
0: وفيما أحلى ظهر لي من أنه نتحدث على المحبة وعلى الحب وأنه ننشروه عبر المنجزات اللي عندنا في الحياة أو أثرنا في هذه الحياة. والليلة أنت تبدعين كثيرا مجدة، وشكرا على كل هالجمال اللي تشاركته معنا الليلة مجدة.
1: العفو، أنا سعدت جدا وأنت نبشتي بلسانك السحري في عدة أشياء، فكان الكلام على الكلام أجمل
0: كما يقول الكلام على الكلام. الكلمة تموت حين تقال كما قال نزار قباني، ولكن احنا الليلة نتكلم لنعيش أو لنحيا أو لنتعلم الحياة عبر الكلمات. عندي مسامع صوتية، ما نجمش ننهي الحوار والحديث معاك قبل ما نسمع بعض المسامع اللي أعديناهم لليلة، باش نحاول نسمع أحمد زكي على الأقل. أنت انطوائية في العادة أو اجتماعية؟
1: نعم،
0: انطوائية أو اجتماعية؟
1: لا، اجتماعية، واجتماعية جدا أيضا.
0: إذا لن تتفقي أبدا مع أحمد زكي. نسمع أحمد زكي شو يحكينا.
2: تراكمات الحاجات البسيطة جدا والمشاكل الصغيرة جدا، الواحد عمال يقول يا عم طيب بتتكون في الغط لما تبقى زي الحجرة كده، فالواحد يبقى حاسس إنه مخنوق مش عارف يعمل إيه لأنه ما بينفس وما بيقولش وخايف من اللي حواليه وخايف لا يقول سره اللي حواليه. أنا دلوقتي بيقول عليا انطوائي، انا مش انطوائي جدا ابدا، انا اكبر اجتماعي في الدنيا. انطوائي ديت لاني انا ببقى عاوز اقعد مع الناس مبسوطه، مش عامله مبسوطه
0: تلش.
2: يعني انا ابص كده الاقي الناس كلها لابسه حلو ومبسوطه وعامله كده وبتاع ومجهدين جدا وتعبانين جدا وبيبصوا لبعض وحيرانين وبتاع، فانا ادور على ناس انتيم بسطاء جدا، اقول لابن خالي ده تعالى اقعد معايا، اشوف زميل ده من 20 سنه اقعد معاه.
3: بس انت زال بالراوي بقى.
2: مش بالراوي ولا حاجه، هي دي الحقيقه. ان انا مش الناس يقول لك احمد زكي انطوائي ومش كده، بالعكس
0: انطوائي مش انطوائي. يحب يقعد مع الناس المبسوطة مش اللي عاملة مبسوطة، مش الناس اللي تتمظهر بالمظهر متاع انها سعيدة.
1: الناس الحقيقية معناتها.
0: صحيح. وهو كلنا راهو وان سنتهم بالانطوائية فنحن كنا احمد زكي في الموضوع هذا، ولكن
1: الانسان يحمل في داخله معناتها عدة تناقضات. احيانا نحبب الانطواء، تمر بنا فترات أن ننطوي فيها، لكن هي فترات عابرة. معناتها الإنسان اجتماعي بطبعه، معناتها في حاجة إلى الآخر، في حاجة إلى أن يتفاعل معه في كل تفاصيل الحياة، لا يستطيع أن يكون وحيدا. كلنا نمر بفترات ننطوي فيها أو ننشد الانطواء.
0: عندك أب في الشعر ولا لا؟ من أبوك الشعري أو من أباك الشعري؟
1: والله الأباء كثيرون. أنا من عشاق محمود درويش طبعا، أدونيس، أنسي الحاج، هذه الأسماء معناتها
0: الكبيرة
1: في تونس أيضا، أسماء كبيرة.
0: نسمعوا اسم كبير في تونس، خليك معي، نسمعوا اسم كبير جدا في تونس في المجال الفني والأدبي.
1: أدب
4: لا. وهؤلاء الآباء منهم
3: من عاش في العصر الجاهلي، ومنهم من عاش في صدر الإسلام، ومنهم أيضا هناك من الشعراء ومن الآباء الذين يعيشون بيننا اليوم. وإني في كل القصائد أسجي لهم التحية والتحية، وأعتبر أن كل كتابة هي ضرب من الحوار الذي نعقده مع هؤلاء الآباء، مع هؤلاء الأسلاف. أنا دائما أعتقد جازما أن من يكتب إنما يدخل في حوار مع هؤلاء، لأن كل قصيدة هي عبارة عن ذاكرة، وتلك الذاكرة إنما تملأها تلك النصوص التي نحن حفظناها. لا نستطيع أن نكتب من خلال ذاكرة بيضاء. البداية إذا أردنا كان جبران خليل جبران. هذا الرجل فعلا كان قد أوقد في هذه الجدوى، جدوى الكتابة، وكنت قد حفظت الكثير من فقراته وحاولت أن أقلدها. كان يضحك ضحكة تضارع عواصف الشتاء مثلا، هذه أتذكرها من بعيد، وحاولت قدر الإمكان أن أقلد هذا الرجل في هذه بين ظفرين البلاغة التي كانت مدهشة في على الأقل.
0: هذا الرائع الله يرحمه محمد الغزي. أي
1: محمد الغزي عرفت صوته والله. الله يرحمه.
0: محظوظين كثيرا من عرفوا هذا الرجل ونهلوا أيضا مما كتب ويكتب أو كتب وترك لنا من كتابات محمد الغزي.
1: نعم محمد الغزي، وكثيرون في تونس لنا أسماء، معناتها أسماء.
0: طبعا ذكرتي أدم فتحي قبل المسمع.
1: أي أدم فتحي، نعم أيضا من الشعراء الذين أحبهم كثيرا. على ذكر ما بالنسبة للأباء، أبائنا هم الذين نتعلم منهم، لكن هذا لا يمنع أيضا من أنه عندنا في جيل جديد من الشعراء الشباب لهم معناتها كلمة جميلة جدا، ولهم أصوات شعرية معناتها حدثية مهمة جدا ويجب الالتفات إليها. لأنني هنا أنا أحيانا أستحضر عدة شعراء وأقوم بأمسية شعرية معهم، ولي نص في ديوان أراجيح الضوء أمسية شعرية ونص قصير.
0: قلت فيه ما قلت، سأقول لك بعضا مما وجدت في أمسية شعرية، وكأني أجلس هنا في المكان الذي اخترته لنفسي.
1: نعم أمسية شعرية.
0: دعيني أخبر المستمعين أنه لم نتفق على المادة الشعرية التي ستقرأ، لأنه
1: هي بالصدفة
0: البحتة
1: عفوية. نعم جاءت عفوية وجاءت في سياق ما تحدثنا فيه.
0: صحيح، اقرأ لنا بعضا من أمسية شعرية.
1: أمسية شعرية. أجلس هنا في المكان الذي اخترته لنفسي، أقيم أمسية شعرية لشعراء من هنا ومن هناك، أقرأ قصائدهم بأعلى صوتي، الكتب تعانق بعضها وترقص، الكلمات تحلق بأجنحتها، سقف بيتي يصير سماء، القصائد تصير نجوما، الباب مفتوح على مصراعيه، كل ما هو خارجه لا يعنيني.

0: قريب، فأمي أميرة كل العباد.
1: أمي أميرة. كما تحدثنا على الأب الشعري ضروري أن نتحدث على الأم.
2: الأم وما كانت الأم.
1: صحيح. فأنا حبيت نختم الحوار واللقاء معك بكلمات للأم. والأم موجودة وموجود أثرها بشكل كبير جدا في دواوين مجد الزهري الثلاثة. فأكيد كلنا الكلمات اللي نكتبوها للأمهاتنا تلامس الروح أرواحنا وتلامس أرواح المتقبل أيضا.
2: إذا روح أمي هذا النفس في غرفة من مساحة الكورنيش ينقر المطر باللورة النافذة، تمد أمي كفيها تجمع الحبات تعدها تقسمها بالتساوي. أمي لم تذهب إلى المدرسة، لم تتعلم القسمة والضرب والجمع والطرح، هي تعرف كيف تكون عادلة وتعرف كيف تسحب حبات المطر بكفيها. أمي حين تسحب حبات المطر بكفيها لا تفسد هندستها. أمي لم تتعلم رسم الأشكال الهندسية، هي تعرف كيف تكون مستقيمة وكيف تخاطر انكسارات الوقت وكيف تغلق روحها علينا وكيف تجعل النهار والليل متوازيين. في الغرفة من مساحة الكورنيش تحصل أشياء غريبة، كأن تتسلل أمي على أطراف أصابعها، كأن تتسلل أمي على أطراف أصابعها إلى البحر كل ليلة وتعود محملة بموسيقى النوارس، تدسها تحت وسادتها وتخلد للنوم.
1: إلى أمك وإلى روح أمك أكيد نهدي هذا المقطع ونهديه إلى كل الأمهات اللي سمعين الليلة ومتابعين الليلة. كنت ممتنة جدا لوجودك معايا مجدة الزهري الليلة، والأكيد لنا لقاءات قادمة عبر موجة إذاعة تطاوين.
2: شكرا، تحياتي لكل مستمعي إذاعة تطاوين وتحياتي إليك. شكرا لك.
1: أهلة بالشعر أنت، ولأهل الشعر ولأهل الكلمة والمعنى أكيد كل التحايا وكل المحبات. نلتقي بخير دائما عبر موجات إذاعة تطاوين.

0: الصحراء
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى موجز منتصف الليل الأنباء. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين منظوره من أعوان وإدارات شركة البيئة والغراسات والبستنة إلى تجمع عمالي اليوم بمقره تعقبه مسيرة سلمية ووقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الأجور في أجلها. أحل مكتب البرلمان مقترح قانون أساسي مقدم من طرف 29 نائبا يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية، وذلك في إطار السعي لتطوير المنظومة الانتخابية وضمن مجلة قانونية موحدة. تستمع اليوم لجنة المالية والميزانية بالبرلمان إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. دوليا، بل تتواصل بالعاصمة الكينيا نيروبي أشغال القمة الإفريقية الفرنسية تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، قمة تبحث سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. تسلمت واشنطن الرد الإيراني الذي يتألف من عدة صفحات ويطرح مقترحا لإنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار الأمريكي، مع إبداء طهران استعدادها لتعليق التخصيب لفترة تقل عن 20 عاما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع إكسيوس الأمريكي أن مكالمته مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ناقشت الرد الإيراني، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وهو وليست مسؤولية أي شخص آخر. أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية مساء الأحد العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين اللذين فقدا مطلع الشهر الجاري خلال تمرين ضمن الدورة 22 لمناورات الأسد الإفريقي 2026. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
4: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد يجمعني بكم من خلال برنامج نقطة أول السطر، واستضافة أخرى أكيد وزوايا أخرى وجديدة أكيد ندخلها ونخوض فيها ربما ونتعرف عليها أكثر مع كل استضافة من خلال برنامجنا نقطة أول السطر عفوا. وبتاع نكون مع ضيف، مع مبدع، مع فنان، زوايا حياته يعني تعودت أكيد بحواراتنا اللي دايما نبدأها بنقطة ثم نعود لأول السطر. بعد شوية أكيد نكتشف ضيفنا في برنامج اليوم، وأكيد تحية أحسن المحمدي معنا في الإخراج الفني لنقطة أول السطر. ليلى بعجيلة معكم كيف العادة من أمام الميكروفون.

0: الانطلاقة كانت مع عدنان الشويشي، بنحبها وأكيد هي هدية لكل المستمعين اللي هما في الاستماع لنا. ضيف نقطة أول السطر، فنان جمع بحرفية عالية بين التمثيل والإخراج الإذاعي وكذلك التلفزيوني، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية وشد انتباه المتلقي من خلال أدواره اللي كانت متنوعة اللي قدمها في المسلسلات، كما أثبت زادة تعدد مواهبه من خلال ميدان الإذاعي بالتمثيل وأيضا الإخراج. أكثر من جائزة في رصيده وتبركلا في مهرجانات عربية من بينها مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، أكثر من 5 جوائز، نال كذلك وسام الاستحقاق الثقافي، وكر صحيته للتمثيل وللإخراج وكذلك تقديم العروض المسرحية المتميزة. كان في تاريخه الفني المجيد هو الفنان الشامل والمثال للمبدع الحقيقي. آخر إطلالاته إن شاء الله يا ربي مش الأخيرة بتبيعة، نتحدث على هذا العام، حضوره في مسلسل غيبوبة إلى جانب معز القديري. هو باختصار فنان جمع بحرفية عالية بين التمثيل والإخراج الإذاعي والتلفزيوني، طبعا إلى جانب حسن إدارته لمصلحة الدراما بالإذاعة التونسية. شكرا ليه أنه الليلة وافق أنه يكون معانا في نقطة أول السطر، وافق كذلك أنه شفت حنا صندوق الذكريات، وافق كذلك أنه شنكون معاه ونفتح أدراج الذاكرة ونرجع معاه ذكريات أكيد الكلنا ما نعرفوهاش باش نكتشفوها. صحبة الممثل والمخرج المبدع التونسي الممثل أنور العايش، مساء الخيرات، مرحبا بك، نورتني خويا الغالي، شكرا على قبول الدعوه.
1: شكرا ليك، مساء النور زميلتي، مساء النور اختي الغاليه، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعات ومستمعي ذا التطوين اللي تهز عليها برشا وفيها العديد من الاصدقاء
0: اكيد
1: يعني اللي عزوا عليها برشا برشا، والاعلام الكبرى اللي فعلا جدا في المشهد الثقافي والتلفزيوني خصوصا الفنان الكبير حسين المحنوش والسيناريست الكبير علي دب والعديد من الممثلين جهه اللي عزوا عليها برشا برشا
0: اكيد، واللي جمعتك بهم اعمال وعلاقات اكيد طيبه، ان شاء الله يا ربي تتجدد الاعمال اعمال اخرى في المستقبل، قبل نشوفك شالا بينا في استوديوهات إذاعة تطاوين. ويظل أجمل حاجة نقول الليلة ضيفي هو ولد الدار، هو منا وفينا وبتبيع ولد الإذاعة التونسية وكذلك ابن التلفزة التونسية. خويا أنور، نقطة أول السطر كما تعرف ديما البدايات بالنقطة ثم نعود لأول السطر، وديما الحقيقة ماذا بيا ننطلق من ذكريات المدرسة، ديما نأكد على المدرسة وبدايات شنو اللي مازال في الذاكرة من أول يوم في المدرسة، أول صديق، أول مربي، الجو ذاك الكل، شنو اللي ما زلت تذكر منه أول حاجة؟
1: والله طبعا المدرسة معناها ديما تقعد في مخيال أي إنسان، خصوصا المرحلة معناها الابتدائية، لأنه أنا من يمكن مش من الطرائف لكن من الحاجات اللي خلتني أنا أغرم بالتمثيل ومعناها نولي يعني ملهم جدا بالتمثيل هو المدرسة، هو المدرسة. عمري ما ننسى مثلا أنا كنت في مدرسة حي الزهور عند في المعلم اللغة العربية سي بن خليفة، عمري ما ننساه وسنسات وقتها ابتدائي. المعلم هذا هو اللي حببني في اللغة العربية أولا، العكس صحيح أنه ثم معلم أنا مسامحه بعد قابلنا ولينا حباب هو اللي كرهني باللغة الفرنسية صراحة معناها ما هو روش أقول لك الأساتذة والمعلمين يقعدوا كل واحد والحاجة اللي خلاها في ذهنك الصغيرة
0: صحيح تبقى بسمة.
1: أي نحب نحكي على المرحلة الهدية أي هي اللي تهمني، أنه سي بن خليفة الله يرحمه هو في دار الحق توا كان وقتها في سنة 6 ابتدائي كان كل شيء يحبنا نكلموه بالعربية ونجاوبوه بالعربية ونستأذنوا بتنمشيه البيت الراحة بالعربية وكل شيء كل شيء كل شيء بالعربية. ثم كان نتذكر وقتها باش نعملوا درس إنشاء مستحيل يقول لك اكتب لي الإنشاء، لا لا يعطينا الموضوع ونقوموا نخرجوا بحذا السبورة نمثلوه
0: أيوة دونك من غادي بديت الحكايه.
1: عمري ما ننسى تلك المرحله صدقني. توا نمشي لانه هذه مدرسه حي الزهور تجي قريبه لدار الوالد والوالد يرحمهم.
0: يرحم.
1: وانا نسكن مانيش بعيد عليهم. كي نمشي ديما لدار الوالد والوالد احيانا جات فتره معناها طلبت انا مشيت للاداره نتاع المدرسه قلت لهم راني انا كنت تلميذ صغير هنا عرفوني هما الحق قلت لهم نحب نشوف القسم اللي كنت نقرا فيه سنة ثالثة وسنة رابعة وفي الطابق العالي كن نمشي نشوف اللي قريت فيه سنة ثالثة وسألت على العساس قالوا لي وقتها مازال حي وقديمة الحكاية وسألت على المدير قالوا لي ممكن يكون حي ما راهو سمعنا المهم فهو أسلوبه هذاك خلاني أنا كنت راهو نكتب في الصحافة معناها أنا قبل ما نبدأ في فرقة التمثيل دخلت المجلة الإذاعة مع شكون مع الكبير والعلم من الأعلام في الصحافة صالح شغام. صالح شغام كان هو رئيس تحرير مجلة الإذاعة
0: بالفعل.
1: فأنا سنة 86 تقريبا بداية 86 عملت تقريبا 6 شهور ولا عام محرر في جريدة في مجلة الإذاعة. أيضا كنت نكتب
0: به أول تقرير أو أول مقال صحفي كتبته في مجلة الإذاعة تذكروش يا تيان؟
1: والله نتذكر هو كان سبب في حاجة أخرى. أنا كلفت من مجلة الإذاعة أنه نعمل تغطية على مهرجان المسرح المدرسي اللي في قليبيا.
0: بيه
1: ما رجال المسرح المدرسي هذا اللي خذيت فيه سندس حمو وقتها في المسرحية هذيك خذاو تقريبا أحسن عمل وهي خذيت جايزة أفضل ممثلة.
0: هذا عام قديش تقريبا؟
1: وأنا وقتها بعد ما كملت المهرجان كمله في حفل الاختتام شيت نعمل لها انترفيو وقتها فلقيت النوعية نتاع اللي أنا نلوج عليها معناها الحشمة والعقولية لكن ما نكذبش عليه كنت أناني لقيت فيها نوعية الممثلة الممتازة جدا في الركح اللي قلت هذه تكملني في مسيرتي وقتها أنا نكتب في مجلة الإذاعة ونعمل مسرح.
0: أيوة هذا وقتها 87 86
1: هذه 86 آخر 6 تقريب 86 86 أنا نعمل مسرح ونكتب في مجلة الإذاعة خاطر أنا بداية 86 الكل في مجلة الإذاعة جويلية 86 عملت تيست وعملت كونكور ودخلت الفرقة التمثيل كبيجيست يعني.
0: أي بي معناتها
1: الصدف كيفاش اللغة بالزبط. العربية والتمثيل غرمني به سي بن خليفة الله يرحمه في مدرسة حي الزهور في السنة السادسة ابتدائي. والله العظيم الموضوع هو اش نعمله كما قلت يعطي الموضوع عن المثلو من بعد يختار أحسن موضوع من بعد يقول هيا أنت ما عملت الموضوع هذا اكتبه نجيبه له كتابة.
0: فهمتك.
1: عمري ما ننسى انه الموضوع تعلق في التابلو في الساحة العامة. الموضوع متاع الانشاء متاعي اللي هو خذاء عدد كبير برشا ما عاش نتفكره تعلق في الساحة متاع المدرسة.
0: بكرش روحك على شنو حكيت الموضوع عليك على شنو
1: والله لا ما هو مكذريك
0: اي
1: عملوا لنا التلقيح ولينا ننسى
0: اي ذيك الزريعة ذيك راي
1: حاتم تو يقول لك
0: بي دونك عام 86 هذا عام الخير والبركة عليك. عام 86 دخلت وكتبت في معناها انضميت المجموعة مجلة الإذاعة التونسية
1: مجلة الإذاعة 86 الكل 86 أيضا نكتب مقالات ونعمل حوارات الجريدة البيات وعندي التوى معناها ثم كتابات وحوارات وعلى المسرح طبعا على المسرح والتلفزيون والسينما معناها اختصاصي معناها وقت المسرح بالأخص وجريدة الشروق اللي احتضنتني عمري ما ننسى معناها شكري البسومي محسن عبد الرحمن علي بوقر الله يرحمه هذوما الأصدقاء اللي كانوا معناها أكثر الناس مشجعيني معناها قالوا لي عندك قلم حلو برشا
0: أي تبارك الله معناها فما تنوع حتى في كتاباتك وفي معناها وفي أكثر من مجلة وفي أكثر من جريدة وأكثر من صحيفة معناها ما اكتفيتش فقط بالمجلة متاع التلفزيون
1: أي والعمل الصحفي ساعدني جدا جدا جدا في كتابة السيناريو
0: بالضبط.
1: ولا في كتابة المسرحيات عندي معناها غزارة متاع قلم وعندي خصوصا الأفكار وتركيب الجمل وتركيب الأحداث ساعدتني على الأخر على الأخر على الأخر
0: معناتها نجم نقول أن أول مرة يمكن تكتشف في نفسك موهبة، خلينا نقول موهبة لربما اللي جمعت بين التمثيل والكتابة، يمكن من أيامات المدرسة الابتدائية من وقت الإملاء من غادي.
1: بالضبط. أنا قلت لك كيما معلمي حببني باللغة العربية وحببني بالتمثيل، كيف عندي معلم آخر التو اللغة الفرنسية مانيش صحاب أنا وياه، حتى بنتي هبة شادد عليها وقلت برا فيني برا لأمك.
0: ربي يهديه والله، ربي يهديه.
1: عقوبته والله وبعد ما تقابلنا بعد ولا يشوفني في التلفزة ويقول لي فخور بيك، قلت له في قلبي بعد إيه؟ قال المشكلة أخوي.
0: الحمد لله على كل حال.
1: أنا هو يحبني برشا الحق وسيدي معناها لليوم والغدوة، ربي يشد له في صحته كان مازال حي ديما نعتبره سيدي. أما كانت طريقة عقوباته كانت قاسية جدا.
0: نفرتك من اللغة، ما خلتكش تحب اللغة.
1: كانت عرفتك العقوبة صوابعك مسكرة.
0: إيه نعرفها بالطبيعة.
1: والعصام ربعة حاجة
0: باهي. من الاكتشاف متاع الموهبة والكتابة، خلينا نمشي مباشرة لكتابة. قلت لي عندك قلم جميل جدا، هذا مما لا شك فيه، على خطر بعديك كي ولينا نعرفوك في الإذاعة أكيد وفي الأعمال وفي الخدمة نعرفوا شنو يقدم بالضبط الفنان أنور العياشي. لكن خليني نسأل، كتابة نص، تذكر شي روحك أول نص كتبته في حياتك؟
1: والله إيه نقول لك، هو لا سرحان والوحش، لا سرحان والوحش هو أول نص أخرجته. مسرحية سرحان والوحش سنة 89، سنة 88 أول نص أخرجته كتبه الأستاذ حافظ محفوظ الشاعر، وعمل الدراماتيورجي علي محسن العرفية والله يرحمه، اللي كتب أبو ريحانة ودعب الأخ ودهب الله يرحمه. وأنا أخرجته وخدمت دور البطولة فيه ومعايا صندوق خداج العديد من الجوائز، مهرجان قربة، مهرجان أكودة. هو كانت ذيك بيضة الديكة المسرحية، ذيك هي اللي كانت انطلاقة في الإخراج المسرحي. وأنا في أسبوع المسرح التونسي وقتها سنة 89 كانوا يعملوا أسبوع المسرح التونسي هكا السنوات الجميلة. في المسرح البلدي وقتها خديت جايزتي في المسرح البلدي، جايزة أفضل ممثل وقتها.
0: أول جايزة في مسرح الأسبوع التونسي.
1: أول جايزة في مسيرتي في أسبوع المسرح التونسي.
0: بالضبط.
1: هذه ما ننساهاش. أما أول نص كتبته هو بعد مع علي محسن العرفاوي. أغلب النصوص نعطي أنا الفكرة مع النص، أحيانا نعطي لشكون يكتب.
0: فهمتك.
1: معناها حتى في السيناريو مثلا في التلفزة تو كي نوصلوا للتلفزة، معناها نعطي أنا الفكرة، نقول نحب نخدم على التام هذا وعلى العكس هذا وعلى والمؤلف يكتب. أما أول نص أنا كتبته كتبت التفاحة العجيبة، ولا التفاحة العجيبة للأطفال. التفاحة العجيبة كانت في التسعينات تقريبا، أول التسعينات 92 91 حاجة كما كان.
0: فهمتك. وصندس من 86 من وقتها خذيتها معاك للتمثيل ولا اكتفيت بك الحوار وخبيتها الحكاية عندك ورجعت لها من بعد؟
1: لا هي والله يشوف حاجات كي يبدأ مسهل يا ربي أكيد. وربي يجعل أسباب خطر، هي زيادة أرواح تتلاحم
0: بتبيعا في شك
1: تتشابه، ربي يبعثهم لبعضهم
0: طبعا.
1: هو الحق معناها أعجبت جدا جدا جدا خصوصا بالأداء متاح. رغم صندس المسرح يزنك تشوفها أقوى بارشة حتى من التلفزة ولا سينما ولا إذاعة متميزة جدا، أما في المسرح يزمك تشوفها ريمون ودائر ماخذ يجي سبعة ولا ماخذ سبعة ولا ثمانية جوائز معناها متميزة جدا.
0: أكيد.
1: أول اللقاء هذاك أول مكان كان الحق الإعجاب جدا جدا جدا بالأداء متاع التمثيل متاعها.
0: بدأ بالأداء
1: بالضبط. وعملت لها الانترفيو، لكن ما عندكش فكرة معناها أنا الانترفيو هو اللي خلاني يشد صحيح معناها في الشخص.
0: أيوة.
1: معناها تكاد ما تخزر ليش في عيني، معناها أنا نسأل فيها ونكتب وقتها نكتب الحق ما ماشي نكتب ونسأل فيها وهي حاجة ما عندكش فكرة راسها اللوطة، وفي نفس الوقت فرحانة على الاخر حتى لانه بعد صارحتني قالت لي لاني لاول مرة انا معناها باش نقابل حد صحافي ويكتب عليا مغرومة ياسر كانت مجنونة بالتمثيل مجنونة مجنونة
0: وما جاش البين هذا الصحافي ذاك اللي عمل معاه انترفيو ذاك هو اللي مشي واللي من بعد حاجة اخرى في حياتها
1: بالضبط فانا وقتها حسيت اللي تم حاجة حسيتها معناها من النوع اللي انا ممكن تهمني برشا معناها وقتها الحق مانيش دادا نفكر جدا انه نرتبط لانه مازلت في بداياتي
0: بالطبيعة
1: مترسم في الاذاعة المر مازلت صغير وقتها راهو وقتها تقريبا في 20-21 حاجة كيما كاين
0: مازلت مازلت صغير
1: صحيح وهي وقتها 17 سنة احنا صغيرة بالكل اما الكاركتير وال وكل شيء كل شيء
0: ما فما حاجة هي ربي سبحانه يبعثها في الإنسان كي يحسها ما يعرفش شنية هي لكن فما إحساس يجيك من عند ربي سبحانه
1: بالضبط حتى عملت الانترفيو
0: أما بقيت على تواصل بقيت بتواصل
1: التواصل كانت فيه هو أستاذها بتاع المسرح الحق وأجاني كملت الانترفيو اسمه سي قاسم الشرميتي أستاذ مسرح هو من النظام القديم معناها بتاع مدرسة التمثيل جاني وقت قال لي سيانو رمان أنت هاك في مجلة الإذاعة وفي الإذاعة ومن عرشنية ومك عندك فرقة انت مسرح وقتها فرقة هوات اللي عيت لها مرة ما يبولها بالمسرح وكسرت لي راسي وتحب تمثل بالمسرح وهي فرصة عيت لها تمثل ما قلت به والله وانا وقتها مازلت كي نقرأ في النص متاع السرحان والوحش
0: ايوه دونك هذيك اول مسرحية
1: قلت طار عيت لها نجربها عربية

0: قالتني ميسيو شبيه ما كلمنيش شبيه ما كلمنيش. قلت له والله ضيعت النمر بصراحة، عاود عطيني النمر. عطاني النمر وطلبت، ما نعرفش شكون هز عليا من الاول، تكبست واحد من العائلة عمتها ولا امها، عمتها خاطر معاها وقتها في الدار، تكبست. قلت له انا انور العياشي، من ما قلتش ممثل، ما قلت حتى شيء، قلت له من الاذاعه.
1: من الاذاعه ايوه.
0: الحاصل قالوا لها بلغوا لها، قلت لهم بربي يقولوا لها مثلا الوقت الفلاني تجينا للاذاعه، بلغوا لها ما تغشوا برشا، قالوا لها دخلك في الاذاعه، وما هم ما يحبوش التمثيل وكانوا معارضين.
1: الوقت هذاك كان صعيب شوي.
0: هي ركبت راسها وجات في الموعد للإذاعة، تقابلنا حكينا، مشينا للفرقة نتاع المسرح اللي كانت قريبة في شارع فلسطين، وعملنا تيست وكانت متميزة جدا، ومن وقتها بدأت معايا في المسرح، والمسرحية ذيك أخذت أربع جوائز.
1: ما شاء الله ما شاء الله، بدأت معاك من المسرحية ذيك، وبتبيع على تصور بعدها بدأت معاك زادة في حكاية أخرى. ربي إن شاء الله ديما عشرتكم في الخير، وربي يفضلكم صغيراتكم ومحليكم بالحق يا أنور، ديما كين راكم بعدكم محليكم إن شاء الله زادة. مدام سندس كون معانا في حصة أخرى من حصص نقطة أو للسطر، وإحنا نحكي في الإذاعة، تذكر شي أول راتب ليك خويا أنور في الإذاعة؟ أسمع ذي ديما كل اللي نسأله ديما لابد يضحك قبل ما يجاوبني.
0: اسمعني إيش نقول لك، أنا من الأول وقت اللي دخلت الحق كنت نخدم بالكاشي.
1: أي الكل لك بدينا بالكاشير، الكل بدينا
0: يذكروا بالخير ترى، وفي عيش وقتها هو مدير إذاعة بالكاشي. ما نكذبش عليك، أنا دوب ما عملت التيست وقبلوني واحد، راني كنت المدلل معناها جون برومي وقت محمد طياري ثم ومحمد علي بالحارث.
1: الله يرحمه
0: ما يعطيوش برشا جون برومي بالأخص في العربية وفي الواد، ثم محمد طياري ودخلت أنا، وليت فرصة أنه يتنوعوا معناها بين محمد طياري وبيني أنا
1: جزء أسوات مهمة.
0: صدقني وصلت في فترة ما أحسن خلص مثلا نقوله ممدوح، لا لا جمعة ذي أنور العياشي معايا، لا ما يهمنيش فيك، أنا معايا في الرواية. والله كنت جون برومي نتاع محمد بن علي، نتاع حسن الخلطي، نتاع محمد ممدوح، وباللغة العربية نتاع محمد مختار الوزير.
1: أي
0: أي أول أنت شنو اللي قلت لي توا؟ أول
1: سألتك على الراتب، قلت لي راهو كاشي. أيوه
0: وقت اللي دخلت بالكاشي كنا ناخذ 12 دينار في الحلقة، 12 دينار في الحلقة. أنا ما نكذبش عليك والله ولله المنة والفضل، وقت اللي الفلوس فلوس كنت نوصل 500 دينار 500 دينار في الكاسة، ما تتذكرها كاسة
1: بتبيع
0: كاسة، ونبداو نكلموا في عبد اللطيف يرحمه وفي لطفي بجاه ربي، ماني يخيك بجاه ربي، ما كانش نطلعوا لسليم المسعودي في الداف نشحت عليك في ليساتنا. قصة معاناة ترى وقصة نجاح ما يستاهل.
1: اسمعني، وكانوا معناها ربي سبحانه يبارك فيهم، وكانوا مزازيين وكانوا الحمد لله. صحيح ولا لا؟
0: انا بهم هما في بالك، انا عرفت وما زلت مانيش مرسم
1: بالله سارة.
0: والله عرفت أنا أخذر، كان عندي أنا من الأول كنت بالكاشي، كيف بالكاشي وصلت 500,000 و600,000. نهار كلمني رئيس المسرح وقتها بيذكر الله يرحمه كمال الماجد، ظهر لي رئيس مسرح الدراما، جانا قال لي اسمع يا مبروك في رؤوف عيش، ظهر لي فكر بشي يعمل لك شهرية جلوبال، تذكرها الجلوبال.
1: أي
0: انا قلت انا ناخذ في 500 600 باش يعمل لي شهريه تولي وكاو، وانا باش نتربط فك التصحاح
1: وكاو.
0: يا اخي من بعد كي قال لي هاي باش تو يبعث لك يقدوا في الوراق ويبعث لك باش تصحح في الكونترا نتاعك، نلقى 210,000 في الشهر. كنت لا بليتو من الاول نلقى 190 من الاول.
1: يا والله حال وحوال،
0: ردوا لي 200. تصور انت من 600 و700
1: كان بقات كاشيات و600 خير.
0: صحيح. لا ما وعدنا اغراوني وقتها قالوا لي كي تعمل شهريه جلوبال ما تعرف معناها.
1: صحيح
0: القانون تولي الاولويه ليك انت للترسيم، واحنا ماناش مسلمين فيك الحق، ومعناها قدوه كبيره انا لقيها من الكبارات.
1: اي وليه وزيد هي فتره معناها شويه ومن بعد باش تتحسن الوضعيه.
0: صحيح. انا كي كنت فك 600,000 و700,000 وليت عندي كاشي جلوبال احنا نقولوا شهريا 190 دينار، ونجي نصحح دخولا وخروجا والرحمه لا ما
1: بتبيع بتبيع.
0: ومن بعد ولات 210,000 وبعد جاء الترسيم الحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله. معناها محليها من الحكايات هذوما وحده يسترجع هكا في برشا ذكريات نتاع الصغر نتاع البدايات ونتاع برشا، انا ديما نقول معناها زوايا في حياة برشا فنانين ومبدعين نحن ما نعرفوهمش، وانت في وسط الإذاعة والأغاني والموسيقى تذكر

0: شيء، فما أغنية معينة هكا شدت لك في بالك سمعتها، ما نعرفش يمكن تفكرك في سندس، يمكن تفكرك في حاجة أخرى، يمكن فماش أغنية؟
1: لا لا والله أنا وسندس كنا ديما بالأغاني معناها تبادل الأغاني. طبعا الجيل متاعنا هذاك راو كان جيل متاعك الأغاني والكاسات
0: وعبد الحليم وجو ذاك.
1: أنا كنت مغرم بهاني شاكر معناها بشكل عجيب جدا. طبعا عبد الحليم في القدم، أم كلثوم، محمد عبد الوهاب وبدرجة أقل فريد لطرش. أما هاني شاكر يعني كنت مهووس بهاني شاكر، وكنت نبدأ نهدي له ربي يشفيه إن شاء الله نموت عليه. وفرحت اليوم محمد جبالي غنى له غناية من غناياته وهداها له، فكنت ديما نهدي لها أغنية كي نبدا متغشش عليها نقولها غلطة ندمان عليها تقولي عليها، وكي نبدا فرحانة ما نعرفش شنو والله نسيت.
0: يا ريتني عرفتك من زمان.
1: يا ريتني صحي. اوي والله طلعتها صحي. يا ريتني يا ريتني والله العظيم هي ذكريات
0: محلاهم.
1: نحن كان بالغنايات وبالواحد طبعا تختلف، ثم اللي يبعث الرأي مثلا وثم اللي يبعث مثل
0: صحيح. كل واحد وكيفاش، كل واحد وقته.
1: نحن كان ثم الحس الفني في الوسط
0: بالطبيعة، كان فما الذوق وكان فما الرقي زاد في الذوق والاستماع معناه الحاجة المضخمة الحقيقة. توا الأغاني تبدت وتغيرت برشا، حتى اللي نسمعوه معناها يتعداو حتى في برشا إذاعات. أكيد نحن مواصلين الحوار متاعنا الليلة في نقطة أول السطر، وسعيدة جدا جدا الليلة بحضور الأخ وصديق العزيز أنور العيشي، الممثل القدير والمخرج التلفزيوني والإذاعي وكذلك رئيس مصلحة الدراما بال إذاعة التونسية، ضيفي الليلة في نقطة أول السطر. وإحنا نسترجع في ذكريات في حياته في مسيرته ما بين معناها العمل وما بين أكيد حياته الخاصة.
2: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان.
0: نواصل معكم نقطة أول السطر أكيد مع ضيفي وأخويا العزيز أنور العيشي. يعطيك ألف صحة وربي بركنا فيك الصويت الممتاز جدا لك الحنجرة اللي تبارك الله. كي نسمع ديما التعقيب سواء على الأذان ولا كتقدم الأذان ولا بعض الكلومضات اللي في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حاجة تعمل 66 كيف. وإن زادة نحب نشكر برشا المربي والمعلم اللي خليك تحب برشا اللغة العربية وتتقن اللغة العربية.
1: والله نترحم عليه.
0: صحيح والله.
1: ربي يرحمه وينعمه وإن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعطيك صحة وشكرا خذيت بخاتي يا أخويا أنور. يعطيك صحة. من الأعمال اللي قبل ما نمشي وهو الوقت يتعدى بسرعة، من قبل ما نمشي للأعمال اللي تبعناك فيها في الشاشة الصغيرة، خليني ساعة نسألك في المسرح، لأنه نعرف قدمت برشا أعمال مسرحية خاصة للأطفال. أول المخرجين قبل طبعا ما تكون أنت في الإخراج، شكون أول مخرج تعملت معاه ولا التقيت معاه، ولا قبل يعني ما تخرج أنت أي عمل خاص بيك أنت؟ أكيد كان فما لقاءات مع مخرجين أخرين.
1: لا طبعا أنا أستاذي واللي تكونت عنده في المسرح المدرسي الأستاذ عبد الحكيم العليمي، وما أدراك اللي هو اللي كتب مسلسل غادة واللي كتب مسلسل ظفائر. عبد الحكيم العليمي هو اللي كان سبب بعد ربي طبعا باش أنا معناها أغرمت جدا جدا جدا بالإخراج المسرحي. لأني مثلت معه زوز مسرحيات، مسرحية في المسرح الجامعي حسين بوزيان اسمها علي بن السلطان. قمت أنا بدور البطولة في المسرحية هذيك مع العديد من الأصدقاء منهم وحيد مقديش ومجموعة من الطلبة. ثم مسرحية زحف السوس اللي خدمناها في دار ثقافة ابن رشيق كممثل أنا معاه. وقتها أخرجها، هو كان صاحب النص، أخرجها علي محسن العرفاوي. ثم تحولت إلى الاحتراف وانتجناها في الفرقه القاره بأريانا اللي تاسست وقتها وقتها يذكر بالخير في كمال الحاج ساسي كان والي أريانا هو اللي قرر انه تولي ثم فرقه قاره بأريانا وقتها نص عبد الحكيم العليمي واللي اخرجها الطيب السيلي ربي يشفيه وقمت انا بدور البطوله انا وشكري الباجي صديقي والعديد من الممثلين وقتها مقداد السيلي كان يعزف على العود في المسرحيه هذه
0: ايوه مجموعه بالكل
1: ذكريات طبعا وتوا اصدقاء انا وسي مقداد طبعا وتاثير عبد الحكيم العليمي فيا خلاني انا اللي نقرر اني نعمل الاخراج المسرحي وبديتها كما قلت لك مسرحيه سرحان والوحش لكن من الصدف ومن الحاجات العجيبة انه لما اخرجت سرحان والوحش عبد الحكيم العليمي جاء وهو عضو مقرر في لجنة التوجيه المسرحي باش يشوف المسرحية تتقبل من الوزارة ولا ما تتقبلش واعجب اعجاب شديد ونتذكر يقول اللجنة هذا ولدي هذا ولدي هذا تلميذي اشتونكم في ولدي
0: يشوف في الثمرة متاعه اللي هو غرسها تبارك الله شاف النجاح متاعه كيفاش
1: بالضبط ولينا معناها تصور انا التلميذ والاستاذ توا اصدقاء جدا ونحضروا في مشاريع جديده مع بعضنا
0: جيد
1: وتلفزيه قدره ربي ممكن
0: خارق العاده اي خارق العاده هذه بشرة سعيده وسكوب تاخذيناه اليوم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق والاعمال المسرحيه اخويا انور اول مسرحيه قمت باخراجها
1: اول مسرحيه كما قلت لك هي مسرحيه سرحان والوحش
0: هي هذيك اخراجك انت
1: اللي هي عن اوديب طبعا اللي كتب النص حافظ محفوظ واللي عمل الدراماتورجيا بطريقه رائعه جدا وزاد غرمني وليت انا دراماتورج معناها بعد وليت نحول نص المسرح العادي ونعمل له دراماتورجيا يعني الدراماتورجيا الكتابه الروحيه اللي هو علي محسن العرفاوي الله يرحمه وانت تفهم من دعب الاخ ودهبل وتفهم من بنت الخزاف اللي من احسن واجمل الاقلام في اللغة العربية للأسف غادرنا عند ربي خير إن شاء الله الله يرحمه وينعمه توا قاعدة أختنا فاطمة الحسناوي زوجته وبناتها ما شاء الله سبايا ناجحين ما شاء الله
0: هذه اذا من اول او اول تجربه ليك في الاخراج خلينا توا نتوجهوا للشاشه الصغيره اللي اكتشفوك فيها الناس في برشا ادوار ولكن هما الحقيقه ادوار محترمه وادوار ناجحه وادوار حبيناك فيها برشا برشا حتى قبل ما نعرفوك شخصيا ولكن فما دور اكيد اللي شد انتباه الناس الكل يمكن خاطر تعاطفوا معاك برشا هو دور الازهر دور الازهر المعاناة هذيك اللي كنا قلوبنا تتوجع معناها ياسر تضامنا معاك ياسر سخطنا كيفاش عامل فيك خميس وكيفاش اكل العيشه العيشه الصعيبه برشا هذيك اللي عانيته من عند خميس الفحام نتصور الشخصيه هذيك يعني مستك برشا مش معنى هذا انه الشخصيات الاخرين ماهمش باهين بالعكس اعمالك كلها حبيناها واعمالك كلها ناجحه لكن اول تجربه بك خويا انور في التلفزه كيفاش ساعه كيفاش اخترت التلفزه اخترتك ولا اخترتها
1: ما كانتش بمسلسلات كانت بأشرطة تلفزية التلفزة كانت
0: قبل صحيح
1: فرصة اني كنت في فرقة التمثيل راي كانت سبب باش المخرجين اللي في التلفزة خاطر كنا اللي ذاعوا التلفزة مع بعضنا
0: كانت نفس المؤسسة بتبيعي
1: صحيح وليت قريب من المخرجين بتاع التلفزة لأنهم وقتها كانوا يعتمدوا على فرقة التمثيل برشا على الممثلين خاطر فيها حسن الخلصي محمد بن علي بينير تقتل معناها تهبل منير عطية الزهرة فايزة جميلة العورة بأسماء عجيبة
0: صحيح
1: معناها وقتها التلفزة المخرجين حاج سليمان وحمد عارف يعتمدوا أكثر من الممثلين متاع الفرقة وإلا من المسرح يجيبوا فرقة مدينة تونس وغيرها فأنا أول تجربة لي تلفزية كان نقول لك مع شكون سنت ننشط وقتها نمثل في دار ثقافة حي الزهور سنت 82 83 أول ظهور لي في التلفزة في سلسلة اسمها ورقات على الشاشة مع لطفي البحر كان نقول لك أنا من اكتشفني تلفزيا ومن كان سبب بعد ربي سبحانه وتعالى باش أنا تكتشفني فرقة التمثيل
0: هو لطفي البحر
1: وهو قلت أنا في الإعلام قلت في الصحافة كيفاش لطفي البحر كانت عنده سلسلة اسمها ورقات على الشاشة يقدمها ومن بعد يعمل مشاهد درامية يعني حكايات بالعربية الفصحى
0: فهمتك
1: ملك وزير وشاب وأمير ومن عشنين شافني لطفي البحري ذات صيف وانا نمثل في مسرحيه في مهرجان قربة. شافني كيفاش نمثل بالعربيه وقال لي اسمع ما تحبش تمثل في التلفزه بالعربيه وانا حلم حياتي.
0: ايوه
1: حلم حياتي. فقلت له مازلت ما دخلتش لا مجال الاذاعه على شيء نعمل مسرح. فقلت له ماذا بيا؟ فدعاني اني نجي للوج للاذاعه وباش نجي نهز النص واحد. المهم جرافيه في اللوج عرفت لك ماركه يبدا واحد صغير ويوصل للوج علاش انا توا اللي نعطي تعليمات وقل له يجي حد طول التليفون وكلمني بالحق.
0: اي رسيت لك تستنى.
1: اي وقتها كان عندنا واحد في اللوج الله يرحمه والله يغفر له كان كي يجي حد هكا ويشوفه صغير ولا يشوفه ما نعرفش كيفاش يهز التليفون من غير ما يطابي النوامر. يقول لا لا مش موجود
0: ويعلق.
1: ايوه وانا صغير
0: أي تعرف شنو ذكرتني كيما نجيب أيوة. الخطاب يرحمه ان شاء الله عمرك طويل هو بيد وعملوا له وكيك عرفت برا أيوة. برا
1: يمكن ويمكن نفس الشخص خطا الشخص
0: هذاك هو بيدو
1: انا مشيت هو كبير في جاب العمر.
0: ايوه هذاك هو عايش ولدي قال له برا العب برا العب وانت شكون جاي
1: صحيح مشيت وقلت له انا راهو عيط لي سي لطفي البحر قال لي انت عيط لك سي لطفي البحر علاش؟ قال لي يجي باش تاخذ نص انت باش تاخذ نص دقيقه دقيقه دقيقه جبد التليفون والله نتذكرها كيف تو يقول لك الحاجه اللي تبدا موجعه
0: اي سبحان الله صحيح والله
1: لاباري نتاع التليفون ما غير ما تاب النوامر عمل لك اه مش هنا اي باهي باهي باهي علق وقال لي برا برا برا روح برا روح ماهوش انا ما ماهوش انا
0: أيوة.
1: قلت له كيفاش وقال لي يجي اليوم مع العشرة قال لي قلت ما جات كذا فيه قلت له سامحني تفجعت يخوف وحنا عندنا الامن يبدا قاعد هكا باش قلت له شدوني وانا صغير روحت لطفي البحري شوف كي تبدا حاجه
0: كاتبه اي
1: جد صحيح كيما انا ما جيتوش وقتها نهار اربعة ونهار الخميس انا نهار السبت نبرد في دار الثقافة حي الزهور
0: جيك هو
1: على مسرحية لا لا طلب دار الثقافة حي الزهور
0: أيوة.
1: كيفاش دبر الرقم كيفاش ما نعرفش شنو يمكن ما مش كانت عندنا احنا جوندا فيها
0: صحيح صحيح صحيح
1: طلب دار الثقافة حي الزهور انا فوق الركح وجاني مدير دار الثقافة عمك مصطفى يرحمه اجري اجري اجري التلفزة طالبتك قال لي باش تتلنس انت التلفزة طالبتك تقول قلت له التلفزة طالبتك قال لي اجي لا بورتابلوات لا شيء
0: اي حسن
1: جيت ولطفي البحري في التليفون قال لي اهلا سي انور ما انور العياشي قلت له ايه قال لي شنيا سيدي تعطي موعد وما تجيش وما نعرفش شنيا طيبه هي ما تحبش مش لازم ما عادش تعملها الحكايه قلت له والله يا سي لطفي انا نحلف قال لي لا لا ما تعلمي قلت له والله يا سي لطفي جيت قال لي اعطيني لاماره قلت له بالاماره راجل كبير وشعره بالشيب وقاعد في الواحد وعنده علامه هو مميزه اعطيتها له علامه قلتها له قلت له راه بالاماره كذا وكذا قال لي عندك الحق باهي باهي باهي باهي قال لي باهي باهي عاود ترجع قال لي تعاود ترجع عطاني نهار قال لي ترجع ما تدخلش لللوج اقف قدام الباب في الوقت اللي نقول لك عليه انا اقفني في الماده اللي مقابله والله كيما تو جيت وقفت في الماده كيكا ونشوف فيه خارج ما عندكش فكره شنو الفرحه اللي ممزوجه بالخوف قلت هذا يسخسخني باش يقول لي لا وانت ما نعرفش شنيا ولا عمل له انكيت ويلقاني انا ما معناها بالعاني عليه ولا جاني طول قال لي ايش سي شباب شد والنص وتحفظوه
0: روح
1: برف أيه. روحت باش نطير بالفرحة نحفظه وجيت وين نلقى روحي جيت نلقى روحي في اللوج اسمي مكتوب ومعزز مكرم خرج لي لاسيستون دخلت للاستديو تسعة وما أدراك ما استديو تسعة ونشوف كان في ديكور تاريخي منصوب
0: إحساس كيف انه وقتها
1: ما إحساس شوف فرحة كبيرة لكن خوف أكبر
0: ممزوجة بالخوف
1: راني أي. مرعوب ساعة أول ما تعرف ستيديو تسعة ثم الريجي قبل نسمع أتونسيون أتونسيون آية تكنيكا ترعبت شي الحالة اللي أنا في أتونسيون صغير 18 سنة 17 سنة يا ربي شنو نعمل هكاكا دخلت دخلت نشوف في لطفي بحري قال لي هيا برا برا امشي الكوستيم تو يلبسوك يا فاطمة نتذكر مدام فاطمة بالكوستيم الله يرحمها يا فاطمة هاي هاي ها هو ندخل باش نبدل الكوستيم ونلقى روحي مع شكون راهو صديقتي والله عمري ما ننسى نلقى محمد بن علي موجود في الكواليس حطاب الذيب اللي باش يمثل بابا حطاب الذيب محمد بن علي مثل القاضي ولا شو تلفت من غادي نلقى منير عطيه
0: يا ولا حاج الكبارات كلها لقيتها غادي
1: وقتاش لقيت مول حظ لقيت فرقة التمثيل غاد وزدت لقيت في كمال بن سلامة اللي هو رئيس مصلحة التمثيل اللي أنا توا في موقعه هو
0: بالضبط.
1: نلقاه عنده دور كمال بن سلامة الناس اللي ما تعرفوش هو اللي كان يقدم في برنامج المنظار
0: المنظاري
1: اللي عنده صوت رائع جدا كمال بن سلامة بدينا نبربه هكا بالكاميرا ويسمع فيه عربية فصحى خلاني ما كملت وصورنا جيت نبدل حوايج ومروحين قال لي ايش تعمل قلت له اني معناه نقرا قال لي يا اخي تمثل انت مسرح قلت له ايه قال لي ما نتعرفش كيفاش نجم تجي تعمل تيست في فرقه التمثيل شنو امنيتك قلت له امنيتي نولي ممثل ولا وانا كنت مغروم يا ما بالكتيبه بالثقافه ولا التمثيل ولا المحاماه بصراحه فقلت له يا ما نتبع محاماه ولا نمثل ولا نكتب في الصحافه المهم أعطاني موعد وكانت تلك أول تجربة لي ساعة ورقات على الشاشة في التلفزة ثم التست وقتها كمال بن سلامة عايت لي من خلال التلفزة ورقات على الشاشة
0: اتحلت لك الأبواب الكلة تبارك الله فرد وقت
1: والله
0: اللي راكي يعيت لك معناها بالحق
1: والله عمري
0: ما شاء الله
1: كيفاش الأسباب ربي سبحانه
0: ريت وليهم سهلة معناها كلها مسهلة تبارك الله
1: والله وليه ريت وقت اللي عملت التست وليت نجي معاهم ساعات ما حر معناه مش كيما 86 مش كيما 86 بديت في مجال الإذاعة آخرها بصفة رسمية
0: بالضبط
1: لا آخرها ولات إيجا سيي باش تولي معانا لا عاد تتحرك لا عاد تمشي أقطع كل شيء
0: بارك الله بعد جيت التجارب الأخرى متاع التلفزة والأدوار الأخرى وشنية تقريبا مسلسلات إذا أنت
1: كانوا لي تيلي فيلم الحق كانوا لي تيلي فيلم وكان الشخص اللي مر عيط لي ولا مغروم بي برشا ديما يعيط لي المرحوم عبد القادر الجربي عبد القادر الجربي كانت التلفزة التونسية تعمل دي تيلي فيلم عاملوا برشا المحدين خريف عبد الحميد خريف فكلي تيلي فيلم هذوكم نتذكر مرة صورنا في البلاد العربي وعشو وانا وليت صغير زعما ونخدم في الشواشين وعشو ومن بعد عملت معاه رباعية المفتش صالح اكتبها صديقي علي محسن العرباوي اخرجها عبد القادر الجربي من سلسلة وقتها بطولة عبد اللطيف الغربي والردي العوني والعبد لله عندي دور مهم جدا وبرشا ممثلين اخرين من وقت عبد القادر الجربي وليت بالنسبة لي ضروري يلزمي نكون معاه فعملت معاه الدوار بعد المفتش صالح وعملت معها العاصفة وعملت معها الحصاد لكن قبل الحق عملت تجربة صغيرة دورة صغيرون نسيت السنة شنو وانا في فرقة التمثيل مع حمادي عرفة في الناس حكاية
0: الناس حكاية
1: حمادي عرفة
0: تبارك الله وتنوعت من بعد التجارب في الأعمال التلفزيونية والحمد لله الحمد لله إن شاء الله كل النجاح والتوفيق برشا قرارات الإنسان في حياته يضطر يخوها خويا أنور شنو هو أول قرار ولا أهم قرار تذكر معناها حسيت روحك أو تحطيت في موقف أنه يلزمك تاخذ قرار تذكر شي أهم قرار في حياتك
1: والله بصراحة ثم قرار جات فترة وأنا بيجيست تبيت قرار صعيب برشا أني خلاص معناها نقص من الإذاعة بعد ما قعدت معهم راهو نحكي لك معناها قعدت معهم بيجيست تقريبا 7 سنين 8 سنين في غش هكا اللي غش وقتها رئيس مصلحة من رؤساء المصالح وأنا كنت منضبط جدا حتى مانيش مترسم منضبط ونجي ونصحح ما عندكش فكرة معاناة ناخذ الكار من حي الزهور ونعبط في باب الخضرة ونرجع نجي على ساقية معاناة صحيح. وأنا معناها من عائلة متوسطة معناها لاني عائلة ميسورة باش عندي كهرباء ولا موتور ولا واحد الحق تجرحت من رئيس مصلحة رغم انضباطي وقتها عيطولي التلفزة في مسلسل دعب الأخو دهبل وبإذن من عبد الحليم الأرقام رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزة لكن رئيس المصلحة هذايا غصروا وقتها المدير في روفي عيش يذكره بالخير بداوا يسجلوا في مسلسلات رمضان قالوا أنه العيش يوينو خاطر روفي عيش صعيب بارشا لكن أنا يحبني الحق لكن يحبني مش في الترسيم انا وقت نقول له يا سي خوف علاش ما نترسمش يقول لي انت انا ريسي انا اخدم اخدم مطالب اخدم مطالب اخدم مطالب بس انا في الحق سوى علاقتي به طيبه وعمري ما ننكر انه تعلمت منه الانضباط والجديه هو كان صعيب ياسر لكن كان جدي وخدام بشكل غريب عملي جدا جدا جدا معناها كالجيل هذاك اللي خلطنا على روفي عيش صراحه مدرسه راه
0: صحيح
1: كونا معاه بالقدا
0: صحيح
1: فانا قلت لك وقتها
0: قررت
1: لانه جاتني فرصه التلفزه صراحه ودور بطوله وماخذ اوتوريزاسيون من البي دي جي وقتها لانه الاختيار نتاع الممثلين يتعدى عند الرئيس المدير العام وهو يصحح فيه. وانا بنجيت في نهايه الامر مانيش مترسم معناها
0: متعاون خارجي
1: اي متعاون خارجي وماشي باذن ووقتها عندي دور بطوله كنت باش نعمله مع حسن الخلطي لكن كي عم حسن الله يرحمه قلت له عندي دور في التلفزه ما تعرف التلفزه وقتها مهمه برك قال لي برا اخدم على روحك في التلفزه تو نعوضك معناها ماخذ الاذن من الناس الكل مشيت نصور في زيني فيلم ويجيني تليفون من رؤوف يعيش عمل فيا بالتليفون الحق مش معناها بكل احترامه ما قال لي خليت الاذاعه ومشيت للتربيه يا رؤوف راني اوتوريزيت قال لي هاو رئيس المصلحه قال لي لا ولا ولا فوقتها غضبتني برشا من رئيس المصلحه وخذيت قرار صعيب برشا اني خرجت من فرقه التمثيل
0: يعني بالفعل انت خذيت القرار وخرجت
1: لا لا لا لا قرار وسامحني معناها قلتها بالسيراوف يعيش بطريقة معناها الحق مش ما فيهاش قلة أدب أما قلت له سيراوف أنا راني ما عادش باش نكون في فرقة تمثيل
0: وفين مكتوب
1: وأنا نحكي على يلزمك تسترخص ويلزمك تستأذن قلت له مستأذن أما مادام كلمتني هكايا وقلت لي أنت أخليت بواجباتك أنا راني ما عادش فرقة تمثيل نولي وقتها نقطع من فرقة التمثيل وعملت 4 سنين في التلفزة أنا القرار صعيب برشا لكن ما ندمتش لأنه هذيك السنية اللي خلتني أنا بعد نتغرم بالإخراج التلفزيوني شو ربي سبحانه معناها
0: أرى سبحان الله تتهز من هنا تتحط من غادي معناها مسيرة راي الحكاية كلها بالحق والله
1: تبارك الله قسما بالله
0: ومن بعد كيف رجعت للإذاعة تبارك الله اليوم معزز مكرم
1: وقت برشا ناس كي جاوا يقسموا في التلفزة والإذاعة اخترت باش نرجع للإذاعة بصراحة لانه نصحوني برشا قالوا لي انت تهب تخلص في الدراما ودوي ومعناها كان باش تمشي للتلفزه باش تكون مخرج بوليفالونز باش تخدم كل شيء
0: دونك ترجع للاي
1: نختص في الدراما برك الحق رجعت وثم بشير البجاوي ربي يطول في عمره من الناس اللي شد فيا عندي تصويره لتوا تاريخيه متصور انا وياه قدام باب الاذاعه وقتها قال لي مستحيل تقعد في التلفزه يلزمك ترجع للاذاعه مكانك الطبيعي هنا
0: هو كذلك مكانك الطبيعي هو غادي وهذا الإبداع متاع سنوات اللي نتابعوا فيه واللي نشوفوا فيه واللي نسمعوا فيه إن شاء الله ربي يعطيك صحة والعافية إن شاء الله يتم إبداعك إن شاء الله الوقت يتعدى معك بسرعة وبرشا الحقيقة نقاط ما كملناهمش ولا ما وصلناهمش جملة لكن إن شاء الله أكيد في لقاءات إذاعية أخرى تكون معنا نقطة فقط تعود ديما نختم بها مع كل معناها ضيوفي في نقطة أول السطر ديما نقول أنه الفنان الناس الكل ما تنجمش تعيش من غير حب وإحساس جميل جدا لكن الفنان ديما نظرته حاجة أخرى للحب من نظرة مغايرة إحساس آخر أكيد يعيشه أنور نعيشي كلمة نحبك قول مرة في حياتك لشكون قلتها
1: والله العظيم الصادقة الحقيقية
0: طبعا
1: الصوت التفرح
0: محلي الجواب محلي والله
1: لا الصوت طبعا أما لا أما معناها كلمة نحبك الكبيرة بالكل معناها الرب سبحانه وتعالى الحمد لله معناها هذيك أصدق لحظات وقت اللي مشيت للعمرة معايا ميمتي ومعايا صندس ومعايا وقتها زوجة عمي وقتها يا ربي قديش نحبك أنك وصلتني لهنا ثم حبي الكبير لأمي وبابا الله يرحمهم معناها ما يتقاسش لكن كلمة نحبك الأخرى العاطفية طبعا زوجتي صندس واليوم والغدوة بعد غدوة أنا من نوع لي كابريكور ما يقولش أما هي تعرف اللي يظهر بالتعامل بالسلوك بكل شيء بصراحة معناها أمام كالمراهقة وكالوقت كله تخلويض ما تمش واحد ما خلوضش ما عادش تذكرها أصلا ما قلت إيش ولا العاد تذكر
0: المهم الرسمي أكيد إن شاء الله ربي ديما عشتكم في الخير أخويا أنور ربي فضلك إن شاء الله هي رحلة على درب الفن مشاها أنور العيشي بخطة ثابتة وهذه الليلة ومن خلال برنامج نقطة أول السطر سعيدة جدا أن افتحنا أدراج الذاكرة وصندوق الذكريات وكذلك فتحنا قلبه وعرفنا برشا حاجات في مسيرته في حياته شكرا ليك مرة أخرى من القلب ونلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة
1: الله يخليك وتحية لكل كل كل كل العاملات والعاملين في إذاعة التطوين إدارة وتقنيين وصحفيين وفنانين
0: شكرا لك، ربي فضلك، يعطيك صحة يا خو بخاطرك، عايشك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية برنامجنا رحلة البرنامج اليوم في نقطة أول السطر مع الفنان والمبدع التونسي أنور العياشي. شكرا لك حسن محمدي في الخرج الفني، ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون.

النقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال